تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحية طيبة أكيد لكم من جديد. حبينا مستمعينا الكل، هذه كنت معانا حنين لليوم، حبيناها تكون مختلفة شوية، نوستالجي إيطاليانا، وكمان عدد زميلنا نجح نسلم عليه من جديد. حبيت نقدم تحية لكم الكل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، مرحبا أكيد، وكل الناس اللي تبعوا فينا وين ما أنتم موجودين، مرحبا بكم، كنتوا معنا من بداية المشوار حتى التوا أكيد، ونسلموا على كل من تواصل معنا في باج راديو كيف، مرحبا بكم معنا الناس الكل بتبيعة وبالكومنتير متاعكم، اقتراحاتكم زادة كيف كيف، رو حتى بعد البرنامج ديما نرجع نقرأ للكومنتير الكل، بش هكا إذا كيف ما حاجة اقترحتوها حتى للحصص القادمة تكون موجودة وحاضرة على شلي ونأخذوها بعين الاعتبار. تحياتنا لصابرين، تقول أمونة منورة زين، تحية طيبة ليك، وكيفة الفريق اللي عامل معك في هذه الأمسية، يعيشك يعيشك يا صابرين، أم لجينا ورودينا تحية ليك وليهم. أكيد خالد العكرمي يقول أحلى مساء من قفص أنت والفريق اللي معاك والمستمعين، بالتوفيق والنجاح. تحياتنا ليكم الكل بطبيعة، كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا أكيد من بداية المشوار حتى للتو. احنا وصلنا النغم ترب، في ترب لليوم، شنو خير من أنه نسمع كوكب الشرق أم كلثوم. بالمناسبة هذية ديما فكركم بالنسبة لمختلف الأركان سوى ترب وإلا أي ركن آخر، أنتم اللي تنجموا بطبيعة تخليوا الأغاني ربما ساعات حتى مقطع معين هكا تحبوه هو اللي يكون موجود وحاضر، مرحبا بكم بطبيعة، تنجموا تخليوا مختلف الاقتراحات ديما في باج راديو كيف. كيما حكينا ترب لليوم مع أم كلثوم في نغم جميل برشا يرجعنا العام 1900

الحب عام 1964، وفات الميعاد عام 1967، وهي آخر لقاء لها معاه. والأغاني ثلاثة من تلحين بليغ حمدي. تبدأ الأغنية بمقدمة موسيقية فيها أكثر من فقرة على العزف المنفرد على الآلات مختلفة، وتعد المقدمة هذه من أفضل الأعمال الموسيقية اللي قدمها بليغ حمدي في مسيرته الفنية. في الجزء الأخرين من المقدمة اللي يستخدم فيه الأكورديون والساكسوفون، يقدم بليغ جزء فيه موسيقى شعبية خالصة، وتظهر فيه آلة الساكسوفون رغم أصلها الغربي، معبرة تماما مع الجو الشعبي للأغنية. في المقطع اللي يبدأ بعبارة يا حبيبي إيه أجمل من الليل، يستخدم بليغ حمدي الإيقاع المعروف المستخدم في الأفراح، وتختتم الأغنية بدعاء يقسم بليغ إلى جزئين، الأول فيه لحن رومانسي والثاني فيه جزء شعبي. حاصل الأغنية هذه على شعبية كبيرة، رغم أنها ما تبثتش وقتها على شاشة التلفزيون، وعلى ما يبدو وقتها لعدم وجود تسجيل مرئي كامل لها، لكن كسمع مسموعة برشا ويحبوها برشا الناس. هذه اختيارنا الأولاني معكم في طرب، نسمع جزء من أم كلثوم في نغم ألف ليلة وليلة.

0: هذه يا ترى لليوم في جزءها الأول معكم مع كوكب الشرق أم كلثوم، من كوكب الشرق بطبيعة ومن أغاني زمن الجميل مش نبعدوا برشا مع عبد الحليم حافظ بطبيعة العندليب الأسمر، معنا غم زد جميل برشا نهديه لكم. قبل نسلم على منير بيعي التحقت بينا تقول مساء النور والسرور، تحيتنا ليك يا منير وتحيتنا الكل كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى لتوا، سوى اللي تفاعلوا معنا في البر الا اللي معنا بالاستماع فقط. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما انتم موجودين، نتلاقاو احنا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت كيما كانت. نسلم عليكم الصلاح في التكنيك، الفه في التنسيق العام للحصه، وهند في مراقبه البث من الغرفه الفنيه المركزيه، مكر في استقبال التليفونات، ميكروفونين كانت معكم، ايمان خليكم مع العندليب الاسمر في حلو كذاب. باي باي.
1: حلو كذاب ليه صدقتك، حلو كذاب ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب. حلو كذاب ليه ليه صدقتك،

هدية وفي غيرها لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كداب ليه صدقتك حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، وايه اللي جرى لو توعدني.

عليا وفيها ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طلعتك كذاب.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2. دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف مروى الجدعوني نحييكم هذا المساء مستمعينا في كل مكان، ونتواصل معكم في هذا العدد الجديد من برنامج دليل الفلاح انطلاقا من الآن إلى حدود الخامسة كالعادة. معنا الأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، إن شاء الله باش نحكيه في تفاصيل وأيضا إرشادات فنية في كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي. نمشي النغم ثم نعود.
2: رزق الله ايام زمان، ايام البركة والعز.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، وكالعادة نتواصل معكم فيما تبقى من الموسم الفلاحي وكل ما يتعلق بموسم الحصاد. الحقيقة سيشادي من نجموش نكون بمنأى ربما عن الأحداث اللي صايرة منذ ليلة البارحة، وتطمينات ربما من وزارة الفلاحة وأيضا من الإدارة الجهوية للحماية المدنية، وتذكير بقيمة وأيضا ضرورة الانتباه خاصة بالنسبة للمتسكنين المواطنين اللي يسكنوا على ضفاف الأودية، باش ياخذوا احتياطاتهم اللازمة ويحاولوا يبعدوا على ضفاف الوادي، وجميع الفلاحة يحاولوا يخرجوا مضخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي متاعهم في أسرع الأجيال، وكيف كيف ملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطات الميدانية. كيف كيف نذكروا أنه المعهد الوطني للرصد الجوي كان صرح اليوم ببعض التقلبات الجوية القريبة، يعني مؤشرات لتقلبات الجديدة. احنا ديما نذكروا انه الفلاح يلزم يكون متابع للنشرات الجوية لانه تتزامن مع الانشطة الفلاحية اللي يقوم بها. ففي السياق هذايا ديوان الحبوب تبعا للنشرة الجوية صدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، يلزم ناخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع اللي ترجع بالنظر للديوان، والتأكيد على الناقلين باش ياخذوا تدابير ضرورية باستعمال الأغطية الواقية يضمنوا بها سلامة الكميات المنقولة، ويعول طبعا الديوان على الحرص على توخي أقصى درجات اليقظة التدخل الضروري للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة باعتبارها مسؤولية وطنية. اليوم الحقيقة القطاع الفلاحي كل مرة معناها تواجهوا أزمة من الأزمات، يعني والأزمات ما حبتش تقف ربما في كلها مع بعضها. سي شادلي
2: عديل معناتها حال عديل الأزمات والكوارث الطبيعية، معناتها إن شاء الله نقول باللطف كل ما يعترف
1: بالضبط
2: إن شاء الله باللطف يعني، ولكن ما نستغربوش معناتها كلها معناتها كل فصل فيه معناتها ربما تحدث منها جوائح ولا كوارث طبيعية، وإلا عن البرد عن ربما الفيضانات الحرارة الشديدة معناتها ديما موجودة هذه الوضعيات القصوى للعناصر المناخيه ديما موجوده، وبالتالي لابد من ملازمه الحذر برك ونطلب اللطف من ربي سبحانه وتعالى فقط، معناتها هذا هو المطلوب. ما اليقظه لابد منها، معناتها الناس كلها تكون على يقظه، ما نطمنوش معناتها لي معناتها يبدا الطقس هادي وشمس ومشمس واحد ما نطمنوش، خاصه اللي عنده زراعات وعنده فلاحه وعنده خدمته وعنده مشاريع عنده واحد، لابد من متابعه الرصد الجوي معناتها نشرات الرصد الجوي اليوميه اتقاء لمعناتها او على الاقل التخفيف من اضرار هذه الكوارث معناتها الفيضانات والماء واستغلالها معناتها التوظيفها احيانا التوظيف الامثل معناتها خير من تكون كارثه، معناتها احيانا حاجه تكون كارثه واحد يوظفها تولي حاجه معناتها مفيده، معناتها الفيضان مثلا التساقطات والهطول معناتها بكميات غزيره نجم يكون واحد مستعد لها بالكذا معناتها يحفظ المياه هذيك من نتاع السيلان من الـ من الـ من الضياع ومن السيلان في الاوديه والواحد بمعناتها المنشآت اللي تتحضر من قبل كل شيء، وبالتالي تولي لهنا معناتها الحاجات اللي هي كانت كوارث طبيعية تولي معناتها عندها فايدة، ونحفظوا إن شاء الله نحفظوا رواحنا ونحفظوا أرزاقنا ونحفظوا أموالنا من التلف ومن الضياع
1: إن شاء الله. إذن حبيت نذكر أنه أيضا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة في تصريحه للإذاعة الوطنية كان صرح أنه توجيه آلات الحصاد من الأماكن القريبة إلى منطقة البدرونة دلعية لإنقاذ القمح ب 250 هكتار، دونك التسرب والتغدق كيفاش ينجم يتعامل الفلاح مع الحالات هذية؟
2: هي في الحالة القصوى هذه فيضانات، وإن لم تر غزيرة، والهطول في الوقت ذا الغزيرة ولا حتى البرد الواحد بطبيعة الحال تسبب بعض الإتلاف في معناتها لبعض المزارع، ولكن خاصة في الزراعة الكبرى أو الأماكن اللي هي متغدقة مثلا فيضان الواد وإلا أمطار غزيرة، ربما النعمه معناتها نقولوا مش ترقد، وذلك تولي معناتها صعوبه في
1: الحصاد، اي
2: ويصير اتلاف كبير معناتها لها. فنحاولوا نجنبوا الحاجات هذه فقط، معناتها قدر الامكان نجنبوا الاماكن نتاع التقدق هذه، ونعجلوا اذا كان توا صار معناتها صارت الايامات اللي فاتت امطار غزيره هطول غزيره معناتها وفيضان الواد ملاق مثال، فانطريتوا شويه حتى تشيح وتولي معناتها اكسيسيبل، معناتها تنجم تدخل الماكينه والمعدات، ونعجلوا بحصاد الواحد، لانه بعد حتى بعد التغدق تولي حتى السيقان نتاع الواحد تولي هشه شويه واقل ريح، والواحد مش تطيح تزيد ترقد وربما تتلف ويصير برشا ضياع.
1: يعني انه نعجلوا بالحصاد خير من انه نبقوا نستنوها حتى
2: لا نستنوا تجف شويه حتى تولي معناتها المعدات نجم تدخل الماكينه وغيرها نجم تدخل، ونعجلوا بالحصاد ما نطريثوش برشا معناتها، لانه في اذا جفت التربه معناتها جف التراب الارض جفت، فبطبيعه حتى السنابل تجف معناتها، نحن معناتها نخشى هو انه تكون ثم رطوبه في السنابل، هي في يومين ثلاثه كما سخانه كما امس واليوم تكفي بانه حتى السنابل تجف والحبوب تجف الى ما دون ال 15-14%.
1: الحقيقه معناها ظروف والا عوامل كيف هكا معناها تنجم تكون تعطل النشاط الفلاحي، لكن في نفس الوقت الجوائح والكوارث تصير معناها في كل البلدان، يلزم لجان مجابهة الكوارث تكون حاضرة على الميدان كما ما هو متوقع لتقديم يعني كل الإفادات وكل أيضا الإرشادات المناسبة باش نجموا إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتتعدى الأمور بسلام. إذا سيشيدي باش نمشوا لموضوعنا لليوم اللي احنا طبيعي مخصصينه معناها للحصة باش نواصلوا في إطار الآفات الزراعية.
2: باش نختموا موضوع الآفات الزراعية، حكينا على المرفات وإن كان هو الموضوع طويل وعريض برشا وما نجموش معناتها في حصة واحدة نلموا بالجوانب الكلها، ولكن حكينا الأسبوع اللي فات على الآفات الزراعية خاصة من الحشرات والقراديات أو الأكاروسات اللي هي تجي في سخانة برشا، فقلنا برشا معناتها حشرات، برشا أنواع متاع حشرات، ثم اللي هي تعطي حتى جيل وزوز أجيال في موسم واحد، وثم اللي هي على طول العام تعطي أجيال معناتها زوز ثلاثة أجيال معناتها في على طول العام، وثم اللي هي معناتها الضرر ما يكونش من الحشر الام ولكن من اليرقات اللي تخلفها البيوض واليرقات اللي تخلفها في على الغلال، وبالتالي كيف معناتها نتعامل مع هذه الافات، معناتها مش لخصوا معناتها اربع نقاط تقريبا باش نحاولوا نلموا بالموضوع. وذكرنا انه للتذكير فقط معناتها ماذا بين كل الخيل الفلاحة، كل واحد كل في اختصاصه، معناتها ما نعرفوا اللي التصنيفات تو فلاح زراعات كبرى، فلاح أشجار مثمرة، فلاح زيتين، فلاح خضروات، كل في اختصاصه، على الأقل يكون كل فلاح ناشط في اختصاص معين، مثلا أشجار مثمرة وإلا تربية ماشية وإلا واحد يكون عنده الحزمة الفنية اللازمة لممارسة هذا النشاط، ويكون ملم بكل الجوانب خاصة الفنية للتعامل مع الوضعيات المختلفة في هذا النشاط. وبالتالي معناتها كما قلنا تو بالنسبة للأشجار المثمرة والخضروات مع والآفات الزراعية هذه الحشرات في الصيف والواحد،
1: هو رجعتني سي شادلي رجعتني الموضوع ما عندوش تقريبا نهار الاثنين 16 جوان برشا المندوبية الجهوية للفلاحة بسليانة، إدارة حفظ الصحة بسليانة، بلدية الروحية، توجه لهم عديد يعني الأهالي من منطقة الحميمة وكيفة المناطق اللي تجاورها معناها منطقة الحميمة والمناطق المجاورة على انتشار غير عادي للحشرة القرمزية، والمنطقة تقريبا يعني أصابت يعني التين الشوكي بالكل، وحاليا معناها قاعدة تنقل لهم إلى المنازل وعاملة معناها إشكاليات حتى في إزعاج يعني على مستوى الحياة الطبيعية، هما ينادوا بإزالة بؤر الإصابة باستعمال الآليات المناسبة بطريقة معناها تكون بشكل شامل، تكثيف حملات المداوات ومقاومة البعوض اللي ناتج على الحملات معناها على في إطار معناها لمكافحة الحشرات الطائرة معناها
2: اللي لا الحشرة القرمزية هي ما تطيرش معناتها
1: أما هي آفة من الآفات
2: كبيرة كبيرة برشا ربما انتقالها ما نعرفش كيفاش يصير من معناتها ولكن هي تعمل في شكل عش وفي على خاصة على الضلف نتاع الهندي تعشش فيه وتنتشر بسرعة على الضلف الهندي التعامل معها في معناتها في حالات صغيرة معناتها الواحد عنده شوية هندي قدام الدار الواحد سهل راه معناتها فقط
1: كيفاش يعمل معناها إذا كان معناها طلع قدام الدار يلزمك بالضرورة تقضي عليها تماما تردمها شنو تعمل بالضبط
2: شوف يا إما تو كيما تعاملوا معها في السابق معناتها في أول ما ظهرت يا إما ينحي الهندي مرة واحدة
1: يقلعوا
2: ويردموا واحد ولكن إذا كان عنده شوية بركة مش برشا ينجم يتعامل معها معناتها ينجم باليت صغيرة معناتها معدنيه طالت معدنيه ولا حاجه قويه شويه يمسح بها الظلفه نتاع الهندي لان هي تعمل عش تسكر على روحها يمسح بها الظلفه باش يكسر لها كل العشوش نتاعها كلها وبالتالي يخفف منها ومعناتها بحاجه كما ما نعرفش كل سبونتيكس خشينه ولا كذا معناتها بماس معناتها الفيسيل نتاع الفيسيل نتاع صابون نتاع المعون
1: اي
2: ويمسح الظلف نتاع الهندي هذيك بشوي بشويه
1: يعني مواد نتاع تنظيف عاديه نتاع المعون العادي في الكوجينه تنجم تنظف به
2: تنظف باش يقتل ما تبقى لانه مسكر على روحه ما يوصلش له الدواء علاش علاش معناتها الدواء معناتها المداوات بالمبيدات معناتها باللمس هذه الخارج المبيدات نتاع اللمس ما تفيدش فيها لانها عامله كوك عامله قشره معناتها ما ينفذش لها الدواء بسهوله معناتها
1: وهي هل يعني معناها قادرين على انه نسيطروا عليها تماما

0: انا قلت لك صعيب شوي لانه المبيد لازم يدخل ينفذ له الداخل هو بصعوبه معناتها صعوبه شوي
1: لازم التدخل
0: والا لو كانوا سيطروا عليها في اماكنها من الاول صعيب شوي
1: واضح به علاش احنا حكينا عليه لانها آفة من الافات اللي هي ولينا نحكوا عليها برشا
0: مقلقه وباش تتقدم معناتها نحو الشمال
1: معناها ولايه سليانه معناها سليانه عندك بها تقرب شوي
0: معناتها سليانه والكيف كيف كيف معناتها موجوده ديجا في كسرى وفي مكثر في في قعفور انا شفتها في قعفور موجوده في برشا اماكن ماشي تتقدم نحو الشمال الحقيقه معناتها الجهات هذه سليانه والكيف وجندوبه وباجه هذه ماهيش مناطق نتاع فلاحه في الهندي
1: أي.
0: ولكن الفلاحه الكبيره في الهندي هي التاله والقصرين والجهات هذيك الضرر الكبير هو هذيك لابد معناتها تكون معالجته معناتها باكثر جديه واكثر امكانيات لهنا كل شويه طوابي معناتها الاستهلاك المحلي فقط ماهيش حاجه كبيره ولكن مع هذا لابد معناتها من اخذ الاحتياط والحد من تقدمها على الاقل باش ما تقدمش نحو مناطق اخرى حبيت باش نختموا الموضوع نتاع الجمعه اللي فاتت كما قلنا منها كل في اختصاصه من الفلاحه يكون ملم بالحزمه الفنيه الخاصه بالنشاط نتاعو باش معناتها يتفادى بعض معناتها الحاجات الغير متوقعه معناتها تفادى حتى الكوارث الطبيعيه كما قلنا يكون ملم بالنشاط نتاعو واجور في في نشاطه الفلاحي وملم بالجوانب الفنيه الكل ومتابع كما قلنا يتابع ديما بانتظام معناتها النشرات الجويه باش يتفادى بعض الكوارث الطبيعيه. باش قلنا الحشرات هذه الاضرار نتاعها مختلفه ثم حتى حشرات معناتها تاكل الاوراق نتاع الشجر ولا نتاع الغلال ثم حشرات تاكل الثمار فقط وثم حشرات تخرج في الليل فقط كما حشره يسموها بوبزيزي ولا الكورتيليير ولا يسموها بوغراض حاجه كيما هكا حشرات تخرج كان في الليل بركه ثم حشرات معناتها تحفر انفاق فقط والى غير ذلك معناتها انواع واشكال من الحشرات باش نعالجوا الموضوع نتاع الحشرات خاصه اللي هي اخطر اللي هي الحشرات كيما الذباب المتوسطيه اللي هي تبيض وتمشي ما تنجمش تشوفها ما تشوفهاش تفيق بالضرر كان بعد ما تحضر الغله
1: الاثار
0: نتاعها معناتها تطيب الغله كل تجي تحل تلقى الغله ظاهره باهي وتحل تلقى الغله من داخل خامره معناتها تصير في التفاح تصير في الرمان تصير في الواحد وهذه مش كان الذباب المتوسطيه ثم ذبابه الزيتون ثم البيرال نتاع بيرال نتاع الخروب يسموها او دوده الخروب فالحشرات هذه باش نحصلوها ولا باش كيفاش باش نعالجوها ما تنجمش تقعد ترصد تستنى وقت تجي باش تداوي ومعناتها تبدا جاهز باش تداوي ما تنجمش تشوفها اما نعملوا مصائد لقياس اولا درجه الاصابه مصائد فيرومونيه ثم مصائد فيرومونيه ثم مصائد منزليه استعمال معناتها استعمال محلي مصائد منزليه كيفاش نعملوها شويه ماء معناتها نقولوا اطره ماء فهم غرفه نتاع خل التفاح وشويه سكر معناتها لانه السكر ماشي حل
1: يعني المذاق
0: يجبد معناتها الذباب خاصه الذباب والحشرات هذه هذايا ونحطوه في اناء مغطي بالبلاستيك ومنقب شويه باش معناتها هي الريحه تجبدها نتاع الخل والسكر والخليط هذايا الريحه تجبدها وتجيبش كي تغطس في وسط الاناء ما تخرجش وبالتالي معناتها الاناء هذايا معناتها حكه صغيره ولا اناء صغير مغطي بالبلاستيك وفيه ثقوب كيف تدخل ما عادش تخرج وخاصه ونجم نحطوا فيه شويه زيت باش لانه الحشره اذا كان غصت في الزيت معناتها جناحها ما عادش تنجم تضرب جناحها ما عادش تنجم تطير كي نحطوا فيه شويه زيت معناتها نحصلوا اللي تدخل تحصل معناتها
1: واضح
0: فاذا الاناء هذايا نحطوه في مكان معناها مساحه 100 متر مربع 10 متر على 10 متر ونلقوا معناتها في نهار ولا في نهارين حصل برشا فمعناتها راهو ثم قاعد الحشره قاعد تدور برشا وبالتالي لابد نداو الشجر حتى ولو ما نشوفوش الحشرات اذا كان معناتها شد معناتها المصيده هذه شدت شويه برك خمس كعبات في ثلاث ايام ولا في اربع ايام معناتها ما ثماش خطوره كبيره الحاجه الاخرى هي المداوات نجم نداو خاصه في معناتها في حوالي معناتها البساتين والحدائق العائليه
1: والمحيط
0: المحيط معناتها نتاع المنازل والواحد ماذا بينا ما نستعملوش مبيدات اللي هي مضره مبيدات كيميائيه مضره نجم نستعملوا مبيد بيولوجي موش غالي برشا اللي هو الماده الفعاله نتاعو هي بكتيريا اسمها باسيلوس ترجينزيس هو مبيد بيولوجي نجم نداو به والا اذا ما ثمش حتى البخاره نجم نداو بالبخاره في الاماكن القريبه اذا كان معناتها عملنا

0: المرصده او قلنا المرصده في المتناول، يا اما في رومونية تتباع حتى في الفارماسي تقريبا، ولا في اللي يبيعوا في معناتها المعدات والمبيدات الفلاحيه، والا معناتها صنع يدوي هذايا في الدار، معناتها الخل، خل السدر او خل التفاح مع الماء مع شويه سكر، والا حتى
1: مع تصنعها وحدك،
0: حتى مع معناتها صابون الغسيل، صابون معناتها الاواني هذاك، غسيل الاواني، ومعها ونجم حتى نزيدوا شويه زيت باش نجم تحصل الذباب خاصه اللي يطير هذايا، فنقيسوا به درجه الخطوره. اذا كان وصلنا عتبه معينه كيما نقولوا 10 حشرات في النهار ولا 15 حشره، معناتها نجم نعملوا تدخل بالمداوات.
1: سيشيل احنا المفروض انه معناها كل مرحله من مراحل الموسم ديما عندها الافات نتاعها. حكينا ربما على بعض معناها، وكل حتى اختصاص من اختصاصات الفلاحه، خاطر كيما كنت تحكي كل واحد والمجال نتاعو، فما اشجار مثمره، فما زراعات كبرى، فما اعلاف، فما تربيه ماشيه، كل واحد كيفاش ينجم معناها ينتج وحده، والا يختار المجال اللي باش ينتج فيه فلاحه. فما في فترة التخزين والتجميع والتخزين متاع الحبوب، هل تظهر آفات في الفترة هذيك، وشنو الحاجات اللي تتوافق وتتزامن مع الفترة هذيك اللي يلزم ينتبه لها الفلاح وإلا اليجمع؟
0: فقط لو تسمح السيدة رفيق نكمل نقطتين فقط لمعالجة الموضوع. هو جمع الثمار اللي مصابة، تظهر على إصابة، جمعها وأتلافها في الإبان يعني باستمرار باستمرار، معناتها باساج، معناتها كل أسبوع لكل ثلاثة أيام أربع أيام يجمع الثمار المصابة ويتلفها يبعدها بعيد، لأن فيها اليرقات وفيها البيوض
1: البيض نتاع
0: وآخر حاجة ممكن استعمال ما يسمى بال اللي في ليد بروتكسيون، معناتها الشباك للحماية، فيلي معناتها منقبة يلزم معناها
1: باش تكون مهوية اللي تتحط على العنب،
0: تحط على العنب وتحط على برشا أنواع متاع الثمار، يحب يغلف حتى الشجرة كاملة، أحيانا تكون مكلفة شوية ولكن لابد منها باش لتفادي معناتها الإصابات. هذا حل من الحلول. هذا من نقطتين فقط. نرجعوا للموضوع
1: الافات اللي تتزامن مع
0: عمليه التخزين. هذيك علاش ناكدوا، معناتها ديما ناكدوا الناس كل تعرفوا، حتى الاخرين الفلاح يعرفوا انه عمليه التخزين ما تكون مش من تحت تهز تخزن، هذه متفاداها الواحد التخزين.
1: وعلاش سالتك السؤال؟ لانه اليوم مطلوب انك تغطي وتحمي
0: ثم التخزين وقتي. ثم تخزين وقتي. اليوم مثلا فلاح كبير يحصد مش كون باش يهز باش يخزن، ولا باش يهز اليوم يهز للمخزن
1: الديوان ولا
0: يخزن تمبورير، معناها وقتي، يحط في اماكن مؤقته. لكن الاماكن هذيك محميه، خطر المطر ما تعرفش علاش تجي
1: بالضبط.
0: يلزم محمي يحط فيه هنجار ولا يغطي بالبلاستيك، ياخذ احتياطاته ويحط انه احتمال ثم مطر ثم واحد، خاطر كان صبت على مطر وهي في الشكاير والا براك معناتها مصبوبه صعيب شويه، صعيب برشا معناتها باش بعد معناتها يعاود يجففها من جديد وكذا، تولي العمليه مكلفه برشا، وبالتالي يحصد حتى لين يكمل الحصاد، عنده نهارين ثلاثه اسبوع وهو يحصد، اللي يحصلوا معناتها اللي يطيح من عمليه الحصاد يجمعوا ويغطيه في اكداس معناتها منظمه، ويغطيه ويحميه من احتمال تساقطات معناتها الامطار هذه نتاع الصيفيه، باش معناتها عمليه التخزين لازمها تصبر شويه، تعاود معناتها نعاود ونقيسوا بعد نسبه الرطوبه في الحبوب، يلزم نسبه رطوبه الحبوب تهبط الى ما دون ال 12% باش وقتها نخزنوا، وقتها تكون معناتها تقريبا مضمنه عمليه التخزين.
1: يعني ما تعملش على انه المرحله الاولى نتاع الحصاد انه كملت هذيك،
0: لا ما زلت
1: يلزم تزيد تقيس،
0: خاطر كي تحصد عاده مراهم يحصدوا عاده تكون الحبوب اكثر من 12% نسبه الرطوبه، 13 14% ساعه معناتها تجي رطوبه في الليل، يصبح الحبوب معناتها نسبه الرطوبه اكثر، انت تقيس اليوم وفي الليل تبرد شويه ولا ثم رطوبه ولا ثم نسمه بارده واحد، نسبه الرطوبه ترتفع شويه حتى ولو درجه واحده، وبالتالي معناتها نحصدوا ونخلوا الحبوب تجف شويه في الاكياس نتاعها والا في الاكداس نتاعها، نعاودوا نقيسوا قبل ما نخزنوا، معناتها في العقل معناتها قبل ما نخزنوا، وحتى هذه معناتها ربما المؤسسات اللي هي ممكن لها التخزين كما ديون الحبوب والكسبلي والشركات الاخرى هذه معناتها تعمل بالعمليات هذه معناتها عمل روتيني نتاعها تقيس الرطوبه يومين معناتها الرطوبه نتاع الحبوب وبعد تخزن معناتها ما نخزنوا الحبوب نتاعنا كان ما تكون نسبه الرطوبه اقل من 12% وبالتالي معناتها يلزمنا ناخذ حذرنا في عمليه التخزين بطبيعه الحال تم احتياطات اخرى في اماكن التخزين معناتها نظيفه مهويه بطبيعه الحال ما فيهاش ثقوب لمنع معناتها تسرب القوارض والا تسرب حتى مياه سيلان ناخذ الاحتياطات هذه كلها معناتها ندهنوا بالجير على الحشرات اللي هي متنقله وواحد كيف كيف ما نخزنوا كان حاجه نظيفه ما فيهاش لانه نعرفوا اللي مثلا خاصه السوس كي تخزن 100 قنطار وتبدا فيه معناتها حشره واحده ولا اثنين في ظرف شهرين ثلاثه الكل تولي معناتها بالسوس.
1: واضح. سي شادلي نمشيو الفاصل الغنائي ونذكروا مستمعينا رقمنا 78 227 700 دليل الفلاح لهذا العدد وبعد نرجعوا للاجار المثمره ونشوفوا ايضا اهم التوصيات لهذا اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: إذن نمر معكم طبعا لفقرة الإرشاد الفلاحي فيما يتعلق بعملية التطعيم بين التطعيم الصيفي أو العين النامية والعين النايمة. سي شادي، شو الفرق ما بيناتهم؟ علاش هذيك تكون في فترة الخريف وهذه في الصيف؟ وكيفاش تصير العملية بالضبط بالنسبة للأشجار المثمرة؟
2: إذن عملية التطعيم هي معناتها هامة، فين الأهمية متاعها؟ أنه معناتها أحيانا معناتها بعض الأصول من الأشجار معناتها تثمر ثمار غير معناتها غير جيدة، لا في الشكل ولا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة إلى آخره، فنجموا نلقموها
1: باش نحسنولها،
2: نحسنوا جودة الثمار، باش نحسنوا جودة الثمار ونحسنوا حتى المردود نتاع الشجره. كانت تجيب في 4 كيلو 5 كيلو، نحبوها تجيب 20 كيلو. فهذا هو الغرض من العمليه، عمليه التطعيم. الغرض الاخر هو كيف انه بعض الاصول، بعض الانواع نتاع الاشجار انها ما تتاقلمش في جهه معينه، نظرا مثلا ولا في تربه معينه، نظرا مثلا ل وجود مثلا الكلس النشيط برشا في التربه، نظرا لمثلا لوجود حموضه، نظرا لوجود مثلا حشره معناتها في التربه، معناتها دوده في التربه، معناتها خاصه الديدان الخيطيه النيماتود اللي يتقلق في الواحد. ثم انواع اخرى تقاوم هذه الامراض، وبالتالي مضطرين نعملوا عمليه التطعيم هذه، ونحطوا الاصل اللي هو حامل اللقم في الارض هذه اللي هي معناتها واللي هو يقاوم، يا اما يقاوم الكلس النشيط، يقاوم الجفاف، يقاوم بعض الامراض الاخرى كما قلنا النيماتود الديدان الخيطيه، هذه صنف مقاوم نحطوه هو حامل اللقم، ونلقموا عليه صنف اخر اللي هو ذو معناتها جوده في الثمار وفي المردود، معناتها يعطي مردود باهي وثمار جيد. هذا الغرض من عمليه التقليم أو التطعيم، تلقيم معناتها تلقيم. كذلك معناتها كي نختاروا حامل اللقم بطبيعة الحال نختاروه لهذه الأغراض، مقاوم للجفاف أو مقاوم للمرض معين،
1: في شروط معينة
2: أي بطبيعة الحال، وهذاك هو معناتها هي شروط، ولكن هي دوافع أصلا باش نختاروا حامل اللقم، ولكن نحبوا الغلة الأخرى، نحبوا معناتها صنف يعطينا غلة به، وبالتالي حامل اللقم لازم يكون معناتها مقاوم ويتحمل معناتها المحيط اللي موجود اللي انت عندك فيه ارض، ما تنجمش تبدل ارضك باش تزرع حاجه اخرى، معناتها عندك ارضك هذاك هو، ما عندكش وين تمشي، دونك تزرع حاجه اللي تمشي في الارض نتاعك، في المكان نتاعك، في المناخ، في الجهه نتاعك، تقاوم مثلا، كان تقاوم البرد، كان تقاوم الكلس النشيط في التربه، كان
1: باش نسالك هنا، هل هي عائلات معناها تختاروا لها معناها عمليات
2: لا في نفس العائله خطر... في نفس العائله او في نفس النوع، في نفس العائله النباتيه وفي نفس حتى النوع، تلقى اصناف مقاومه واصناف لا. الاصناف المقاومه احيانا اصناف طبيعيه، معناتها هي مقاومه موجوده ومقاومه طبيعيا، ولكن ثم اصناف اخرى محدة معناتها محسنه ومهجنه باش تولي تقاوم، تولي تقاوم الحاجات هذه.
1: مثلا سي شادي، شنو الحاجات اللي تجربت معناها في جهتنا في الشمال الغربي في اطار معناها التطعيم وتحسها نجحت معناها؟
2: هو نشاط عادي، مثلا تولي منابت مثلا اللوز، اللوز اللي يجيبوا فيه هو ملقم على صنف اسمه قرنام، ولا اسمه عنده ثم اسامي اخرين، معناتها اسامي تجاريه، اصناف هذه ثم حتى اللي جاي من الخارج، معناتها او معناتها ابتكر مستنبط في الخارج، ولا وقع اكثاره لهنا، ونلقموا عليه اللوز، انواع نتاع لوز باهيه باش
1: يعطينا منتوج باهي،
2: باش يعطينا منتوج باهي، ولكن الصنف هذاك مقاوم لحشرة معينة أو مقاوم للكلس اللي موجود في التربة. عندنا بلايس برشا بلايس فيها الكلس النشيط، معناتها كاير في التربة، اللي معناتها الأصناف الأخرى ما تمشيش فيها، دونك هذا يمشي في البلايس اللي فيها الكالكير. أصناف مقاومة حتى للجفاف، لقم عليها الأصناف اللي حاجتنا بها اللي نجيبوها، خاصة هذه صارت معناتها الأصناف اللي يجيبوا فيها من برا، مثلا باش يلقموها مثلا تصير في التفاح، في الخوخ، معناها ما نسموش الاسامي معناتها، ولكن اصناف تاع خوخ اللي هو خوخ بدري، ما كانش عندنا خوخ يحضر في ابريل، جابوا اصناف معناتها من الخارج، اللي الخوخ ينجم يحضر في ابريل في سيدي بوزيد وفي الجنوب، يحضر في ابريل الخوخ على بكري، يكون نعرف عن الخوخ يحضر في اوت.
1: والتطعيم هذا ما يعملش ربما اخلال معناها في نوعية الغذاء وفي الواحد ما عندوش تأثيرات على ال...
2: لا ما عندوش تأثيرات، ما عندوش تأثيرات لأنه هذا كصنف نباتي عادي وهذا كصنف نباتي عادي، تبقى هذا يقاوم وهذا ما يقاومش، هذا معناتها هذا عنده خاصية المقاومة، مقاومة الوضعيات المختلفة، ما الحموضة وإلا معناتها
1: ملوحة التربة،
2: ملوحة التربة وإلا الجفاف وإلا مقاوم ل البرد ولا واحد، وهذا الخاصيه نتاعو انه الثمار نتاعو باهيه جيده معناتها كما وكيفا، معناتها الرائحه اللون الكاليبر معناتها الحجم والمردود، كل واحد عنده خاصيته.
1: كيفاش تصير
2: نحبوا نجموا نحن الخاصيه الباهيه نتاع هذا مع الخاصيه الباهيه نتاع الاخر
1: باش نخرجوا
2: في شجره واحده، باش في شجره واحده نحبوا شجره مقاومه للامراض ومقاومه لحاجات معينه وفي نفس الوقت تعطينا مردود باهي، هذا هو باش نجمعوا خاصيه باهي منه وخاصيه باهي منه، هذه هي عمليه التحسين او التحسين الوراثي او التطعيم معناتها في الاشجار المثمره.
1: ايوه
2: اذا بطبيعة الحال كما قلنا هذه هي معناتها الدوافع باش نختاروا انا هو الصنف اللي باش نلقموه على الاخر، كما مثلا اللي قاعد يصير معناتها عادة لهنا نلقموا في خاصة في جهة الساقية والطويرف والجهات هذه في الكيف يلقموا برشا لنزاص وصفرجل على على الزعرور
1: أيه.
2: على الزعرور يلقموا برشا لأنه الزعرور مقاوم بطبيعة الحال ينبت وحده
1: هنا
2: مقاوم وما عندوش عنده أقل أمراض معناتها ما عندوش أمراض برشا وبالتالي تلقم عليه الانزاس باش كعبة الانزاس ما تجيش كما مثلا انواع اخرى نتاع انزاس او اصناف اخرى نتاع انزاس، ربما تجي ناقصه شوي لانه الزعرور مش عتاها الخاصيه نتاعو هي اللي كعبة الزعرور صغيره وكل شيء، ربما حتى المطعم يتبدل شوي لمحاله اما مش يعطيك ديما يعطيك ثمار وانك تضمن انك الشجره زاده مقاومه للجفاف مقاومه للامراض الى اخره.
1: هو على فكره معناها ال الأنصاص معناها نقص برشا معناها في بلادنا
2: شيء نقص برشا
1: بعد اللفحة النارية
2: بعد اللفحة النارية ذاك الإشكال الكبير هو ذاك اللفحة النارية لأنه أمراض بكتيرية دي ما فيهاش علاج هو العلاج نتاعها
1: هو أصلا ما كيش موجود في بلادنا جينا معناها
2: يمكن معناتها هي حديثة العهد بالأشجار المصرية اللي عندنا لهنا ربما دخلت معناتها بطرق لا اعلم معناتها خطره بكتيريا بكتيريا ما تنجمش
1: بالضبط
2: صعيب شويه باش تحصرها في حاله معينه ربما تدخل حتى في ثمار معناتها جاي من برا ولا في عود نتاع لقم ولا في حاجه اي حاجه ولا حتى في اغراض معناتها
1: حتى في تجهيزات
2: ولا تجهيزات اغراض نتاع مسافر معناتها
1: حتى ربما في عجله سياره ولا جرار ولا
2: هذا يقولوا اذا كان دخلت معناتها على حسن نيه اذا كان ماهيش معناتها العمليه متعمده واحد فان شاء الله معناتها
1: خاطر تلاحظ انه اسواقنا يعني فيها قل برشا معناها لانزاس كان معناها الانتاج بتاعها محترم معناها يبدا موجود في الاسواق بتاعنا تو ما عادش موجود
2: اي لانه برشا بساتين معناتها برشا اشجار مثمره خاصه
1: وخايفين تو على التين الشوكي معناها بعد
2: اي مشكله كبيره التين الشوكي خاصه انه صعوبه المعالجه هذيك الاشكاليه في صعوبه المعالجه كما تو الحشره او الحشره القرمزيه والا البكتيريا هذه البكتيريا ما فيهاش علاج الحشره القرمزيه معالجتها صعيبه برشا
1: ولا السبب نتاعها اختلال معناها في التوازن البيئي
2: اي بطبيعه الحال اي نحب نكمل معناتها عمليه التطعيم اي نحكوا على المواعيد التلقيم معناتها عندنا التلقيم اللي يكون تلقيم أخضر كما هكا عين نامية توا يبدأ من أواخر مايو في الفترة هذه حتى الجوان عين نامية إيش معناتها هي نموات الخضرية متاع الربيع وقت اللي تنمو سبولة جديدة اللي تزيد في أي شجرة في الزيتون ولا في واحد كل معناتها نموات الخضرية الأوراق الجديدة هذيك تحتها عين تحتها عين معناتها العين هذيك أو برعم تحتها برعم هذاك يكبر شوية وقت يظهر البرعم هذاك النجم هو نحوه ونلقموا بها معناتها نهزوا نحطوها على شجرة أخرى البرع معناتها هي البراعم اللي نامية معناتها ماشي وتكبر تو معناتها في الفترة هذه البراعم هذه موجودة على النموات الخضرية متاع الربيع اللي صارت في الربيع أغصان الزيادة الجديدة هذيك تحت الأوراق متاعها ثم براعم نحو باش نحو البرعم ونحطوها على شجرة أخرى الحاملة اللقم، الشجرة حاملة اللقم اللي مش اللقم عليها نحضروها كيف كيف، إذا ما تكون إذا ما تكون معناتها أولا عمل تصير عملية ري وسقي قبل بأسبوع تكون شاربة بالقداء، والكيف كيف اللي مش نحو منها الأغصان متاع النموات الخضرية دي اللي مش نحو منها اللقم البراعم، إذا ما تكون كيف كيف راوية باش علاش كي تبدأ الشجرة راوية باش اللي حاي في ساعة تفصل على الـ على الـ على العظم
1: يبدأ طري لين
2: أي اللي حاي، لأنه البرعم صغير برشة مش نحوه ب معناتها آلة حادة معناتها صغيرة برشة، معناتها هي مسكينة صغيرة برشة وواحد، وإلا حتى بلام بلام مش نحو البرعم هذاك، ما يلزمش نحو مع البرعم، يلزم كان اللحاء فقط نحوش معاه الحطب، نحوش الحطب اللي تحته بنتنحش به، كان اللحاء فقط والبرعم، ونجو نحلو فتحة في الشجرة الأخرى حاملة اللقم، فتحة في شكل تي نحلو هكا بالطول وواحدة بالعرض هكا شكل تي تي بالفرنسية، ونحلو اللحاء هكا ونحطه في وسط البرعم برعم، ونربطوه بحاجه معناتها خاصه الرافيه، تو ان كان تو الرافيه ما عادوش يجيبوها، الرافيه هي كل خيوط معناتها المصدر نتاعها نباتي معناتها من خل ومن الواحد كيما اللي يصنعوا بها المظلات والكفاف والواحد هذيك كيما السعف ولا الرافيه المصدر نتاعها هذاك تو ما عادوش يجيبوها، لانها كانت حتى هي سبب في تقريب في نقل بعض الامراض، وبالتالي نجم نربطوا معناتها اللقمه اللي عملناها التطعيم اللي عملناه نجم نربطوه باي خيط معناتها كتان ولا
1: سبول يكفي انك تعزله معناها
2: ولا بلاستيك تربط معناتها بكله باش يلتحم مليح مع اللحاء نتاع الشجره الجديده الاخرى اللي حطيناها عليها.
1: قداش تاخذ العمليه نتاع معناها التطعيم، قداش تشد وقت باش تظهر تحسها ناجحه العمليه
2: ولا لا؟ باش نستنوه به، هو قلنا برعم نامي اللي في الوقت هذايا، هو برعم نامي او معناتها برعم نامي، كيف نحطوه في البلاصه هذيك نذكر بانه كيف نربطه ما نسكروش عليه بكله، لازم نخلو البرعم ظاهر شويه ونسكروا كل اللحاء اللي حليناه باش يلتحم معاه فقط. وقتاش نعرفوا نجحت العمليه ولا لا؟ بعد مده، بعد شهر نشوفوا كان ثم نمو خارج، عمل هو غصن جديد خاطر هو برعم هذاك مش يعمل غصن، مش يعطينا غصن جديد، كان شفناه خرج وعمل غصن وبدا يعمل في الاوراق واحد راه نجحت العمليه.
1: واضح ما تستناش اكثر من شهر معناها
2: تقريبا شهر يعني في الوقت هذا في الخريف بالعكس مش تستنى اكثر، لان هو بعد ما تلقم هو مش يدخل في سبات، يظهر كان في الربيع.
1: واضح سيشيد لي، احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح، ان شاء الله نكملوا اكثر تفاصيل الاسبوع المقبل باذن الله في نفس التوقيت، واجمل تحيات كامل للفريق، شكرا لكم، الى اللقاء.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الـKBM يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون
1: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
2: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه، لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ، ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءا من حياة الناس لا ترفا فكريا. قيل إن أباه كان موظفا في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيرا فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفا استثنائيا بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقا جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلا لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة أخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان؟
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقاً، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقاً للمعرفة، ومن السؤال مدخلاً للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفياً للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثراً عميقاً في شخصيته وتجعله أكثر وعياً بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصاً على استقلال العقل في عالم كثيراً ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني نستمع إلى الدكتور أيمن الخليلة، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجل للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقاً آخر، لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساسا للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعا إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقا للمصادر فإن للبيروني نحو 180 مؤلفا، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابس أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
5: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجما، وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط. ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض، إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق ما للهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند مسلطا الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم لا كما يراد لها أن ترى.
3: انظر انظر، ها هو البيروني. يا يا يا مرحبا بالمعلم.
1: اهلا بالمعلم البيروني. اهلا اهلا ابا الريحان، حدثنا عما رايت.
2: الناس يختلفون في الاديان كما يختلفون في الالسنه والبلدان، ومن اراد فهمهم وجب عليه ان يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سببا للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعا للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك بابا جديدا لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، بابا يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسسا لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولا في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقاً جديداً للبحث العلمي، أفقاً يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحاً في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعاً للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
4: في البحث العلمي في عنا منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط، بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
2: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقا ممهدا، ولا كان السؤال آمنا دائما، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفا منعزلا ولا عالما أسير الأرقام، بل عقلا موسوعيا جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم، وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
2: العلم ليس ترفا ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له. ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشرا حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفا في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هنا يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائما عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما فيه في عملية تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها. تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال أنه في الليل في قبل أن يموت بثوان زاره أحد تلاميذه النجباء فسألوا عن المسألة الفلانية يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم، أموت وأنا أعرفها خير من أن أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرج من الباب فإذا بالصراخ ورائي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة أن تعرف حقيقة لأن تعرف كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعن عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في عند الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب

الريحان البيروني فلسفة العقل والتجربة، قراءة النص نبيل أبو عبيد، الأصوات الدرامية تحسين الخوالدة ورأفة بني سلامة، كتابة النص محمد الرحاحلة، إعداد معين الخصاونة، التدقيق اللغوي أمانة مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني فلسفة العقل والتجربة، البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة.

قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، يا من إليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبرا ولا جلد. فيا رب هيأ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد، وأنت العليم، أنت العليم. وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من ورد، فلا تردنها ولا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من ورد، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. وصل يا ربي على المختار من مضر، والأهل والصحب والأتباع والشهداء. وصلي يا ربي على المختار من مضر، والأهل والصحب والأتباع والشهداء. أمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. برنامج موجز الدعاء إخوتي المستمعين أخواتي المستمعات يطل عليكم طيلة شهر رمضان وهذه أولى أيامه، أملين من الله العزيز العظيم أن يمدنا عمرا لي نتمه بخير ورحمة وغفران من الله تعالى. اللهم اجعله مباركا علينا، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اكتب لنا فيه سترا من عندك برحمتك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اكتب لنا فيه إجابة لكل دعاء وكل ما ترغب فيه أنفسنا، وهذا اليوم الأول. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين يا رب، واستجب لنا كل دعوة ندعوها يا رب في هذه الدنيا التي تصعب علينا أيامها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال تعالى: أولئك المقربون. نعيم الدنيا في القرب من الرب قبل إجابة الدعاء، ونعيم الآخرة في القرب من الرب قبل نعيم الجنة. أعظم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يكون قريبا من الله تبارك وتعالى. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه خلق تلك الدنيا وما فيها من مرض، وما فيها من صحة، وما فيها من استضعاف، وما فيها من تمكين، وما فيها من غنى، وما فيها من فقر، إلا لكي نعبد الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا وفي كل لحظاتنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. غاية البلاء ومقصوده أن تكون أحسن عملا في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. وأعظم عبودية نتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى لكي يجعلنا على الصراط المستقيم هي عبودية الدعاء. نعم، الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغضب على العبد إذا لم يسأله. فالله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح في الدعاء. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. يبتليك هو بأسه الذي جاءك، هو بلاؤه الذي جاءك، لكن من أجل أن نتذرع وأن تظهر شكوانا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا

جاء صحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فلم يقل الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فقل، كغاية أي سؤال في القرآن الكريم ويسألونك فقل، بل نزل قوله سبحانه وتعالى غير ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تجب أنت يا محمد صلوات الله عليه وسلامك وعلى آلك وصحبك أجمعين، لا تجب أنت يا محمد، بل أجيب أنا من فوق سبع سماوات، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم، انظر، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أعظم نعيم أن تكون قريبا من الله تبارك وتعالى قبل استجابة الدعاء وقبل إجابة الدعاء. نعم، أعظم نعيم قبل نعيم إجابة الدعاء أن تكون قريبا من الله، واحرص على ذلك. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدقت يا الله، قبل النعيم المادي في جنات النعيم، القرب من الرحمن تبارك وتعالى هو أعظم نعيم. قالت امرأة فرعون: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. قالت امرأة فرعون: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، عندك أولا ثم بيتا في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: اختارت الجار قبل الدار، فقالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. كن قريبا من الله يلهمك الدعاء، وتلهم التضرع لله تبارك وتعالى والسؤال من الله، وهنالك يكون النعيم الحقيقي. مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي.

فالسلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا رمضان، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك، السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب، السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام، السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتهجمني أو إلى قريب ملكته أمري؟

تكن غضبانة علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. صبر أيوب حتى أكل الدود ساقه، وصبر يعقوب حتى بيضت عيناه، وصبرت أم موسى حتى صار قلبها فارغا، فمن نحن حتى لا نصبر.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار أو سواد الليل، في ملأ أو خلأ أو سر أو علانية، فاسترني يا حليم.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

إلى هنا أعزائي المستمعين، إلى هنا تنتهي هذه الحصة. نتمنى أن تكون على الأقل اتصلت بقلوبكم، فيا من لكم حوائج اسألوا الله فهو مالك الملك ذا الجلال والإكرام وهو على كل شيء قدير. أدعو الله أن يفرج همي وهمكم ويقضي حوائجي وحوائجكم ويغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين ويجعلنا من عباده الصالحين ويرزقنا حسن الخاتمة وجنة النعيم، أمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي. ديما علي. الفلاحة دوام
3: والسابع وام
2: مع فتح الرايس.
4: أهلا وسهلا بكم في الحدوام. نذكر تعقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع باش تطرقونها، ولكن أول ما نبدأ نترحم على روح الفقيد، فقيد الخبزة والفلاحة، راعي الأغنام أكيد بالقاسم تليلي، اللي اليوم تم العثور على جثة المفقود. تذكروا اللي هو اختفى مساء الاثنين الفارط بعد مجرفات السيول على أثر التقلبات الجوية الأخيرة اللي طالت منطقة الكب بشكل عام، وتحديد ساقيس سيدي يوسف. وتواصلت حملات التمشيط والتفتيش من قبل كل الأطراف المتداخلة سواء حماية مدنية وحرس والأهالي طيلة أيام اختفائه، واليوم تم العثور عليه. ربي يرحمه، ربي يصبر عيلته، وإن شاء الله بإذن الله آخر الأحسان. أهلا وسهلا بكم. جملة من المواضيع باش تطرقونها اليوم، أمس الحديث كل الحديث حول الذي وقع في مليك، سد مليك، وخاصة فيما يتعلق مليك والباب اللي ما حبش يتسكر، أو الفانا بمنطق فلاحي بحت. ولكن اللي هم 20 مليون متر مكعب هذية فقدها السد، مشت الحمد لله ما ضاعتش، مشت السد سيدي سالم، سد مجرد. ولكن السؤال الذي يطرح تحديدا في هذا التوقيت، شنو التأثير المباشر وغير المباشر بعد ما سد ملاك ضيع نصيب الأسد من المخزون متاعه، الكمية الكبيرة، الشيخ السدود وغيره. خلينا من هذه الديباجة، ولكن اللي همنا في حديث واقعي بسيط اليوم، نحكو على بحارة ضرت الفلايك متاعهم، نحكو على فلاح عندهم أشجار مثمرة وبالطبيعة يزقوا من السد، منطقة سقوية تتجاوز 1000 هكتار بين نبر وسيدي خيار. التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بعد تدني منسوب المياه وبشكل كبير، مما جعل نوعا ما سد ملاك السفلي في انتظار العلوي. إن شاء الله تكمل الحكاية، وإن شاء الله بإذن الله يدخل حيز الاستغلال في سبتمبر تحديدا. شنو التداعيات لهذا الخسارة المائية اللي ضاعت من سد مليك؟ ونذكروا مشت لسد سيدي سالم، ولكن نحكي على مستوى نبر، على مستوى المنطقة السقوية نبر سيدي خيار. التأثيرات المباشرة وغير المباشرة هذه باش يكون بعد نص نهار، باش يكون حاضر معنا سي توفيق العياشي، سي حاتم العياشي عفوا، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة نبر. هذا بالإضافة باش تكون عندنا أكثر من تسجيل لبحارة وبعض متساكني نبر. دون أن ننسى اليوم باش نحكو على الحالة الصحية لقطيع المشترات الكبرى والصغرى، والتقدم حملات التلقيح على مستوى الولايات الشمال الغربي، وتحديدا باش يكون حاضر معنا باش نحكو على الكيف، وإن شاء الله بقية الولايات إذا كانوا موجودين. هذا دون أن ننسى اليوم من الأحداث الهامة على مستوى الفلاحة، على مستوى وطني وعلى مستوى الشمال الغربي، لأنه أهمية هذا الحدث كونه كنشوف مسابقات تنظمها وكالة نهوض بالاستثمار الفلاحية، خاصة نحكو على المسابقة الوطنية المنتوجات الفلاحية اللي توجد فيها واللي تلك خذت فيها أكثر من ميدالية سواء في النحل ولا في غيره. اليوم نحكو على سيات 2026، الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا. الموعد هذا هام وهام جدا، صحيح السيات الموعد هذا اللي هو في دورته 16 باش يكون من 28 ل 31 اكتوبر 2026 في قصر المعارض بالكرم. ولكن اللي هم فيما يتعلق بهذا الموعد اللي توا فتح باب التسجيل والاستعداد الجاري اكيد للدوره المقبله. التسجيل شكون اللي نجم يسجلوا في هذه الدوره هذه، وشكون الفئه اللي مستهدفه وتنجم تشارك؟ هذا باش يكون ايضا موضوع باش نحكوا فيه بعد شويه. باش يكون حاضر مع الناس يا عبد الحكيم الراجحي، مدير جهوي للوكاله وكاله النهوض بالاستثمار الفلاحي جندوبه. اهلا وسهلا بكم اللي كان قبل هذه نغمه، هذه خاص الكل يسمعوا فينا ثم رجعين. مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم. نذكر ثاقبين في الاستماع في الحدوام جمله من المواضيع باش نتطرقوا لها. اول موضوع باش نحكوا فيه نحكوا على تظاهره هامه وهامه جدا. التظاهره دي خاصه في علاقه بالفلاح والفلاح الفلاحين الشبان، واليوم في علاقه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وباعتبار تهم اللي ينجوا ويخدموا في القطاع تهم كل المتدخلين في القطاع. نحكو على الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2026. موعد هام وهام جدا. منين تجي الأهمية متاع الموعد هذايا وتحديدا خاصة صحيح سيات هو الدورة 16 من 28 ل 31 أكتوبر 2026، ولكن توا يبدأ التسجيل وتوا في ذروة الاستعداد لإنجاح هذه التظاهرة. 4 أيام من الابتكار، شركات تكنولوجيا حديثة تلتقي الأفكار بالمشاريع، تتحول فرص الاستثمارات واعدة في خدمة فلاحة ذكية مستدامة. هذه العناوين الكبرى لهذه التظاهرة. ذكر تعقبنا في الاستماع باش نحكوا على التظاهرة هذه، يدخل معنا عبر المباشر لمزيد الحديث خاصة في علاقة بالتعريف بها أطراف اللي تنجم تشارك. سي عبد الحكيم الراجحي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية جندوبة. سي عبد الحكيم أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بذاتك.
0: مرحبا سي عبد الحكيم. تظاهرة هامة، فرصة هامة، لكن اللي سائل أن يسأل نجي الأهمية بتاعها، وخاصة في هذا التوقيت اللي نحكي اليوم على فتح الباب للتسجيل، واش كل الأطراف اللي والفئات اللي تنجم تشارك فيها، خاصة اللي تنجم تثمن اللي يخدم فيه، واللي الفلاح الفلاح الشاب وكل الأطراف المدخلة في الفلاح.
1: يعطيك الصحة صفات على التقديم هذا وعلى المشاركة إذاعة الكاف معنا في أنشطة الوكالة. بطبيعة الحال احنا كوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، صالون الدول الاستثمار الفلاحي هو معناه من التظاهرات الهامة اللي تقع في تونس، من أبرز التظاهرات الهامة. الصالون هذا انطلق سنة 94 واحنا توا في الدورة تقريبا 16 اللي باش تقع في شهر اكتوبر 2026. الأهمية متاع التظاهرة هذه هو تقريب فرصة معناها للباعثين الكل، هي لما بين الباعثين والمستثمرين ورجال الأعمال بطبيعة الحال للاطلاع على أحدث التقنيات في المجال الفلاحي ومعناها مناقشة أساليب العمل والإنتاج وتعزيز كذلك العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة الفلاحية. المعرض هذا هو صالون مش معرض، تقريبا مشاقة في القصر المعارض بالكرم في شهر أكتوبر، وتنجو على المواعيد نتاعه وعلى أهم المواعيد نتاع الصالون. هو فرصة معناها لما بين المستثمرين في القطاع الفلاحي والمؤسسات اللي عندها معناها تقنيات جديدة وأساليب حديثة في المجال الفلاحي باش يتلموا مع بعضهم ويعملوا معناها على الأقل أموا الميروار معناها متاع الفلاحة التونسية معناها الحديثة والعصرية.
0: صورة تعكس واضح واقع.
1: معناها احنا معناها كوكالة ديجا عملية الأشهار متاع الصالون بدأت معناها من أول السنة. واحنا توا دعوا للباعثين على الاقل اموال، ثم معناها الوكاله عملت منصه للمشاركه في المعرض هذا، سواء كباعثين مشاريع وعارضين، سواء كان حتى كزائرين، خاطر هو المعرض بتاعنا احنا تقريبا في سنه 2024 السياط 2024 معناها ثم 250 عارض منهم 40 من دول اجنبيه. وسنة 2024 الصالون هذا تم عن معناها تحت شعار الاستثمار المستدام لتعزيز صمود الفلاح. نعرف التوجهات نتاع الفلاحة في تونس هي تغيرات مناخية وحبينا معناها الصالون هذا جاب معناها المرآة يعكس الوضعية دي نتاع التغيرات المناخية. وكل اسماء معناها مش نزيد ندعموا الصالون هذا الصالون تاع الوكاله بمعناها حاجه جديده دخلت معناها لتونس اللي هي الوكاله، واخذت معناها السموها هي معناها معناها الاعتماد من صندوق العالمي المناخ.
0: أي. أي.
1: معناها الوكالة هي المؤسسة التونسيه والوحيدة اللي خذت الاعتماد من صندوق العالمي المناخ مش حق تعريف زاد بها الصالون هذايا. دونك الصالون هذايا هو في فضاء العرض معناها للناس اللي تحب تشاركوا بالمنتجات نتاعها. ثم كذلك فضاءات شراكة ثنائية بين المستثمرين في أماكن الحظر سواء توانسة مع توانسة وسواء توانسة مع أجانب. إضافة إلى ثم معناها منتدى دولي في كل معناها في كل صالون ثم منتدى دولي بمشاركة معناها الدول الأجنبية ومعناها ومؤسسات توصية هذا مش يتعلق حول تمويل المشاريع بتاع المناخ. احنا كما قلنا الوكالة والت عندها الاعتماد معناها في تونس معناها مش يشوفوا المنتدى الدولي مش يتعرض للتمويل المناخ. إضافة إلى ثم ورشات زاد عمل وعروض التقنيات هذه معناها فقرة قارة في المعرض وثم آخر المستجدات بطبيعة الحال بالتنسيق مع مؤسسة البحث العلمي الفلاحي الحاجة الجديدة اللي وقع
0: تكنولوجيا
1: معناها استنباطها مش يقع تعريف بها. إضافة إلى سمو مناظرة زادة كيف مناظرة هامة برشا اللي هي مناظرة الحلول المبتكرة الموجهة للقطاع الفلاحي احنا سميناها جرين تيك.
0: أي.
1: الوكالة جرين تيك هي مناظرة تم برشا الشركات الناشئة واللي عندها أفكار مشاريع مبتكرة ومجددة في القطاع الفلاحي. دونك هذا أهم معناها
0: المحاور
1: نتاع الصالون.
0: يعني نحن الآن في مرحلة المشاركة والتسجيل وأهمية المشاركة المبكرة. يعني اللي يسمعوا فينا توا اللي هي الدرجة أولى المؤسسات والفئة المستهدفة اللي تنجم تشارك وأهمية
1: هي دعوة ستفتحي دعوة للمستثمرين سواء في ولاية الشمال الغربي وإلا حتى في تونس الكل. ثم أنسيت هو www.siat.tn وأنا المستثمر وإلا الزائر يعبر عن المشاركة نتاعو يدخل يعمل عملية حجز سواء كباعث مشروع سواء كزائر سواء كطالب شراكة أجنبية طالب شراكة توصية. هذه هي فترة التسجيل هي تبدأ من توا السيت محلول معناها زنكات في الوابكات نجم يدخل www.siat.tn. أهم المواعيد هي مازال بكري شوي لمحلة هو الافتتاح الرسمي الشاقع في يوم 28 أكتوبر 2026 هذا الافتتاح الرسمي نتاع الصالون على مدى 4 أيام. المنتدى الدولي مشاقة يوم الغدوة يوم 29 أكتوبر. لقاءات شراكة يوم 30 أكتوبر الشركات الفلاحية والورشات وعروض التقنيات هذه بتبقى على مدى صالون اللي هو 29 و30 و31. وفي الاخر بكل يوم 31 هو حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المناظره نتاع جرين تيك. هي دعوه للخيان الكل يزوروا السيت هذا يعبروا على الحجز نتاعهم وان شاء الله ديما السياط السناء يكون معناها مرآة تعكس الواقع التونسي في مجال الفلاحة والابتكارات الجديدة إن شاء الله.
0: واضح إن شاء الله مزيد النجاح والتوفيق. وهذه نذكر دعوة للمهتمين للمهنيين باش يبرمجوا المواد هذا وبالتالي يدخلوا ويسجلوا ويعبروا على كونهم يحبوا يشاركوا. نخلي لك كلمة أخيرة سي عبد الحكيم.
1: والله دعوة صفتها كما ذكرت باش أموا على الأقل نحاولوا باش نواكبوا الحاجات الجديدة في القطاع الفلاحي. ثم مستجدة جديدة اللي هي الوكالة ديما ساعية باش تبرزها للناس بكل سواء للمهنيين سواء للفلاحين سواء للمستثمرين سواء حتى اللي يرغب في اقتحام ميدان الفلاح. هل المعارض هذه والصالونات هذه راهي فرصة كبيرة برشا سيرتو ريان كو بوروار حتى كان مانيش انا عارض كذا نزور ونشوف الحاجات الجديده اللي تعملت بمجهودات كبيره برشا خاصه الشركات الناشئه ثم مجهودات كبيره نتاع ديجان معناها مستثمرين عاملين شركات ناشئه في معناها ابتكارات جديده في الفلاحه اللي مشاقه تقديمها في المعرض هذايا وفي الصالون هذايا وتكون عندنا فكره معناها على الحاجات الجديده ان شاء الله في قطاع الفلاح.
0: شكرا جزيلا سي عبد الحكيم الراجحي المدير الجهوي لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية، ان شاء الله ربي يوفقكم. ونذكر كان الحديث على سيات 2026 دورة 16 هذا الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا وفتح باب التسجيل، اهلا وسهلا. ذاك التحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معكم بعد شوية باش نحكوا على المجترات الكبرى والصغرى وحملة التلقيح والرزنامة وغيره. هذا باش يكون بعد شوية حاضر معنا سي فتحي زمال المدير، سي فتحي زمال رئيس الانتاج الحيواني المندوبي الجهوي للتنمية الفلاحية الكيف. رجعين.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معكم في لحد وين توقيت هذا تحديدا اللي هو خرجنا من الربيع ودخلنا في الصيف. التغيير هذا خاصة فيما يتعلق بالوجبة الغذائية للمجترات الكبرى والصغرى، ودخلنا في السخانة، ونعرف السخانة مربوطة بشوية من أو خاصة مع الأمطار ومع الرطوبة، حكاية الناموس وحكاية غيره. هذا يخلينا برمجنا الموضوع، وهو الحديث على الحالة الصحية للمجترات الكبرى والصغرى على مستوى ولاية الكيف. نتبع آخر ما ثم فيما يتعلق برزنامات التلقيح. سي فتحي زمير، رئيس دائرة الانتاج الحيواني المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكيف. سي فتحي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا سي فتحي، مرحبا بذات الكيف.
1: مرحبا سي فتحي، أهلا وسهلا. التوقيت هذا سخانة مع الرطوبة ظهر لي وقت يكون مناسب باش فيما يتعلق خاصة ربي باقي الستر، ولكن ثم الناموس وثم غيره نجم يساهم بدرجة مباشرة وغير مباشرة في يأثر على الوضع الصحي المجترات. كان ناخذ فكرة على الوضع الصحي بشكل عام والتوقيت هذا بشكل خاص على مستوى ليلك.
2: بالنسبة للوضع الصحي لا محالة الآن مطمئن
1: الحمد لله
2: في ليلكير. هي نحن عندنا حملات نقوم بها، معناها حملات تلقيح الماشية لسنة 2026 اللي انطلقت منذ بداية السنة. في الأول صار تركيز على تلقيح الأبقار، معناها لأنه نعرف الحيوان الأبقار حساسة أكثر من الأمراض من المجترات الآخرين. نحن وصلنا لقحنا إلى حد 15 جوان حوالي 18872 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلعية، ضد مرض الجلد العقدي المؤدي في الأبقار. أيضا تم تلقيح تقريبا 23000 رأس و658. بالنسبة للمجترات الصغرى أغنام وماعز تم تلقيح 256000 رأس و500 ضد مرض الحمى القلعية، و186878 رأس ضد مرضي الجدري وطاعون المجترات الصغرى مع بعض معناها. وفي نطاق مكافحة مرض الحمى المالطية لأنه من الأمراض المشتركة مع الإنسان، زاد تم تلقيح معناها 105635 رأس من الإناث المنجى أو المعدة للانخراط في الإنتاج. والحملات معناها خاصة في المجترات الصغرى، لأنه المجترات الكبرى الأبقار معناها تقريبا كملنا وحققنا النسب المرجوة. بالنسبة للمجترات الصغرى مازالت الحملات متواصلة ربما إلى شهر موصى شهر جويلية. الأمراض اللي تظهر عادة تصاحب الأوقات هذه معناها ارتفاع في الرطوبة والحرارة، أي هذه ترجع على تنقل الأمراض اللي تنتقل بواسطة الحشرات، هي عادة معنا مرض اللسان الأزرق ومرض النزف الجوائحي عند الأبقار. هذوما الى لحد الان ما سجلناش حالات معناها في ولايه الكيف
1: الحمد لله،
2: وان شاء الله لاباس معناها حسب المؤشرات ما ثمش، لان ولايه الكيف تعتبر منطقه معناها جافه شويه. اما الحديث زاد نركز عليه هو انه الايامات هذيا ثم تم التداول على صفحات التواصل الاجتماعي
1: بؤرة نداء الكلب عفى الله الجميع،
2: مواقع على الصحافة الإلكترونية منذ أيام حول بؤرة داء الكلب اللي ظهرت في المنطقة الحدودية مع ولاية القصرين وسليانة والكيف. حبيت نحكي عليها شوية، وحبيت نحكي عنها برنامج دسمة إن شاء الله في الأسبوع القادم هذايا. البؤرة هذه هي عبارة عن تسجيل حالة داء كلب حيواني عند حشاة كلب منطقة ريفية تابعة معتمدية جدليان
1: ولاية القصرين،
2: تابعة معتمدية جدليان ولاية القصرين. المنطقة دي متاخمة العمادات بانو وعين القصيبة. اللي صار انه تم في الابان معناها تم التدخل تقريبا في بداية شهر جوان، تم التدخل في الابان وتم تطويق البؤرة من ناحيتنا نحن من ولاية كيف. تم تلقيح الكلاب، معناها صار في القصرين تدخل وفي سليانة تدخل، في الكيف كذلك مصالحنا المحلية بالقصور دخلت ولقحت قرابة 100 كلب في المنطقة دي. التطور التطورات اللي صارت أنه هناك بنية الله يرحمها
1: الله يرحمها
2: تعرضت للعذب من الكلب المصاب هذايا والبنية ذي معناها رغم الإحاطة ورغم رغم الإحاطة الصحية في الإبان ومعناها تنقلت المستشفى المحلي بالقصور ثم الكيف ثم حتى لتونس ورغم ذلك توفيت البنية ذي
1: الله يرحمها
2: الله يرحمه ويصبر أهله. نحن حابين نبين خطورة المرض هذا المشترك من الحيواني، هو مرض حيواني مشترك ممكن نتفضله ممكن نقضيه عليه وممكن نقصه منه لكن هذا ما يصير كان بتضافر جهود كامل المتدخلين اللي هي وزارة الصحة وزارة الفلاحة وزارة البيئة والبلديات معناها وزارة الداخلية والبيئة التدخل هذا ممكن كما قلنا معناه يتم بالتحسيس والإحاطة الصحية وكذلك التدخل البلديات بالتصرف في النفايات معناها ومراقبة والحد من أعداد الكلاب السائبة بطبيعة الحال بالقنص أو بطرق أخرى وبطبيعة الحال يلزم المواطن زاد يساهم هو المربي الكلاب اللي نذكره أنه القانون يفرض عليه باش يلقى حيواناته ويربطها ويتصرف فيها
1: بالضبط.
2: لذلك هي يوم الأربعاء وقع اجتماع مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة مع الدوائر الإنتاج الحيواني في الولايات الثلاثة وقررنا باش معناها نبرمجوا أيام تحسيسية وإعلامية وحملات تلقيح بطبيعة مجانية وإجبارية للكلاب في المناطق هذه في البؤر المشتركة هذه الحدودية وبالنسبة لنا نحن في ولاية سكيف مش يتم التدخل في عمادات الحدودية المحاذية لولاية القصرين وسليانة اللي هما التابعين معتمدية الكسور بطبيعة اللي هما عمادات بين وعمادة عين القصيبة وعمادة الزيتونة مش نقوم بأيام تحسيسية وربما خيام خاطر نحن مش نعمل اجتماع مع السلطات المحلية وربما يقع بطبيعة الحال تلقيح معناها مش نركزوا على التلقيح لأنه التلقيح هو الوسيلة اللي نجم نتحكموا فيها نحن كوزارة الفلاحة في الحالة ذي وطبعا إن شاء الله يعادونا للمتدخلين الأخرين وزارة الداخلية وزارة الصحة بالتحسيس وبالطبيعة ربما حتى نوصل حتى نجبر المربين ببعض الطرق أنه يلقح الكلب متاعه ويشد ويربطه وإن شاء الله ربي يعاوننا في التصرف معنا في البؤرة دي إن شاء الله ربي
1: شكرا جزيلا سيفة حزامير رئيس هيئة الإنتاج الحيواني المدير الجنرال التنمية في الحي الكيف أهلا وسهلا مرحبا ذاك التعقبين في الاستماع مصير معكم في الأحد ويم غب ثم رنا عبد الرشيد

اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. موصلين معكم في الحدوام، نحكوا على جمله بالمواضيع، اكيد من المواضيع اللي باش ترقولها في هذا التوقيت من كل عام. نحكوا على الغابات وتحديدا التوقي من الحرائق. غابتنا الكنز المنسي، شارة الركن ثم العوده.

غابتنا الكنز المنسي في هذا التوقيت من كل عام، خاصة فصل الحصاد، حصاد الحبوب. ونعرف ثم الكثير من المناطق والأراضي الفلاحية المتاخمة للغابات، ذاك علاش أهمية ركزوا في هذا تحديدا الركن على ضرورة الحيطة والحذر خاصة عند الحصاد. شفنا حريق في الاونه الاخير الايام الاخرانيين صار في التويرف من ولايه كيف، الحمد لله ربي السر وتم تطويق هذا الحريق والسيطرة عليه، ولكن ما يعنيش ايضا لابد من اخذ مزيد الحيطه والحذر. ديما ثم جمله من التوصيات، مانيش التوصيات هذه يعرفوها سوى اللي يحصدوا، واكيد اللي يخدموا في هذا القطاع، وسوى ضروره باش يكون ثم جرار وصهريج ماء، وضروره بالحراثه خاصه الاراضي اللي تكون على الطريق تطويقها بخط من الحراثه. وفي العاده خاصه في هذه المناطق يلزم المزيد الحيطة والحذر، وربي باقي الستر أكيد فيما يتعلق بهذا الموضوع، وإن شاء الله بإذن الله تتعدى الأمور سلامت. أيضا نحكي على موضوع في علاقة بالشأن المحلي في إطار تنفيذ برنامج الوطني لجمع البذور الغابية. تواصل الفرق الميدانية التابعة للدائرة الفرعية للغابات بجدليان في القصرين عملية جني 300 كيلوغرام من مخاريط الصنوبر الحلبي. هذا اللي همنا في هذا الموضوع، 300 كيلوغرام شنو دورهم، خاصا في علاقة بدعم برنامج أو برامج التشجير وإنتاج الشتلات الغابية. هذا راه يصير في القصرين، في الكيف، في المناطق اللي في سليانة، في باجة، في جندوبة، كل عام. ونعرف المنابت التابعة لدارة الغابات، الهدف هو مخاريط الصنوبر الحلبي، الكرد، زقوقو اللي طلعوا من زقوقو، نفس البذرة هذيك منظومة متكاملة تهدف لدعم برامج التشجير وانتاج الشتلات الغابية. يتم انتقاء الكرد المناسب من الأشجار الأم ذات الخصائص الجيدة لضمان جودة البذور وقدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف المناخية. من بعد تخضع المراحل الفنية لاستخلاص البذور، فرزها، أعدادها، من بعد تتوجه للمنابت الغابية اللي تحتضن مراحل النمو الأولى لتتحول شتلات قوية سليمة جاهزة للغراسة خلال المواسم القادمة. ساهم العملية ذي في توفير جملة من شتلات محلية متأقلمة مع الخصوصيات الوسط، بما يعزز جهود المحافظة على الثروة الغابية وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة. هذا فيما يتعلق بالركن غابتنا الكنز المنسي.

0: اهلا وسهلا بكم مواصلين معكم. اليوم نحكي على بيجا الحدث تحديدا الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية. سي محمد بن عيش وهو مدير هذا المهرجان رئيس الجمعية اللي تنظم هذا المهرجان. أهمية هذا المعرض والمهرجان اللي يبرز خصوصية الجهة وولاية بيجا أول منتج وأكبر طاقة تخزينية وأهميتها على مستوى وطني تساهم من 3/4 الانتاج الوطني في الحبوب. سي محمد اهلا وسهلا مرحبا بك. اليوم الافتتاح نتاع المهرجان هام وهم جدا وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق. تفضل سي محمد. مرحبا.
1: شكرا جزيلا يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وشكرا لجهه كيف صوت الشمال الغربي عامه وجهه باجه خاصه.
0: مرحبا.
1: شكرا لمستمعيك وان شاء الله معك الشمال الغربي كل دائما في خير وسلام.
0: أيوة سي محمد المهرجان ثري وثري جدا بالمادة اللي قدمها. تذكرنا اليوم شنو الأهم ما هو مبرمج تحديدا باش دعوة للي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا. تفضل.
1: أكيد أنا ولا المهرجان هذا تو انطلق تو عنده على الأقل 6 أشهر.
0: أي.
1: وعن التحضيرات هذه الاختتام نعتبروها أنها اختتام.
0: أي. أي.
1: فهمت فينا معناتها هذا الأربع عملنا ندوة صحفية معناتها كذلك ذات كيف مشكورة ندوة صحفية لمهرجان الجمح مهرجان باجة وكذلك اليوم انطلاق الفعلي للمهرجان قرية السنابل اللي فيها معناتها الانتاج النباتي الانتاج الحيواني الفلاحة معناتها زاد معناتها المرأة الريفية الصناعة التقليدية الغذائية المجامع المهنية الفلاحية التقليدية لبرود التيروار كذلك ثم نشاط مميز نشاط ثقافي ورياضي من قبل مندوبية شباب ورياضة ومندوبية ثقافة والمكتبة الجهوية بباجة حقيقة كلها معناتها توا عندنا عرس كبير
0: في
1: ساعة الاستقلال معناتها خيم ما يقارب 8 خيم ومعناتها وكذلك معناتها بلدية باجة مشكورة صرت الإشراف الناس كلها حقيقة معاونتنا معناتها باش نخرجوا صورة مزيانة الإعلام أكيد وما أدراك من الإعلام حاضر توا نشاط ثقافي كبير برشا للأطفال الأطفال والحصاد معناتها فما مسابقات بالرسم الفنون التشكيلية لطير اللقلق المحبوب برشا محبوب الناس الكل البلارج وما أدراك من البلارج هذا الطير الجميل المسالم معناتها الحقيقة معناتها عندنا حب كبير برشا وفي باجة يرمز لكل شيء فهمت اللي يرمز للحب يرمز للسلام حاسينوا حفلة سويكة كذلك عندنا المجامع المهنية الفلاحية النسائية عندنا بروجي فور معنا زادة مع تحقيقة نشكر كل المزدخرين كل اللي عاونونا احنا معناتها كمجتمع مدني احنا قوة اقتراح وقوة معناتها دعم للامام ان شاء الله معناتها كان عملنا اخطاء معناتها يتم معناتها المعذره غير معناتها مقصوده وحنا تويك اليوم القريه الحرفيه والنشاط والانطلاق نشكر زاده قوات الامن الحقيقه معاونتها برشا غدوه عندنا زاده معناتها مهم جدا معناتها عندنا معناتها الندوه العلميه الفلاحيه اللي هي تعتبر معناتها مهمه بالنسبه للمهرجان مهرجان الجمح هذايا واحنا غدوه معناتها الندوه دي معناتها مش تطرق معناتها موضوع مهم جدا جدا معناتها موضوع الساعه اللي هو الفلاحه الذكيه. الفلاحه الذكيه فهمت الله مهمه جدا معناتها اي دور للفلاحه الذكيه في تحقيق السياده الغذائيه. عندنا معناتها تدخلات من الان جي سي من السونس دو ريشيرش عندنا ليريزا عندنا النيرات معناتها قمم علميه معناتها نحبوا احنا البحث العلمي هذا نحبوا معناتها نسمنوه ونوصلوه للفلاح. معناتها كيفاش معناتها البحث العلمي هذا المهم جدا معناتها كيفاش نوصلوه معناتها الفلاحه الذكيه توا بالانتليجونس ارتيفيسيال معناتها ولات حاجه مهمه جدا. دونك انا معناتها حابين نطرحوا الموضوع هذا مهم جدا غدوه معناتها يوم مشهود غدوه معناتها يوم الفلاحه الذكيه نهار لحد ان شاء الله معناتها مش نختتموه بالمسابقات المزيانه تعرفونا اللي هي معناتها مسابقه الطهي معناتها عندنا مسابقه معناتها الكوكينج شو على الماكولات التقليديه اللي معناتها مستمتة من ماده القمح من بينها معناتها المدموجه هي معناتها ماكولات تقليديه عمل بالقمح معناتها وان شاء الله معناتها تعجب الناس. عن المدموجه معناتها الحلو وعن المدموجه العاديه. دونك انا معناتها فما برشا معناتها جو ان شاء الله ومحبه بالناس الكل باش يجيو فهمت البيع جيو معناتها العباد تجي معناتها بحذانا. كذلك عندنا مسابقه مزيانه برشا مسابقه سينما معناتها الشباب والحفاظ ان شاء الله معناتها نهار الاحد باش نعرضوا فيلم الكشكشي هو فيلم تونسي مزيان برشا معناتها نفرحوه للشباب ونسمعوا الشباب معناتها شو ماذا ينتظر من الموسم الحصاد فهمت باش نقربوا موسم الحصاد للشباب.
0: واضح.
1: ونختتموه كذلك معناتها بحفل موسيقي فرجوي معناتها جماهيري كبير معناتها عندنا معناتها الفنان التراثي يوسف الراشحي معناتها باش يقدم لنا معناتها عرض معناتها فني مزيان برشا ونشكروا الثقافه اللي دعمتنا في هذا الصدد. معناتها برشا نشاطات ان شاء الله معناتها ربي يوفقنا باش نكملوا معناتها هذا البرنامج وهذا النشاط وان شاء الله معناتها ندعموه معناتها ونواصلوه معناتها وان شاء الله معناتها القادم عبد ديما موجات ايجابيه
0: ان شاء الله. نذكر تو نسمع في الاجواء ولكن في نفس الوقت كان توصفوا لنا ثم قبال
1: قبال رائعه قبال رائعه معناتها فاقه بالرغم معناتها الدنيا
0: استنى شوي
1: فهمت سخونة شوية فهمت لا لكن معناتها الإقبال كان إقبال خاصة من الأطفال ومن الشباب الحقيقة عملوا جو معناتها المكتب المسابقة نتاع الرسم مزيان برشا زاد معناتها الحقيقة الهلال الأحمر معانا ساعدنا في التنظيم يعطيهم الصحة. عندنا معناتها زاد مسابقة التنشيط معناتها مع مندوبية وحدة التنشيط بمندوبية الشباب والرياضة الحقيقة رائعين ممتازين مميزين معناتها زاد معناتها عرضنا اخر انتاجات معناتها مركز البحوث في الزراعات الكبرى معناتها العباد تعرفت اللي معناتها عندنا خيرات ممتازه جدا معناتها دونك انا معناتها القمح راهو ممتاز جدا والقمح انواع واشكال واحنا معناتها ان شاء الله معناتها نعملوا اللي نقدروا عليه وان شاء الله ربي يكفيها.
0: شكرا جزيلا سي محمد على كل هذه. السي محمد بن عيش رئيس جمعيه منتدى تراث وبيئه ومدير مرجان الثانيه بالذهبيه شكرا جزيلا يعطيك الصحه. اهلا وسهلا. ذكر تعقبين في الاستماع حكوا في الجزء الاول من فلاح دويم بعد شوي الموجز ثم نغم ثم عوده الحديث عن نبر بعد الحدث اللي صار وحكايه الماء والتسريب والباب الفان ما سكرتش شنو هو الانعكاسات المباشره وغير المباشره على القطاع الفلاحي في نبر تحديدا ومنطقه سيدي خيار والمنطقه السقويه. رجعين

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بنا في الاستماع الحديث عن سد مليك، شيخ السدود، والحديث خاصة في الآونة الأخيرة على عملية التدفق أمس اللي صارت، الفانا اللي ما تسكرتش، كثر الحديث. شنو الأسباب؟ هل هي خطأ بشري أم تآكل المنشأة هذية، وخاصة تقادم مع ضعف عملية الصيانة؟ صحيح نحكو كونه سد مليق العلوي هو الحل، وسد مليق العلوي بشي إن شاء الله في سبتمبر يدخل العمل، ولكن سد مليق السفلي، السد القديم اللي ضاعت منه، به ضاعت بين قوسين باعتبار المشيل الماء مشيل السد سيدي سالم، سد مجرد ما ضاعش. ولكن في كل الحالات حبينا ولكرهنا منطقة نبر، منطقة قوية تتجاوز 1200 هكتار، بحارة على مستوى محلي، بحارة المياه العذبة، وكنت في وقت سابق عملت حتى فيديو وحكيت معهم برشا وينشطوا، وبالتالي دورة اقتصادية كاملة أنشطة كانت مربوطة بالسد سوف تتضرر. هذايا ما فيش حتى كلام، هات نسمع عنصر مسجل خاصة في علاقة ببعض البحارة وحديث أبناء نبر عن هذه المنشأة وعلى الشيء اللي صار.
1: كريم العبيدي رئيس مجمع التنمية للصيادين بسد واد مليك. احنا حواتا متضررين وانا منهم واحد من الناس متضرر من قبل، يعني الحادثة متاع البارح متضررين حواتا كاملين، كوننا عنا 6 شهور ولا 7 شهور ماناش نخدمو، معطلين من غير رخص. سيد المندوب ما حبش يصح لنا في الرخص. الأزمة دي الباب يعني، والكارثة متاع البارح زاد حطمتنا. أنا واحد من الناس شبكة بزوز ملايين، والله والرحمن زوز ملايين هزها، يعني هبطت يعني قسمة القش القش وضرت فليه كوني مكسرة، فهمتي؟ فليه طايشة في الغرق نقص عليها الماء، ونحن يعني نحملوا المسؤولية للمسؤولين كيعني مهندس متاع إدارة الفلاحة هنا ولا مندوب، احنا نحملوهم المسؤولية.
2: فوير متساكنين منطقة نبر محاذي البراج مليق بشاهد عين البارح موجود على عين المكان، يلزم فتح تحقيق في الموضوع هذا، خاطر ما فماش صيانة، ما فما حد شيء، فما نوزل تسكر لهنا، فما محطة متاع توليد كهرباء وقفوها الكوها تعطلت، كمل البارح الباب بتاع البراج وبرشة بحارة ضرت وبرشة معتها، حتى طرف السياحة اللي كانت تجي للبراج هنا باش يتفرجوا في الصد ما عادش. هذا شيء كبير، شيء ممنهج، يلزم فتح تحقيق في أقرب وقت فيه ومتابعة على عين المكان.
3: فوزي مزليني أصيل المنطقة أبا عنجر، وكلامي وشبه بلاغي لسيد الرئيس بدرجة أولى، ربي فضل خليه للبلاد. سيد الرئيس بالله لفت للمنطقة، جاه ربي رانا خيانك ورانا وليداتك. أنا أصيل المنطقة رئيس في الثمانينات والتسعينات، كانت يسموها بوتي باري وزهرة الكيف المنطقة هذه، وتعرف فرنسا اشتغل، وأبن عنجد أنا ولد المؤسسة ولد ستيك وحاضر شاهد عيان اللي صار، راي خدامة مهمشة، راي حواتي يعلم بها ربي، عائلات ضايعة، بجاه ربي لفت يا سيد الرئيس وخزرنا لمنطقتنا بجاه ربي بجاه ربي.
0: ذاك التعقبين في الاستماع في علاقة بهذا الموضوع وآخر المستجدات هو زيارة وزير الفلاحة والموارد المائية سيد عز الدين بالشيخ إلى اليوم، يعني تحديدا صباحا إلى هذه المنشأة المائية. العنوان الزيارة تحديدا معينة الوضع، التثبت من سلامة المنشأة المائية، متابعة تطور تدفق المياه بعد العطب هذا الفني اللي صار في أحد البوابات، بوابة السد، اللي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه تدفقها في اتجاه ود مجرد. الوضع صحيح توا تأكيدات كان الوضع لا يشكل خطر، هذا يتفهمنا فيه على المواطنين، المناطق الواقعة على ضفة في الواد على مجرى الواد، الواد قادر على استيعاب كامل كمية المدفقة من سد مليك في اتجاه سد سيدي سالم. أحداث خلية أزمة صلب الوزارة وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع، معرفة أسباب الحادث، والإضافة كونه السد هذا بشي يتم تعويضه بسد مليق العلوي تحتين اللي بشي يدخل حيز خلال شهر سبتمبر القادم. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع للحديث حول هذا الموضوع. يلتحق بنا سي حاتم العياشي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في نبر من ولاية الكيف للحديث عن هذه المنشأة المائية والحادث اللي صار. سي حاتم أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: اهلا بك خويا، مرحبا بك ومرحبا بذات كيفك.
0: مرحبا يا سي حاتم. اليوم صباحا وفجرا ثم زيارة وزير الفلاحة، البارح العشية مؤخر ثم كاتب الدولة، ثم لجنة عملت صلب وزارة الفلاحة، هذه متفاهمين، ولكن هل ثم رسالة طمأنة اليوم؟ لأنه ثم ضرر مباشر وغير مباشر تنحكوا عليه، خاصة للفلاحة للبحارة في نبر، صحيح المخزون مشى لسد سيدي سالم متفاهمين ما ضاعش، ولكن راه ثم مستقبل نتاع فلاحة محليين وبحارة باش يضيع، الأمور مش سهلة.
4: بارك الله فيك سي فتحي. الله يحفظك. إذا كان مش تحدثوا على ضرر، هو ضرر فادح والحالة أصبحت مزرية، وهذه الزيارات لا تغير شيئا من الواقع.
0: أي
4: مللنا من هذه الزيارات. لا شيء يذكر.
0: واضح.
4: لا قديم يعرف.
0: واضح.
4: النتيجة صفر.
0: أي
4: بكل المقاييس.
0: أي
4: يكفي باش نقول لك أن الإحصائيات تاع الدولة مش نتاعي أنا ولا نتاع غيري.
0: واضح.
4: نبر في قاع الترتيب، والكيف في قاع الترتيب على مستوى ولايات الجمهورية وعلى مستوى معتمديات الجمهورية. يكفي أن أقول إليك أنه لا يوجد مصنع واحد بمعتمدية نبر ولا حتى بولاية الكيف.
0: اي واضح.
4: يعني شنو القرينة؟ سامحني.
0: اي الفلاح
4: قرينة قطرة ماء.
0: قطرة ماء. اوف. اي وفلاحة من غير ماء بالطبيعة
4: بعد القطرة ذهبت أدراج الرياح بسبب الفتات.
0: واضح. اليوم خلينا نحكوا بشكل عملي ومباشر، ثم منطقة سقوية 1200 هكتار، ثم أشجار مثمرة، ثم بحارة محليين يصطادوا في المياه العذبة، ثم بعض البحارة الشبك نتاعو بزوز ملاين، ثم بعض القوارب الصغيرة نعرفوا وسبق وصورناهم وكذا ضروا بشكل مباشر مورد الرزق. هل الحوايج المحلية، هالقصص هذه اللي راهو إذا ضاع الماء من سد الملاق السفلي سد الشيخ، صحيح تو نحكوا الحل وسد ملاق العلوي، لكن الحل هذا في سبتمبر وإن شاء الله يصير في سبتمبر. أي لكن ثم
4: أي الضرر عديد ومتعدد. أولا الضرر البيئي متمثل في انتلاه في ضياع كمية كبيرة من المياه تقدر من 35 مليون متر مكعب، لم يبقى منها سوى 8 أو 9 مليون.
0: واضح.
4: وبالتالي موقع كان الميلوسي.
0: أي
4: الضرر الاجتماعي.
0: أي
4: أكثر من 15 أسرة أصبحت عاطلة عن العمل من الصيادين.
0: بالضبط.
4: وقت نقول الضرر البيئي سامحني مرزاق.
0: أي
4: الطيور والأسماك والحيوانات.
0: أي
4: اختل الميزان.
0: واضح.
4: زاد على الضرر السياحي. سد ملاق يقصده من كافة أنحاء الجمهورية.
0: صحيح.
4: للاطلاع على شيخ السدود. وعلى ذلك المعمار الممتاز الذي لا يوجد له مثيل.
0: أي.
4: على مستوى الجمهورية.
0: أي.
4: شو الرأي يقولون غيروه؟ كيف سيغيروه؟ ولماذا سيغيروه؟ وماذا سيبقى المعتمد نبر ولأهالي نبر؟ ماذا سيبقى؟ لا مصنع، لا ماء، لا شيء يذكر على الإطلاق. سمحني. هذا شيء غريب. نحن ندعو سيادة الرئيس ولا أحد سواه إلى زيارة معتمد نبر ولا كيف الاطلاع على الأوضاع المزرية. أصبح الوضع مزريا ولا زائدة من زيارات المسؤولين ما كان اسمهم، لأنهم لم يغيروا شيئا. يكفي أن أقول لك يا سيدي الكريم أن منطقة سقوية في الكياس ومنذ أكثر من 10 سنوات كل والي يأتي يقول شهرين ويبدأ العمل، كل ما يضخوا لها مليار واثنين يقول سيبدأ العمل. لم يبدأ العمل إلى يومنا هذا. كل مندوب يجي نفس الحكاية نفس الرواية. والغريب والمدهش أن ما سمع حتى شيء. قالوا ثم السيئة ساح اللي هو حائط على ملاك الدولة زخطه الأموال مليار، قالوا جت فيضانات طيحت السيئة ذاك طيحت الحائط ذاك، عاودوا مليار أخر وجت بنو الحيطة ذاك بنو الحيطة ذاك، قالوا تو القنوات أصبحت إرسال.
0: أيوة يعني
4: إلى حد يومنا هذا ونحن في في في, في عجب العجاب. يعني يعني لا ما صالح للشراب، لا ما سقوي، لا مصانع، لا شيء ينكر. ماذا ننتظر؟ يا سيد الكريم لقد طفح الكيل. ويجب على سيادة الرئيس أن يأتينا ويزورنا حتى يحل هذه المشاكل. لأن أهالي نبر أصبحوا يعني بصراحة الحالة مزرية وكارثية، ولا أقول أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك.
0: واضح. واضح سي حاتم. هذا
4: نداء. سمح لي سي فتح بالله كمل.
0: أي
4: نحن كفلاحة
0: أي.
4: لا يمكن أبدا أن نسلم فيه شيخ السدود
0: أي.
4: شيخ السدود هو يعني حاجة حياتية بالنسبة لنا لا لإلغاء سيد السدود لأنه يعتبر النواة الأساسية للاقتصاد المحلي بما تنتسم هو النواة الاقتصادية فعلا إذا كان مسلين زي تعدمين النواة الاقتصادية اللي من خلالها إن كان زوز مناطق تقوية اللي هي نبر فهمت فيها حوالي 350 هكتار وأكثر من 150 هكتار أشجار مضمرة كلها ستذهب إلى مزبلة التاريخ رأوا شيء غريب بعض الناس تستثمر أموالها في أشجار مضمرة زيتين التفاح رمان يعني أصبحت جنة من جنات الأرض يذوب في لحظة من اللحظات ويقصوا الماء مهما كانت الأسباب والمسببات يجب إصلاح هذا العتب يجب أن يستمر شيخ السدود لأنه مسألة حياتية نواة أساسية للاقتصاد المحلي كيف يقولون بأننا نستغنى عنه ويذهبون إلى سد ملاك الدين مرحبا بسد ملاك الدين لكن لا يجب الاستغناء على سد ملاك الرئيس شيخ السدود لأنه الناس تعيش منه وتقتات منه ليس لدينا شيء آخر سواه وبالتالي مطلب رئيسي لسيادة رئيس الجمهورية أن يستمر شيخ السدود وأن يتم الإصلاح لأنه ليست معجزة بأن يتم إصلاح باب أو شيء مثال ليست معجزة بل شيء يسير
0: واضح
4: مطلب أساسي ورئيسي أن لا يتم الاستغناء على سد ملاك
0: واضح
4: بارك الله فيك
0: شكرا الله شكرا, شكرا جزيلا سي حاتم العيشي الاتحاد المحلي رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة نبر هذا أكيد فيما يتعلق بالأضرار المباشرة وغير المباشرة اللي الحديث عن بعد ما سد ملاك شيخ السدود ضاع منه أكثر من 20-21 مليون تحديدا من المخزون المائي بتاعه وهذا أكيد رأيه وتقييمه للوضع وأكيد يلزمه سي حاتم العيشي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في نبر أهلا وسهلا مصير معكم نذكر تعقبينا في الاستماع بعد شوية عنا متفرقات نمشي نغم ثم لنعود الرجين نغم ثم لنعود والحديث عن متفرقات

0: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع ركن متفرقات.
1: متفرقات
0: ركن متفرقات نستهلوها أكيد في علاقة بالعثور اليوم على جثة الفقيد الله يرحمه بالقاسم التليلي. نذكره بالقاسم التليلي مفقود منذ الاثنين الفرد، كان يرعى الأغنام حضور النهر. نسمع وصله المسجل مع سيمونير التليلي عضو المجلس المحلي ساقي سيدي يوسف.
2: تم العثور اليوم الساعة 7 صباحا على المرحوم بالقاسم التليلي الذي وفته المنية يوم الاثنين 15 من الشهر الحالي على اثر نزول كمية كبيرة من الامطار وجرفته الاودية المحاذية ليه. كان خرج معناتها يرعى في اغنامه متزامنا مع نزول الامطار، وتم العثور عليه اليوم بقنطرة وادي مليك على مستوى طريق جي بي 5 الرابطة بين ساقي سيدي يوسف والكيف، وتم العثور عليه على طريق مواطنين ومن أهاليه المقربين ليه. ونحب نشكر كيف السلطة الجهوية والمحلية والحماية المدنية والمواطنين الكل اللي كانت متضافرة ومتكافئة في هذا العمل الإنساني، والله يرحمه والله يصبر عائلته.
0: أهلا وسهلا بكم، هذا كان في علاقة بالشأن المحلي. مواصلين معكم نحكو في متفرقات. وزارة الفلاحة تنظم دورة تكوينية حول التصرف الإداري الرشيد لتعزيز الحوكمة والشفافية وجودة الأداء. هذا أيضا إلى الحديث عن تقدم موسم الحصاد. تقدم موسم الحصاد خاصة فيما يتعلق بالأيام الأخيرة، يعني الأمطار الأخيرة اللي صبت على مستوى ولاية الشمال الغربي بشكل عام وتونس، ونحكوا على تأثيرها أدت إلى توقف عملية الحصاد. توقف ذي ظرفي باعتبار نعرف ارتفاع نسبة الرطوبة، والحصاد مربوط بنسبة رطوبة معينة، وبالتالي تعذر الحصاد. وهكي باش تكون عودة عملية الحصاد بشوي بشوي، يعني بداية من اليوم أو غدا ما تتوفرت الظروف الملائمة لعودة الحصاد. نذكره لتقدم موسم الحصاد على مستوى الشمال الغربي على مستوى وطني من 20-30%، وأكيد التقدم إلى حد هذه اللحظة يعتبر تقدم عادي، يعني ما عدا يمكن وعادي جدا الإقبال الكثيف على مراكز التجميع والصفوف وغيره، هذا جزء لا يتجزأ من المشهد. أيضا مواصلين معكم في الفلاحة دوام وفيما يتعلق بقية المواضيع تحديدا اللي نجم نحكو فيها. أيضا نحكو على آخر الاستعدادات خاصة في الوقت هذا، تنشط في المناطق السقوية العمومية تحديدا عملية الزراعة والخضروات الفصلية، وإن كان ثم شفناها في ولاية سليانة وفي بعض الولايات الأخرى ثم بلاغات لتحجير الزراعات السهلك برشماء سواء القرعيات والطماطم والغيره. نحكو في خاصة في ولاية سليانة في العروسة في منطقة العروسة وغيره من المناطق السقوية في ولاية سليانة، ولكن عودة هذه المناطق السقوية في حد ذاتها تمثل مصدر هام وهم جدا للدورة الاقتصادية كاملة بالطبيعة، سواء في بيتعلق بالعملة والفلاحة، وأكيد فيها مورد رزق يفتح سواء للمنتج أو للي يخدم في هذه المناطق. هذا فيما يتعلق بالفلاح دوام إجمالا وركن متفرقات. نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم، نمشونا غم ثم لنعود على شيء.

أهلا وسهلا بكم، ذاك التقوا بنا في الاستماع. هذه في لحد ويم جملة من المواضيع حكينا فيها اليوم. حكينا إجمالا على الحالة الصحية لقطيع المجدرات الكبرى والصغرى، تقدم رزنامة التلقيح، عمليات التسجيل والاستعداد لسيات 2026 دورة 16 آخر شهر أكتوبر، ولكن عملية التسجيل تبدأ توا. حكينا أيضا على ملاق الشيخ سدود وبعض الحادثة، التأثير المباشر وغير المباشر على الفلاحة بشكل عام في ملاق. هذا بالإضافة إلى مهرجان السنابل الذهبية، المهرجان اللي اليوم تم تدشين هذا المهرجان ويتواصل هذا المهرجان وأهمية هذا المهرجان خاصة في علاقة بالفلاحة والتثمين الموروث المادي ولا مادي المربوط خاصة المربوط بالفلاح والحصاد وموروثها مهم جدا. وأيضا حكينا في متفرقات وجملة من المواضيع. هذا إجمالا فيما يتعلق بالفلاح الدوام بالنسبة لليوم. حبيت شكر خاص لكل من ساهم في هذا البرنامج، سعاد محمد أمين اليونسي وكل من ساهم في هذا البرنامج وسليم، ونلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد دماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من قلت وقولك الحق، والصبح إذا تنفس، اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيرا نعلمه، ورزقا نكسبه، وبشارة نسعد بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من خلال هذه الآية يتبين أن استجابة الله تعالى للعبد مرهونة ومشروطة باستجابة العبد لله تعالى أولا، واستجابة العبد لله تكون بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالطاعة لما أمر به، واجتناب ما نهي عنه، وفي الاستجابة لله وللرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إصلاح للحياة في الدنيا والآخرة، وبالاستجابة يصلحنا الله سبحانه بتوفيقه لنا لأعمال البر والخير والطاعة، مما يوصلنا إلى الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا، وإلى السعادة التي ليس بعدها سعادة في الآخرة. في صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ والله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن استجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وأعظم دليل على صدق إيمانك وقوة يقينك وشدة حبك لله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هو سرعة استجابتك لأوامرهما. فعندما تسمع آية فيها أمر الله سبحانه وتعالى، وعندما تسمع حديثا فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل ذلك مباشرة دون تباطؤ، دون تململ، دون تلكؤ. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. والمستجيب لله ورسوله هو مؤمن حي، فعلى قدر الاستجابة تكون الحياة. وقد شبه الله المستجيب لنداء الله ورسوله عليه السلام بالحي، فقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وكلما زاد العبد في الاستجابة لله وطاعة أوامره، كلما زاده الله هداية وتوفيقا، وآخر طريق الاستجابة الجنة. والاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام علامة
للإيمان، فأهل الاستجابة هم المؤمنون حقا، وفي الاستجابة لله ورسوله سلامة العبد من حيلولة الله بينه وبين قلبه، لأن الله سبحانه حذر من أنه يحول بين العبد وقلبه فلا ينتفع بموعظة ولا يتحرك قلبه بترغيب ولا ترهيب. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي الاستجابة لأوامر الله سبحانه واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نجاة في الدنيا وفي الآخرة من هول يوم القيامة. قال الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ألا فلنسارع بالاستجابة لأوامر الله لنكون على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك في صلواتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا. اللهم اكشف همنا واشف سقمنا واقضي ديوننا واجلو أحزاننا واجمع شملنا يا الله، وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه. اللهم إنا نستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في آناء الليل والنهار تركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا. نستغفرك اللهم من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله تركناها غفلة أو سهوة. نستغفرك سبحانك، مددنا إليك أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا يا الله، وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطايانا، واقبل معاذيرنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، أنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. اللهم لا تصرف عنا وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان. أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: إشراقات.
1: سواك يا خالق الدنيا
0: مع ضحى البوكيري.
1: النفس تشكو ومن يدري بما فيها.
2: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار إلى حدود أمس، فيما احتلت ولاية والكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار. هذا ودعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة خاصة بالمناطق

0: الأوساخ التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. في إطار تعزيز الدورة الاجتماعية للدولة خاصة في مجال السكن والمخطط التنفيذي الخاص بإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط وتهيئة مقاسم اجتماعية، انعقدت بمقر ولاية الكاف أمس جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات الرامية لتوفير هذه المساكن التي ستنجز من قبل الباحثين العقاريين العموميين. تواصل اليوم بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليانة القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات تأمين خدمات صحية وتثقيفية مجانية، وذلك ببادرة من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سليانة المشاغل التنموية بمعتمدية سليانة الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع التنموية وخاصة في مجال البنية التحتية. شرق أوسطيا، وقعت كل من لبنان والكيان الصهيوني أمس على اتفاقية إطارية برعاية أمريكية بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في واشنطن. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام 7 بإذن الله.
1: صباح نرباح، راديو الكهف. راديو الكهف.

يا صباح الخير، يا صباح الورد والفل والياسمين على كل مستمعينا في صباحيتنا من هايرنا اليوم نهار السبت اللي يوافق 27 جوان 2026. ان شاء الله يكون نهار الفرحه، نهار الخير، نهار البركه عليكم الناس الكل. اولى المنوعات تصبح نربح كما تعودتوا معكم باش نتواصلوا فيها حتى الليل 10. تحيه صباحيه لكم الناس الكل اللي فايقين على بكري، وزاده لكل مستعمل الطريق وكل واحد شد ثنية وإلا قصد ربي للخدمة. نقولوا إن شاء الله ربي معكم وربي يعاونكم وين ما كنتم. نصبح على أصدقاء صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو الكيف، نصبح زيدة على توت ليكيب اللي معايا في تأمين الحصة الصباحية هذه، كل من هاجر المنايا على الكونسولات، هند اليوسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ومعكم أمن الخليفي من أمام الميكروفون. شوية آخر تلتحق بنا زميلة سعاد عباس في التنسيق العامة للحصة. مرة أخرى نقول لكم صباح الأنوار.

صباح الخير، صباح النور. مرة أخرى رجعنا معكم مستمعينا في توقيتنا 16 دقيقة بعد الستة. سويعتنا الأولى باش تكون مقسمة بين أحوال الطقس بين زداركم في مثل هذا اليوم، إلى جانب زادة على طول المنوعة الصباحية نتاعنا باش تكون عنا ضيوفنا، متابعاتنا، أخبارنا الفنية الرياضية، إلى جانب نشرة الأخبار ومواجيسها. خلينا نبدأ قبل كل شيء بأحوال طقسنا لليوم. طقسنا لليوم نهار السبت 27 جوان 2026، درجة الحرارة باش تنخفض فيه بشكل طفيف، باش تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية، وتكون بين 34 و38 درجة ببقية المناطق، توصل حتى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهلي. تتكون بعض السحب بالشمال مع سحب قليلة ببقية المناطق. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بعد تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات وبالجنوب، يكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سرات. أكثر التفاصيل سويعة أخرى من تويكا في أولى المصافحات اللي عنا لليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجتنا موجة راديو كيف، نقولوا نهاركم زين فل وياسمين الناس اللي عدلوا تويك الموجة معنا معكم حتى للعشرة وقيت 48 دقيقة توا بعد الستة نمشي ومع بعضنا ركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 27 جوان. نرجع شوية لعام 1441 كيما اليوم العثمانيون بقيادة السلطان مراد الثاني افتتحوا مدينة نوفربرودو في قلب صربيا بعد معركة مع صربيين. أما بالنسبة لعام 1844 كما اليوم صار فيه مقتل مؤسس الطائفة المرمونية جوزيف سميث، وهذا بعد اقتحام السجن المحتجز به بولاية إلينوي. أما بالنسبة لعام 1950 من تاريخ اليوم الولايات المتحدة تتخذ قرار بإرسال قوات أمريكية لشبه القارة الكورية، وهذا كان لمحاربة كوريا الشمالية. نمشوا لعام 1954 من تاريخ اليوم يوافق افتتاح أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من موسكو. وبالنسبة لعام 1967 من تاريخ اليوم يوافق تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن. وبالنسبة لعام 1977 يوافق تاريخ اليوم الإعلان عن استقلال جيبوتي. ونختم التواريخ انتعنا بعام 2023 كما اليوم صار فيه اندلاع مظاهرات احتجاجية بعد مقتل الشاب نيل المرزوق على يد شرطي في فرنسا. المواليد وبالمناسبة قبل ما نحكي وعلى شخصية الوالدة في تاريخ كما اليوم نقوله عيد ميلاد سعيد للناس اللي يسمو فينا تويكا والدين في نهاير كما اليوم 27 جوان. نمشوا العام 1550 ولادة تشارل التاسع اللي هو ملك فرنسا. أما بالنسبة العام 1927 ولادة المغني اللبناني نصري شمس الدين اللي كانت عنده العديد من الأغاني والديو مع فيروز. نمشوا لعام 1931 ولادة الفنان المصري الممثل صلاح قابيل. ونختموا الولادات بعام 1984 ولادة لاعب كرة القدم السويسري جوغان إينلر. الأعياد والمناسبات 27 جوان يوافق عيد النائمين السبعة في ألمانيا، يوافق زادة يوم الفحص الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة. هكا نكونوا كملنا سويعتنا الأولى معاكم، نرجع إن شاء الله في الجزء الثاني اللي بشرفقوكم فيه في بقية مشوارنا.

0: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. خصصت جلسة عمل عقدت بمقر ولاية الكاف أمس للنظر في الإجراءات الرامية لتوفير مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وتهيئة مقاسم اجتماعية والتي ستنجز من قبل الباحثين العقاريين العموميين، وذلك في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة خاصة في مجال السكن. وتم خلال الجلسة مناقشة مختلف المراحل الإجرائية والفنية لتفعيل هذا البرنامج الوطني، حيث تم تحديد قائمة أولية للعقارات الدولية بالجهة ومعاينة عدد منها. بلغت كمية الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج أكثر من 6,014,000 قنطار وفق ما أعلنه الديوان الوطني للحبوب، وجاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار. تواصل اليوم بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليانة القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات تأمين

خدمات صحية وتثقيفية مجانية، وذلك ببادرة من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. انطلقت دوائر الانتاج الحيواني بولايات الكاف سريانا والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالة إصابة لدى الحيوانات. تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي، وشدد رئيس الدولة وفق بلاغ لمصالح الرئاسة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب أمس في النظر في مشروع القانون عدد 42 لسنة 26 و2000 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. شرق أوسطيا، وقعت كل من لبنان والكيان الصهيوني أمس على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في واشنطن. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجة راديو الكيف في توقيتنا 14 دقيقة بعد السبعة. نقولوا نهاركم زين مستمعينا الكل وين ما كنتم، معكم حتى للعشرة في صباحنا ربيح. وقايت باش نمشي والأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس أنيس الساتوري اللي حاضر معنا في صبحيتنا. أنيس نهارك زين، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام آمنة، تحية ليك والأوفياء إذاعة الكيف.
0: يعيشك يا سيدي، منورنا دونك معاك. طمنا فيما يخص أحوال طقسنا في الويكاند هذايا سيغتو عطلة. خلينا ناخذ فكرة باش اللي عنده هكي برنامج يعرف شنو هو اللي يعمل.
1: وهو كذلك في الحقيقة تتواصل العنصر الأبرز في حالة الطقس ودرجة حرارة مرتفعة نسبيا، ولو أنها يعني في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر جوان حاليا 21 درجة في الكيف، في سليان، كيف وتالا وجندوبة 21 درجة في الصباح، تونس العاصمة وبنزرت 25 درجة، جهة الساحل كيف 26 درجة في قابس. هذه درجات حرارة حاليا يعني المرصودة. كدرجة حرارة قصوى اليوم ننتظر أنها تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، تكون بين 35 و 39 درجة بقية المناطق، وممكن حتى تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي في جهة توزر. مع ظهور الشهيلي وارد اليوم محليا. بالنسبة للكيف ننتظر اليوم 36 درجة كحرارة قصوى. فيما عدا ذلك السماء مش تكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ثم يصبح الطقس مغيم جزئيا في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريحة عموما شمالية شرقية بالشمال والوسط، تكون من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب البحر كامل الشريط الساحلي يعني من تبارق مرورا ببنزرت وصولا إلى خليج تونس وجهة الوطن القبلي إلى غاية خليج الحمامات ثم الشاب وخليج قابس، الكل هاد إلى قليل الاضطراب. يصبح متموج بمنطقة سيرات، مع العلم أنه درجة حرارة مياه سطح البحر في الفترة هذه هي بين 23 و24 درجة في السواحل الشمالية، بين 24 وتوصل حتى 26 ممكن 27 درجة في خليج قابس. يعني كل المواصفات ولا عوامل الطقس يعني ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة، مع ملازمة بطبيعة الحال الحيطة والحذر. يوم الغد طقس بنفس المواصفات، سحب قليلة على كامل البلاد، الحرارة ممكن تشهد يعني ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير. ثم يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الجهات الوسط الغربي. يوم الاثنين تكون مرفوقة بأمطار ثم تشمل أكثر جهات من الجنوب الغربي، يوم الثلاثاء وتكون أيضا مصحوبة بأمطار. فيما عدا ذلك الحرارة بشكون في نفس المستويات. هذا طقسنا. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك أنيس، يعيشك الصحة. دونك هذه أحوال طقسنا نهيرين هذوما، حرارة نجم نقوله أقل شوية من درجات الحرارة اللي تعدينا بها الأيامات اللي فاتوا. ديما نقول إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. ما زلنا احنا معكم عبر موجاتنا 18 دقيقة بعد السبعة، أبقوا معنا عبر موجات راديو كيف.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: السابع والنصف صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. ولاية باجة والكاف تحتلان المرتبتين الأولى والثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب. مناقشة مراحل تفعيل برنامج السكن الاجتماعي بولاية الكاف وتحديد قائمة أولية للعقارات الدولية بالجهة. عيادات طبية مجانية لفائدة أهل الكريب تؤمنها اليوم قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات. أيام تحسيسية مشتركة لدوائر الانتاج الحيواني بولايات الكاف سليانة والقصرين للتوقي من داء الكلب الحيواني عفى الله الجميع. الكشف عن برمجة الدورة الخمسين لمهرجان دوغا الدولي وصعوبات مالية تحول دون إعداد برمجة في مستوى الاحتفاء بخمسينية تنظيم هذه التظاهرة العريقة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صباح الخير، يوم سعيد، أهلا وسهلا بالجميع. تحية طيبة من إذاعة الكيف وآخر أخبار الرياضة لهذا اليوم السبت 27 جوان 2026. بدايتها بالمونديال، والمنتخب الوطني التونسي اللي يكمل المشوار متاعه بثلاثة هزائم في المونديال في انتظار العودة من مدينة مونتيري المكسيكية بعد ما كان في كينساس ولعب اللقاء الأخير ضد منتخب هولندا وانهزم 3-1. منتخبنا رجع لمدينة مونتيري في انتظار حلول البعثة بتونس باعتبار عديد اللاعبين باش يرجعوا لأماكن الإقامة متاعهم في الأندية متاعهم في أوروبا وخارج كذلك أوروبا. والمنتخب التونسي بعدها يعود الوفد الرسمي إلى تونس. بالنسبة لآخر الأخبار، خليل شمام يقدم استقالته من منصبه كمساعد مدير رياضي للمنتخب بعد هذه الخيبة في المونديال. نذكر أن المدير الرياضي هو زياد الجزيري بمساعدة خليل شمام، وفي انتظار بتبع التقييم اللي باش يكون بعد هذا المونديال، وما نرجعوش للتقييمات السابقة اللي كانت يعني شكلية فقط ولم ننهض بكرة قدم التونسية في مختلف الأصناف من الشبان إلى حدود منتخب الأكابر. منتخبات الإفريقية متألقة في هذا المونديال، إلى حد الآن تأهلوا المغرب، الرأس الأخضر، مصر، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا والسنغال. في انتظار زوز منتخبات نتعرفوا عليهم اليوم، ممكن الجزائر والكونغو الديمقراطية كذلك يكونوا في الدور الثاني. المنتخب الوحيد اللي خرج من الدور الأول هو المنتخب التونسي بصفر من النقاط. قبلت الجولة الأخيرة البارح في المجموعة التاسعة، فوز ساحق للسنغال على العراق 5-0، أهداف ديارا، إسماعيل أسار، بابغاي ثنائية وانداي وإقصاء في دقيقة 13 للمنتخب العراقي أثر عليه وخليه يلعب منقوص تقريبا مقابلة كاملة. في المقابلة الثانية المنتخب الفرنسي بعروض ممتازة جدا يفوز على النرويج 4-1، ثلاثية ديمبيلي وهدف دوي في الوقت بدل الضائع، وأسغار كان عد أو كان ذل الفارق في دقيقة 21 للمنتخب النرويجي. 9 نقاط لفرنسا في الصدارة، النرويج الثانية ب6 نقاط، وتأهل السنغال على المجموعة التاسعة في أفضل الثوالث. المجموعة الثامنة الأوروغواي تخسر من إسبانيا 0-1، هدف باينة في دقيقة 42، والرأس الأخضر ب3 نقاط من 3 تعادلات في 3 مقابلات، 3 أهداف مسجلة و يعني 3 أهداف مقبولة، تعادل مع السعودية 0-0 وتأهل في المركز الثاني في المجموعة هذه ب3 نقاط. إسبانيا 7 نقاط، الرأس الأخضر 3 نقاط، وخروج السعودية والأوروغواي بزوز نقاط. المجموعة السابعة مصر تتعادل مع إيران 1-1، مقابلة مجنونة إلى آخر لحظاتها. إيران سجلت في الوقت بدل الضائع هدف وألغاها الحكم بداعي التسلل، بعدها كذا كرة أخرى على العارضة ومصر تنجو من هزيمة أمام إيران 1-1. محمود صابر دقيقة 5 وعدل إيران، رامين رضائيين في دقيقة 14. بلجيكا فازت على نيوزيلندا 5-1، تروسار ثنائية، دي بروين، لوكاكو وسليم ماري كيرس سجلوا خماسية لبلجيكا، وجست كان ذل الفارق لنيوزيلندا. الترتيب النهائي المجموعة السابعة، بلجيكا ب5 نقاط الأولى، الثانية مصر 5 نقاط بفارق الأهداف، وإيران ثالثة ب3 نقاط في انتظار أفضل الثوالث. قد تكون إيران من المنتخبات المتأهلة كأفضل الثوالث بعد مقابلات الجولة الأخيرة في بقية المجموعات المشكون اليوم وكذلك غدا صباحا. إذن آخر المقابلات مشكون اليوم وغدوة في الجولة الثالثة، اليوم في المجموعة 12-10 متاع الليل، بنما مع إنجلترا. نذكر اللي بنما عندها 0 من النقاط، والمنتخب الإنجليزي عنده 4 نقاط في هذه المجموعة. عبد الرحمن الجاسم القطري هو حكم اللقاء. كرواتيا في نفس التوقيت مع غانا، 4 نقاط لغانا، 3 نقاط لمنتخب كرواتيا. الكندي درو فيشر يدير هذه المباراة. في المجموعة 11:30 كولومبيا مع البرتغال، الأسترالي الإيراني علي رضا فغاني يدير اللقاء، وفي نفس التوقيت الكونغو الديمقراطية مع أوزباكستان، والألماني فيليكس زواير هو حكم هذه المباراة بين المنتخب الكونغولي ومنتخب أوزباكستان في هذه المجموعة اللي فيها الترتيب على النحو التالي: المنتخب الكولومبي 6 نقاط، المنتخب البرتغالي 4 نقاط، نقطة للكونغو الديمقراطية، وأوزباكستان ب0 من النقاط. في المجموعة 10 الأرجنتين تلعب تلعب عندها 6 نقاط، تأهلت تلعب ضد الأردن خرج بصفر من نقاط. الحكم هو ستيفان كوفاكش من رومانيا، ولقاء قمة مش يكون في 3 متاع الصباح بين الجزائر والنمسا. مهم اللقاء لأنه زوز منتخبات عندهم 3 نقاط. الأوزبكي إلجيج ناتشيف هو حكم هذه المباراة، شلة بالتوفيق للمنتخب الجزائري من أجل المرور للدور الثاني. لحد الآن تعرفنا على 9 مقابلات في الدور الثاني لهذا المونديال. البداية مش تكون نهار الأحد 28 جوان 8 متاع الليل، لقاء جنوب أفريقيا مع كندا. نهار الاثنين 29 جوان البرازيل مع اليابان في 6 متاع العشية، وفي 9:30 متاع الليل ألمانيا مع الباراغواي. نهار 33 جوان 6 متاع العشية كوت ديفوار مع النرويج، وكذلك نهار الأربعاء 1 جويلية 9 متاع الصباح منتخب المغرب مع هولندا. أيضا لقاء فرنسا مع السويد نهار 33 جوان 10 متاع الليل، البوسنة والهرسك مع أمريكا نهار 2 جويلية 1 صباحا، الأرجنتين مع رأس الأخضر نهار الجمعة 3 جويلية 11 متاع الليل، وأيضا لقاء مصر مع أستراليا نهار الجمعة 3 جويلية في 7 مساء. هذوما 9 مقابلات في انتظار بقية المقابلات اللي مش تعرفوا عليهم بعد نهاية الجولة الأخيرة اليوم وكذلك يوم غد. نواصل مع أخبارنا الوطنية الآن. والأولمبي البيجي البارح غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم غد الأحد 28 جوان دون ورود ترشحات لرئاسة الأولمبي البيجي، وممكن نمشوا إلى هيئة تسييرية للفريق. نهار الاثنين نادي افريقيا يرجع للتمارين استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي. لاعب النادي الافريقي معتز الزمزمي نهاية عقد، واللاعب أمضى لنادي سياسكا صوفيا البلغاري عقد ب3 مواسم في صفقة انتقال حر. اللاعب الشاب كذلك يوسف المختاري يواصل اختباراته مع نادي بايرن ميونخ الألماني في تربص في كوريا الجنوبية، والمختاري سجل 2 أهداف في 3 مباريات مع مستوى فني رفيع قد يكون انتداب في فريق البايرن في شباب هذا الفريق الموسم القادم. في الترجي الرياضي التونسي رسميا تعيين البلجيكي جويل كراهاي مدير فني للشبان متاع الفريق الفني البلجيكي، خدم مع بارادو الجزائري أندرلخت وستاندار ديليج وأيضا شارل روا الفرق البلجيكية. في ألعاب القوى والبطل محمد أمين المجري ابن الطويرف واللي ينشط في نادي الحرس الوطني ينجح في تحقيق رقم تأهيلي لبطولة العالم أواسط في 5000 متر مشي، إن شاء الله بالتوفيق ليه. سجل 20 دقيقة 34 ثانية و44 جزء من الثانية وتأهل لبطولة العالم القادمة. منتخبنا الوطني للوسطيات في كرة اليد اليوم لعب مقابلة ثالثة والأخيرة في الدور الأول من مونديال الصين، وفاز على منتخب الصين تايبي 45-11 بعد هزيمتين ضد كل من البولونيا 26-22 والمجر 32-24. منتخب الكرة الطائرة يبدو غدوة مهمته في البطولة في الدورة الترشيحية لبطولة افريقيا عن المنطقة الأولى واللي في مكناس دور مقابلتها في المغرب. غدوة يلعب ضد المنتخب الجزائري، نهار الاثنين يلعب ضد المنتخب المغربي. كمل بالتايكواندو ودورة كازاخستان للأواسط، ومنتخبنا يتحصل على 2 ذهبيات عن طريق مالك المقراني وإلف علي، وكذلك 4 برونزيات غفران الحطاب ياسمين الهواني آدم الحسناوي وعبد الرحمن بوذينا. هذه آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكيف، ملتقاني جدد إن شاء الله في أخبار الرياضة بعد الساعة 1. مشواركم يتواصل مع أمن الخليفي في صباح نربح، إلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. ولاية باجة والكافة تحتلان المرتبتين الأولى والثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب. مناقشة مراحل تفعيل برنامج السكن الاجتماعي بولاية الكافة وتحديد قائمة أولية للعقارات الدولية بالجهة. أيام تحسيسية مشتركة لدوائر الإنتاج الحيواني بولايات الكاف سليانة والقصرين للتوقي من داء الكلب الحيواني. بلغت كمية الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار. هذا وأكد المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بالكاف عبد الكريم الحيدري أن عملية تجميع الحبوب وإجلاء المحاصيل تسير بسلاسة دون تسجيل اكتظاظ بمراكز التجميع.
2: بلغت نسبة تقدم عملية حصاد الحبوب بالولاية حوالي 70% من المساحة الجملية اللي تم بذرها. الكمية اللي تم تجميعها بلغت حوالي 890,000 قنطار موزع على مادة الشعير بحوالي 571,000 قنطار، يليها قمح الصلب بحوالي 250,000 قنطار، ومادة القمح اللين الفرينة بحوالي 70,000 قنطار. قاعدين نتبعوا يوميا في عملية تجميع أو تسليم المحصول لمراكز التجميع. الموسم هذا ما عندناش اكتظاظ كبير بالرغم بلغنا قيمة تخزين بالولاية استوفيناها. النقطة الإيجابية اللي كونوا عملية الوثق المحصول بدت من

0: أول يوم، إن شاء الله نكمل بقية الموسم على النطاق هذا.
1: خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية الكاف أمس للنظر في الإجراءات الرامية لتوفير مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط وتهيئة مقاسم اجتماعية، والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين، وذلك في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة خاصة في مجال السكن. وتم خلال الجلسة مناقشة مختلف المراحل الإجرائية والفنية لتفعيل هذا البرنامج الوطني، حيث تم تحديد قائمة أولية للعقارات الدولية بالجهة ومعاينة عدد منها. ودعا ولي الكاف وليد كعبية كافة الحضور لإتمام المعاينات بمختلف المعتمديات بهدف التسريع في الدراسات بما يلبي احتياجات المواطنين ويساعد في حل مشكلة السكن الاجتماعي. انطلقت دوائر الانتاج الحيواني بولايات الكاف سليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي زمال:
2: في نطاق التصدي لداء الكلاب بولاية الكاف ضمن مقاربة الصحة الواحدة ولمزيد العمل على القضاء على هذا المرض المشترك خاصة عند الإنسان عبر تكثيف عمليات تلقيح الحيوانات العائلة للفيروس، تحت إشراف الإدارة العامة للمصالح البيطرية يتم تنظيم تدخل مشترك ومنسق بين مصالح دوائر الإنتاج الحيواني بولايات الكاف سليانة والقصرين للتصرف في بؤر مشتركة، حيث تم برمجة أيام تحسيسية وتوعوية وحملات تلقيح مكثفة للكلاب والقطط بالشريط الحدودي المشترك بين الولايات الثلاث. وبالنسبة لولاية الكاف تتم عمليات التلقيح بواسطة تقريبا 7 فرق في 3 عمادات، هي الزيتونة، عين القصيبة، وبينه على مدى أيام الجمعة والأحد، مع برمجة خيمة للتحسيس والتوعية بمخاطر هذا المرض بالسوق الأسبوعي.
1: تتواصل اليوم بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليانة القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات لتأمين خدمات صحية وتثقيفية مجانية، وذلك ببادرة من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. كما يتم تأمين دورات تكوينية لفائدة عدد من التلاميذ والإطارات شبه الطبية في اختصاصات متنوعة. العقيدة دكتور بكير عشاش:
3: يتم تأمين عيادات في 15 اختصاص طبي بصفة مجانية لفائدة مواطني الجهة وتمكين المرضى من الأدوية والمواد الصيدلانية اللازمة. يشارك في هذه القافلة الصحية 53 إطار صحي مقسمين كالتالي: 23 طبيب عسكري و30 إطار شبه طبي، كما يشارك كذلك 17 إطار لوجستي صحي. ومن المنتظر أن يصل لعدد المنتفعين بالخدمات الطبية إلى 1000 مواطن. وعلى هامش هذه القافلة الصحية العسكرية يتم تنظيم مجموعة من الورشات التدريبية والتكوينية لفائدة تلامذة المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وتلامذة المعاهد الثانوية في مجالات صحة الفم والأسنان، وكذلك كيفية التوقي من مخاطر الإدمان. وبالمناسبة يتم تنظيم ورشتين لفائدة الإطارات شبه الطبية.
1: وبولاية باجة اختتمت أمس مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية التي شاركت فيها 12 مؤسسة تربوية، حيث تم تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة. كما أقيم معرض لإنتاجات التلاميذ وإبداعاتهم خلال فترة المسابقة. المدير الجهوي للبيئة بمرتفعات وسهول شمال ياسر غومة:
4: كأس البصمة البيئية باش يقع تعميمه على كافة الولايات إن شاء الله العام الجاي. البصمة البيئية هذه تعنى بسلوك البيئي وتعريف التلامذة بأنواع جديدة من المسابقات المدرسية والتدريب على استخدام البيانات لاتخاذ القرارات وإنجاز مشروع بيئي متجدد في نوادي البيئة، تصوير مقاطع فيديو حول إنجاز المشاريع متاعهم اللي بها هي باش يترشحوا لكأس البصمة البيئية الوطني. عدد المؤسسات المشاركة الشركة هي 12. المرتبة الأولى كأس التميز إعدادية المنجسليم جاز الباب، المرتبة الثانية كأس الإبداع البيئي مدرسة الهواري باجة الجنوبية، والمرتبة الثالثة هي كأس الريادة البيئية مدرسة قصر مزور المحطة باجة الشمالية. التركيز على الرسكلة، العناية بالحديقة المدرسية، والابتكار في المحافظة على الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة طيلة السنة الدراسية.
1: تم أمس الكشف عن تفاصيل برمجة الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولية التي ستلتئم من 10 إلى غاية 25 من جويلية القادم. وأشار مدير المهرجان مختار بالعاتق إلى أن هذه الدورة ستشهد برمجة 10 سهرات، منها 7 من تونس، وتقام في ظل صعوبات مالية حالت دون أعداد برمجة في مستوى الاحتفاء بخمسينية تنظيم هذه التظاهرة العريقة. وبيّن أن البرمجة استثنائية لا فقط من حيث الميزانية المحدودة البالغة قيمتها نحو 600 ألف دينار، بل كذلك من حيث استجابتها لانتظارات أبناء الجهة ممن عبروا عن تطلعهم لحضور فنانين تونسيين من أنماط فنية متنوعة. وأوضح بالعاتق أن القائمين على المهرجان كانوا يتطلعون لبرمجة العديد من الأسماء الفنية الدولية الهامة، إلا أن تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم من وزارة السياحة لأكثر من سنتين حال دون ذلك. في الشأن الوطني، تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي. وشدد رئيس الدولة وفق بلاغ لمصالح الرئاسة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد، وهو من حقه، مؤكدا في الآن ذاتها على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. كما ذكر رئيس الجمهورية أن هذه هي فرصة أخرى تتاح للمعنيين، سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، فمن نجح أو جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأمد. وأدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 22 و2000. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب أمس في النظر في مشروع القانون عدد 42 لسنة 26 و2000 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. واستعرضت اللجنة خلال الجلسة المنهجية المعتمدة لدراسة مشروع المخطط، كما تداول أعضاؤها في أبرز ملامح الوثيقة التي تقوم على التوجهات العامة والأهداف السياسية والسياسات التنموية والتنمية المجالية، إلى جانب الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد مخططات التنمية ومراحل إعدادها وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي فالجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وفق بلاغ للبرلمان. كما تناولت اللجنة أهم التوجهات والإصلاحات والمشاريع المضمنة بالمخطط، وخاصة المتعلقة بتحقيق تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والمحافظة على البيئة، إلى جانب تحديد الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العامة. أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي نائب أسبق بالبرلمان، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الأبحاث في هذا الملف قد شملت طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي. وقضت المحكمة الابتدائية يوم 24 من فيفري من سنة 26 و2000 بالسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري وهو موقوف، ومنذر الونيسي، وسنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سبق الإفراج عنهما بعد اعتبار الأفعال المنسوبة إليهما من قبيل جريمة اعتداء لموظف عمومي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني ومباشرته بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة أو معاملة متهم طبق أحكام الفصل 103 من المجلة الجزائية. في العالم وقعت كل من لبنان والكيان الصهيوني أمس على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في واشنطن. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات عن توصل الجانبين لاتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن، مضيفا أن المفاوضين تقدموا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام ولا يزال هناك عمل طويل. بدورها اعتبرت السفيرة اللبنانية في واشنطن التوقيع على الاتفاق خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف لطائرة للاحتلال سيارة قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. ولاية باجا والكاف تحتلان المرتبتين الأولى والثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب. مناقشة مراحل تفعيل برنامج السكن الاجتماعي بولاية الكاف وتحديد قائمة أولية للعقارات الدولية بالشهاب. أيام تحسيسية مشتركة لدوائر الإنتاج الحيواني بولايات الكاف سليانة والقصرين للتوقي من داء الكلب الحيواني. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام 9 بإذن الله.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
3: هاي تك.
4: مرحبا بكم مستمعينا عبر موجات راديو الكيف في ركن هاي تيك. هاي تيك اليوم باش نحكيو على شركة أبل اللي ترفع أسعار بعض أجهزتها خلال الأسبوع هذا من خلال زيادة في أجهزة الآيباد والميك بوكس اللي صارت في عدد من الأسواق، وهذه نتيجة ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية خاصة رقائق الذاكرة، واللي يتوقعوا عدد كبير من المحللين أنه هذه باش يأثر في أسعار الأجهزة الإلكترونية بصفة عامة خلال الأشهر القادمة. بالنسبة لخبايرنا ثاني باش نحكو شوية على الاي الذكاء الاصطناعي اللي عزز الأمن الرقمي من خلال إطلاق عدة شركات تقنية أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الهجمات الإلكترونية بشكل أسرع. وفي المقابل حذر خبراء الأمن السرياني من تطور أساليب الاحتيال ونصحوا يعني المستخدمين بالتفعيل المصادقة الثنائية واستخدام مفاتيح المرور باسكيس بدل كلمات المرور التقليدية. كيف كيف باش نبقى ومع عالم التكنولوجيا وأخبارنا في الهاي تيك، الخبر الثالث اللي باش نختمو به هو مراكز بيانات أكبر لتشغيل الذكاء الاصطناعي اللي من خلاله تواصل العديد من شركات التكنولوجيا العالمية توسيع مراكز البيانات الخاصة بها، وهذه كلها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. لكن هذا التوسع يرافقه تحدي مهم وهو ارتفاع استهلاك الكهرباء، وهذه خلى بعض الشركات يعني تختص في الاستثمار في مصادر طاقة أكثر استدامة. دونك ختاما نذكروا أنه عالم التكنولوجيا عالم يتطور بوتيرة متسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي اللي يبقوا أبرز زوز محاور يشكلوا مستقبل للابتكار بالنسبة لعام 2026 والأعوام القادمة. هذه كان ركن هاي تيك لليوم، إن شاء الله موعدنا معكم في هاي تيك يتجدد غدوك في نفس التوقيت عبر موجة راديو الكيف.
3: هاي تيك.
0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: موصلين معكم مشوارنا هذا ثامر حسني، وصلنا ل 33 دقيقة بعد 8. نقولوا يا صباح الأنوار والخيرات الناس الكل اللي تسمعوا فينا عبر موجتنا، موجات راديو الكيف. تحيتنا لكل الناس اللي تخدم، نقول لكم ربي يعينكم، بون كوراج كل مستعملي الطريق، نتمنوا لكم الطريق السلامة على كل وقت. باش نمشي وركن أسعار السوق مع زميلتي رفقة العبيدي من ولاية جندوبة. رفقة نهارك زين، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الأنوار آمنة، صباح الفل والياسمين، تحية ليك، تحية لكل فريق العمل معاك بالمصباح، وتحية لكل مستمعينا وين ما كان.
0: يعيش كلال، احنا زيدا نحييك بالمثل انت وكل اهالينا في جندوبة وفي كامل ربوع شمالنا الغربي. دونك اليوم أسعار السوق منين جينا يا رفقة؟
1: من عند راهم. اليوم أيه؟ اليوم سبت ويكاند، معناها نهاية أسبوع إن شاء الله مريحة للجميع،
0: إن شاء الله
1: تسخون طقس نتاع بحار، معناها اليوم رايح الدنيا باهية، وطقس زادة نتاع ماكش، معناها برشا ناس تتخيل أن تكون بكري باش تعمل الماكش نتاعها كواحد من المتالك الصحية السياحية في سيختو في عند راهم. أيه؟ معناها كيك سوا باش تعمل ماشية في الليل ولا في الصباح بكري.
0: أيه؟ تتمتع بالنسبة نظيفة،
1: اي ما ثمش مخيل منها، تشم هكا ريحه الغابه على الصباح، حاجه باهيه برشا، وتهبط عندك بون بلان اخر. انا ايه ما زلت تهبط وسط البلاد تاخذ فطيره سخونه تروح تشرب قهيتك، ثمش مخيل من هكا يظهر لي اياها.
0: صحيح على ذكري،
1: تمشي للبحر زاد معناها الطقس خاطر باهي
0: تبرقى قرابي. اي
1: اي واليوم سبت تبدا مع بيد ديجا، معناها حتى الحركيه في الليل، واحنا هاك بدنا نسخنوا بشوي بشوي نقضوا متجاز.
0: اي معاد معاد
1: اجواء جميله
0: اكيد باش تكون اجواء مزيانه، يعني بعد انقطاع دائم لسنوات يرجع من جديد الجاز لمدينه تبرقة.
1: هذا هو بالفعل كل سنه فيه، وندوه صحفيه اخرى نهار الاثنين ان شاء الله يكونوا موجودين فيها بمسرح واجهه البحر لاكثر التفاصيل. على كل حال، مع هذه التبهرات الكل والاجواء هذه، نحكي على اسعار السوق اللي تبقى دائما مرتفعه، خاصه الخضره والغله اهم دي حاجات معناها يطلبهم المواطن بشكل يومي ويقضيهم. تختلف شويه الاسعار على مدينه جندوبة اللي كنا فيها نهار الخميس، ولكن في المجمل الاسعار غالية. رأيي معناها شخصي، وانتي اسمه وعطينا رأيي، لأن البطاطا بقت محافظة، احنا ما نشف المارشي، راه احنا في قلب المدينة. معناها الأسعار دي مش من المارشي، من البازا. دونك البطاطا حتى للفيل ما تحطش معناها السوم نتاعها، ساعات في الأسواق الأسبوعية شوية. الطماطم بالفين زادة ثم تحت بغفوغ للمدة اللي فيها 3800 و3500. الفلفل الفلفل هو اللي سما غالي حتى للأربع دينارات موجود. الحلو الحار 3500 2800، ثم الفلفل الأحمر زاد الحار موجود أقل شوية منهم، يصل حتى الدينار ساعات في الأسواق، معناها نجمو ناخذوه. السنادية 17800 و15800 ضبطها كيف كيف، معناها ما هو مش وقتها، معناها السنادية ولكن تقريبا مشتاة حتى التوى نفس الساعة 15800 17800 ما تحطش بالكل. الخشب اللي تيو كيف كيف قام حضرها نفس الساعة نتاعهم من 15800 ل16800 17800 ساعات، وثم أحيانا بدينار. الخضر الورقية كيف كيف بقات في 500 مليم، القاع الأحمر 18800، الأخضر من 2800 ل3 دينارات، 3 دينارات و500، مختلفة هي الأسعار بين خضار وخضار، لكن تعتبر غالية لو وصلت البلاد بالنسبة لمدينة عين دراهم. والفقوس في 2500 3 دينارات، والقارص 3 دينارات، الباذنجان 3000 2800 2500. بالنسبة للتمور الدقلة حتى ل 12 دينار و 200، البنان هنا أقل شوية ممكن من جندوبة، لأنه ساعات موجود تاع القدس الجزائري دونك 11 12 بون، حتى في جدوبة يوصل حتى ل 15 دينار. ثم العديد الإقبال، دونك عليه ما دام عليه الإقبال باش يكون ديما
0: بالطبيعة ديما غالي.
1: إيه مشكلة المواطن، معناها نحكيو حتى على المطابقات معناها والمحلات اللي تشري معناها باش
0: تخدم
1: بشكل كبير. أي والفريز زاد اللي معناها سومو بقى معناها وصل بالفين، فما حتى 19100 الفين في الأسواق ساعات، معناها تقول أنت ناخذوش بقل سوم، يبقى ديما في 3500 3900 3800 4 دينارات وصل بالفين. كيف كيف كيف معناها بشكل كبير عليه الإقبال، على خاطر مناسبات توا والناس تستحق، وخاصة في المحلات نتاعها. الخوخ الأسعار نتاعو كيف كيف، حتى في أنواعه الكل، حتى 4000 و800 والدلاب 15 100 والبطيخ ب2000 الكيلو. بالنسبة للدجاج اللي زاد الأسعار نتاع الدجاج تختلف من مكان لمكان.
0: نورمالمون
1: يمكن
0: نقصته
1: بسبب
0: شوية
1: الشركات
0: رفقة.
1: على الدجاج والله ما لاحظتش برشا شوي، مش برشا برشا معناها انا، ولكن هو لو الاسعار تختلف من دجاج لدجاج
0: اي صحيح
1: على ما يبدو، يمكن الشركات معناها
0: اي
1: اللي
0: اي
1: تجيب يعني
0: اي
1: خاطر الاسعار
0: صحيح
1: تختلف، يبدو زوج بحذا بعضهم وتلقى السعر مختلف. يعني هي في زون دجاج جاهز الطبخ 8490 ساعات تاخذ، وانت دجاجه توصل حتى ل 20 دينار ولا تلقاها 11 دينار انت والميزان نتاعها شنو تحط معناها
0: اي
1: الميزان. خاب الدجاج وزداد الدجاج حتى ل 18 و 15 دينار، البيلو مثلا ب 17 دينار حتى في الصفقات التجاريه معناها سومو مرتفع نافع، المفوح بانواعه مثلا برشا انواع لكن بين 16 حتى ل 20 دينار، وزاد كوردون بلو ولا الكعب كيف كيف السوم نتاعهم يوصل، والسافد المفوحه هنا كلها توصل حتى ل 18 و 19 دينار بانواعها الكل. بالنسبة للإسكالوب داند والدجاج بين 18 و 5 و 19 و 900، عظام 900 مليم، جوانح الدجاج 3490، وكما المفاوحة زادة
0: أي
1: أنا، ويبقى للعلوش كيف كيف محافظ على العظام 900 مليم الحارق، يبقى للعلوش كيف كيف محافظ على السعر نتاعه معناها اللي ارتفع بشكل كبير 60 دينار أو 50 دينار، ثم وصلت شفنا في جندوبة حتى 65 دينار، بوما تماشي ب70، ولكن الساعه يعتبر ارتفع بشكل كبير، باشني في 60 كيف كيف، الهبره 43 45 دينار، المخلط 33 دينار، مرقاز ثم ب20 دينار، ثم ب40 دينار، والكبده ب55 دينار، ثم توصل حتى ل60 دينار، دونك الاسعار معناها مرتفعه كما تسمع
0: مرتفعه
1: امنه
0: صحيح.
1: اي ما تمش كلي تحت كما احنا نحبوها معناها قد محافظه على نفس
0: وما
1: الاسعار
0: نتصورهاش رفقه تويكا باش تيح، خاطر تويكا في سيزون تاع صيف يعني، وعبيد تمشي وتصيف وزاد كيف كيف اشق انا من القطر الجزائري باش يدخلوا، دونك ما يعني امكانيه بعيده انه الاسعار يعني تقل.
1: ايوه وما زلت تتساءل كيف ما قلت لك معناها مع الموسم تخلف في الموسم السياحي الصيفي معناها بشكل رسمي تبقى مثلا اسعار مرتفعه جدا، معناها اسعار الحوت خياليه تقريبا معناها بالنسبه لسوق الحوت، باش تشري الحوت في وعليه لما حالة نجم التانوش، لكن كي نحكي انا باش تشري وبتمشي تتوجه انت باش تاخذ الحوت لازمك معاك ما نجمش نعطيك سوم معين، ولكن بالحق ما 50 دينار ما تجيبلكش الكميه
0: اللي تنجم في جندوبه سنتر فيل يعني في المارشي خير تلقاه مرفق، اي سورتو الحوت ما يجيش من تبرق.
1: سوم الاسماك خير برشا من تبرق، غاليه برشا تبرق الحقيقه بصراحه على مستوى الاسعار بصفه عامه غاليه برشا، نعرفوا موسم سياحي
0: ومجيش
1: من الزوار، لكن علاش ممكن الاسعار تطلع بشكل كبير، وان شاء الله بالنسبه للتزود يكون فيها زاد كل شيء معناها، خاطر ساعات توصل وقت معين في ديما تتم حاجات تتفقد نوعا ما، ان شاء الله تكون السنه معناها مع الجلسات اللي كانت موجوده يكون كل شيء متوفر، لانه فعلا تستقطب عدد كبير برشا من الزوار من برشا بلايص.
0: ان شاء الله ان شاء الله العرض يكفي الطلب بطبيعه الحال وكل شيء يكون موجود. مشكوره زميلتي رفقه العبيدي على التفاصيل هذه، ليلا نهارك اسعد الايام. مكملين احنا معكم مشوارنا عبر موجات راديو كافي توقيتنا 42 دقيقه بعد 8، اهلا وسهلا بالجميع، مازلنا معكم مازلنا مع بقيه متابعتنا.

رجعنا معكم مواصلين المشوار في صبحيتنا عبر موجتنا موجة راديو الكيف في توقيتنا 50 دقيقة بعد 8. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نحكي وشوية على تولي رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس العشية بقصر كارتاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين علي عباس رئيس لها وشدد رئيس الدولة وفق البلاغ للرئاسة مجددا على أنه المحاسبة مطلب مشروع للشعب تونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد. وهو من حقه أكد في الآن ذاته على أنه إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعدما تعثرت أعمالها السابقة بل وعثرت وفق نص البلاغ. كما ذكر زيدا قيس سعيد أنه هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يرجعوا الأرض الوطن. وكذلك أبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأمد. فدماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدر, هذا حسب إكليمه. ومطالب الشعب المشروعة سيتم تحقيقها ولا يوجد أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون, والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. وأدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضائها اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم اللي تم إحداثه سنة 2022. هذه فيما يخص تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي البارح في العشية. بالخبير هذه نكون كملنا جزءنا الثالث من برنامجنا صباح نربح. نرجع بعد موجز التسعة مع بقية أركاننا ومع ريكون بستنا. بالنسبة للناس اللي يهتموا بعالم البستنا والجمال دونك أبقوا معنا. نرجع مع اختياراتنا الغنائية اللي عنا لليوم باش نمشي ونسمع. مازلت عنا العديد من الأصوات. نسمع جودة بندق, نسمع فضل شاكر ومحمد شاكر, وراجعين معكم.

24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokif.tn. التاسعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تم أمس بولاية الكاف النظر في الإجراءات الرامية إلى توفير مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وتهيئة مقاسم اجتماعية والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين. كما تمت مناقشة مختلف المراحل الإجرائية والفنية لتفعيل هذا البرنامج الوطني، حيث تم تحديد قائمة أولية للعقارات الدولية بالجهة ومعاينة عدد منها. طالب عدد من المتساكنين وأصحاب وسائل النقل العمومي بعمادتي المنقوش والكدية من معتمدية بوسالم التابعة لولاية جندوبة بتهيئة الطرقات المهترئة المؤدية إلى قراهم، وبتوفير محطات حافلات تقيهم من حرارة الشمس في الصيف ومن الأمطار والبرد في الشتاء خلال فترات انتظارهم الطويلة لوسائل النقل. وأكدوا على ضرورة إصلاح الحفر بالطرقات التي ألحق قد أضرارا جسيمة بسياراتهم، داعين إلى التدخل لصيانتها وقتيا في انتظار شروع في تهيئتها، سيما وأنهم توصلوا في شأنها بوعود من الجهات الرسمية. ببادرة من وزارة الدفاع الوطني وبمناسبة الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، حلت أمس بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليان القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات لتؤمن خدمات صحية مجانية وتثقيفية. وخصص اليوم لتنظيم عيادات طبية في 15 اختصاصا وتوزيع أدوية على مستحقيها وعدد من المساعدات من بينها نظارات طبية. تحت شعار في الحماية وقاية، ينظم اليوم نادي الأطفال ومركبة طفولة بنفزة من ولاية باجة الدورة الرابعة من التظاهرة التنشيطية الجهوية نسمات صيفية وأجواء تنشيطية، وذلك بشاطئ كاب نيجرو. تختتم اليوم بولاية باجة فعاليات الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالجهة، والتي تواصلت على امتداد 4 أيام ببرمجة تضمنت جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح، إضافة إلى مسابقات النوادي المشاركة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الأعمال المسرحية المتوجة. خلال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس مجددا على أن المحاسبة هي مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل لجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لهذه السنة المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته، أعلن البنك التونسي

للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. أعلنت واشنطن أمس عن توصل لبنان والكيان الصهيوني إلى اتفاق إطاري يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن. سارع الفنزويليون وفرق الإنقاذ يوم أمس للبحث عن ناجين في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين إلى ما يزيد عن 900 شخص، في حين بدأ وصول فرق الإنقاذ الأجنبية والمساعدات إلى المناطق المنكوبة بعد مرور أكثر من يومين على وقوع الزلزالين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: انا معكم موصلين مشوارنا عبر موجتنا موجت راديو كيف وقايت باش نمشي وركن بستنا مع المهندس في الحياه ابن القاتري. امنا مرحبا بيك، نهارك زين.
1: نهارك زين مولا، نهارك كله ياسمين ليك وجميع المستمعين. انا مرجيت لي بابكين.
0: مرحبا بك يا ليلى، منورتنا كيما العاده ومعك امنه. بالطبيعه باش نحكي في موضوع جديد يهم الناس المغرومه بعالم البسنة والفلاحه.
1: اكيد منى، كي العاده في 10 دقائق باش نحاول نلخص موضوع جديد. موضوع مهم مش جديد وحكينا فيه قبل، لكن تطرح عليا سؤال، شنو هي الفوائد والاضرار نتاع سميد فضلات الجيش؟
0: أيه؟
1: نحن نفضل الحيوانات نستخدم فيها كأسودة عضوية طبيعية تنفيذ النباتات نتاعنا. أيه؟ لكن كل سنوات بتبيع عنده الفوائد نتاعو، لكن زادة ما يلزمناش نغضوا النظر على الأضرار نتاعو. بالنسبة لفوائد فوائد سميد فضلات الجيش، هو سميد عضوي قائد صناعي هذه الامتياز اللي يتمتع به. دونك هو خيار طبيعي صديق للبيئة وغني بالعناصر الغذائية. نحكي على العناصر الغذائية اللي فيه، هو في عناصر مغذيات كبيرة كما النيتروجين كما الفوسفور والبوتاسيوم اللي هما جينيرالمون حتى كي نحكي عليهم ديما العناصر هذوما، في عناصر غذائية مهمة لنمو النبتة والتحسين من جودتها وتحسين الكاليتي نتاع الثمار نتاعنا.
0: أي
1: اللي هما ثلاث مغذيات، زاد كيف ثلاث مغذيات دقيقة موجودة فيه، ملقو فيه الكالسيوم اللي يساعد في نمو النباتات بشكل صحي، وزاد كيف نلقو فيه تحسين التربة، يحسن من نوعية التربة، يعدل بالقديم التربة نتاعنا، وعلى خاطر هو كما كنا نحكوا أنه طبيعي صديق للبيئة، يضيف مادة عضوية تعزز من جودة التربة. والأهم من هذا زاد كيف يا إما يحسن من بنية التربة، يعني يحسن من احتفاظ التربة بالرطوبة وقدرتها على التصريف والتهوية اللي هما حاجتين مهمين وقت نحكوا على الجذور ونحكوا على الكائنات الدقيقة اللي موجودة في التربة. زاد كيف إما من أهم الامتيازات يقدمها السماد هذايا، هو أنه يقلل من تآكل التربة اللي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية، نلقوها أقل عرضة للتآكل، وبالعكس تحتفظ بالأسمدة بشكل ممتاز جدا.
0: واضح.
1: زاد كيف إنه كنت نحكي على الكائنات الدقيقة اللي موجودة في التربة. التربة فيها ميكروبات، دونك هذايا السماد هذايا يقوم يساعد المادة العضوية اللي فيه تساعد على تغذية الميكروبات، واللي يساهم بالتالي في تحلل المغذيات العضوية بسرعة أكبر اللي يخليها متاحة للنباتات بشكل أسرع. هذه كلها امتيازات. ننتقلوا توا للأضرار نتاع السماد نتاع فضلات الدجاج بالطبيعة، خاطر كيما كنت نحكي أنا عطيت امتيازات واللوحة الباهية وعطيت لكل شيء
0: الإيجابيات نتاعو.
1: الإيجابيات نتاعو. لكن فما حاجات لازم ناخذها بعين الاعتبار، هو انه السماد وقت نستخدموه السماد الطازج يكون النجم يكون تكون برشا، بالتالي يساهم انه يحرق المحصول ولا النبته نتاعي، على هذاك ما بينا نستخدموه بعد ما يتخمر والا يولي قديم شوي.
0: واضح.
1: ثاني نقطه، انه يزيد من احتماليه ايواء مسببات الامراض. معناها الفضلات نتاع الدجاج نجم تحتوي على بكتيريا مسببات امراض كيما السالمونيلا، اللي هي جينيرالمون دوبا حتى سيونتيفيكمون كي نرجعوا للبحوث العلميه، فما الدجاج دوبا قصور السالمونيلا حاجه موجوده فيه، معناها نتعاملوا معاه. دونك التعامل السليم مع السماد نجم يقلل من المخاوف هذه. بعض النصائح اللي دائما نجم نرجعوا لها هو انه ماذا بينا لاستخدام السماد نتاع الفضلات نتأكدوا من تخمير السماد بالقدا قبل ما نستخدموه باش نقللوا من خطر حرق المحاصيل. نستخدموه بشكل متوازن مع انواع اخرى من الاسمده باش نجموا نحققوا افضل نتائج، يعني اللي غايبه في السماد هذا تخسر في السماد الاخر. ديما مثلا بينا نلبسوا ليغون وقت اللي نتعاملوا مع اي نوع من الاسمده باش نتجنبوا التلوث، نقبل على كونديسيون ايجيني وقت اللي يجب نخدم البسنة متاعنا ولا البلادة متاعنا ولا المحصول متاعنا. والخلاصة إن استعمال صبارة الدجاج يعني هو بالنسبة لنا خيار ممتاز برشا باش نغذوا النباتات
0: نتاعنا. إما يوميا نجمو نستعملوه وإلا
1: لا لا المدة؟ لا لا إما يوميا لا.
0: إي المدة مثلا كل قديه؟
1: نعم
0: المدة كل قديه نجمو نستعملوا السماد هذا؟
1: انا ما نجمش نعطي اون جينيراليتي خاطر سا ديسير معناها من نوعيه التربه العمر نتاع النبته نتاعنا الكونديسيون كليماتيك اللي فيها الامراض والافات اللي موجوده في البلاصه هذيك نوعيه الماء اللي عندنا بيه الكل ما يحصل فينا لهنا حسب الزوم الكل باش نجم نعطيك مثلا كل قديش وكونتيتي قديش الزوم الكل يدخلوا فيه زيادة إما ضروري برشا أنه نستخدمه بحذر باش نجمو نضمنو صحة النبتة ونتجنبو المشاكل الصحية اللي تنجم تنجر كما قلنا على السماد هذا.
0: واضح واضح امنا دونك نقولك يعطيك الصحه على التفاصيل هذه ديما الرمارك نتاعنا انه قبل ما نستعملوا اي حاجه مثالش نسالوا نستفسروا باش ما نضروش النبته في عظمى نصلحوها. مشكوره مهندستنا الفلاحيه امنا القاتري على النصائح هذه يعطيك الف صحه ان شاء الله غدوك في نفس التوقيت يتجدد معك يا امونة اللقاء. مازلنا احنا معكم مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحنا ربيع عبر موجه راديو الكفر.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا صيف ساعة الأخرى من برنامجنا معكم مواصلين فيها المشوار في صباحنا ربيع. خلينا نحكي شوية على مهرجان دوغا الدولي على البرمجة نتاعو المهرجان العريق هذايا اللي البارحة فما العديد من التفاصيل اللي تم كشفها من خلال برمجة الدورة الخاصة بصيفية سنة الدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي اللي باش تنتظم من 10 حتى 25 جويلية 2026 باش تضمن 10 سهريات منها 7 من تونس. كان صرح مدير المهرجان مختار بالعاتق انه الدورة هذية باش تشهد برمجة تاع 10 سهرات تفتتح بعرض للفنانة التونسية شيماء الهلالي ويتم اختتامها بعرض الزيارة لسامي النجمي. وصف الدورة باللي هي باش تكون دورة استثنائية تختلف شوية على الدورات السابقة. كان اوضح انه البرمجة استثنائية مش فقط من خلال الميزانية اللي محدودة على الاخر قيمتها ما فاقش 600,000 دينار زادة باش يعني ان شاء الله تكون تلبي الاستجابة لانتظارات ابناء الجهة اللي عبروا عن تطلعاتهم لحضور فنانين توانسة من انماط فنية مختلفة ومتنوعة. كان اوضح زادة انه القائمين على المهرجان كانوا يتطلعوا لبرمجة العديد من الأسامي الفنية الدولية الهامة الكبيرة إلا أنه تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة لأكثر من عامين حال دون ذلك. وعد زادة كيف كيف بالعاتق بالمناسبة باللي باش تكون برمجة دوغا خلال سنة 2027 استثنائية تستجيب لتطلعات جمهور المهرجان الكبير هذية اللي يعد من أعرق المهرجانات التونسية. كشف زادة عن بدء الاتصالات مع عدة أسماء فنية عالمية وتم خلال الندوة الصحفية تقديم لمحة عن الفيلم الوثائقي اللي باش يقع عرضه في السهرة الافتتاحية واللي لخص مختلف المراحل اللي مر بها المهرجان منذ تأسيسه. وفي تقديمه للفيلم هذايا كان أشار المخرج فوزي الشلبي إلى أنه الوثائقي باش يتناول تاريخ وذاكرة دوغا من خلال عرض تفاصيل تاريخية وزيدة شهادات حية وبين أنه العمل الهدف منه هو توثيق وحفظ الذكرى الجماعية حتى ما تضيعش قصة المهرجان مع الزمن. واعتبر أنه توثيق الذكرى الثقافية مسؤولية. أشار زيدة كيف كيف مدير المهرجان في السياق ذاته إلى أنه مهرجان دوغا اللي يعيش على وقع دورته الخمسين أعرف ثلاثة فترات بداية من سنة 1920 حيث كان فضاء للمسرح ثم في فترة السبعينات اللي تحول فيها من مهرجان قومي إلى مهرجان دولي وكذلك الفترة الثالثة بداية من سنة 2015 مع بدء انخراط الشباب في التفكير والتنظيم واستثمار الطاقات الكبيرة نتاعو للمساهمة في مزيد إشعاع مهرجان دوغا الدولي. في المقابل كان فحوى البرنامج المعروض خلال الندوة محل انتقادات من عدد من الصحفيين اللي اعتبروا انه البرمجة ما ترتقيش لمستوى مهرجان دوغا الدولي اللي تعود عليها الجمهور خاصة على مستوى قلة العروض الدولية. علما أنه اللي لاحظ وحذر للندوة لاحظ أنه البرمجة الحالية تغط عليها العروض التجارية. زاد كيف غياب برمجة عروض الشارع على غرار الدورات اللي سبقت. وأشار المدير إلى أنه يرجع هذا لضعف الإمكانيات اللوجستية المرصودة للمهرجان واللي حال دون برمجة العروض هذية. علما أنه ميزانية المهرجان للعام هذية تراجعت مقارنة بسنوات اللي سبقت واللي كانت تقريبا حوالي ضعف الميزانية الحالية. وهذية بتبيعة الحال بشي أثر على العديد من العروض وعلى زادة الأسامي اللي باش تكون موجودة. فكرة فيما يخص عرض الافتتاح قلنا باش تحيي الفنانة شيماء الهلالية باش يكون فما عرض زادة الفنان صابر الوسليتي الفنان مرتضى الفتيتي باش يكون موجود على ركح مسرح دوغا بالإضافة إلى عرض من المملكة المتحدة وكذلك الفنان طارق الأزهري من مصر باش يكون موجود. رؤوف ماهر زادة باش يكون موجود الفنان المصري حكيم
زاد كيف كيف باش يأفف سهرة من السهرات هذه تحديدا نهار 19 جويليا، باش يكون فما زاد عرض ترابيل الفنان لطفي بوشنيق نهار 21 جويليا، عرض موسيقي للفنانة مروة ناجي من مصر نهار 24 جويليا، وسهرة الاختتام كما قلنا باش تكون موعدها يوم الجمعة بإذن الله 25 جويليا بعرض زيارة للفنان التونسي سامي اللجمي. هذه فكرة فيما يخص مهرجان دوغا الدولي، تبقى ديما نفس المشكلة اللي يعانيوا منها العديد من المهرجانات خاصة الجهوية، واللي هو الميزانية اللي تم رصدها للمهرجانات واللي ما تكفيش وما تلبيش يعني الطلبات نتاع الجمهور المتطلع اللي يحب يكون فما العديد من الأسامي الكبيرة اللي تحضر في المهرجانات، لكن بطبيعة الحال يعني القائمين على المهرجان مربوطين بالميزانية والأمور اللوجستية المرصودة الكل مهرجان. مكملين معاكم عبر موجتنا 30 دقيقة بعد 9، أهلا وسهلا بمستمعينا وين ما كنتم.

مواصلين مواصلين معكم مشوارنا في صباح نرباح ومواصلين مع أخبارنا الثقافية في الأجندة الثقافية. باش نحكوا شوية على أعلان وزارة الشؤون الثقافية فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي المزمع تنظيمها من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشادلي القليبي بالعاصمة. كانت دعات الوزارة الناشرين التوانسة الراغبين في المشاركة لاستكمال إجراءات التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وهذا خلال الفترة الممتدة من 15 جوان حتى 31 جويلية 2026. وأكدت أنه مطالب الترشح الواردة خارج الأجال المحددة غير مستوفاة لشروط المشاركة وما يتمش قبولها، هذايا وفق ما جاء بصفحة المعرض على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ونذكروا أنه المعرض الوطني للكتاب التونسي يعد أحد أبرز التظاهرات الثقافية اللي تم تخصيصها للتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي الوطني وزاد دعم قطاع النشر والكتاب في تونس. تم تحديد سنة 2018 يعني من أهدافها توفير فضاء يجمع الناشرين والكتاب والقراء ويساهم في الترويج للكتاب التونسي. وانتظمت الدورة الفارطة الرابعة للمعرض هذية من 4 حتى 18 فيفري 2023 تحت شعار الكتاب وبيتنا بمشاركة أكثر من 80 دار نشر. تم عرض 20,000 عنوان مع تركيز خاص على أدب الطفل، وزاد تخصيص فضاءات للأنشطة الرقمية والصوتية. من المنتظر زيادة أنه الدورة هذه الخامسة باش تمثل يعني دورة جديدة مناسبة لتعزيز حضور الكتاب التونسي، وزيادة إتاحة الفرصة للناشرين للتعريف بإصداراتهم الحديثة بالإضافة لدعم الحركية الثقافية المرتبطة بصناعة الكتاب والنشر في تونس.

Wait.

حلوة حلوة الدنيا معاك، سمعناها بصوت سميرة سعيد نهديوها للناس الكل اللي يسمعوا فينا في صفحيتنا. قبل ما نختموا خلينا نعطيكم فكرة فيما يخص صيدلياتنا المناوبة اللي تكون محلولة من اليوم 27 جوان حتى 3 جويلية 2026. انطلاقتنا بيوليت الكيف قلعة سنين، صيدلية منصف عاشور، تجروين سعاد الشيرني، السرس عبد الوهاب حسني، الدهماني عمر الجيزاني، نبر عمر الحناشي، الكيف مدينة نجيب زغدودي، زفيتلانا باتشيخ، سمير تبرزقي، لوكسور خالد التناني، ساقية سيدي يوسف، أمير البغامي. بالنسبة لولاية بيجا، تستور صيدلية محمد رضا الهربلي، بيجا المدينة سفيان العليني، ختام الحمداني، نفزة سونيا قدور، مجز الباب سليم شاكر، تبرسق أيمن غديرة، تبار رفيقة زمود، الزرقاء نادية الشلويتي، سيدي اسماعيل فراس نصيري. بالنسبة لسلينا قعفور، صيدلية توفيق الرياحي، بعرادة محمد رجب صفر، لكريب حسنين عيدي، سلينا أمير الحاجي، روحية محمد الهادي العرابي، مكثر محسن رمضاني، كسرى يوسف المفديوي، برقو عصام بن عطيه. نختمو بولايه جندوبه، تبرقه صيدلية ثانية جوا، غار الدماء محمد كريفه، عند راهم نيديا مرزوقي، فرنينه طارق علوي، جندوبه الجنوبيه توفيق الدريسي، وجندوبه الشماليه مهدي المهدويني، بوسالم عبد الستار بن عبد الله، وختاما بالريجيا صيدليه احسن غزويني. بالصيدليه المناوبه تلك الاسبوع هذه نكون وصلنا لختام مشوارنا من برنامجنا صباحنا ربيح. ان شاء الله غدويك يتجدد اللقاء بإذن الله معكم في نفس التوقيت على نفس الموجة، موجة راديو كيف. تحياتي، كانت معكم أمن الخليفي من أمام الميكروفون، هجر المناعي على الكونسوليت، هندة اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، ومدير ميلي في استقبال المكالمات الهاتفية. مشكورين الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زيني. بون ويكند.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إشهار
2: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: إشهار.
4: تمام العاشرة صباحا. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تم أمس بولاية الكافة نظر في الإجراءات الرامية لتوفير مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط وتهيئة مقاسم اجتماعية والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين. ببادرة من وزارة الدفاع الوطني وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تواصل اليوم بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليانة قافلة صحية عسكرية تأمين الخدمات خدمات صحية مجانية في عدة اختصاصات لفائدة أهالي المنطقة. ينظم اليوم نادي الأطفال ومركب الطفولة بنفزة الدورة الرابعة من التظاهرة التنشيطية الجهوية نسمات صيفية وأجواء تنشيطية تحت شعار في الحماية وقاية، وذلك بشاطئ كاب نيجرو. تختتم اليوم بولاية باجة فعاليات الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالجهة، والتي تواصلت على امتداد 4 أيام ببرمجة متنوعة. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس خلال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد، وهو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر 2025 لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي، وذلك عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لهذه السنة المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته. عالميا، أعلنت واشنطن اليوم عن توصل لبنان والكيان الصهيوني إلى اتفاق إطاري يمهد الطريق لإطار من أجل السلام الدائم وأمن. أعلنت إيران اليوم أنه لا أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية على جزيرة سيريك جنوبي البلاد حسب وسائل إعلام إيرانية. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران قصفت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبي. إلى فنزويلا، حيث أعلنت الحكومة الفنزويلية أن 172 شخصا ما زالوا محاصرين وبلوغ عدد القتلى 920 والمصابين 3360 بعد أن دمر الزلزالان أجزاء من كاراكاس والمناطق المحيطة بها مساء الأربعاء. وأفاد التقارير أن أكثر من 50,000 في عداد المفقودين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: كرهبتي.
6: Sur l'autoroute du danger.
7: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية لكم الكل وين ما كنتم. نهاية عطلة أسبوع إن شاء الله تكون يا ربي مريحة وآمنة على مختلف شبكة الطرقات. نتمنى كذلك باش تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات، وديما إن شاء الله تجوا معنا الإمتاع والمؤانسة والإفادة. كالعادة مرحبا بكم مرة أخرى في عالم الأوتوموبيل، عالم التوندونس، عالم الماركات الجديدة. احنا نحاولوا ديما نواكبوا تطور العصر، نحاولوا أنه نعطوكم جديد جديد على مستوى عالم السيارات من خلال الأخبار المتفرقة والأخبار اللي وقعت تداولها خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى جملة من الخدمات اللي تلقوها في عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني، عالم السلامة المرورية. إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. على تدخلاتكم على 78-227-700 لطرح مختلف تساؤلاتكم للمشاركة معنا، لكذلك طلب المعلومة من كافة الخبراء والفنيين والتقنيين اللي يحضروا معنا ديما كالعادة على ذمتكم من أجل تقديم المعلومة المناسبة. بطبيعة سمعتنا الأولى وتقريبا 20 دقيقة الثانية كلها في الإجابة على الأسئلة، كما قلنا نداولوا بعض الأخبار المتفرقة من هنا وهناك. بطبيعة كل الأخبار متعلقة بعالم السيارات، احنا علينا نبحثوا على المعلومة ونقدموها لكم بطبيعة، وانتم عليكم كان تبحثوا معنا وتسألونا واحنا نقدموكم المعلومة وين ما كنتم. ما تنسوش كذلك ركن الكومباراتيف زوز، علامات تجارية جديدة. اليوم مش نحكوا على الشيري ومش نحكوا على الام جي كات، شيري اليوم كهربائية، ومش نحكوا زاد على الام جي كات. زوز كراب زاد خرق العادة، زوز كراب جدد في عالم السيارات، زوز كراب موجودين توا في أسواقنا التونسية. باش نحكوا زاد اليوم ضيفنا باش يكون امين عام الاتحاد التونسي لسيارات الاجره الواج، باش نحكوا على مشاغل قطاع سيارات الاجره، مشاغل منظوريهم، باش نحكوا على راي المواطن او المستمع في الخدمات اللي يقدمها قطاع سيارات الاجره وعلاقه قطاع سيارات الاجره ببقيه القطاعات. في ركن على الطريق اليوم باش تحكوا ديما في موضوع عسل المرور، باش تحكوا اليوم على معناها امام تواصل حوادث المرور على طرقاتنا والاستنزاف الكبير للارواح البشريه والخسائر الماديه اللي تتكلفها الدوله. ما هي الحلول العاجله وما هي الحلول الاجله لانقاذ ما يمكن انقاذه، وخاصه ونحن على ابواب عطله صيفيه. تعرف تقول عطله صيفيه حركيه مروريه كبيره، وللاسف ديما تشهد ارتفاع في عدد الحوادث. إذن شنو الحلول العاجله والاجله مع مختص في السلامه المروريه ومكون المكونين في مجال النقل والسلامه المروريه؟ وما تنساوش بطبيعه الركن الاخير، ركن المسابقات والجوائز. اليوم عندكم اربع جوائز. الجائزة الأولى قيمتها تقريبا بين 300 و 400 دينار، هو تكوين مجاني في قانون الطرقات. إذا كان عندك رغبة باش تاخذ البرميز مكتبنا بالكود، احنا نوفروا لك التعليم بتاع الكود بلاش، فتدفع حتى من الليل وزيد نزيدوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية مجانا، ما تلقاها كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكيف، اللي تقدم لك الخطوة الأولى واللي تكونك تكوين جدي في السياقة. الجائزة الثانية كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات، قبل ما تعدي البرميز مك تعدي تاخذ الكود، احنا نوفروا لك التعليم بتاع الكود بلاش سواء بالحضور والا التعليم عن بعد، ما تلقاه كان في مدرسة تسليم هادي بجندوبة. تحب تاخذ اكثر تفاصيل اكثر معلومات تدخل باج فيسبوك سليم هادي اوتو كول جندوبة، تلقى فيها كل المعلومات وتوفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات. لأفراحكم ومسراتكم خلال الفترة الصيفية، اللي يحب يلبس واللي يحب يكري، ثم بونبور قيمته 100 دينار من اهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الافراح حي ابن خلدون الكاف الغربية. 100 دينار تجب تدخل المحل تكري بها اش تحب انت من لوازم الافراح، الاسعار معقولة في المتناول ومن مؤسسة الغزواني، ما تخرج كان فرحان.
والجائزة الرابعة. كيف كيف نفرحوا بكم في المناسبات متاعكم، نحبوا نلبسوكم لبسة باية وتظهروا في شكل أنيق في العروسات متاعكم في المناسبات متاعكم. فضاء الغنجة لل الكافية عين بوغاد حبرنوس الكاف الغربية يوفر لك زادة هو بومبور قيمته 100 دينار، هو فضاء مختص في الملابس العصرية والتقليدية، الأسعار مناسبة في المتناول لكل أفراحكم. بطبيعة فضاء الغنجة ما تخرج من عندهم كان راضين ولبسين وفرحانين. هذه تقريبا 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين من هنا حتى النصف نهار. إن شاء الله أتمنى لكم متابعة رائقة للجميع. نبدو بالموسيقى وبالفن، قبل هذا خلينا نحيي كامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر اللي يوصلكم صورة وصوتا. نغم ثم نعود ونواصل معكم هذا اللقاء.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل المتحقبين على موجات راديو كيف تقريبا 10:14 ولقاءنا يتواصل معكم بإذن الله إلى حدود منتصف النهار كالعادة. الاستوديو إذاعة الكيف منور بكل الخبراء والفنيين والتقنيين اللي حاضرين معنا أسبوعيا في البرنامج لتقديم كل المعلومات المتعلقة بالسيارات، عالم السيارات وبطبيعة 78-227-700 هو دليلكم من بعد شوية باش تنجموا تتصلوا بينا وتطرحوا مختلف تساؤلاتكم على كامل فريق البرنامج. خليني قبل ما نبدا في الركن الاول نرحب بالكيب الحاضر معنا اليوم بعد غيبه كبيره، يرجع لنا سي محمد صالح البوسالمي خبير واستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء سيارات. مرحبا سي محمد صالح.
1: مرحبا بك سي توفيق.
0: شوف والله نفرحوا احنا راهو في راديو كيف، الحقيقه عندنا خبراء في الميكانيك والفنيين من احسن الخبراء اللي موجودين. وقت نقول سي محمد صالح البوسالمي قام وتقريبا اكثر من 40 سنه في عالم التكوين في الميكانيك وكهرباء السيارات. سي شاكر البرومي كيف خبير ويكون في جيل كبير في السلموريه، كي نقولوا سي سمير العبيدي مختص وعلى الميدان في تشخيص محركات سيارات، الحقيقه من احلى الخبراء اللي موجود معنا اللي ينورونا ديما. كما زاد ينورنا سي محمد خضير يضيف لي رئيس لجنه النقل وممثل اتحاد الجو للصناعه والتجاره بالكاف. مرحبا سي محمد خضيري.
2: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني ولا مختص ده في السيارات، مرحبا منظر اليعقوبي
3: الخبراء اللي معك.
0: مرحبا سي منظر. حاتم بالشاد لي كرونيكور البرنامج، حاتم نسألوه في الميكانيكي جاوب، نسألوه في قانون الطرقات جاوب، في النقل بوليفالون هذاك على هو كرونيكور البرنامج اللي ما خليناش ولازم يعطي بدله في كل ماضي. مرحبا بك حاتم.
4: مرحبا، ان شاء الله نكونوا افدنا كل من يسمع.
0: لا والله شهاده الحق، وانه بالحق معناها انسان عصامي كون روحه بروحه في المجالات الكل، واي قانون في الطرقات قداش منفصل في القانون الطرقات تسألوه ينجم يجاوبك غير ما ياخذ حتى بعض الثواني. كيما في الميكانيك ساعات خبراء في الميكانيك يبقوا حيرين نقول لك هذا وين تعلم الميكانيك وين يقرا الميكانيك تجربه، واحنا ديما نفرحوا كي يبدو معنا ناس تفهم في الموضوع هذا. مرحبا بك حياتي، يعطيك الصحه. ضيفنا اليوم ناجي بن سلطان. السي ناجي بن سلطان هو امين عام الاتحاد التونسي لسيارات الاجر والاجر. مرحبا سي ناجي.
5: مرحبا سي توفيق ومرحبا مستمعين.
0: شنو احوال قطاعكم على مستوى وطني توا؟
5: الحمد لله لاباس
0: لاباس لاباس. تو نجوا للمشاغل تاع القطاع والاشكاليات المطروحه، واذا كان هم توا حضروا برشا اسئله اذا كان عندكم بعض الاسئله والاشكاليات على مستوى قطاع سيارات الاجره لواج، لانه من العام مسؤول على مستوى وطني مش على مستوى جهوي، على مستوى وطني نجم يفيدكم ونجم يجاوب على الاسئله الكل. نبدو بالركن الاول كما تعودتوا به، زوز سيارات في الميزان. منظر اليوم اخترت لنا الشيري، مش الشيري 2 و 3 و 7 برو، لا هذه الشيري من نوع خاص اخر مصدر يظل في الشيري منظرة.
3: هذه الشيري ال 03 65.7 فاصل 7 كيلوات بارات 4x2، معناها ماهيش برشا ناس ربما يغلطوا ويقول لك هي حسب الديزاين اللي عندها اللي هي 4x4 وهي لا
0: 4x2 كيلوات. هذه كي نقولوا كيلوات ثم حاجه بالطبيعه
3: ايش معناها، هذه حاجه جديده باش نشوفوها فهمتي ولا باش نعطيك الخاصيات الفنيه اللي موجوده عندنا لهنا اون برانسيب في الكيف ما ريناهاش ما دارتش عنا
0: مازالت ما دخلتش الكيف هي. اما موجوده في تونس موجوده راهو
3: موجود هي. حتى على مستوى الفحص الفني اللي نتاعنا الكيف ما دخلتش لينا واحده الكتريك اما هاو باش نعطيك بالنسبه للخاصيات الفنيه هي تو مازالت سورا ريفاج كاريسوري نتاعها اس يو في الجارانتي من 7 سنين حتى ل 200,000 كيلومتر بالنسبه للبطري 8 سنين الجارانتي نتاعها
0: 8 سنين
3: نمبر دو بلاس نمبر دو بورت بطبيعة 5 ترانسميسيون بوات اوتوماتيك بالنسبة للبرفورمانس بيرفورمانس نفس سكوند الفيتاس ماكسيم 150 كيلومتر الور.
0: منظر الناس تحب تسأل منظر خمت فعل معاك الناس كي تسأل على الشيري هذه جديدة مش تسأل على المحرك كيفاش المحرك كيفاش يخدم كيفاش كذا، هذا ليسونسيال تو 5 بيبان وكذا، اعطيني المحرك نتاع الكهرب لانه كهرب جديدة ما عادش كيما كنا نخدموا قبل.
3: هذا هو بيت القصيد. بالنسبة للمحرك، المحرك نتاعها الكتروني الكتريك انتجرال ما فيها حد شيء، كان الكتريك ستون باتري كبيره ومعاها محرك الكتريك
0: معناها تمشي بالضوء بالدارجه
3: تمشي بالضوء
0: وين تتشارج الكهرباء وين تتشارج
3: هذه فما دي بلاتفورم تتشارج فيها.
0: ها؟
3: تلقاها في الكوسكات، تلقاها موجودة. نحن ما زلنا ما عندناش البنية التحتية كاملة باش كي تراكي وتشارجي الكهرباء نتاعك، ما زلنا ما وصلناش.
0: في الدار ما تشارجيش، في الدار، في الدار تتشارج زاد نشارجو، نجم نشارجوها في الدار وحدنا.
3: نجم اما بار سيكوريتي، معناها يلزم فما حاجة يلزم امبيراج سبيسيال بالضبط.
0: هذاك علاش، هذاك علاش نفسروا ما زلت ما دخلتش لينا، هذاك علاش ما دخلتش لينا للشمال الغربي، على خاطر ما زلت ما عندناش لي ستاسيون تاع الشارج هكا ولا.
3: بالضبط
0: بالضبط.
3: انرجي الكتريك بالنسبة للبويسونس فيسكال 3 شوفو، البويسونس شوفو دي 181، الباتري 65.7 كيلوات، هذا الاوتونومين تاع الباتري اللي يمشي 431 كيلومتر ويعاود يشارج ويعاود يشارج. تبدو لهنا سي توفيق، انا لول للامانه باش نبدا واضح معاك، تبدو باتري خاطر يختلفوا الباتريات من من من ماركه لماركه. تو تبدو باتري نتاعها ال اف بي، شوف لام جي ماهوش نفس النيت، ماهوش نفس التيب بتاتر في اللي باتري. فما كل واحدة الاوتونومي نتاعها، كل واحدة
0: والجارانتي، هاو يعطيك الجارانتي نتاعها 8 سنين معناها.
3: لكن لكن ظهر لي ماهوش كل واحد، ما زلنا ما جربناهمش، اما حتى الباتريات يفرقوا لهنا في العملية هذه. الكوبل 283 نيوتن متر قوية الكهرباء، ماشي بما انها ستيل اس يو في، الموتور هذا قوي 283 نيوتن متر. بالنسبه للطول، اسمع الطول تاع الكهرباء 4 متر برسك، هي اطول من كهرباء كهرباء ايسونس ولا مازوت. 4.3
0: اكبر مش اكبر من الشيرين اللي نعرفوهم تو، البرو 7 برو اكبر اي
3: اكثر شويه اكثر شويه.
0: ايوا قدامي في الديزاين نعرف حلوه برشا المنظر
3: تاعها كبير. الكوفر ماكسيمال 12.130 لتر،
0: 12% معناها من اكبر الكوفر الموجودين. اي تاع الكهرباء
3: بالنسبه للكونسوماسيون الكتريك 18.3 كيلوات بار في الكيلومتر، في ال 100 كيلومتر.
0: يعني
3: يعني اخزر هي 65 كيلوات، خاطر الاوتونومي يقول لك الباتريه تمشي في 431 كيلومتر الاوتونومي نتاعها، وهي 18.3 كيلومتر بار، معناها في ال 100 كيلومتر تاكل 18.3.
0: يعني انا ماشي تو من الكيف ماشي لتونس، قديش يلزمني نشرجها من مره ولا مره واحده تنجم توصلني وتجيبني منظر؟
3: لا اخزر هي 18 كيلو في الساعه ماشيك بالنسبه لتونس فوا فوا فوا 2.5
0: فوا 2.5
3: فوا 2.5 18 فوا 2.5 خاطر في 100 كيلومتر تاكل
0: 18
3: تونس نحن عندنا 260 270
0: هكاك
3: هكاك انا قلت لك فوا 2.5 بالنسبه للطون بالنسبه للطون دو ريشارج نورمال 10 شوية
0: 10 شوية شارج في الدار هذا ولا البرة؟
3: هذا إذا كان عندك بريز سبيسيال تأخذ 10 شوية
0: باه، وإذا كان باش تشارجي في، في إذا كان عندنا بوست نتاع شارج
3: رابيد
0: رابيد
3: بوست رابيد
0: نص ساعة هكاك هكاك نص ساعة أي باش نعطوا فكرة للناس باش تبدا عندهم فكرة على الكهرباء هذه. أي أي
3: بالنسبة للتجهيزات الأخرين اللي مستانسين نحكوا عليها
0: كل شيء موجود فيها كل شيء
3: والألارم أونتي فول هذه كلها متوفره فيها
0: كل
3: ونفس كهرباء عاديه كما الكهرباء الاخرين التجهيزات هذه تخدم كما كهرباء عاديه تبقى الكونسوماسيون تاعها الكتريك فيها موتور الكتريك ومازلنا احنا حتى المستمعين يسمع فينا ياخذ فكره اما التجربه هي البرهان
0: جستم حكم ما يكون قطعي الا لما نجربوا الكهرباء ونجربوها
3: احنا الوالة في توفيق احنا الوالة في
0: الوقت منظري اي
3: في الفحص الفني ما دخلتش
0: مازلت ما دخلتش يعطيك الصحة شكرا لك منذ نذكر كهرباء هذه الشيري راي سيارة كهربائية سعرها 76 مليون و900 كهرباء على غير هبطة لتونس تو على غير موجودة أما راو نحن المشكلة وين من اللي بوز دور شارج ما عندناش هذاك علاش ثم تخوف أنه ما ناخذوش يعطيك الصحة منظر سي محمد صالح مرحبا بكم مرة أخرى اليوم حضرت لنا لمجي كارت لمجي كارت
1: بون سيارة هذه زادة كهربائية
0: أي
1: كهربائية 100% ما فيهاش موتور ترميك البويسونس بالنسبة للبطارية 43 كيلواتور
0: هذه زادة كهربائية
1: كهربائية
0: 100% كيما الشيري
1: نحن باش نقارنوا توزو السيارات نحن باش نحاولوا نعطوا فكرة على السيارة دي ونقارنوا مع السيارة الأخرى شنية لي زافونتاج ولي زانكونفينيون
0: تاع نحن نبدو بالسعر السعر هذه أرخص
1: أرخص
0: 54 مليون
1: أنا
0: تقريبا قداش فارق تقريبا 20 مليون 20 مليون فارق
1: لكن اصغر اصغر شويه في الديمونسيون نتاعها. موتور الموتور اقل قوه فهمتني من السياره الاخرى. البطاريه اقل فهمتني، لكن الكونسوماسيون اقل، والطون دو شارج خير اقل. خاطر انا كنت نقول لك 10 سوايع شارج
0: برشا
1: برشا
0: برشا بالحق، حتى انا
1: 10 سوايع سيترو
0: سيترو
1: نورمالمون هذه 4 سوايع ونص شارج،
0: معناها كل ليله واحد باش يبقى شارجي كل ليله.
1: طبيعي بالنسبه للسيارات الكهربائيه، احنا مازلت ما عندناش الثقافه نتاع الواحد. تشوف في بلدان في مستوانا، ناخذ الاردن في مستوانا، الاردن تقريبا
0: جهزت
1: ما فماش دار ما تلقاش فيها بريز دو شارج الكتريك نتاع سياره.
0: ايوه حتى البرة موجوده، وحتى البرة موجوده.
1: الموظفين يخرج في الليل عشيه، يخرج يمشي يروح لداره، وقت باش يرقد يحط كهرباء في الشارج، الصباح يخدمها ويمشي. دونك ما كون براتيكمون
0: غير قلق، ما غير قلق، احنا مازال عندنا الثقافه هذه مازال.
1: لا ما عندناش دي ستاسيون معناها بيبليك باش تمشي تشارج. قليل تلقاها، يظهر لي في فما كعبه في الحمامات في بنزرت في صفاقس،
0: يظهر لي في سوسه سوسه صفاقس تونس،
1: يظهر لي عملوا تعدى على الاصابع فهمني. وفي الديار ما عندناش باهي. نرجعوا للسياره نتاعنا، السياره نتاعنا هذه قلنا كهرباء سومها 454 مليون 950 ماهيش موجوده سياره ريفاج باش واحد، خمسه بلايص خمسه بيبان، جارانتي نتاع البطاريه نتاعها 7 سنين، لان اهم حاجه بالنسبه للسياره الكهربائيه راهي
0: البطاري. البطاري غالي خاطر هي زاده غاليه.
1: البطاريه هذه بطاري ال اف بي اللي هي ليثيوم فير فوسفات. معناها علاش هذه ارخص شويه على الماتير المستعمله فيها، ارخص شويه والديوري نتاع اي
4: خاصه هي البطاريه هذه على قد ما تكبر على قد ما تغلى
1: تغلى
4: وعلى قد ما تصغر على قد ما يتيح سومها.
1: دونك انت اسمك رابور كاليتي بري، رابور كاليتي بري ورابور ديمونسيون زاده بوا، خاطر ثم تعمل مرات تحسب رابور بوا بري معناها وزن سعر، ومرات تعمل رابور كاليتي بري معناها هذه قداش تعطيك، معناها معناها قداش تنجم تمشيك 400 كيلومتر 500 كيلومتر كذا السعر. وتعطيك زاد الرابور ديورابيليتي نتاعها قداش تشدك، مثلا هذا يعطيك جارانتي 7 سنين فهمتني. هي تقريبا الكراهه كلها في الـ في الـ في نتاع 7 8 سنين كلها في الوحده هذيك، وراهو مشوا 100% راهو واحنا نقولوا تو نتحدثوا، لكن
4: تحت التجربه الحقيقه
1: تحت التجربه فهمتني. الكرهبه هذه الكونسوماسيون نتاعها 15 كيلواتور في 100 كيلومتر، اقل كونسوماسيون من الاخرى. الفيتيس ماكس نتاعها 160 كيلومتر، البواد فيتيس نتاعها اوتوماتيك تراكسيون الاخرى بروبوليسيون اللي يحكي عليها كان يحكي عليها سيمون، معناها تدز بالعجال التوالى هذه بالعجال القداميين. الكوفر نتاعها زاد كبير برشا 1300 كي يبدا ماكس 1364 480 كذا، الكراسي محطوطين تسكر الكراسي تكبر فهمتني. الطول نتاعها زاد مشي شويه 4 متر تقريبا و40 بالنسبه للطول، ومتر و84 في العرض، ومتر و54 في الارتفاع. اقل شويه اوطى شويه من الاخرى، لكن براتيكومون معقول ياسر في السوم. انا عجبني السوم،
0: سوم باهي، سوم معقول جدا 54 مليون
1: الوحده دي. وقت تشوف لي زوبسيون اللي فيها، لي زوبسيون تقريبا كل اللي فيها معناها، حتى فيها معناها تنجم تسوق كهرباء وحدها معناها فهمني، واحد بيلوتي تنجم تمشي وحدها.
0: هذا هذا هو علاش احنا اعطيناكم السيارات الكهربائيه اللي تمشي بموتور معناها الكتريك معناها كامله، اعطيناكم فكره باش تشوفوا العالم وين قاعد يمشي توا والتوجهات المستقبليه، لانه بعد عوام اخرى راهم عارف تشوفوا كهرباء تخدم بليسانس وبالمازوت، تاكدوا انه الكهرباء الكل باش تولي في المستوى هذا.
1: وان
0: شاء الله سي
4: توفيق. ثم مشكله ما بعد البيع،
0: اي
4: بعد 8 سنين تاع الجارانتي تاع البطاريه باش يتيحوا في سوق السيارات المستعمله الكتريك، مش كما الكهرباء الاخرين. الكهرباء الاخرين بعض المرات بعد عامين ثلاثه الكهرباء تغلى على سعرها الحقيقي.
0: البطاريه بعد نشروها ولا نبدلوها؟
4: هذه المشكله، خاطر في 8 سنين البطاريه تدخل تخرج من الجارانتي وتولي تنجم في اي لحظه تطيح البطاريه. راهي توصل اشتر سوم الكهرباء،
0: اشتر سوم الكهرباء
1: البطارية
0: 8 مليون
4: ولا 10 مليون؟ لا لا حتى 20 مليون البطارية. البطارية في حد ذاتها شوف انت سوم الكهرباء ب 46 مليون، وكي مش تاخذ انت سيارة مستعملة فات 8 سنين مستخمة تولي ما عادش تنجم تشريها قديمة،
0: تخاف من البطارية،
4: تقول ناخذها جديدة
0: عفوا ونخدم بها 8 سنين بعد
4: ما عادش لما نشري لك كهرباء عمرها 10 سنين 12 سنه كهرباء الكتريك ما عادش تشريها. فهمتني؟ يا اما يتيح صومها يولي الصوم نتاعها يعمل حساب البطاريه، خاطر البطاريه باش تخرج من الجارونتي وتولي يلزموا بطاريه كيما البورتابل، كي تشري بورتابل اوكازيون اول ما تخاف تخاف البطاريه تاخذ بطاريه جديده. كهرباء اللي تاخذ لها بطاريه جديده عمل حسابك باش تاخذها ب 20 مليون.
0: 20 مليون هنا تولي ثم تخوف،
4: ثم برشا تخوف.
1: ثم زوز نقاط لازم نخموا فيهم.
0: هاي الوقت تضغط علينا.
1: عندنا الحاجه الاولى عندنا الانفراستركتور نتاع البلاد. بعد انت مبرمج باش تدخلك راه
0: لازم تحضر الارضيه.
1: الحاجه الثانيه الفورماسيون نتاع
0: التكوين او بدو في التكوين تو راه بدو حتى ثم مراكز، ثم مراكز تاع التكوين مهني سي محمد.
1: ما مشيناش الخطوه اللي تكون لازمها يكون. والحاجه الثالثه نخموا فيها كون البطاريه راهي ستان جرون بروبليم، بعد البطاريه باش تبعثها تتاكثر عنصر ملوث للطبيعه. دولة ما فكرتش معناها تو هما ديجا في اوروبا قاعدين يفكروا كيفاش باش يلموهم البطاريات اللي ماتوا هذاكم كيفاش يستعملوا في لانه ثم تلوث كبير.
0: باه كان نقولوا كملنا الركن الاول واعطيناكم زوز علامات تجاريه، زوز سيارات كهربائيه 100% لانه هذا هو المستقبل نتاع العالم في صناعه السيارات. ونبذه كهربتي اذا كان حاضر امين، وثم نبدو نستقبلوا التليفونات. نذكر 78 227 700 هو الرقم اللي تنجموا تتصلوا به معنا وتشاركوا معنا في البرنامج.
6: عندك مشكله في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا كيف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا كيف.
0: أي كلمة لكم توزيقان المستمعين على 78 227 700. تنجموا تصلوا في ميكانيك وكهرباء السيارات، تنجموا تصلوا في النقل الغير منتظم اللواج والتاكسي والنقل الريفي، تنجموا تصلوا في الليزاسيرونس والتأمين. وصديقنا عصام الدين الدشراوي خبير في التأمين موجود معنا على ذمتكم باش يجاوب على الأسئلة متاعكم الكل إذا احتجنا ليه، وحاتم بشاري زاد كيف قانون الطرقات وكل الأخبار المتفرقة من هنا وهناك. أولى المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة.
7: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة، مرحبا بك.
7: تحياتي ليك ناكار ستايل مدينة الترش وحييك وحي الخبراء اللي معاك مادام معاك ايكيب ممتازة اعز خبراء ان شاء الله نستفادوا منهم وباش نلقى عليهم دوز اسئلة.
0: تفضل
7: تفضل الجواب الممتع لي ولغيري. السؤال الاول كرهبتي انا في خليتها في طريق معناها في بلاد في تونس في طريق شدائي منها قاعدة مكرجات نلقاها وقالوا لي ديجا مضروبه وين الباب ومؤخر عليها كهرباء ونلقى شكون معناها قاعدين فما اعطوني الرقم نعطيهم الصحه زوز بنات خذوا الرقم نتاع الكهرباء اللي وخرت عليا وخذيته. به هنا سؤالي مشات هي معناها في 24 ساعة ما نعرفش أنا إيش نعمل نتصل بشكوى معناها في 24 ساعة نتايجوا كل الجمهورية ونعطيه الرقم ولا البنان الأسيرونس كيفاش باش نعمل أنا ناخذ
0: واضح سؤالك واضح واضح.
7: السؤال الثاني معاك الخبراء الحساس السنديه نتاع
0: ابصار ثم ابصار ابصار رجاء ثم حسب حذاك الصوت مش واضح راهو
7: ناحيته بدلت او نقص. سؤالي نتبع وقتاش حصه نتاع الكرس نتاع للسيارات الأجرة مادام شركة النقل بالكيف وش قام بالواجب مع ميش كيران للسرف الكيف للسرف للمواطنين وقتاش الحصص نتاع السرف نتاع سيارات الأجرة. تحيات.
0: واضح شكرا ليك. نصيب مدينة السرس من سيارات الأجرة من رخص إذا كان ثم رخص مستقبلا لأنه يقول لك ثم نقص في وسائل النقل. المكالمة الثانية. ألو عسلامة.
8: ألو
0: صباح الخير سيدي عسلامة.
8: شعبان سليلة.
0: سي شعبان مرحبا أخويا مرحبا بك.
8: عايش
0: تفضل سيدي. مرحبا سي شعبان تفضل سيدي.
8: استوفيق مرة أخرى احنا حكينا على سيارات جينا وسيارات الكهربائية واحدة توا احنا الصيانة موجودة صفاقس سوسة لكن اللي هنا ثم حاجة واحدة اللي هي مازالت ما توفرتش خلاص.
0: ايه
8: اللي هو الشارج
0: اللي كنا نحكوا عليه توا.
8: اي شارج مش موجود توا. انا واحد من الناس توا عندي الحق باش ناخذ كهربائي. اي الشارجات توا
0: هذه المشكله كنا نحكوا فيها توا.
8: كنا في الشارج توصيه انا موجوده في تونس موجوده توا في البحر الازرق في سويسرا في سباق كل شيء. اي لكن اخوي اعطينا الشارجوير شويه ضغط من عندكم انتم على وزاره التجاره هي تعمل لنا
9: تضغط على المحطات اللي باش يعملوا لنا شارجر.
0: هذا
9: هو سؤالي انا.
0: باه تو نجاوبوك سي شعبان، تو اذا كان ثم حلول اخرى تو نعطيها لك. شكرا لك على الاتصال، مكالمه اخرى. الو
10: الو سي توفيق صباح الخير.
0: مرحبا سيدي عصام، مرحبا بك،
10: نهارك مزيان ربي يعينك.
0: سي صدقي مرحبا سي صدقي.
10: سي توفيق بربي ان شاء الله ثم نداء حاب نعمله الاولاني مع الشاحنات الثقيله اللي يهزوا في المواد بعد ما يفرغ يخلي ديشين تاعه وسرعته ويبدا يمشي ويطيش في في في في عرش. ما نجمش نقول بوبالة، مش نقول صخرة، وكي تكمل انت عندك بلاتفورم تنظفها من يجور ولا من سيمان حط على شيرة ما فيها باس، خير ما دار الكهرباء تتبع فيه من تالي كيك سوا مش يتبع يبقى يتبع فيه ولا مش يعمل دوبلاك تضطر لك كعبة يجور ولا لكس ولا سيمان. نحب نقول الندارة مش معقولة اخويا، انت وصلت سلعتك وخلصت كي تنظف بلاتفورم تاعك وتخليها نظيفة
0: معقول
10: ما فيها باس
0: معقول وبرشا بارابريز كسروا
10: يجور مش معقول عين انت تتكلم يبقى يغزر لك هادي لم سنانك لم يجورك
0: ممنوع قانونيا راهو يا صدقي يا صدقي قانونيا ممنوع عليه راهو قانونيا ممنوع يلزم ينظف
10: اخويا تكلمه كيفاش نحب نعمل نحب اخويا نحب نوقف عند حد وانا كيفاش تصير لك مش مره مش زوز مش مره مش ثلاث مرات ديما تصير لي هبط سلعه السيمان ولا يجور يخلي سلعته كلها مطيشه في البلاتفورم مش معقول وعيب تبع كهرباء تكك صيدر في الفنار وفي البرابريز ولا في الطول راهو عيب راهو مش معقول.
0: هذه النقطه
10: ياخذوا لي والثانيه بالله حبيت نعرف السي بن سلطانه يا ترى الجماعه اللي ياخذوا في الرخص نحس مش نزيه الحكايه تلقى الواج تلقى الشوفير تاع الواج يبلط على كهرباء بند احمر بنزرت ولا سوسه ولا صفاقس نهار تعطيه انت تعطيه جندوب السرس تعطيه كيف السرس تعطيه كيف الدهماني وتجي من بعد ولا تعطيه واحد تعطيه بوند باهي احمر ما شاء الله تعطيه الجمهوريه مش معقول يا خويا من المستحسن تعطي الرخص نتاع الازرق ولا الاحمر سواء في الجمهوريه كلها يا خويا خليه يحب يخير خير ولا خلاها كلها بوند ازرق ولا كلها بوند احمر وهذا ما نقول كان غلط قولوا لك غلط
0: واضح واضح صدق واضح فهمتك وسيناجي
10: يعطيه بوند احمر ما عندوش يعطيه بوند ازرق ويعطيه خط 100 يا خويا خليه يحب يخير خير ونقطع طوله
0: باه باه نجاوبوك صدقي نجاوبوك يعطيك صحة صدقي نجاوبوك بالطبيعة كل مستمع عنده الحق باش يسأل الأسئلة اللي يحب عليها بالطبيعة وإحنا هنا باش نجم نوضحوا المعلومات ونقدموا المعلومات القيمة وكلمة أخرى ألو
11: ألو عسلامة
0: مرحبا سيدي عسلامة
11: سي توفيق تحية ليك والأستاذ سي محمد صالح وكامل الفريق
0: مرحبا سيدي مرحبا شكون معايا سيدي
11: معك حسين مرسني تاكسي جندوبة
0: حسين تاكسي جندوبة اي سي محمد صالح اي او يسلم عليك سي محمد صالح اي
11: السؤال الاول يخص التأمين
0: اي
11: كنت تذكر سي توفيق دخلت معك مدة ممكن 3 شهور التالي قلت لك راهو عملوا لي بلوكاج يعني ما غير حتى سبب مشيت بدلت اسيرونس في بلاصة اخرى
0: اي
11: البلاصة اللي مشينا لها بواسطة معناها باش قبلونا بواسطة وكذا لكن قال لي كلمة قال لي اخويا بو هاو قبلناك وكذا اما رد بالك راهو تعمل اكسيدور وما يخرجوك
0: صحيح
11: يعني السؤال بقى في ذهني 4 شهور اخي مالا نحن ايش ندفع في الفلوس نحب نعرف شنو دور شركات التأمين وشو معناها راهو تنجم تعمل اكسيدون خرجوك يعني نجيب لك كدس فلوس باش ما نعملش اكسيدون نعمل اكسيدون تخرجني يعني هي شو اسمها يعني شركه تامين ولا سامحني
0: هذه هي
11: شوي شركه معناها ابتزاز
0: هكا ولد شركات التامين مالوريزمون للاسف تخدم بالطريقه هذه تعمل اكسيدون خرجك
11: تصور سي توفيق معناها ملي خلصت اسيرونس في الشركه الثانيه وانا خايف التو ما عادش نعرف نسوق اش معناها تعمل اكسيدو وتبدا ظالم نخرجوك هي سبحان الله فهمت كيفاش؟
0: اي
11: يقول يا ليت وما قال لي الكلمه ذيك ما بالحق ما عادش نعرف نسوق
0: لا كلامه صحيح راهو كلامه صحيح راهو سي حسين
11: راي الملاحظه ذي سي توفيق نحب زملائي يسمعوها ونحب زملائي التاكسيستي يسمعونا نحب نعرف شنو الجاري في البلاد وشنو الجاري في شركه التامين هذيا
0: فهمني
11: راي ملاحظه بالحق وشنو تعمل اكسيدون خرجوك
0: أي فهمني
11: هذا السؤال السؤال الثاني
0: بسرعه الوقت قطع علينا
11: بسرعه سي توفيق كيف اول واحد دخلت معاكم فيما يخص هذه التروتينات السكوتر فهمني يا سي توفيق راي البلاد تعبت بهم ورم ولوا يمشوا في الطرقات الرئيسيه في وسط الكراهب رم ولوا الاعداد نتاعهم هما اكثر من عدد الكراهب ولينا نسوقوا ونعسوا على رواحنا يفلتش واحد على اليمين ولا على اليسار وقتاش باش تعملوا لنا قانون بمنعها وبحجز هذه الالات العجيبه الات الموت
7: ويرحم والديك.
0: شكرا لك، يعطيك صحة على التدخل نتاعك. زوز أسئلة الحقيقة، صحيح زوز أسئلة، معقول إن التروتينات اللي عاملة مشاكل كبيرة على طرقاتنا واللي تمشي في الطرقات الرئيسية كيما حكى، وزاد التأمين تو بعد عصام الدين الدشاوي نطلبوه يجاوبنا علاش كل واحد ولا يسوق خايف لا يعمل لا قدر الله أكسيدون، ولا يخرجوه ما يأمنوش ليه الكهرباء نتاعو يصبح قاعد بطال ماهوش يخدم. مكالمة أخرى. ألو
12: سيدي وليد، مرحبا.
0: مرحبا سيدي، عسلامة. مرحبا
12: خوكريزا، انا ديجا عندي كيوسكات في تونس، سبع حبيت ما نذكرش الكيوسك نتاعي.
0: مرحبا سيدي ذا، مرحبا بك سيدي ذا، مرحبا.
12: مرحبا. يعني نحب نشوف كيف نعمل حكاية تاع الشارجور.
0: اي
12: فواتير تاع كالي انت الكتريك.
0: اي اي
12: شنو اللازم؟
0: اه تحب تعمل المشروع انت؟
12: في الكيف.
0: تحب تعمل إيه. تحب تعمل المشروع نتاع الشارج نتاع الفواتير الكتريك. اي اي شنو تحب تسال؟ شنو
12: انا عملت سيري سي تطبيق قبل دو دوموند وزاره التجاره وقبلت حتى السيد الوزير اون بيسون.
0: اي اي
12: ما جابونيش والله صبيت دون سي موا ما جابونيش.
0: سي موا تو سي موا
4: وين صبيتو؟
0: وين صبيتو المطلب؟ وين صبيتو؟
12: في الوزاره في تونس.
0: في الوزاره
12: باهي حطيت فيه اللي انا على المشروع نحن نعلموا الكيف.
0: اي حكيتش مع
12: السلطة قبلت حتى السيد الوالي على الوضعيه.
0: اي جيستو ما حكيتش على السلطة الجهويه في الكيف؟
12: حكيت
0: هاي
12: عملت مطلب للوزاره تروحي له اللي نحن بادي ريبونس ماذا بشي
0: مازال ما فهمش المقر بتاعك وين سي رضا؟
12: والله لو كان نعدي المدخل تاع الكيف
0: هاي
12: برج العيفه ريت في برج العيفه
0: هاي
12: عندي عرض غاديك واموري واضحه.
0: تحب تعملوا غادي معنا؟
12: غادي يعطوني حتى كيف نعمل حتى زوج ثلاثه
0: نعم. ايه خاطرهم يشجعوا، انا في بالي المعلومه اللي عندي وانهم يشجعوا في الناس باش تستثمر في الميدان هذا.
12: انا عندي زوج كيوسكات، عندي واحد في طريق المطار والطفله وين.
0: ايه تحب تعمل واحده هنا في الكيف؟ باهي سي بيان، معناها التجربه موجوده عندك والمشروع حاضر في راسك كله.
12: بالضبط. لا يقدر من هذا ياخذ الكاتب كان باريكري السيد الوزير وقابلته وانا حتى بيرسون.
0: استاك ما حكيتش معاهم استاك في الموضوع هذا؟
12: شيت الساق للديريكتور جينيرال ديال الساق في كامل التاتيرك قالوا عمل دوموند عمل دو دوموند بعد ريبونس سي موا تو
0: سي موا مازال مازال
12: ما فهمش.
0: باه باه باه ان شاء الله نشوفوا
12: الموضوع. تعطوني ترخيص في زوز ام زوز؟
0: ها سي بيان
12: ترخيص واحد في الكاف مرحبا.
0: زي سي بيان اذا كنت تعمل لواحد تو في برج العيفه ينجم يكون نتاع مفترق نتاع نتاع نتاع برشا ولايات نتاع جندوبه بنغادي جندوبه الكاف الجزائريين الكل اخواننا اللي متعدين منا القصريين الناس كل بالحق.
12: رغم عندي سي توفيق ارض غادي ماخذ ارض غادي من في لك نتاع الفلاح
0: هذيك. اي موقع موقع موقع استراتيجي هذاك موقع استراتيجي موقع باهي. ان شاء الله سي رضا نسمع اخبار الخير، ان شاء الله صوتك يوصل سي رضا، وان شاء الله تكلمنا المره الجايه وتقول الملف نتاعي يوصل وحظي بالحظي بالقبول ان شاء الله.
12: ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله واحنا نتبع معك الموضوع سي رضا ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الوها فما ناس تحب تستثمر. عسلامه سيدي. مرحبا. مرحبا اخويا. مرحبا
13: معك جلول الغزواني فرنانه.
0: سي جلول فرنانه مرحبا سي جلول
13: وبكثر في الغالي. لاباس عليك
0: سي جلول. يعيشك
13: اليوم في المياه كل مهندسين
0: واللي يعيشك يعيشك كلهم يفرحوا بك سي جلول. مرحبا تفضل سيدي.
13: يعيشك بلا بالمناسبه سي توفيق
0: نسل. اي
13: سيارات الاجره الضبرقه
0: اي
13: يعبي لك جندوبه طول وعند راهم لا فرنانه لا عند راهم يعبي لك جندوبه طول وفي جراجه هنا عباره نقطه عبور هي فيها قوانين ولا لا؟
0: كيفاش عاود لي سي جلول خلي سي ناجي يسمعك بالكدا. ها
13: باه اللوجات كيبدو في البرقه
0: هاي
13: يعبي جندوبه طول
0: هاي
13: اندرام لا
0: يعبي
13: اندرام ما يعبيش فرنان يعبي جندوبه وفي جي من هنا اندرام والبرقه يعبي هذه فيها قانون ولا لا؟
0: باه باه باقي مش واضحه لينا العمليه سي جلول. سي جلول كان زيد توضحها لنا سي جلول.
13: باهي
0: هاي
13: توا اللوجات سياره الاجره
0: هاي اي
13: يبدو يعبوا في الابيات مثلا من عندهم الجندوبه فرنانه.
0: اعطيني من بلاصه واحده تحطهم لي ثلاثه ما عادش تفهمك سي جلول. اعطيني به يبدا يعبي من تبرقه وين يعبي؟
13: ما يعبيش الهندره يقول لك هندره لا نعبي الجندوبه تو
0: من تبرقه يحب يمشي طول الجندوبه
13: طول الجندوبه
0: به اي
13: ومن عندها مثلا الفرنانه لا يقول لك نعبي الجندوبه
0: من عند راهم الفرنانه يقول لك لا
13: نعبي الجندوبه
0: يعبي الجندوبه
13: ومن هناك يمشي يعبوا.
0: باه واضح واضح جلول
13: هذه فيها قانون ولا ما فيهاش قانون؟
0: واضح. اسم ابقى سمعنا في الراديو تو نجاوبوك ونعطوكم النقطه القانونيه سي جلول
13: بالله النقطه الصحيحه الصحيحه
0: ان شاء الله
13: يرحم والديك
0: ان شاء الله. هاو سي ناجي بحذانا امين عام الاتحاد التونسي لسياره الاجره الواج على مستوى وطني تو نجاوبك. اي شكرا ليك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو خلينا ناخذ برشا تليفونات وبعد نعطوا الاجابه للقيام باش يجاوبوا على الاسئله الكل. الو
14: الو عسلامه.
0: مرحبا سيدي عسلامه.
14: شكري العلوي مجلس محلي نبر.
0: شكري العلوي نبر، مرحبا بك سي شكري.
14: بالله سؤالي سؤالي بخصوص سي الحاج خذيف.
0: اي تفضل.
14: بخصوص ورقيه تمديد نتاع رخص النقريبي. نبر جندوبه نبر جندوبه نبر برج العز. الموضوع هذا رسلناكم فيه عديد المرات وطوال الموضوع هذا ياسر. والحاج خذيري ديجا كلمته قدس من مره وتعهد وقال اخر جوان بيحاول ليه تفضل الموضوع نتاع النقريبي يعني. ما نعرفش وش هي الحل تو.
0: به
14: العباد قاعده تعبه قاعدنا نهار كامل معرضه لكياسات واحد ياسر يا اخي.
0: هذا نبر جندوبه، هذا نبر جندوبه اللي حكينا فيه قبل. نبر جندوبه حكينا فيه.
14: ونبر برج العيف.
0: ونبر برج العيف.
14: ونبر برج العيف. نقص كما نقص كبير ياسر.
0: نقص في النقل به واضح سي شكري واضح تو نجاوبوك لانه اعتقد انه ثم اجتماعات وقعت على النطاق هذايا تاع الطوير في جندوبه وتاع نبر جندوبه تنشوفوا ونوصل الاجراءات لانه السي خضيري كيف وعدكم قال انه في غضون الايامات هذه باش نشوفوا المشكله شنو نحلها. مكالمه اخرى. الو باه باه خلينا نكتفي بهذا القدر من المكالمات توا ونبدو نجاوب. اي نبدو بعبستار كرهبه به حط لي حضر لنا عصام الدين الدشراوي باش يجاوبنا. كيفاش نجموا يقول لك لقيت كهربتي مضروبه؟
15: لقيت كهربته مضروبه
0: واعطوه الرقم نتاع الكهرباء اللي ضرباته.
15: يعطيك الصحه.
0: هو قال كيفاش نقدم شكوى؟
15: هو اول حكايه يمشي للمرور.
0: اه؟
15: يعلم خاطر هذه الاضرار بملك الغير مع الفرار.
0: اه؟
15: لان هذه ما عادش ولد جريمة ما عادش مخالفة. ينتظروا لكونه باش السيدة ذايا يبلغ من إرادته وربما يبلغ في بلاصة أخرى خطر ثم أنت
0: عنده 24 ساعة
15: أكي
0: يزم يبلغ فيها
15: مش يبلغ
0: إذا يفوت 24 ساعة يولي في حال فرار
15: يولي في حال فرار. هنا راي بس ردوا بالنا راك نقولوا الأضرار بملك الغير في السيارة حتى كتمست التروفيزور تعتبر جريمة راي تعتبر فرار. فما ما
0: أعلم ولا خلي له رقمك ولا حاجة
15: ما قالش حجم الأضرار. يعني تنجم تضرب له تروفيزور كما تنجم تضرب له كهرباء مثيلة فيها نفس نفس المخالفة ونفس الجريمة والقانون يعاقب عليها.
0: أو عصام معانا الدشراوي خبيرنا في التأمين. عصام مرحبا بك.
16: توفيق صباح النور خويا مرحبا بك ومستمعي
0: دار الكيس. اي مرحبا بك عطاير عصام. يقول لك انا خليت كهربتي لقيتها مضروبه واللي ضربها الكهرباء وخر عليها ضربها ما ما ما ما ما, ما, ما كلمنيش وهرب يقولوا احنا ولا الله اعلم. اعطوه الرقم نتاعو قال لك انا عندي الرقم نتاعو اللي ضربني. كيفاش نعمل؟ شكون نشكي للسيرونس ولا نشكي للامن ولا كيفاش نعمل؟
16: لا يتصل بيه هو سي توفيق تاع لامياب اللي كلم ويتصل بيه صاحب السياره.
0: لا هو معطوه لا اعطوه رقم السياره ما يعرفش مولاها.
16: رقم السياره هي يتصل بالامن
0: بالامن
16: نجمش حتى حد يجيبه كان الامن بالمتركين نجم يعيطوا له وين
0: به به.
16: احنا ما ندخلوش في الموضوع هذا لازم تكون السيرفونسانسي بينهم بين الطرفين
0: بين الطرفين به. هذا السؤال السؤال الثاني. ثم سائق تاكسي نصحناه قبل باش يمشي يبدل عملوا له بلوكاج مشى يبدل لاسيرونس اخرى يقول لك دخلوني بواسطه باش عملوا لي تامين. اما قالوا لي رد بالك راك تعمل اقل حادث نخرجوك من التامين. شو الوضعية هذه؟ ولد شركة تأمين تفرض هكا عصام؟
16: لا مش تفرض لا مش تفرض ما فماش حاجة تفرض. في البداية هذه ما تعرف أنت النقل هذايا وسائل النقل
0: الموتور
16: التاكسي لواج النقريفي ولد فيهم إشكاليات كبيرة في السبسكريبسيون في الكتاب تاع العقود. دونك عليه يوصل معناها ما عندهاش حق شيء مش تربط. هي تحفظ برك على روحه باش خاطر إذا كان عمل حادث راهو يتقيد عليه الحادث أوتوماتيك يعمل له بلوكاج نفس الكومباني.
0: إيه معناها أنا تو ندفع فلوسي ندفع فلوسي ونعمل السيرونس نتاع تاكسي غالية ولا لواج ونبدا ضر خايف لا نعمل حادث باش يخرجوني. مش معادلة مش معادلة غير مقبولة عصام تشوفها وأنت مسؤول على في التأمين.
16: لا ماهيش لوجيك هي سي توفيق. الإشكال هذا كله راهو خارج من الإدارة العامة. راهو القوانين هذه
0: اي نعرف نعرف نعرف يعني شركة تأمين ولت العنصر الأقوى معناها
16: يعطيك الصحة. شركة تأمين ولت العنصر الأقوى حتى هما سي توفيق عندهم استراتيجي يمشيوا بها يعملوا ستاتيستيك نتاعهم في آخر العام يلقوا نزاجها راهي ديفيسيتير خاسرين فيه يولي يعمل لك الحكايات هذه كلها.
0: فهمتك تو اذا كان حريف خاسر فيه وعمل برشا حوادث وكلفك برشا فلوس والله نمشي معاك. اما اذا كان حريف اول مره يعمل حادث تعمل له بلوكاج
16: مالوريزمون لا غالب القانون القوانين هذه عاملينها الاداره العامه مانيش عارف احنا في رواحنا في توفيق رانا
0: في احراج انتم بيتكم في احراج مع الخرافه
16: نتاعكم. احنا عاملين كل الوضع هذا سامحني احنا انت في دافيد كليون راك انت هو في المواجهه خاطر الاداره العامه يخرج القانون من غادي وما يهموش حتى شيء
0: صحيح
17: الضابين تاعك وين بحال عاري كانت اشكاليات كبيره
0: حقيقه. يعطيك الصحة عصام.
15: عصام عصام هو القانون هذا مش قانون وزارة المالية، وهذا يعتبر قانون داخلي من المؤسسات التابعة لكم أنتم. ما قالتش وزارة المالية باش أي واحد يعمل حالة لازم يخرج من الأسيرونس.
17: حاتم أنا كنا نحكي توا الديريكسيون جينيرال هي اللي قاعدة تعمل في إحصاء أونسون دانيي في آخر العام، يعمل لك ستاتيستيك نتاع ويلقى لك تعمل ليزاج تاع الكهرباء هذه خاسر فيها برشا فلوس وعممها على الكهرباء كلها.
0: باهي باهي باهي واضح يا عصام شكرا. التروتينات مازالت ما دخلتش في التأمين عصام؟ ها
17: مازال سي توفيق مازال تايما بيانتو باش يهبطوها راهو بيانتو اسمعنا باش يعملوا لها لوحه تاعها
0: تخدم جيستومون. سمعت انا من ثم قانون قاعد تخدم على التروتينات باش تولي تقع على التأمين. باهي باهي
17: تقع على التأمين.
0: باهي باهي هاي سينيجي سينيجي خلينا نربح الوقت. سينيجي سيارات الأجرة السرس شنو النصيب نتاعها؟ إذا كان ثم رخص يقول لك عنا نقص في السرس حتى على المستوى الحافلات ناقصة.
15: لا مش ناقصة، شوف ثم عباد راهو لازمكم تفهموا. ثم ناس تكلم من راسه وحدد. مش صحيح. مش صحيح، برا شوف الواجهة السرس. برا شوف الكيران تتعدى على السرس تاع القروان تاع الدنيا كلها.
0: مالا سي عبصارة كيك المعلومة.
15: مش كيك، ثم ناس تجيك في اون كومبرومون خايب، بريود تاع عيد، بريود تاع رجوع للمدارس، ويبدا يلوم، ما تلومش كيك. تو أنت كي تحب تو صحيح ثم برنامج تاع زيادة الرخص تديري في بالو بيه.
2: يقصد على حصة باش ينال النصيب ولا لا نتاع السرس؟
15: باش ينال نصيب كي الناس الكل. عادي باش ينال نصيب كي الناس الكل. وهذا الموضوع راهو ما يتفكش خاطر قداش من مرة نفهموا فيهم يا ولادي شوفوا راهو تزيدش 100 رخصة في كل معتمدية تعطيهمش 100 رخصة اليوم راهو لونكومبرومون باش يصير في العيد وفي الرونتري سكولير بالسيف. وعلاش؟ خاطر تو انت اللي 100 تو انت عندك 10 رخص رقدوا لك في السرس ما طلعوش للكيف خاطر ما لقوش عبايه باش يطلع للكيف يعاود يجيب الركاب. هذا ما 10 رخصه فما بالك 100 يرقدوا لك في السرس هاك تزيدهم ال 100 يقعدوا غادي نفس الحكايه باش يطلعوا فارغين. وهذا الموضوع قلنا لهم راهو قاعد يتدرس على مستوى وطني راهو ما يصيرش جهوي. هذا كيفاش يصير سي عصام؟ توفيق بعد اذنك باش الناس الكل تفهم معليش
0: نقول
15: يا ولادي شوفوا احنا قبل عملنا دوموند باش نعاودوا تو نحيروا الموضوع بالسيف مع الوزاره هما ينسقوا مع وزاره الطاقه باش يعملوا لينا
18: الدعم
15: الدعم للمازوت. وعلاش دعم؟ يا سيدي الدعم نعملوه بذكاء بذكاء كبير اخي الدول المتقدمه اخي هما عندهم خيخ ونحن عندنا صبات في روسنا سامحوني في المو وعندنا زاد المخيخ خيموا في روحنا شوي اخويا نحن كي تعملي انت الدعم يا سيدي كل ولايه ما تعطيهاش دعم للناس الكل تتعمل بطاقه تتعطاها من وزاره النقل هنا ولا من الولايه لشكون اختياري تعملها. علاش عندك 400 لواش في ال 400 يجوك مثلا 20 برك اختاروا باش ياخذوا الدعم ياخذ الدعم هذاك باش نجبروا ونكتبها له في بطاقه الدعم. وقت اللي يبدا ثم كومبرومون كيما في العيد ولا في كذا في تونس ناس مروحه وانت كيف ما لقيتش عبيه بالسيف عليك تطلع خاطر ماكش خاسر طون كو خذيت البطاقه هذيك خرجك فارغ تمشي فارغ جيب الناس وتجي ماكش خاسر. اما كي مازوت مش مدعم باش خرج لك ب 70000 60000 هاو ما خلصوش ما عادش يخلص.
0: باه باه سي نجم باش نربحوا الوقت. اللواج يقول لك اللون الازرق والاحمر كيفاش تعطوه هذا ازرق وهذا احمر صاحب الرخصه هو اللي يختار اللون الازرق واللون الاحمر؟
15: شوف هو يعمل دوموند تاعو باش ياخذ رخصه على روحه.
0: باه
15: الرخصه بعد اللجنه هي باش تشوف النقص تعمل كيما ديسباتشينغ ماشي تجي الكل تطلب لي مثلا جندوبه تونس باش يعطوا كل جندوبه تونس باش يعمل ديسباتشينغ تاعو هذا من في المعتمديات. المعتمديات هي الزرقاء بون زرقاء هي المعتمدية معناتها داخل الولاية والحمراء ما
0: خارج الولاية
15: يمشي بلاصة أخرى.
0: هي اسكنا نختار وإلا أنت تعطيني حسب الطلب نتاعي ولا حسب الحاجة نتاعك؟
15: حسب الحاجة نتاع الولاية أنت تطلب أنت تطلب من حقك اطلب واش تحب. الولاية مثلا راتب اللجنة من الصالح ما تنجمش تعطيك مثلا ليني طلبت أنت خاطر فيها برشا رخص وناس تعبة باش يعطيك ليني أخرى يشاورك خذيت ليني الأخرى تفضل ما حبيتش أنت حر.
18: لكن سينيجي يلزمك تطلب حسب المعتمدية الراجع لها بالنظر
15: اللي بالطبيعة باش تحسب من المعتمدية.
0: باه باه سي خضير كان عندك إضافة في الموضوع هذا بعد جيل المسي محمد صالح
2: تقدم الملفات وكل إنسان حسب الطلب نتاعو وحسب نحن كي مثلا نعطوا لتونس ثلاثة رخص ونلقوا عندنا 17 مشارك في المطلب هذا يتحصلوا على الثلاثة الآخرين ساي ليميني ما عندوش الحق باش يثبت أموره من الأول واش قاعد يطلب جدير راهو إنسان إذا دخلت في خط آخر راك ما عندكش الحق باش تنقل راك تعتبر خرجت إيزولي. نحن هذايا الإنسان حسب المقر نتاعو وحسب واش يطلب خاطر ساعات تلقى كتب كيما خطوط تونس فيها كيما روما مرش كيما السرس كيما جندوب، ونحن عندنا مثلا في كل معتمديه زوج رخص، هما طالبين 16 و17 و18 رخص، يركز اموره بالكدا ويختار خط اقل فيه ناس خاطر ثم ناس اكثر عندهم اقدميه ويطلب
0: به.
2: مش بشرطي هي انه باش يتحصل على تونس.
0: باه سي محمد صالح باش نمشي معاك للجانب الفني تو. سي ريفال طلبني يقول كان نحب نعمل مشروع نتاع دي بوست تاع ريشارج ونحب نعمل حتى زوز ولا ثلاثه في الكاف، انا عندي في تونس وعندي في المنار وعندي كذا، ماذا بين نحب نعمل في الكاف. هالمشاريع هذه مش يتعمل حركيه اقتصاديه
1: المفروض
0: خلينا نشروا الكهرباء هذه
1: المفروض الدوله ما دام شجعت، خاصه شجعت في الديوان يظهر نقصت برشا بالنسبه لي يلزمها تشجع، ما الدوله ما غير قادره باش تعمل هي لي ستاسيون هذوم. اذا كان ثم معناها الخواص علاش تشجعهم باش يعمل؟ معناها هي يدخل فيها الستيك عندها دور خاطر ستيك موافقه نتاع الستيك واضحه.
15: كيفاش باش تبيعوا الكيلوات كيفاش باش تبيعوا؟ خاطر هو الضوء باش يشريه وباش يعاود يحاولوا يبيعوا للمستثمر هذا. هي كيفاش باش تعطيه خاطر ثم نوع تاع ضوء نتاع استعمال
0: هي معطوه في ولايات اخرى في تونس في الحمامات تعمل.
1: شوف
0: انا ريت سعرت
15: كل سيكتور
0: لا ريت سعرت مادام تعطت
1: تو كل مشكله عندها حل. تو مثلا تستيك
0: يجيك
1: الفلاح تعمل لك سعر نتاع كيلواتور نتاع البومباج وعندها سعر نتاع فريجو، عندها سعر معين نتاع مخزن وتبريد. كيما تعمل سعر الهذايا تعرف بقداش باش يبيع وتسعر هي وتعطي تخلي له المارج بينيفيسير نتاعو. اما نخلوهاش هكاك حابسه لا تستثمر الدولة ولا المواطن
0: يستثمر، ولا المواطن يستثمر ما عادش ينجم يشري.
1: وحاجة أخرى ينجم تو حتى المواطن تو لو كان حتى الدولة تتشجع وتجيب لي بريز نتاعنا البريز نتاع الشارج حتى تو باش تمشي تجري بريز ما تلقاش باش تركبه في دارك.
0: أنا مش نسألك أنا سي محمد صالح قريت لي أفكاري، شو الفرق بين أنك تشارجي في الدار والفرق بين أنك تعمل شارج ربيد لبرا؟ تأثيرات سلبية وإلا ما فماش تأثيرات؟
1: هو شارج لون كيما هي نفس الحكايه كيما شارج تاع البطاريه العاديه
0: الاوردينير. ما ياثرش سلبيا على البطاريه ولا على حاجه؟
1: ياثر افيك لو تون ياثر. تو احنا وقت ناخذ بطاريه مثلا بطارياتنا العاديه نتاع الكهرباء نجم شارجيها شارج لون ساعتين حتى الاربع سوايع حسب الليطان نتاعها هي كيما نجم شارجيها اربع ساعات اربع دراج شارج رابيد اذا كان انا مزروب. لكن شارجيها شارج رابيد تنجم تترشق لي راي اذا كان الليطان نتاعها مشي باهيه اي حاجه فمشكلة تنجم تتفسد. احنا راهو بالنسبه للشارج الكتريك في الكهرباء الكتريك راهو ما محطوط على الشارج لون
0: لون هو الباهي
1: لون هو الباهي
0: معناها في الدار
1: لكن في الدار لكن الاحسن كونه في عوض باش يكون كيما رينا الكومباريزون تاع الكهرباء واحد 10 سوايع واحد 4 سوايع معناها بريفيرابل تكون البطاريه نتاع 4 سوايع 5 سوايع شارج معناها لو طون الواحد كونه رقد صباح هيك كربتهم شارجية فهمني.
0: وربما يجي نهار نعملوا شارج رابيد في الدار زادة ربما
1: نجم تنجم يكون شارج رابيد. اما شارج رابيد يطلب ديزيكيبمون اخرى مكلفة. اما شارج لون عندك كان الريزوم تاع ستيك والبريز نتاع شارج
0: البريز وهذا ما يعنيش انه يلزمنا نعملوا لي شارج البرا لانه نحن
1: نتنقل اكيد نتنقل
15: البريز او اي كهرباء الكتريك تاخذها يعطوك البورن نتاع شارج رابيد وحده ونتاع الدار وحده ويعطوك الكابل راه يجي مع الكهرباء والبريز البريز عادي البريز موجود البريز كيما الموجوده في الكيوسكات كيما يعني تشري بريز القوي فهمتني وتشرجها في الدار مش هكا البريز العادي هذاك
1: وما معناه يضر لي ما نعرفش بالنسبه تعمل بريز في الدار نتاعك يضر لي بالموافقه نتاع ستيك
15: لا انا جايين هذه مع جايين نهار اللي عنده كهرباء الكتريك باش يعود يخلص كاينك عندك حاجه
1: اي كاينك عندك بروجي
0: بس انا
1: سجلتك اكثر من استهلاك
0: انا سي جلول من فرنانة بالله شكون فهم السؤال نتاعه سي خضيري ولا سي ناجي نتاع الرخص نتاع طبرق يقول لك انا اللواج مش تخرج من طبرقه ما يركبش الفرنانة يقول لك كان الجندوبه واذا كان من عند دراهم يقول لك ما نمشيش الفرنانة نركب كان الجندوبه
1: باش يبقاش فارغ
2: واضح
0: الامور الميكروسي
2: الانطلاق الى نقطه الوصول هو عنده هذايا كي مش يحب يهبط في عين دراهم ولا يهبط في
0: قال لك على القانون لا لا هو مش انا مش نهبط يا سيدي
2: لا لا حدث خلينا نكمل السيد الجمله نتاعي يركب السيد يحب يهبط في عين دراهم اما لو الطريف يخلصها الجندوب يلزم سامبل خارج كيما واضحه الامور هذه ما ينجمش باش يخلص
15: اليوم لازم نتكلم على المواطن شوي
19: ندافع على المواطن ندافع على المواطن
15: هذاك كي يبدا عنده كي يبدا عنده النقطه دي موجوده فرناند
2: سامحني
15: اي مطالب باش يخلص
19: خلي كمل جندوبه
2: كمل عنده النقطه تبدا موجوده

0: 11 صباحا. موعد متجدد مع الأخبار. تحية طيبة. تم أمس بولاية الكاف النظر في الإجراءات الرامية لتوفير مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل عبر آلية كراء المملك أو البيع بالتقسيط وتهيئة مقاسم اجتماعية والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين. ببادرة من وزارة الدفاع الوطني وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تواصل اليوم المدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليانة القافلة الصحية العسكرية تأمين خدمات صحية مجانية في عدة اختصاصات لفائدة أهالي الجهة. ينظم اليوم نادي الأطفال ومركب الطفولة بنفز الدورة الرابعة من التظاهرة التنشيطية الجهوية نسمات صيفية وأجواء تنشيطية تحت شعار في الحماية وقاية، وذلك بشاطئ كاب نيجرو. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس خلال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد، وهو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر 2025 لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي، وذلك عملا بإحكام الفصل 70 من قانون المالية لهذه السنة. أعلنت واشنطن اليوم عن توصل لبنان والكيان الصهيوني لاتفاق إطاري يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن. ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران قصفت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبي، والتي اعتبرتها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة إنهاء الحرب بين البلدين، ولم تذكر إيران الأهداف التي ضربتها أو مواقعها. في أمان الله.
1: كرهبتي.
2: مع توفيق الشيري.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء وجدد تحية لكم الكل. تحقوا بنا على موجات راديو كيف 11:10 دقائق واللقاء يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. نعود ورحبوا بكامل الفريق اللي أمن لكم ويعطيكم الإجابة على الأسئلة بتاعكم. كل سي محمد صالح سالمي البوسالمي عفوا خبيرنا في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
1: مرحبا بك. شكرا
0: سي محمد خضير الضيف لرئيس لجنة النقل. مرحبا.
1: مرحبا بك
0: سي نجيب بن سلطان امين عام اتحاد سيارات الاجرة. مرحبا. حد بشادلي. مرحبا. وعصام الدين الدشراوي بالطبيعة معنا على الخط اذا كان ثم بعض الاسئلة. هاي ونوصلنا في السويعة الاولى قبل ما ناخذوا اذا كان ثم زوز ثلاث تليفونات ناخذهم. خلينا نحبسوا حبسنا في الوضعية نتاع عين دراهم وتبرقة كيفاش يركب ما يركبش يهز من تبرقة الجندوب ويقول وانا ما نهزش الفرنانة في نص الثنية لا كيفاش نعملوا سي نجيب.
2: هذه الاشكالية موجودة ديما من قبل مع بين البوند روج وبوند بلو الزرقاء والحمراء يجي يعمل له إشكالية بالعاني باش زعما هزني بالسيف حطني في فرنانة وبه نمشي معك عادي جدا. أي. تمشي انت اللواج راي نقل غير منتظم وخواص باش يطلع مثلا من كما يحكي هو من عين دراهم ولا من تبرقة الجندوبة روعة بها بها غادي انت كيفاش تطلع معه واحد. أي. اسكو توالي يسمع فيه اللي سأل سؤال ويفهم يفهمنيش قاعد يقول. أي. تو انت جيت قلت لي هبطني في فرنانه بين هبطك اسكو كي نوصل للفرنانه لواجهت فرنانه غادي باش يعطوني بلاصه نكمل بها الجندوبه هما يعطوكش يقولك لا استنى 10 و20 اللواج تعبي اي والسبعه اللي معايا نقول لهم استنوا دونك انت من الاول طالع عامل حسابك البدايه دي موجوده بارتو
0: نخلص بلاصه كامله
2: خلص بلاصه كامله ها وتحب تمشي فرنانه سي سامبل افرض على المجموعه اللي عندك غادي اللي تسير لك في المحطه باش ما نقولوش لا نقابه لا ما نعرفش لا شركه لا شنو اللي غادي يعمل تابلول فرنانه تو هو الرواجيست ما هو يقايد من الليل يولي في الليل يقايد فرنانة كي يجي صباح يقولوا ما تعبيش جندوبة قايد فرنانة تعبي فرنانة
0: فهمت هو يبحث عن النقطة القانونية سي جلوكا كعطوني القانون تلتزم به
2: القانون القانون مادام عبيت الجندوبة الماجوريتي
0: أنا من تبرقة ماشي الفرنانة شنو نعمل
2: تاخذ نقر ريفي عندك في فرنانة ولا تاخذ بون دوبلو تمشي الفرنانة مش تجي الحمراء ماشي الجندوبة وتقولوا ليه ما لقيتش لواج فرنانة ناقص معاك خلص بلاصه كامله واطلع معايا
0: جستم هذا حبينا نحن نحب نعطوا النقطه القانونيه
1: تم سي توفيق اللواجات يهزوا في المعتمديات
0: الميكرو يا سخفير
1: المعتمديات اما بالنسبه للواجات البندروج هذيه كل ما يركب لازم يخلص تعريفه من نقطه الانطلاق لنقطه الوصول يحب يهبط هو في فرنانة ولا واحد تكون الطريفة كاملة خالص
0: به بالنسبة لشكري العلوي التمديد من نبر الجندوبة ومن نبر البرج العيفة يقول لك وعدتونا اللي في الأيامات القادمة مش تحل المشكلة
1: مش قلت لأنه وعدنيك رأي للسلطة لها كلمة متاحة والتمديد هذا ما دامه ما خرجوش الحصة نتاع الخاص نتاع اللواجات والتاكسيات التمديد راهو مازال نستنوا في هذا ما مش يخرجوا من الرأس الشر بحول الله إذا أثبت الأمر وكان اللي في محله
0: وبعد مش شوف مع تشتر الترواح نقولوا رأس الشر سخذيري ولا الجمعة الجاية باش بعد ما يأخذونيش باش ما يأخذونيش
1: شوف أنا أقول لك هذا اللي وقع الحديث مع السلطة
0: شو
1: السلطة لها الكلمة تزيد ولا توخر رأي تبقى ديما السلطة هي كلمة
0: جسمة باش ما تحطش روحك أنت في
1: خطر إحنا أو برانسيب أنها رأس الشر مش تطلع القائمة ربما وخرت ولا زادت قد مثل قدام
0: خارج على إرادتك جزتهم هذا حبيت نروح وانا مع
1: الامر دي نرجع
0: للسلطه باه ثم تليفون ناخذوه نجي ونرجع لك الو عسلامة
3: الو عسلامة
0: مرحبا سيدي عسلامة
3: معك
0: تفضل سي
3: معك الحبيب الشيرني
0: سي الحبيب مرحبا بك مرحبا سي الحبيب
3: تفضل بك وبسي خضيري وبسي ناجي وكافة الزملاء
0: مرحبا مرحبا
3: انا عندي سؤال نحب ناخذه مع سي ناجي توضيحي نعرف انه عنده مقبل القانون وقت يلقوا انسان يعبي خارج المحطه او يتطفل يسحبوا له السي باسي وبعد 5 أيام ما يدخلش المحطه يا ترى اذا مازال ساري عندهم القانون هذا ولا مازال علاش السؤال هذا اللي كونوا عديد الواجهات نجوهم يعبوا البرا ياكلوا النهله في قسم وياكلوا في قسم صاحبه اللي قاعد يستنى فيه تاكل فيه السمش والبرد في المحطه يا ترى القانون هذا مازال عنده وقت نجيبوا له نوثقوا له واحد ونجيبوه له يعملوا به ولا ما عادش يعملوا به القانون
0: واضح سينيش واضح نفسر لك انا السؤال يقول لك اذا كان واحد من اللوجيست يعبي خارج المحطه يعبي خارج المحطه كنت قبل تسحبوا له 5 أيام ما يدخلش المحطه يعبي معناها كعقاب ولا كيفاش ما عرفش توا بنزلتوا تخدموا به القانون خلينا نوثقوا لكم ونعطوكم
2: لا سي الحبيب مع كل احتراماتي الناس كل سي الحبيب كلامك صحيح القانون يمنعوا بشعب من برا، وقبل كانوا يعملوا في العقوبات الرضعية اما غير قانونيه راه غير قانونيه كان يعملوا فيه قانون داخلي ما مش
1: مع بعضهم
2: جميعا. لا يتفاهم مع بعضهم يتفاهم. شوف سي قدير يتفاهموا مع بعضهم في القانون التونسي يعارض واحد برك الناس كلها تتوقف، ممنوع ممنوع منع باب شو واحد يعاقبه، مش السلطه القضائيه هو ولا السلطه التشريعيه ما عندوش الحق. ثم امن في البلاد ثم قضاء، خاطر دخلت في العقوبه ينجم واحد بركه يقبلها، واحد اخر ما يقبلهاش يشكي بيها يعملوا مشكله، ممنوع لي يعاقبه. اما انت هنا تدخل فيها العقليات تو نحن مثلا هاو شيخ ديري حاضر كل واحد عطي حقه، شيخ ديري الساعات الاربع سته تاع الصباح ولا الاربع يتدخل في يفض في مشكله بين لواج والتاكسي باش ما تقعش عركه ولا ويرحم والديه يجي يفكها الاميابل وتمشي الناس كل راضيه. ممنوع تعبي من برا، باش تعبي من برا اقرب حسابك كما كان يعكس الحبيب زاد هذاك ياكل في الخبز يخلص زاد هو التاكسيست في الكمبيالات.
0: يقول لك الحل شو الحل؟ كنوفقوا لك احنا انتم كمسؤولين على القطاع هذا تتدخلوا ولا ما تتدخلوش؟
2: هذه راه مشكله فين راه القطاع الناس تحسبه اداره راك تنجم انت تتدخل واحد يسمعك وواحد ما يسمعكش تعمل له تفرض عليه.
0: شو الحل معناها مال؟
2: الحل
0: خاطر خلينا نعلنوها صراحه وانه سواق سياره الاجره ديما يتشكوا سواق لا سواق سياره التاكسي ديما يتشكوا من تداخل الخطوط من سيارة الأجرة اللي تركب خارج المحط.
2: عندهم حق قامت باقينا راه ساعات واحد يلزك كيما نقولوا تلقاه مش فاهم الخير للخدمة مليح يمشي يهز ساعات تاكسيست بيد وراه يطلبك ويلحلح بيك باش تمشي تهزه عنده مريض عنده كذا مدات يشوفوا تاكسيست آخر يقول لك عبي من برا راي عقليات وراي تربية بين بعضنا انت تعدي له
0: يعدي امور انسانيه
2: انسانيات لا اكثر لا اقل.
0: ثم تليفون حاضر معنا. الو عسلامة. الو الو عسلامة. باه الغالب المكالمات يطلبونا كي نبطوا عليهم برشا الغالب اذا كان ثم بعض التليفونات 78 227 700. سي محمد صالح السيارات الكهربائيه هذه اللي حكينا عليها اليوم وكان معنا حتى توا في مكالمه معناها خارج الاستوديو كان يحكي لي على الشارج لو والرابيد اي هذه فيها الصيانه السيارات الكهربائيه نعملوا لها الصيانه اليوميه والدوريه كما نعملوا السيارات الاخرى والا لا هذا ما تخضعش
4: الصيانه طبيعي ما فهمش حاجه ما تكونش من غير صيانه محرك كهربائي طبيعه تكون فيه صيانه فهمتي بخلاف الاجزاء الاخرى نتاع الكهرباء فيها صيانه لكن اقل صيانه ما فهمش لا زيت لا ماء لا كذا لا فهمتي لا زيوت لا تغيير زيوت لا فلتروات البطاريه فلتروات تنقص علينا برشا مصاريف فهمتني في لونتروتين لكن في نفس الوقت كما نقولوا نرجعوا راهو بالنسبه لنا احنا يلزمنا تكوين في المجال هذا يلزمنا قبل ما ندخلوا الكرهبه دوما يكون عندنا على الاقل في الولايه عندنا ناس تصلح وناس كذا فهمتني.
0: اها باه باه لونتروتين هذه مش ما تكلفش برشا فلوس.
4: لا ما تكلفش
0: ما تكلفش ما تكلفش
4: ما تكلفش, ما تكلفش.
0: الغالب امور تنظيميه في الامور المرئيه باش تخرج التصويره 5 على 5 هذاك علاش احنا قاعدين توا بصدد انه تخرج لكم الصوره 5 على 5 كامله. مكالمه اخرى معايا. الو
5: اهلا بيك توفيق.
0: مرحبا سيدي على السلامة.
5: السلامة ويك أكثر عايش يرحم والديك.
0: مرحبا سي شكون معنا؟
5: بيك أكثر سفيان الكوكي من بوسالم أخويا.
0: سفيان الكوكي من بوسالم مرحبا سفيان مرحبا بيك.
5: بالله توفيق بيك أكثر عايش توفيق خير يرحم والديك الموتورات الدراجات النارية.
0: أي.
5: المشكلة تاع تأمين.
0: أي.
5: قلت لك 181 عام أول عملتها السنة قالوا لي 271 زادوا 90 دينار.
0: أي.
5: وفما طريقة أخرى تدخل الاختزاز يعني تدخل على الإنترنت.
0: أي.
5: خلص البنيات 120,000 ومن بعد شوف يوافقوا لك شوف لا معناها انا نطيش 120,000 بنيات ومن بعد نخلي الاوراق نطيشها ونبدا اثنار كامل الموتور ما نتحركش بيها معناها شاري بثلاثه لانه نخليه في الدار ما نتحركش بيها حتى البلاصه.
0: فهمت
5: خير. نحب نعمل تراس اول حاجه زادونا 90 دينار نحن معناها نحبوا على تنقيص ينقصوا لنا شوي زادونا 90,000
0: هذيك هي مشاكل علي... تامين تو يا صوفيا
5: علاش قال لك 181 تاع الدراجه الناريه و90 دينار تاع الشوفير.
0: اي اي
5: بتاع كل واحد
0: اي بتاع الشوفير
5: وما يعملوش لاتيرونس تو نحن في بوسالم حتى حد ما يعملها لاتيرونس.
0: صحيح وذاك علاش الدراجات الناريه تو كلها تقريبا اغلبها تخدم من غير تامين.
5: اي تو نحن خلصنا اوراق تاع كراعه بشي توفيق 120 فينيات ودخلت لاتيرونس في 270 ودراجات ومتعرضين للريسك ومتعرضين للخطر ومتعرضين للمطر وللهويه ولكل شيء وما يزيد فوق هذا يكون حتى حد يحب يعمل لك سيران.
0: ما يحبش.
5: وجيك للبوليس يطيش لك موتورك فوريير.
0: علاش؟ علاش؟ لانه الحوادث نتاع التامين يا سي سفيان زاد كثرت درجات ناريه ولت كل يوم معرضه باش تعمل حادث مرور. راهو احنا نتكلموا منه ومنه، يقول لك انا نامن لك ب 200 دينار تصبح عامل لي فلوس بزوز ب 30 و 40 مليون. على جال معناها 200 دينار خسرت 40 مليون، راهو شركه تامين داخله في الربح خارجه من الخساره.
5: راهو المدرسه نمشوا بيه للخدمه.
0: انت هذاك انت هذاك انت يا سفيان، اما ثم غيرك اللي بات يسهر به في الليل وبات الماضي ساعتين في الليل وحس وسباق.
5: على سراج توفيق تو ذاك اللي يسهر به في الليل ماهوش عامل ماهوش يخمم في الاسيراج.
0: اي هذيك هذيك المشكله.
5: الناس نخدموا الارواح نحبوا نعملوا اسيراج.
0: صحيح من حقك.
5: نعمل اسيراج من حقك نعملها
0: انا. من حقك يلزمك تعمل.
5: اسيراج خلينا نعمل اسيراج.
0: اطلب الافتزاء اطلب
5: الافتزاء طلبناه توفيق. قال لك تمشي تعمل خلط الفينيات وتعمل الاوراق وما يعملوش 24 يعملوا اقل من 24 يعملوا للدراجات الصغيره
0: به. واضح واضح يا سفيان
5: واحد لفهم روحه
0: واضح مشكله يعمل. بالحق مشكله بالحق مشكله في يعطيك صحه سفيان ونعرف اللي من الناس اللي يخدم بالدراجه ويوصل في وليدات
5: ما يتغيرات هذيك هي
0: يعني ورد بالك زاد على الصغيرات يا سفيان زاد الدراجه الناريه رد بالك على ما تركب زاد زوج صغيرات معاك ولا ثلاثه رد بالك رد بالك
5: انا نركب في ثلاثه يعني تخلي واحد ونز واحد عندي ثلاثه بنيات نركبها من ثلاثه
0: في الدراجه الناريه كل ثلاثه
5: والله ثلاثه
0: ايه هذه حتى حتى بالتامين يا سفيان حتى لو كان مامن ما ينفعك شيء راهو
5: المواد
0: التقريبة
5: من
0: هذاك عليها لا يا سفيان لا يا سفيان لا يا سفيان ما ننصحكش انا ما ننصحكش والله العظيم والله هذه المظاهر هذه رد بالك يا سفيان رد بالك راهو سلوك عادي ولكن راهو سلوك
5: علينا التوفيق ونعملوا كهرباء
0: ان شاء الله ربي ينوب علينا الناس كلها
2: كهربائية توك
0: اي اي رد بالك يا سفيان ننصحك انا خوفا على وليداتنا على ذوك باهي ثم تليفون حاضر سعاد اخر تليفون ناخذوه هاي اخر ثم زوز تليفونات اخر زوز تليفونات هاي الو على السلامة
6: عسلامة التوفيق
0: مرحبا سيدي عسلامة
6: يبارك فيك يهنيك مع كمال البيبي تاكسي بجندوبة
0: جندوبة كمال جندوبة مرحبا سي كمال لا يا سيدي
6: توفيق التوفيق بربي سؤالي على الاسيرونس عندي كريه بس فيه لانا كالسونسيس
0: اي
6: نعمل في الاسيرونس بالكونترا وفي الكونترا وانا مانيش موجود في جندوبة
0: اي
6: توخرت شهر وحاجة شهر وطريف
0: اي
6: مشيت باش نعمل الاسيرونس قالوا لي لا راهي مسكرة وعندك خطية ب 150 دينار لازمك تخلص
0: اي ثم وقت معين يفوت يسكروا لك فات الشهر يا سي كمال هذاك القانون اي فات الشهر وانت ما خلصتش يقصوها ويزيدوا يطالبوك بالفلوس اللي يسالوها لك
6: لا مش يسالوها لي التوفيق ما يسالوني شيء
0: هاك الشهر هذاك اللي ما خلصتوش هاك الشهر تعدى ولا قداش اي مو كونترا مفتوح انت عامله كونترا اوفير انت عامله مفتوح هكا ولا اي
6: نعم
0: اي هاك الشهرين الثلاثه اللي تعدوا هذوك يطالبوك باش تخلصهم ويزيدوا يسكروا لك الاسيرونس
6: مشكله عندي اختي ب 150 دينار
0: جيستوم لانك انت ما علمتش انت حق راك خليت شكون خلص لك
2: حسبوا له وقت الشهر هذاك
0: حسبوا لك الشهر ولا شهر
6: بارك الله فيك سي توفيق وربي يبارك فيك
0: هذاك القانون سي كمال اللي غالب هذاك القانون
6: هذيك بلادنا توفيق
0: هذاك القانون قانون قانون التامين هذا يلزمك على الاقل راك انت وصيت شكون يخلص لك الله غالب الله غالب شكرا لك كمال شكرا لك اخر تليفون الو عسلامة اخر تليفون الو سعاد ثم تليفون اخر تليفون الو باه نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه سي محمد صالح كل الشكر يعطيك الصحه نورتنا اليوم سي محمد صالح كان عندك كلمه باش تحب تقدمها للناس خاصه في السخانه توا والكراهه بردوا بالكم حافظوا على كراهبكم توا
4: لازم يعملوا انترتيان تاع كليماتيزور
0: اي جاي المره الجايه نحكوا على الصيانه تاع كليماتيزور حضروا الكليماتيزور باش تحضروا
4: لا يتفقدوا بالنسبه لتوا السيارات
0: انت بيتك تفقدت بالصباح الكليماتيزور وعملت له شارج ورجلت له ورجلت له بور
4: الصيف السخانه العجلات ما يلزمهاش تكون منفوخه برشا نقص شوي معناها ما يحطش ما يبداش ينفخ برشا العجالي نقص على الاقل 200 جرام خاطر باش السخانه يتفقد زاد التبريد الرادياتور البومبو والسيركوي نتاع التبريد يتفقدوا يتفقد زاد لي سوي كلاس نتاعو والكذا فهمتني خاطر الامطار هاي كل مره كيفاش فهمتني كذا خاطر ننسوها احنا في الصيف
0: خاطر الضيف يجيب امطار
4: وبالنسبه للكليماتيزور راهو ما ننسوش الكليماتيزور حتى في الشتاء كل مره تعمل له شويه تخدمه راهو الكليماتيزور مش نستنوه حتى الصيف وقتها حتى فما زيت يجمد غادي وتولي الجوانات تتهلك وكذا راهو الكليماتيزور كل مره تعمل له ضريبه تخدمه باش في الصيف تلقاه امور مريقل.
0: يعطيك الصحة سي محمد صالح نورتنا اليوم سي محمد خضير ضيف يعطيك الصحة كل الشكر سي نجم بن سلطان يعطيك الصحة وان شاء الله كل مرة تجيب حذانا حتى بالشادي مشكور احنا مش نواصلوا بعد شوية في ركن على الطريق نغم ثم نواصل معكم هذا اللقاء.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين وصل معكم هذا اللقاء توقيت مش نحكو في السيكوريتي روتير في ركن على الطريق.
1: على الطريق
2: سور لارو
0: كما سبق وعلنا باش يكون معنا ضيفنا اليوم سي محمد الخامس الحليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية وكذلك صاحب مركز مختص للتكوين في مجال النقل والسلامة المرورية. مرحبا بك سي محمد.
3: تحية ليك سي توفيق، تحية لكل مستمعي إذاعة الكاف، وتحية لضيوف الكرام اللي كانوا بحذاك.
0: عايشك سي محمد،
3: نشكرك على البرنامج الشيق، ديجا كنت نسمع فيك وليت من المتابعين نتاعك.
0: اي وليت كنت تتابع فينا بالصوت والصوره.
3: بالصوت والصوره.
0: مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك. عايشك سي محمد. مرحبا سي محمد. اليوم امام تواصل حوادث المرور على طرقاتنا، وكما قلت بقيله استنزاف للارواح البشريه، خسائر ماديه بالجمله، وانتم المسؤولون والمتكونين في مجال السياقة والسلامة المرورية، ما هي الحلول ربما العاجلة اللي يجب أن نتخذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخاصة سي محمد ونحن على مشارف انطلاق برنامج الصيف الآمن؟
3: يعطيك الصحة سي توفيق. هو باش نفهمه ونلقاو الحلول لازمنا نحلوا الواقع. الواقع متاعنا اللي يقول انه الى حدود 24/6/2025 600 قتيل. بالرغم من انه فما انخفاض في عدد
0: الحوادث
3: 561 حادث، وانخفاض في عدد الجرحى ب 737 جريح، إلا أنه فما ارتفاع في عدد القتلى ب 53 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. معناها فما ارتفاع في نسبة الخطورة وفي نسبة الوفيات، وهذا مؤشر خطير، خاصة كي نعرف أنه في تونس على كل 100 حادث فما 22 قتيل، وكي قارنوها بالدول اللي عملت تقدم كبير في مجال السلامة المرورية كيف السويد عندها من 2-3 قتلى على كل 100 حادث. النرويج كيف هولندا من 2-4 قتلى لكل حادث. فما دول عملت معناها باع كبيرة للأمان في مجال السلامة المرورية، وهذا هو اللي لازمنا نقوم بها، خاطر هو السلامة المرورية مسؤولية الجميع. باش نفهموا الأسباب ارتفاع القتلى، راهو لهنا اول حاجه تجي للذهن هي السرعه المفرطه، خاطر السرعه هي العامل الاول في ارتفاع القتلى.
0: صحيح.
3: معناها كل ما زادت السرعه، كل ما زادت مسافه التوقف، كل ما زادت قوه الاصطدام، وبالتالي احتمال الوفاه، خاصه مع وقت ما استعملوش اجهزه السلامه السنتور راهي مهمه برشا، حزام الامان، راهو وقت ما استعملوش حزام الامان راهو الارباك ما عادش عندها فاعلية كبيرة.
0: باهي سي محمد، تو هذا التحليل للواقع اللي موجود، والناس كلها يتساءل يقول لك بو انا نعرف السرعه ونعرف كذا، ولكن هي شنو نعملوا؟ اعطيني شنو الحلول باش نجموا ننقذوا الارواح البشريه اللي قاعده كل يوم تستنزف على طرقاتنا.
3: الحلول ما فماش باقات ماجيك،
0: أكيد.
3: على المدى القريب، حلول على المدى المتوسط، وفما حلول على المدى البعيد.
0: خلينا نبدأ بالقريب.
3: أول حاجة يلزم تكثيف المراقبة، خاصة على السرعة وفي النقاط السوداء اللي تكثر فيها الحوادث واللي تكون فيها عدد كبير من القتلى. كيف يلزم التكثيف من الرادارات الثابته، لرادار فيكس راهو صحيح فما بعض السواق اللي يعرف الرادار ينقص في المكان هذاك ومن بعد يزيد في السرعه، الا انه السفي هو نقص، انا ضمنت السلامه في المكان هذاك، خطر النقطه هذيك نقطه سوداء صارت فيها عديد الحوادث بسبب السرعه، وهذاك هو الهدف الرئيسي. وقت اللي نرجعوا زاد الاحصائيات حوادث الطرقات نلقاو انه السبب الاول في الحوادث هو السهو وعدم الانتباه. ومن اهم الحاجات اللي تخلي السائق يسهى وما ينتبهش هو الهاتف الجوال. هذاك علاش يلزم مراقبه الهاتف الجوال اثناء السياق.
0: صحيح.
3: مش هذاك كهو، يلزم زاد مشكل العامل البشري إذن نحسنوا الإنارة في الطرقات في الأماكن اللي ما تبديش فيها إنارة واضحة، كيف كيف تشوير الطرقات في الأماكن الخطيرة، خطر التشوير ما نستعمل اليوم العربات بعض الطرقات ما عادش يبدأ ظاهر، وهذا من شأنه يشكل خطورة على حركة الجولان. كيف كيف فما برشة طرقات فيها حفر، والحفر هذيك تسبب الانزلاق متاع العربات وتسبب في عديد الحوادث. هذه حاجات بسيطة نجمو نقوموا بها على المدى القريب القصير. وكيف كيف فما حاجة مهمة برشة احنا حكينا على خطورة الحوادث، ذاك علاش من المهم برشة تقليل زمن تدخل الإسعاف. خاطر الإسعاف تولي الثانية عندها
0: قيمة كبيرة صحيح.
3: وبعد الحادث ما يسمى بالساعة الثمينة اللي التدخل يكون معناه مهم برشا، وهنا على المدى القريب نكثف من الحملات التوعية خاصة في الصيف، وفما عطلة تكثر فيها الحركية وتكثر فيها التنقل بين الولايات خاصة، ويجيونا معناه حتى نمط التنقل في الصيف يتبدل خاصة مع دخول الأشقاء من الجزائر الشقيقة وليبيا ويجيوا مواطنين بالخارج اللي هم كانوا يسوقوا بعقلية مختلفة على عقلية اللي موجودة في بلادنا وعلى طرقاتنا. هنا نلقاو موزايك نتاع أنماط سياقة، وهذاك هو اللي يخلي نوع ولا نسبة الحوادث تزيد ترتفع في الصيف خاصة مع التنقل يولي في الصيف أكثر. وحاجة مهمة برشا زادة في الصيف وما يلزمنا نعملوها هي السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية.
0: صحيح.
3: كان معنا المرصد قام بعديد
0: الحملات
3: تحديد نسبة الكحول في الدم عن طريق الهواء المسور اللي هي لتيلومتر لتيلومتر راهو يقيس نسبة الكحول في الدم عن طريق الهواء المدفوع.
0: صحيح كانت حملات تقريبا في الولايات الكل عملوها تو تقريبا حتى بجو بحذان الكاف، وعملنا حملة كبيرة في هذه للتحسيس والتوعية
3: تويزنا نتعديه
0: القانون تطبيق القانون تو
3: والتوعية ويزم تطبيق القانون بصرامة.
0: صحيح.
3: خاطر كيف ما نقول فما مثال فرنساوي يقول لك سوال فولون سوال الكول باش تسوق مازمكش تكون مستهلك المادة الكحولية، خاطر وقتها أنت باش تكون اخطر على
0: في حالة لا وعي. هذا المستوى القريب، حكينا زادة برش على المستوى البعيد أو المتوسط، هو توفير الوسائل الذكية المتطورة للمراقبة الميدانية على الطرقات.
3: صحيح. هو لهنا تو احنا في عصر الذكاء الاصطناعي ولات المعدات هذه ما عادش كيف قبل صعيب التحصل عليها، ولات معناها الدولة سهل باش تحصل على وديجا وقع تجهيز الكاميرات، الا انه ما بداش العمل بها نظرا لبعض الاشكاليات في القوانين، خاطر حسب مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية فما 5 مخالفات فقط يتم إثباتها عن طريق الآلات. هذاك علاش باللازم من مراجعة مجلة الطرقات وصار المراجعة هي أنه يتم إثبات مختلف جرائم الجولان عن طريق الآلات. فار إكزامبل فما رادارات ذكية جديدة اللي هي تراقب احترام اللي ما يحترمش الضوء الأحمر اللي ما يحترمش الستوب اللي يستعمل هاتف الجوال السائق اللي ما يستعملش حزام الأمان، هذا ومش كان بالرادارات فقط حتى بواسطة الكاميرا، خاطر وقت اللي السائق يعرف روحه اللي هو مراقب في كل وقت وقتها ما عادش يتجرأ باش يقوم بالمخالفة، وبالتالي النقص أكثر ما يمكن من الحوادث والنقص أكثر ما يمكن من خطورة الحوادث. هذه مشكلة المراقبة الذكية فقط، خاطر كي نقولوا على المداول المتوسط والمستوى البعيد مشكلة المراقبة الذكية فقط، خاطر مهم برشا راهو مراجعة قيمة الخطايا حتى تصبح رادعة.
0: صحيح.
3: خاطر كي نحكيه توا في مخالفات نتاع 40 و65 دينار و20 دينار ومازلنا حتى في 6000 و10000 ما عندهش التأثير باش السائق ما عادش يقوم بالمخالفة هذه.
0: صحيح.
3: تمسه في جيبه ويزيد قيمة المخالفة
0: يولي يحس يولي يرد باله يولي يحس ويرد باله
3: فوالا هذاك مش لهنا راهو مش نتشمتوا في المواطنين خاطر انا مواطن قبل كل حاجة اما راهو مسؤولية
0: خوفا عليهم من ارتكاب الخطأ
3: فوالا وكيف كيف راهو فما تكوين مستمر للمهنيين السائقين لازم تكون فما راسكلة فما حاجة أخرى مهمة اللي نجمو نعملوها اللي هو يكون عنا مسعف عند كل حادث وقت تكون عنا نعملوا الإسعافات إجبارية يعني كل سائق بعد الحصول على رخصة السياقة يكون يقوم بالتكوين في الإسعافات الأولية هكا نظنوا أنه في كل حادث عنا مسعف أنا حضرت برشا مرات في الحوادث أنه كل واحد يعطي رأي واحد يقول لك حطوا على ظهر واحد حطوا على
0: طرق غالطة ثم شكون يقول لك شربوا الماء ثم شكون كلها غالطة
3: كلها غالطة معناها لهنا يلزم كل سائق يقوم بتكوين في مجال الإسعاف على الطرقات وهكا النقص أكثر ما يمكن في خطوره
0: الحوادث احنا ماذا بينا كل عائله فيها مسعف تو يكثر المسعفين وننقذوا برشا ارواح بشريه في الثواني الاولى وقيمه الثواني والدقائق الاولى اثر وقوع حادث مرور كل الشكر ليك سي محمد الخامس يعطيك الصحه منورتني بالحق معناها مكون المكونين بالحق يعني كلامك معقول جدا ويعطيك الصحه في المعلومات اللي تعطي فيها خاصه في مجال السلام المروري
3: يكثر الكلام فيه معناها وما حكيناش حتى نقطة كل كلمة حكيناها راهي ديجا موضوع كامل
0: صحيح
3: في مداخلات قادمة إن شاء الله نعطيه أكثر توضيح وأفكار أخرى
0: إن شاء الله
3: نوروا أكثر ما يمكن
0: إن شاء الله
3: نعاونوا باش نقصوا من الحوادث الخطورة
0: يعطيك الصحة ونورتني بالموضوع نتاعك وبالمداخل نتاعك كل الشكر ليك سي محمد الخامس الحليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية توقية المسابقات والجوائز نذكر ثم 4 جوائز إذا كانت تحبوا تتحصلوا عليها حنا الجائزة الأولى التكوين مجاني في قانون طرقات تأخذ كود دولاروت جراتوي ومعي 5 سوايع سياقة فعلية من أداة مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة تأخذ كود زادة في جندوبة من مدرسة سليم هادي جندوبة اللي تفرح بكم وتوفر لكم تعليم مجاني في قانون الطرقات باش تأخذ الكود ثم فضاء الغنجة للكافية يقدم لكم بومبور قيمته 100 دينار باش تلبس بيه اللبسة اللي تحب عليها في المناسبة اللي تحب عليها طوال الفترة الصيفية وثم زاد بومبور قيمته 100 دينار من أداة مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي بلخلدون الكاف الغربية هذه 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين خلينا نبدأ نستقبلوا المكالمات الهاتفية أي المكالمة الأولى ألو عسلامة المكالمة به بزلت المكالمات 78 227 700 تقولي سعاد في ساعة في ساعة تلفوناتي تو توصلنا قدر طبي 78 227 700 إذا كنت تحبوا تربحوا جائزة من 4 جوائز المتوفرة في البرنامج هاي بدأت التلفونات توصل البرنامج نأخذ المكالمة بزلت المكالمات في انتظار ثم مقتعرفوا من اللول تبدأ ثم انكبر مع التلفونات خذوا راحتكم يسالش نذكر 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين تحب تلبس لبسة باهية في حفلة ولا في عرس نعطوك بومبور قيمته 100 دينار تحب تكري بعض لوازم الأفراح نعطوك زادة بومبور قيمته 100 دينار تحب تاخذ الكود في الكيف تاخذ الكود ومعي 5 سوايع جراتوي من مدرسة ياس بحجر لتعليم السياقة وتحب زادة تاخذ الكود في جندوبة ولا من باجة ولا من سليانة كيف مدرسة سليم هادي توفر لك تكوين مجاني اي نبدو التليفونات الو عسلامة
2: الو عسلامه
0: مرحبا اختي عسلامه
2: عايشك سي توفيق
0: مرحبا شكون معايا
2: مديحه نعيمي من جريد
0: مديحه نعيمي زعما ربحت معايا المره اللي فاتت هكا ولا
2: عندها برك تكون مستحقه نحب على عناري
0: مستحقه
2: عناري
0: تحب تلبس ولا تحب تكري
2: لا نحب نكري ولا نلبس ولا
0: تحبي تلبسي تحبي تلبسي لبسه معناها فضاء الغنجه للكافيه هكا
2: أيه.
0: ان شاء الله تربح معنا وتمشي تلبس في فضاء الغنجة ويفرحوا بيك ويلبسوك لبسة بزيانة برشا اي يا مديح السؤال يقول ازالة اللوحة المنجمية المتركين متاع الكهرباء من تالي ثم شكون يخفاها وإلا ينحاها واللي يدرقها هذه عقوبة مخالفة كبيرة شنو العقوبة متاعها نقص في الراديو يا مديح اسمعني من التليفون ونقص في الراديو مديح
2: منقصة
0: هاي باهي نسمع في الصوت خاطر نسمع في الصدى بتاع الصوت. هاي تفضل مديح. تفضل.
2: الاختيه نتاعها هي من خمس ملايين.
0: كيفاش العاود؟
2: الاختيه.
0: هاي.
2: من 5 ملايين وسجن ست شهور 3 سنوات.
0: باهي الاجابه الاولى صحيحه يا مديح. الاجابه الاولى صحيحه. نزيدوك ولا يزي يا مديح؟
2: زيدني
0: عادي. نزيدك ولا يزي؟
2: لا لا زيدني.
0: باهي باهي. خارج مناطق العمران وقت الطقس يبدا ثم مطر ومتقلب السرعه قداش تولي فيها؟ السرعه القصوى اكبر سرعه خارج مناطق العمران 70
2: خارج مناطق العمران كذلك اي من 90 تنقص فوق المطر ولا غبار 70
0: هي اصلها قداش؟
2: اصلها 90 اصلها
0: تولي مطر نقص 20 تولي 70
2: صحيح هكاك.
0: حافظ دروسك يا مديحه برشا برشا برشا. حافظ
2: 10 ناقص 20 تولي 90.
0: حافظ دروسك يا مديحه. زوز اجوب صحاح. ابقي معنا في الاستماع. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. مكالمه اخرى. الو على السلامه.
4: الو على السلامه سي.
0: مرحبا على السلامه. شكون معايا؟ مرحبا.
4: صباح الخير.
0: شكون معايا؟
4: مباركه من الكيف.
0: مباركه. اعطيني اللقب يا مباركه.
4: مباركه بنت طلحه من الكيف.
0: بنت طلحه من الكيف. مرحبا بيك.
4: بيك
0: يا هاي مباركه. شنو الجائزه تحب تربحها؟
4: نحب نربح كود لوالدي.
0: كود لوالدك ان شاء الله ربي يفضله لك وتفرحي به.
4: يا عي.
0: هاي محضره ليه الفلوس تاع البيرمي ولا؟
4: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. قول لي خلينا نبدو بالكود بلاش ومن بعد نعمل البيرمي.
4: الكود الصح. ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هاي.
4: نعيش الخي.
0: يا ربي يا ربي به.
4: اعطيني سؤال سهل.
0: سؤال سهل. انت عندك بيرمي ولا ما عندكش بيرمي؟
4: ما عنديش برمي.
0: ما عندكش مش نجاوبك باش نسلك على قانون الطرقات. باهي ها باش نعطيك حاجه. الاضواء بتاع السير الى الخلف وقت واحد يعمل مارشاريير.
4: ايه.
0: الضوء يشعل في المنتالي ولا؟
4: يشعل.
0: شنو الضوء؟ شنو اللون بتاعه الضوء اللي يشعل المنتالي؟
4: احمر.
0: تثبتي عاد مارشاريير.
4: ابيض ابيض
0: اي ابيض. ابيض ابيض ابيض اي. الاجابه الاولى صحيح ابيض. ردي بالك نعملوا مارشاريير الضوء ابيض. باهي ولا؟ باهي. السؤال الثاني نزيدك ولا يزي؟
4: ونربح زيدك يا سؤال
0: انت انت انت انت والمشاركين اللي بعدك.
4: باهي زيدني سؤال اخر.
0: يزي تحب يزي يزي.
4: باهي زيدني سؤال اخر.
0: باهي خلينا نزيدك سؤال اخر. عدم احترام علامات واشارات مقاطع السكه الحديديه.
4: ايه.
0: واحد يخترق الحواجز وما يحترمهاش. تاع الترا شنو العقوبه نتاعها؟
4: السجن. اي سجن عقوبتها سجن.
0: اي شنو الاخر؟
4: مخالفه خطيره.
0: اي
4: مخالفه كبيره.
0: اي سجن واش معاها؟
4: معاها مخالفه ماليه.
0: قداش؟ بسرعه بسرعه بسرعه برشا اذا كان باش نبقى كاره وبرشا زوج ممكن
4: 500 بين 300 و 500.
0: باهي عندك اجابه واحده صحيحه الثانيه شويه شويه شويه شويه الثانيه. شكرا لك مباركه. ابقوا معنا في الاستماع. شكرا مكالمه الموالي. الو الو على السلامه. نربحوا الوقت بالله فيسع فيسع على جان واللي يشاركوا معنا قبل الميساج يخلوا الناس صغيره تشارك معنا. هاي
5: الو على السلامه.
0: على السلامه مرحبا.
5: وبيك
0: أيه. شريفه الشيرني من الكيف. اي اي مرحبا شريفه. بسيرش عذك عذك علاش نفس الاسماء قاعدين تشاركوا معانا ها وثم به. نعطيك سؤال شنو المده الزمنيه اللي يسمح فيها بوقوف عربه في نفس المكان؟ ثم شكون براكي كرهبت وخلاها مده معينه ثم وقت معين ما يلزمش يفوتوه سينو تولي مخالفه.
5: عاود لي تفيق راني ما سمعتكش
0: بالكدا. وقت الواحد يوقف كرهبته في بلاصه ويخلاها برشا ايامات تولي ممنوعة، قداش المدة الزمنية ما يفوتش باش يلزم يحرك كهربته من البلاصة هذيك؟ في القانون التونسي، في قانون مجلة الطرقات. هاي؟ هاي يا شريفة.
5: ثلاثة أيام.
0: ثلاثة أيام الإجابة غلطة يا شريفة، ثلاثة أيام ما تجيش يا شريفة، أكثر من ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام. شكرا ليك على اتصال مكالمة أخرى. ألو عسلامة. مرحبا يا سيدي حسلامة.
6: ويك أكثر عايش كرحم والديك. سفيان الكوكي من بوسالم أخوي.
0: سفيان الكوكي شنو الجائزة يا سفيان؟
6: 100 دينار سفيان.
0: ما عندناش 100 دينار عندنا ما عندناش 100 دينار.
6: باهي كود كود كود.
0: كود لشكون؟
6: لخويا
0: خويا.
6: خوك؟
0: إي. خوك راه يلزم واحد بالعائلة يا سفيان.
6: يلزم واحد. للمدام
0: يا سيدي. المدام ما يكونش المدام تاخذ الكود. باهي المدام ما ينساش ما هو احنا هكا باتفاق مع الجهات المانحه للجوائز.
6: لا لا فمش حتى مش صافي.
0: باهي تعرفش شنو الفرق بين سياره كهربائيه وسياره هجينه؟ فرق بين سيارة كهربائية وسيارة هجينة. خلينا نقرب لك من حيث البطارية. شو الفرق في البطارية متاع البطارية متاع سيارة كهربائية والبطارية متاع سيارة هجينة؟
6: والله ما نعرفش توفيق. لا
0: ما تعرفش الإجابة؟
6: لا ولا شيء.
0: الكهربائية البطارية متاعها كبيرة خاطر هي المصدر الوحيد اللي تخدم به الكهرباء، بينما السيارة الهجينة البطارية متاعها صغيرة خاطر تشتغل بمحرك حراري ومحرك كهربائي. هذه المعلومات هذه حتى في الكواليس ما يعرفهاش المعلومات هذه.
6: صعيب
0: عليه
6: تعرف الحكاية هذه.
0: كيفاش؟
6: مادام انت ما عندكش الزهر في الكواد.
0: بالحق. لا لا لازم اسمع، بقدرة ربي بقدرة ربي تربح معايا كواد، بقدرة ربي. لو هذا كان لك يجي نهار وتربح معايا كود يا سفيان. ان شاء الله. شكرا لك يا سفيان. مكالمه اخرى يعيشك. مكالمه اخرى. الو ب 78 227 700 78. عندنا الى حد الان عندي مديحة النعيمي عاطية زوز اجابات صحاح باش تلبس ب 100 دينار جراتوي. مازال عندنا 78 227 700. اذا كان في انتظار مكالمات هاتفيه نسمعوا نغم، نسمعوا مقطع غنائي ومن بعد نرجعوا نكملوا معكم اللقاء. باه ثم تليفون حاضر معنا يقولوا لي. باه ناخذوا التليفون. مكالمه حاضره. الو على السلامه.
7: الو على السلامه.
0: مرحبا على السلامه. شكون معايا؟
7: احلام زغدودي من جندوبه.
0: احلام الزغدودي من جندوبه. مرحبا زغدودي من جندوبه. مرحبا. هاي احلام شنو تحب تربح؟
7: كود.
0: كود مدرسة سليم هادي. هاي بحذاك عاد
7: ان شاء الله.
0: بحذاك كود. لشكون الكود؟
7: لي انا.
0: ليك انت. هاي بيه محضرة بروغرام. محضرة فلوس برمي ولا صح؟
7: محضرة شوي.
0: هاي بيه هبدي من تو حضري تمشي المدرسة سليم هادي ان شاء الله تاخذي الكود بلاش ومن بعد لو زيد يعاونك في البرمي بكذا بكذا
7: ان شاء الله.
0: هاي احلام
7: ان شاء الله نجاوب على السؤال
0: ان شاء الله. هاي احلام. هاي السؤال يقول هاي سهل خلاص. السرعة القصوى على طرقات السيارة قديش؟ أكبر سرعة في الأطروت. سهل سهل. أكبر سرعة في الأطروت منفوتوهاش.
7: مية
0: زيد شوي شوي.
7: ما بين 120.
0: لا قل. لا عاد
7: 110.
0: يا حليم عاد يا حليم. قديش؟
7: ما بين 110.
0: 110 ما ثمش ما بين. منفوتوش 110 في الأطروت يا حليم.
7: منفوتوش.
0: منفوتوش. شدها عندك قديش؟ 110.
7: 110.
0: وفصل البلاد قديش ما نفوتوش؟
7: ااا
0: فصل البلاد مناطق العمران ما نفوتوش
7: 50.
0: 50 وخارج مناطق العمران ما نفوتوش
7: 90.
0: 90 يعطيك صح فيهم 50 90 110. هذه السرعه القصوى يا احلام. هذه السؤال الاول صحيح. نزيدك نزيدك يزي يا بنت يجيك واحد بعدك يعطي زوز اسئله. ها باه كيحط باه الكريدوات اللي نحطهم في الكهرباء ونغطوا بهم الرؤيه. ثم شكون يحط على الشمس يقول يحط كريدو منا وريدو منا والكهرباء كل ما عادش يبان حتى شيء. شنو الخطيه نتاعها؟ مخالفه في قانون الطرقات. شنو مخالفتها؟
7: خطيه
0: بيان سور. قداش خطيه؟ قداش؟ اي احلام احلام احلام. هيا اعطيني اعطيني رقم.
7: 60 دينار.
0: لا 40 دينار فقط. 40 دينار يا احلام. باهي عندك اجابه يا احلام. ابقي معنا في الاستماع. هاي مكالمه اخرى. الو على السلامه. الو
8: الو
0: على السلامه سيدي. مرحبا
8: وبيك بارك الله فيك.
0: يعيشك. شكون معايا؟
8: احمد من تونس.
0: احمد
8: نكلمك انا. اي احمد من تونس.
0: مرحبا.
8: ربي يفضلك. ما تلبتش على الجوائز. تلبت حبيت نعرج على النقطه اللي حكينا فيها نتاع السلامه المروريه.
0: اي شنو النقطه؟
8: اذا كان ما إذا كان ما تراش منع هما شوية نقاط تسيطة على الثقافة نتاع المواطن التونسي بصفة عامة.
0: أي.
8: يلزم نحاولوا كيفاش نربيو المواطن التونسي منذ النشأ.
0: أي.
8: منذ النشأ على السلامة المرورية.
0: أها.
8: نحاولوا كيفاش ندخلوها نحن في السلك التعليمي للصغار.
0: أي.
8: بطبيعتهم الصغار غدوة الحي باش يكونوا كبارنا وباش يكونوا يسوقوا في الكيات. ومؤكد تتربى في وسط فيهم الفكرة.
0: أي.
8: نوصلوا معناتها النتيجة بإذن الله معناتها نحاولوا نحدوا من الحوادث.
0: تقول أنت كي نكونوا الناشئة نتاعنا من توا على السلامة المرورية ونعملوا لهم نوادي في التربية المرورية ونعملوا لهم تكوين حتى في الدروس نجموا نخلقوا جيل آمن إن شاء الله في الطريق.
8: أكيد بإذن الله. أكيد بإذن الله. والثاني النقطة الثانية هي المشكلة الكبيرة في تعليم السياقة في تونس بصفة عامة.
0: أي.
8: اللي هي نحن كي نتعلموا السياقة في تونس ما عندنا نواقص كبيرة لكونه نحن الإنسان كي يسوق يتعلم في النهار لكنه بعد ما ياخذ برميه يسوق في الليل.
0: صحيح صحيح ما تعلمش في الليل. صحيح
8: يعطيك الصحة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عوامل الطقس الكل، هو تعلم السياقة في الصيف، ما تعلمش السياقة في الشتاء، وفي حالة انزلاق الكياس وكل شيء قراها نظريا لكن تطبيقيا ما طبقهاش.
0: صحيح صحيح صحيح،
8: تصير له مشاكل. على الأقل معناتها نحن نحاولوا إن شاء الله الدولة معناتها كما قلنا احنا تلفت النظر لهذا، كونه قبل ما نخرجوا معناتها نعملوا أمبارك نقولوا نحن للتعليم. في بارتي فيها الماء تاع انزلاق، فيها بارتي فيها ديدودان كيفاش الإنسان ينقص عليهم، معناتها يرسكل كما نقولوا نحن منطقة معينة لتعليم السياقة، يتعلموا فيها معناتها مربين السياقة الكل، وبعد ينجم يخرج للكياس وينجم يتعامل مع الناس ويعرف فين يقص ويعرف الإشارات المرورية، وهذا الكل هي ثقافة عامة للناس الكل.
0: نعم نعم.
8: إشكالنا في تونس شنو؟
0: واضح.
8: إشكالنا في تونس كنا نعرفوا الرادار وين.
0: إيه.
8: هات نفوت الرادار
0: ومن بعد نعاود نجري كما كنت. أي. أي. عقلي عقلي.
8: في مخه المواطن في تونسي في مخه مخالفة.
0: به. أحمد.
8: ماهوش فاهم اللي هي في مصلحته.
0: احمد يعطيك الصحة على النصائح، انا خذيناك في وقت المسابقة وفضلت مساج مساج مساج مساج مساج. لا والله لا، نصيحتك انت تنجم تنقذ برشا ارواح بشرية من الحوادث وتنجم نحمو برشا ناس بالحق، وذاك علاش خليتك انا المسابقة تنجم تتعاود، اما حياة الانسان ما تعاودش والجائزة نجم نربحوها مرة اخرى، اما البشر كي يغلط يتنجم نصيحة بسيطة منك انت وهو في الطريق توا ينجم تفادى من حوادث. يعطيك الصحة احمد، وان شاء الله تتدخل معنا كل نهار سبت ان شاء الله في السويعة الاولى من 11 ل 12. خلينا نزيد نعطي اعلان للسادة المستمعين اللي يتبعوا فيا، ابتداء من الجمعة الجاية في الشبكة الصيفية مش نولوا من 11 الماضي ساعة، التوقيت بتاعنا مش يتغير.
8: مواطن تونسي ساهم، حتى سامحني نجم كل مواطن تونسي ساهم. انا عندي فكره، مواطن اخر ينصحنا بفكره، نتكاتفوا باش نعاونوا بعضنا باش نحاولوا
0: نحسوا
8: باش العائله صحيح. تكبر متكامله العائله مش تكبر ايتام.
0: يعيش. شكرا لك احمد من تونس، يعطيك الصحه على النصائح. نذكر شكرا، نذكر المستمعين انه انطلاق الاسبوع القادم نهار السبت البرنامج كهربتي باش يولي من 11 الماضي ساعه، تابعونا من 11 الماضي ساعه بطبيعه بنفس الاركان نفس الضيوف، ونتجدد بطبيعه مع بعض الاسئله والمسابقات. نعطيكم شكون ربح معنا اليوم، مديح النعيمي مبروك ليك بون بور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجه لل الكافيه. مديح النعيمي، اي سعاد سجل عندك يا سعاد، مديح النعيمي بون بور قيمته 100 دينار من اداء فضاء الغنجه لل الكافيه، تجب تلبس ب 100 دينار في المناسبات نتاعك كل عندك صيف كامل على ذمتك. مباركه بن طلحه اللي ربحت كود من مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه، مباركه بن طلحه كود من مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه، واحلام الزغدودي اللي ربحت معانا زاد كود من مدرسه سليم هادي جندوبه. احلام الزغدودي ربحت معانا كود من مدرسه سليم هادي جندوبه. هكا ثلاثة جوائز عندنا كل. شكرا لكامل الفريق اللي املكم هذا البث المباشر، شكرا زاد لكل كامل الفريق اللي كان معايا في الاستوديو حاضر معانا. نتقابل معاكم ان شاء الله السبت الجاي من 11 الماضي ساعه، من 11 الماضي ساعه. متابعه طيبه للجميع، شاي طيب لكم الكل، طريق سلامه للناس الكل، الى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار
2: صيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة

تقدمت عملية تجميع الحبوب بولاية جندوبة بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 704,000 قنطار، وذلك بالتوازي مع تواصل عملية إجلاء الصابة بسلاسة، وفق ما أفادنا به المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري خالد الخميسي. تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بسقيط سيدي يوسف وقرعة سنان من ولاية الكاف ودعمهما بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها، بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوت المقبل. تم أمس بولاية الكاف النظر في الإجراءات الرامية إلى توفير مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وتهيئة مقاسم اجتماعية والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين. تحت شعار في الحماية وقاية، ينظم اليوم نادي الأطفال ومركبة طفولة بنفزة الدورة الرابعة من التظاهرة التنشيطية الجهوية نسمات صيفية وأجواء تنشيطية، وذلك بشاطئ كاب نيجرو. برنامج هذه الدورة يتضمن فقرات في الإسعافات الأولية وبناء مجسمات رملية ومسابقات وفنون تشكيلية وتنشيطا جماهيريا. تختتم اليوم بولاية باجة فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالجهة، والتي تواصلت على امتداد 4 أيام ببرمجة تضمنت جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى 23 من هذا الشهر 7,356 مليون دينار، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6,061 مليون دينار. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البيئية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام في أسواق الكوميسا، تحتضن تونس يومي 29 و30 من جوان الجاري المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026. استشهد اليوم طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني سابق على جنوب قطاع غزة. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية هي انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مغني مع إيمان حناشي.
1: Hey, c'est parti!

0: كل مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من يلا نغني مع الموسيقى مع الاستضافات. ان شاء الله باش تكون حاضره معنا بالطبيعه مع كلمتكم زيده اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الاصدقاء، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا تعديوا في وقت حلو مع الويكاند ومع اذاعه الكيف اللي في الطريق. زيده سيس روحكم ان شاء الله طريق السلامه للجميع. بالطبيعه تخليوا لي كومونتير نتاعكم اذا كان عندكم هكا اغنيه على طير تحبوا تسمعوها. تحيه زيده على شلي، مرحبا بكم معنا. الناس كل استضافتنا الاولى مع انتاج تونسي، مع فنان تونسي باش يكون حاضر ان شاء الله معنا بعد شويه على الخط مع موهبه ايضا في الكتابه، كتابه الكتابه الغنائيه اكيد اللي هي تختلف طبعا على الشعر الغنائي، طبعا يختلف على الشعر العادي. فحبينا احنا ديما في يلا نغني وديما نفكر بها اللي تكون مختلف الـ الـ الـ الـ طبعا الاطراف اللي يتداخلوا مع الاغنيه، سواء كتلحينا والا كتابه والا غناء، معناتها كل المواهب اللي عندها علاقه بالاغنيه في حد ذاتها يكونوا موجودين معنا والبيب مفتوح ليهم اكيد الكل. مرحبا بكل كل الاصدقاء، راجعين معكم بعد شويه مع ضيفنا الاولاني الفنان نوفل محويشيه.
1: فيسبوك آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.

0: مسلمتكم من جديد، حبينا مستمعينا الكل، مازلنا واصلين معكم المشوار في يلا نغني مع الموسيقى. وكما حكينا ديما إنتاجية التونسية الحقيقة يكون عندها الأولوية معنا، كل ما يكون فما هكا إنتاج تونسي، الفنان تونسي أكيد حاجة تفرحنا ونحبو ندعموها ونحبوها تكون موجودة وتوصل للناس أكثر. اليوم نحكيو على جديد الفنان نوفل محويشي اللي حاضر معنا مباشرة على الخط. نوفل مرحبا بيك.
1: أهلا، مرحبا، مرحبا بيك،
0: يعيشك.
1: أهلا، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين إذاعة الكاف.
0: نوفل مش أول مرة تكون حاضر معنا، كنت معنا قبل في حصة خلينا نقول تقديمية هكا، حكينا فيها رجعنا هكا فلاش باك للماضي للبدايات، وكان لقاء الحقيقة حلو. نذكروا احنا اللي انت توا صاحب 14 أغنية من كلماتك وألحانك، صاحب عارض فن وإبداع اللي تم تقديمه بدار ثقافة وادي الليل وقتها مع افتتاح تظاهرة الخط العربي بمدينة وادي الليل، وكان عرض ناجح برشا. وعندك تجارب أخرى أكيد مع عدد من المهرجانات والحفلات، وخاصة الإنتاج عادة اللي شد انتباهي الإنتاج يكون هكا المكثرية من كلماتك. المرة هذية ليه غيرت شوية؟ نحكي أكثر معك أكيد نوفل على تجربتك المرة هذية.
1: والله أنا شوف ديما قاعد نخدم على مواضيع، كل ما نلقى موضوع مهم هكايا فهمتني، على الأمة، على الغربة مثلا فهمتني، بقيت لوج على موضوع المرأة فهمتني، وحدة تونسية، بقيت نسمع أشعار. الحقيقة ما نجمش نكتب حاجة كيما اللي سمعتها مع عند الشاعرة الغنائية مديحة جبالي، ما شاء الله موهوبة، سمعت شعر غنائي جيد والموضوع دونك عجبني أنا. دونك من اللي فهمت سمعت الشعر الغنائي دونك حكيت معاها وخدت لها راهو الشعر الغنائي هذا أنا مستعد للحنه. ودونك هذاك اللي صار معناها فهمتني، وكانت أغنية ما شاء الله ناجحة معناها محلية لله التونسية. عنا برش على أغاني على المرأة التونسية اللي في المخيلة متاعنا فيها دونك الصفة متاع الجمال وبنتصل أمامتون هذايا دونك الثراء هذايا في الشعر الغنائي معناها لقيته معناها بتميز وبموهبة كبيرة من الشعر الغنائية مديحة جبالي بنت الكيف تبارك الله عليها، وهي اسمتها وما شاء الله.
0: أكيد شكون حاضرة معنا زدهية بعد شوية نحكي معها على تجربتها مع الأغنية هذية وكتابتها. قبل نرجع معاك زيدا فكرة الفيديو كليب، اليوم الـ AI عمل ثورة الحقيقة، يظل يعاون برشا الفنان نتصور، حتى في نحكيه على التكاليف وغيره نشوفه حاجة مزيانة برشا، أما ما تكلفش كيما معناتها الفيديو كليبات العادية هكا ولا لا، يظل حل بديل
1: بالطبع. اليوم معناها تو فهمت معناها الفنان اللي ينتج أغاني معناها اليوم يلقى روحه مسؤول على التسويق زادة بتاع الأغنية، لازم يكون عنده أنوبر دابوني عبارة ماكينة معناها في المهدورة فهمت، سي با فاسيل هذاك الكل معناها الأغنية اللي ما فيهاش فيديو وكليب ما توصلش تو عصر الصورة فهمت. إذا باش تعمل كليب للمرأة بالمواصفات الموجودة في الأغنية باش يكون مكلف على الأخ، قداش باش تو من بنزرت البنقدية فهمت، لازم المرأة
0: وباللبسة التقليدية وشخصيات مختلفة
1: والتونسية وكذا دونك هذا الكل ما ينجمش يوصل بسهولة. دونك وليت اعتمدت أنا معناها فهمت على الذكاء الاصطناعي، والحقيقة كان كليب ناجح معناها ووصلت به لو ماكسيموم باش نجم نوصل به إمكانياتي معناها. وصلت الشعر الغنائي، وصلت اللحن، وصلت الأغنية هي ممتازة، استعملت فيها آلة الذكرى، استعملت فيها دونك التناغم بين العود والأكورديون وآلة الذكرى، أغنية فيها دونك الوتري والشعبي أو ميم تون، دونك أغنية فيها برشا معناها كما نقولوا اجتهاد معناها.
0: الأغنية هي من ألحانك طبعا، كلمات مديحة الجبالي وتوزيع شكري حوالي، وإحنا مش نسمعها مع بعضنا بعد شوية، ما قبل بعد الأغنية هذه ثم حاجة تطبخ في الكواليس وإلا ترتيحها شوية خل تاخذ الأغنية حظها، شنو قاعد تحضر المدة الجاية؟ فما هكا حديث مع المهرجانات، قدمتش مشروع، حكينا.
1: بالنسبة لي أنا شوف راني معناها كاتب أغاني وملحن أغاني اللي أنا مازلت ما نزلتهمش منهم أغنية وطنية معناها فهمت بلادي تونسي بلادي اللي باش نقدمها إن شاء الله في حفل اختتام السنة الدراسية بالمكتب اللي قريت فيه مكتب النجاة نهار 30 جوان دونك باش نقدم فهمت أغنية بلادي تونسي بلادي مع الصغيرات. بالنسبة لي أنا قاعد نتصل الفنانين باش نعطيهم زادة أغاني فهمتني اللي معناها معروفين آخرها دونك فهمني اتصل بالفنان أحمد المجري وإن شاء الله داي معناها فم أغنية معناها ما بيناتنا جاية في الثنية فهمت باش غناها من أغانية هي من كلمتي من ألحانية عجبته مازالت ما تسجلتش دونك قاعد نتصل بفنانين نعرض عليهم أغاني باش نجم زادانا معناها فهمت ننتج
0: بالضبط
1: تعرف ما نجمش أنا كمشكورة أني عامل 20 أغنية ولا 40 أغنية مش الفايدة
0: مش الفايدة في الكم صحيح
1: مش فايدة في الكم هذا من ناحية أخرى الحقيقة الأغاني المداولة توا معناها على التيك توك واحد هي أغاني خفيفة
0: صحيح.
1: اللي مش ستيل اللي أنا قاعد نخدم عليه فهمتني واللي هي سريعة ولا بالليزابليكاسيون دونك اللحن متاحة معناها بالذكاء الاصطناعي
0: صحيح.
1: أنا ما نلحنش بالذكاء الاصطناعي يعني نعمل ألحان يعني واضحة هكاية كما أغاني فهمت التسعينات وفما اللي لوم علي في الذوق هذا يقول يا آية واحد أعطينا الجو أعطينا الجو أعطينا الجو لكن أنت تعرف ما معناها النيفو في الفن كل واحد وستيل بتاعه معناها فهمني واحد اللي يخدم عليه
0: وانا عندي ذوق
1: هو اختيار معناها فهمت هذاك علاش دونك انا عندي معناها ان ستيل نخدم عليه فيها يعني مزيج ما بينات الاغنيه اللي هي ديما تحس فيها الشعبي والوتري معناها نقرب ما بيناتهم كل ما نلقى موضوع ونلقى كلمات مخير من اللي نكتب فيهم ولا لحن زاد مخير من اللي لحنه انا يمكن الأقرب اللي يذيك نمشي معناها
0: ليه أي
1: معناها على أساس باش ننتجها فهمت أما أنا عندي راهو أغاني خفيفة أما ما تتمشيش مع ستيل متاعي اللي أنا نسوق فيه للناس فهمت كيفاش حتى كان عندي أغنية خفيفة وناجحة وتعمل جو برش نخمم نعطيها
0: ربما تراها معناتها بصوت آخر معناتها تراها
1: بصوت آخر ولا في ستيل إنسان اللي هو
0: تخرج عليه هو
1: عليها. أي بالضبط تخرج عليه هو فهمت مدام أنا مدام عندي ستيل كنت نخدم عليه ما يجيش أنا بعد نعمل أغنية كي مرة خفيفة مرة كذا فهمتني دونك دونك أنا الأغاني الأخرانية اللي فهمني واحدة اللي معناها أنتجتهم إيش عندك يا دنيا ولدي ولدي هذوما أغاني وترية في نيفو معين ماذا بيا نزيد نطور عليهم نزيدهم معناها أغاني كيفهم معناها فهمت من ناحية العروض ومن ناحية بالنسبة للسنة معناها ما خلطتش باش نصب العروض متاعي في الأجيال الحقيقة فهمت بحكم التزاماتي والتسجيل والأغاني اللي معناها فهمني واحد عمل ألا غالب معناها ما خلطتش باش نصب لي دوسي متاعي في الأجيال دونك أما نتصور معناها من هنا حتىش العام الجاي باش نكون موجود في برشا مهرجانات
0: قلت خيرة في أخيرة إن شاء الله في المحويشي فرحنا برشا كنت حاضر معنا شوية وش نسمع مع بعضنا جديدك وكل ما يكون عندك جديدك دي الباب مفتوح ليك في كل وقت مرحبا بيك يعيشك تحية كبيرة برشا
1: لكم إذاعة الكيف وكل فريق إذاعة الكيف
0: يعيشك الله يخليك شكرا لك أنت وإن شاء الله ديما ناشط هكا وديما فما جديدة معك تحية كبيرة برشا ليك يعيشك إذا كان معنا طبعا الفنان نوف المحويشي راجعين بعد شوية نسمعوا أغنيته جديدة محلاها التونسية نرفع لحضراتكم إذن صلاة الظهر من بعد أكيد نرجع معكم لوصلت بقية فقراتنا ديما معكم في يلا نغني على موجات إذاعة الكيف
2: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

مستمعينا الكل، مازلنا معكم ديما على موجة إذاعة كيف أكيد. كنا في الاستماع لأغنية بطبيعة جديد نوفل المحويشي مع أغنية ليلة التونسية. معكم مازلنا مواصلين المشوار مع بقية ما برمجنا من موزيكا زيدا مع ضيفتنا تحصلناش عليها، إن شاء الله نعاود نكلموها ونحاولوا نتحصلوا عليها، اللي هي الشاعرة الغنائية مديحة الإجبيلي اللي هي صاحبة كلمات الأغنية هذه. نرجعوا لها إن شاء الله بعد شوية وقت نتحصلوا عليها. قبل حبيت نسلم عليكم الكل من جديد واصدقائنا اللي قاعدين يتواصلوا معنا في باج راديو كيف. مرحبا مرحبا بكل الأصدقاء، مازال عندكم شوية وقت بالطبيعة باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. إذا كان بالطبيعة قبل نهاية الجزء الأول وعندكم الجزء الثاني بالطبيعة سويعة من زمان، زادة تنجموا تخليوا فيها لي كومنتير نتاعكم ديما في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء وتحيتنا ليكم بطبيعة وين يوصلكم صوت إذاعة كيف. احنا مواصلين نسمع أغنية وراجعين معكم ديما في يلا نغني بطبيعة مع بقية الاختيارات، وبطبيعة ديما فكركم العنوان واحد هو باج راديو كيف وين تنجموا بطبيعة تتواصلوا معنا. تحيتنا ليكم، نسيلكم.

0: راديو كيف اف ام.
1: ورجعنا معكم, تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. احنا رجعنا اكيد مع متابعتنا وكما حكينا بكري شوية مع الفنان نوف المحويشي. المرة هذية اختار انه يكون بتبيع تكون جديد ويكون تكون الأغنية متاعه من كلمات الشعرة الغنائية مديحة الجبيلي اللي حاضرة معنا مباشرة على الخط. نحكي معها أكثر اكيد على التجربة هذية, وإن شاء الله في فرصة أخرى تكون حاضرة معنا ونسمع تجربتها عموما مع الشعر الغنائي. مديحة مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف.
2: مرحبا بالأخت إيمان, شكرا على الاستضافة.
1: يعيش.
2: شكرا للكيف الفريق.
1: عايشك من بنت الكيف هكا مديحة؟
2: أي أصيلة معتمدية الدهماني.
1: مرحبا مرحبا بيك أكيد, ومرحبا بكل أهالي الدهماني. حكينا على تجربتك مع الأغنية هذية وتجربتك مع الفنان نوف المحويشي.
2: والله تجربة ممتازة بيها, خاصة أن تكون الأغنية وضوح الأساسي تونس تحديد المرأة الأساسية.
1: بالضبط.
2: حاولت أني نرسم صورة متكاملة على المرأة التونسية في أبهى حلة يعني. ما نعرفش.
1: بالنسبة ليك يعني ما هيش تجربتك الأولى بالنسبة للشعر الغنائي, مع أنت اللي عرفته معاك زيادة إن شاء الله الفترة الجاية باش يكون فما جديد, أما نحكيه على إقبال تكتب أنماط مع أنت شعرية مختلفة وإلا متوجهة كان في الشعر الغنائي, تغنيت لك أغنية أشعار قبل, ليه حكينا على تجربتك أنت كمديحة جبيلي.
2: أول أغنية تكون موجودة يعني مع الفنان أو في المحويشي إن شاء الله, فما بس جديد الفترة القادمة. نكتب ستيلات في جميع الستيلات يعني, ما هوش ستيل معين متاع
1: تاكيتيبة
2: تاكيتيبة. إن شاء الله الجاي خير بإذن الله.
1: يعني كتبة في مواضيع مختلفة, معناتها عجبك التوجه الشعر الغنائي, معناتها عندك برشا كغنيات متخيلتهم المدة الجاية, معناتها كتبتهم موجودين حاضرين ناقصين لحن هكا, معناتها فما حاجات في الكواليس هكا ولا ليه؟
2: كواليس إن شاء الله, فما برشا جديد إن شاء الله الفترة القادمة. حلم إن شاء الله قاعدة تتطور بشوي بشوي, خاطر ماهوش من اللي يعني حاجة موهبة يعني هيدي.
1: أكيد. وهذا أول شعر يتلحن لك مديحة؟
2: هي أول كلمات يعني تتلحن.
1: أول كلمات تتلحن, ما إن شاء الله بش يكون فما تعاملات المدة الجاية. وهذيك عليش صارت تكون حاضرة معنا مرة أخرى لهنا في استوديو نحكيه أكثر أكيد على تجربتك وعلى إن شاء الله جديدك زيد الفترة القادمة. إن شاء الله بالتوفيق ليك مديحة, وكبدينا معاك الطريق من أوله, متأكدة بش يكون طريق زاخر بالأعمال إن شاء الله, ونشوفوا حلمتك كيما تتمنيها وخير يا رب.
2: عايشك. الحاجة اللي افتخر بها اني اسيلة ميلاد الكيف, يعني الحاجة اللي تفرح, وكما نعرفوا انه الكيف هي منبع الفن والابداع, ما هيش
1: صحيح
2: ولاية يعني ولاية
1: مش غريبة عليها.
2: على اصل كي يسألني حد ويعرف اللي انا اسيلة ميلاد الكيف ديركت يقول هي منبع الفن هي والابداع, يعني حاجة لا جدال فيها.
1: الحمد لله الحمد لله, وان شاء الله كيما حكينا نشوفوك خير من اللي تتمنى مديحه. يعطيك الصحه ونحكيوا اكثر ان شاء الله. هذه طليله اولى معاك بمناسبه الاغنيه الجديده لنوف المحويشي, ما شاء الله مره اخرى اللقاء يكون معاك على مديحه جبيلي على تجربتك انت مع الكتابه, خاصه نحكيوا على الكتابه الغنائيه. اي
2: نوجه تحيه كبيره للناس اللي قاعده تدعم فيا سواء في المجال الفني, خاطر نلاقي في دعم كبير في دومين الفن يعني وفي العموم يعني, أما خاصة في دومين الفن في برشا أسامي قاعدين يدعموا فيا ويحاولوا أن يوصلوا صوتي, نقدم لهم أكبر تحية. ثم الملحن محمد رحيبي اللي هو ملحن ليبي عنده عديد الأعمال المعروفة, ثم محمد الصوفي اللي هو أصله كيفي زيدا فنان معروف, برشا فنانين عبد الحفظ
1: بركين
2: أسيل جندوبة آدم حميدي زيد فنان, نوجه له تحية كبيرة على على التشجيع، على التشجيعات اللي قاعده توصلني منه. وان شاء الله القادم خير.
1: ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله انت زاد تكون همزه تواصل بينا وبين الاسماء اللي سميتهم على شلي، هما زاد كل ما يكون عندهم جديد يكونوا موجودين وحاضرين معنا ويحكيوا على جديدهم، هذا واجبنا. شكرا ليك يا مديحه، تحيه كبيره برشا ليك. لالا يعيشك، شكرا ليك، شكرا ليك. هذه كانت معنا مديحه اجبالي وحكينا على تجربتها في كتابه اغنيه الفنان نوف المحويش. يا ما هي عندها موهبه الكتابه بالطبيعه، تشوفوها زاد في برشا جديد الفتره القادمه. احنا مازلنا معكم ديما على موجات اذاعه الكيف، يلا نغني.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الواحد على موجات إذاعة الكهف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
1: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله.

0: السادس والعشرين من جوان، منها 6,342,000,000 قطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. وتقدمت عملية تجميع الحبوب بولاية جندوبة بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 704,000 قنطار بالتوازي مع تواصل عملية إجلاء الصبا بنسق عادية والمطالبة بمراجعة سلم التعيير وفق المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي.
1: ولاية جندوبة نسبة تقدم موسم الحصاد 55%، نسبة تجميع لغاية معناتها يوم أمس 26 جوان 2026 ثم جمعنا 704,896 قنطار، يعني بنسبة 51% من المبرمج. مبرمجين نحن حوالي 1,400,000 قنطار باش نجمعهم. نسبة التخزين معناتها ثم الكميات المحمية هي قرابة 82%، والكميات في الهواء الطلق قرابة 18%، معناتها حوالي 93,738. بالنسبة لعملية الإجلاء، وقع إجلاء 173,638 قنطار، منها بالطبيعة الأكثرية قام حصلب 167,785 قنطار قام حصلب وقع إجلاءه، و 5,852 قنطار شعير وقع إجلاءه. بعدنا 0 قنطار قمح لين وتريتيكال ما تمش إجلاءه من الولاية. بالنسبة للإشكاليات الإنتاجية ضعيفة قارنة بالمتوقع، احنا كاتحاد طالبنا باش نراجعوا سلم التعيير في الخلاص نتاع الفلاح، خاطر في كونه انت للفلاح برشا عوامل خارج على نطاق.
0: وفيما يتعلق بسير موسم تقليع اللفت السكري بولاية جندوبة، أكد الخميسي أن الموسم يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الإنتاج، مشيرا إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة الموسم المقبل لتبلغ 3,000 هكتار.
1: موسم تقليع لفت السكري بولاية جندوبة، نسبة في جندوبة عدد 781 هكتار، نسق التقليع وجمع الصابة معناتها نسق طيب باهي، ونعمل وفر زوج ماكينات معناتها للتقليع جدد. بالنسبة للإنتاجية معناتها ثم الإنتاجية باهية معناتها فوق 80-85 طرناطة معناتها في الهكتار. بالنسبة للموسم الجاي إن شاء الله مبرمجين 3,000 هكتار بولاية جندوبة، 2,000 هكتار على منظومة بوهرتمة المنطقة السقوية بوهرتمة، و1,000 هكتار على المنطقة السقوية غردما ووادي مليس. بالنسبة للفلاح هناك اتحاد ونطلب كون تحضير جيد للموسم القادم، اللي الموسم القادم سيبدا من تو ماذا بينا معناتها حتى العقود تتوزع، الفلاح يطالب باش تتوزع عليهم العقود من تو باش يحضروا الارض مع بطبيعه تو التسريع في خلاص الفلاحين وامضاء العقود مع الفلاح. وحاجه اخرى ماذا بينا نتفادوا الاشكاليات اللي صارت خلال الموسم هذا، اشكاليات التمويل حتىنا في الدواء، فما الدواء معناتها الفاعليه نتاعو ضعيفه.
0: تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 مليون دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب ومكونات أخرى. عضو المجلس المحلي بالعروسة عن عمادة بوجليدة كمال الوسلاتية.
2: المشروع انطلق ديجا سوى عمل نسبة 70% من تقدم الأشغال. الحي الشعبي هذا عنده سنين يعني متروك، الحالة كارثية اللي كانت صايرة فيه كطرقات وبنية تحتية بصفة عامة، العباد كانت تعاني في الشتاء خاصة. كمشروع بدا فرحة به العباد الكل، يمشي يعود بالفايدة على المتسكنين ويحرك التنمية في البلاد. المشروع قاعد يمشي والحمد لله توسع الحاضر. بوجليدة كانت منعزلة خاصة في الشتاء، المتسكنين يتعطلوا ما يلقوش الولوج لديارهم، برشا عباد تركت المنازل نتاعهم وهاجرت للمدينة. السبب الرئيسي هو الطريق، ذاك أول حاجة. احنا تو الفايدة انها العباد بلاد ترجع لديارها، نحتك الطباعي والغرم والوسخ وكل ذاك كله تنحى، يعني تو العباد مش تعاود ترجع تسكن من جديد في البلاد.
0: تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكاف ودعمها بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها، بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوت القادم، وفقا للمدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني.
3: تم دعم الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بتجهيزات حديثة تمثل في دي تابلات لرقمنة الخدمات متاعنا، وكذلك تجهيزات طبية وشبه طبية حيث يتوفر كل المستلزمات الأساسية ككشف وتقصي للأمراض المزمنة واليقظة الصحية لكل الأمراض لا قدر الله الوبائية، لأنه بالنسبة لمناطقنا ومعابرنا الحدودية عندها ارتباط وثيق بالمرور متاع أشقائنا الجزائريين ومن دول

0: الحقيقة. لذلك وزارة الصحة قررت دعم المراكز هذه وكذلك توسيع توقيت العمل متاعها إن شاء الله من 1 أوت مش تولي تخدم 12 ساعة إلى أن تولي 24 ساعة تعمل الخدمات متاعنا، وذلك في نطاق تشاركية مع كل الإدارات سواء كانت معابر الحدودية سواء كان قواتنا الأمنية والديوانية، وهو عمل مشترك لحماية بلادنا ولحماية المواطن من الأمراض الوافدة وكذلك للوقاية من الأمراض المزمنة واكتشافها في الوقت المناسب.
1: انطلقت صباح اليوم بدار الثقافة بالدهماني فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية الكهف الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة على مدى يومين لعرض الانتاجات المسرحية لعدة مؤسسات مشاركة. مديرة دار الثقافة بالدهماني مروى الخماسية:
2: بقاعة العروض الدهماني سنعيش يومين من الفرجة من المتعة واليومين الإبداع والخيال. هذا يعود الفضل لأساتذة نوادي المسرح بدور الثقافة والمجهود المبذول طيلة سنة ثقافية كاملة. هذه الأعمال هي ثمرة نشاط وتكوين وإبداع من شباب ورواد دور الثقافة. اليوم وقع الافتتاح على الساعة 10 صباحا. نشكر برشا الأولياء والشباب اللي واكبوا في التظاهرة معانا واللي مؤمنين بالأنشطة اللي قدم فيها دور الثقافة. المسرحيات موجودة من كامل ولاية الكاف. عنا اليوم مسرحيات من مدينة الدهماني، من القصور، من قلعة سنين، الساقية، جريسة. غدوة إن شاء الله عنا تجروين المركب الثقافي بالكاف، دار ثقافة السرز، دار ثقافة نبل، دار ثقافة قلعة سنين، وختامها دار ثقافة قلعة الخصبة وطويرة. ويتم الإعلان عن نتائج غدا مساء إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
1: تحت شعار في الوقاية حماية، نظم نادي الأطفال بنبزة بالشراكة مع مركبة طفولة بالجهة تظاهرة نسمات صيفية في دورتها الرابعة بشاطئ كاب نيجرو بنبزة، وتضمنت فقرات متنوعة منها ورشات تحسيسية وفنية وتطبيقية. مديرة نادي الأطفال بنبزة نجلة موسي تضيف في متابعة للزميل ناجي الخلولي:
3: اليوم تم تنظيم تظاهرة تنشيطية جهوية تحت شعار في الوقاية حماية في دورتها الرابعة. هذه دورة جهوية لفترات صيفية وأجواء تنشيطية نظمها كل من نادي أطفال نبزة ومركب الطفولة نبزة بكاب نيجرو بالشراكة مع مؤسسات طفولة بالجهة. السنة تم تشريك نادي أطفال تستور ومركب الطفولة مجاز الباح ونادي أطفال الظلاط بطبيعة مع نادي أطفال نبزة ومركب الطفولة نبزة. التظاهرة هذه تحت شعار في الوقاية حماية كلها باش تكون موجهه تحت هذا الشعار. فيها فقره الاسعافات الاوليه اللي قدموها معنا فريق الحمايه المدنيه بنبزه باش يحكيو على ضربه الشمس وعلى الاسعافات الفريقه وعلى الغرق، كلها اسعافات في صالح الاطفال. هذا التوالي على تقديم ضغوط مثل في عدو مسابقه في بناء مجسمات رمليه ورشات الفنون التشكيليه تحت شعار في الوقايه حمايه. زاد حولها هي تنميه الوعي داخل الاسره لتنميه التواصل الفعال أو توقي من التحرش، يعني حيث الأطفال في هذا المجال ونبز العنف والتوعية بالبيئة السليمة. كلها فقرات مش تتقدم في شكل ورشات باش يشرفوا عليها إطارات تربوية مختصة في مجال الطفولة بكلا كل المؤسسات الخامسة المشاركين.
1: تختتم غدا الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بولاية سليان الذي تواصل على مدى 8 أيام لعرض أعمال مسرحية جديدة بالتوازي مع عروض تنشيطية متنوعة. وفقا لما صرح به مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليان صالح الفالح للزميل ماهر الهماسي:
4: المهرجان هو بالأساس يعني كما يحمل العنوان أنه هو ملتصق بقضايا الناس وهمومهم، ومهرجان فيه تقاطع الفنون يقوم بالأساس على التركيز على الأعمال المسرحية الجماعية اللي خذت استحسان في المشهد الثقافي التونسي وأيضا حصلت على جوائز على المستوى الوطني والعربي. نختاروا أهم الأعمال اللي ما جاتش الفرصة لأهالي سليان أنهم يشاهدوها نجيبوها لهم، وأيضا تطرح مسرحيات يعني تلتصق فكرة وفلسفة المهرجان وأيضا تطرح جماليات جديدة على المستوى الفكري والذوقي. يكون هناك فنون أخرى مصاحبة اللي هي لتنشيط الشارع وخلق المتعة والتسلية، موسيقى أخرى موسيقى العالم المتنوعة بيدا، غير العروض المختلفة في فنون الأداء منها الرقص المسرحي السيرك وأيضا التربصات اللي هي بالأساس مشروع المراكز الفنون الدرامية في الولايات هو التكوين والإنتاج. بالنسبة للمهرجان هذا ما انطلقش من سليانة، انطلق أطلق من دشرة قريبة في الافتتاح متاعه يعني متاع ليلة كاملة يعني فيها عرض موسيقي وزوز عروض مسرحية تقريبا سهرية وفيت ماضي ساعة ونص يعني من أجل أولا الدفاع على فكرة اللامركزية في حد ذاتها كيفاش تكون جودة بالفعل مش مجرد شعارات وعطيات على ضواحي سليانة كانت سهرة ممتعة ونكتشف علاقة الجمهور بمادة حية مسرحية وأول مرة يشاهدوها.
1: ضمن أخبارنا الوطنية بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان 2026 في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. وخصصت الجلسة للنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأولى مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة حوالي 1269.8 مليون، والثانية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المعتمدة من طرف صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة حوالي 87 مليون دينار. في الشرق الأوسط استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بجراح أصيب بها في قصف صهيوني سابق على جنوب قطاع غزة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة صهيونية استهدفت منطقة النبطية في جنوب لبنان اليوم، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الكيان الصهيوني ولبنان اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية يهدف إلى خفض التوتر على الحدود عقب مواجهات لأشهر عبر الحدود مع حزب الله. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت بأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم حسب وكالة إيران بالعربية. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن إيران قصفت اليوم أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الغارات الجوية الأمريكية على ساحلها الجنوبي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تقدم موسم الحصاد بولاية جندوبة بنسبة 55% وتجميع أكثر من 704 ألاف قنطار من الحبوب. تقدم أشغال إنجاز مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجديدة بمعتمدية العروسة بنسبة 70%. انطلاق فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية كيف. نهاية النشرة مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام الثانية في أمان الله.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البداية بمونديال 2026، واليوم ختام مقابلات الجولة الثالثة والدور الأول من مونديال أمريكا كندا والمكسيك بإجراء مقابلات الجولة الأخيرة في المجموعات 10، 11 و12. البداية مشكون بالمجموعة 12 الليلة في 10، إنجلترا بأربع نقاط مع بنما بصفر من نقاط، الحكم هو القطري عبد الرحمن الجسم، وكرواتيا بثلاث نقاط مع غانا بأربع نقاط، الحكم هو الكندي درو فيشر. غدا صباحا الساعة منتصف الليل والنصف تحديدا في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، كولومبيا تلعب ضد البرتغال، 6 نقاط لكولومبيا وأربع نقاط للبرتغال في المجموعة 11، الحكم هو الأسترالي الإيراني علي رضا فغاني. وكذلك في نفس التوقيت الكونغو الديمقراطية بنقطة مع أوزبكستان اللي عندها 0 نقاط، الحكم هو الألماني فيليكس زواير. في المجموعة 10:30 صباح الغد الأرجنتين ب6 نقاط مع الأردن ب0 نقاط، ومدرب الأرجنتين سكالوني يقول أنه ليونيل ميسي لن يكون في التشكيلة الأساسية في المقابلة، قد يكون احتياطي، الحكم هو روماني ستيفان كوفاكش. الجزائر ب3 نقاط مع النمسا ب3 نقاط في قمة الجولة الأخيرة، الحكم هو الأوزبكي إلجيس ناتشيف. بالنسبة لمقابلة الدور الثاني من المونديال، لحد الآن تعرفنا على 9 مواجهات، البداية مش تكون لحد 28 جوان الساعة 8 ليلا جنوب أفريقيا مع كندا، يوم الاثنين 29 جوان 6 متاع العشية البرازيل اليابان، 9:30 متاع الليل ألمانيا باراغواي، نهار 33 جوان 6 متاع العشية كوت ديفوار النرويج، والعشرة يكون لقاء فرنسا مع السويد، نهار 4-1 جويليا 2 صباحا المغرب مع هولندا، نهار الخميس 2 جويليا 1 صباحا أمريكا تلعب ضد البوسنة والهرسك، ونهار الجمعة 3 جويليا 7 مساء مصر مع أستراليا، و11 ليلا الأرجنتين تلعب ضد منتخب الرأس الأخضر. إلى حد الآن في المونديال الهدف هو ليونيل ميسي بعد 2 مقابلات 5 أهداف، بعد 3 مقابلات عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي ب4 أهداف، كذلك إيرلينغ هالاند 4 أهداف وفينيسيوس جونيور ب4 أهداف، وسجلنا إلى حد الآن 10 بطاقات حمراء في هذا المونديال. على مستوى جهوي اليوم نلعب نهائي صنف المدارس في بطولة رابطة الشمال الغربي بالكاف، لقاء نهائي في ملعب لوكريب الأربعاء متاع العشية بين اتحاد سيلينا والمستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. في نصف نهائي الأصغر اليوم في ملعب تبرسق الأربعاء ترجي الكريبي مع البرق التستوري، غدوة كذلك في الأربعاء في تبرسق اتحاد سيلينا مع المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. مقابلات نصف نهائي الأداني بشكون غدوة في الكريب الأربعاء البرق التستوري مع الملعب تبرسقي، وفي عفور في فريق اتحاد سيليانا في الأربعة مع الترجي الرياضي لوكريبية. متوسط ميدان النادي الافريقي وقائد الفريق معتز الزمزمي ينتقل رسميا الى نادي سياسكا صوفيا البلغاري، لاعب امضى عقد ب3 مواسم في صفقة انتقال حر، كذلك لاعب اخر قد يغادر النادي الافريقي وسام سيلي مطلوب في فريق نادي الخالدية البحرينية. فريق إقليم الحرس الوطني بالكيف يحرز لقب كأس المدير العام أمر الحرس الوطني لكرة قدم المصغرة ب6 لاعبين، واللي دار الدور النهائي امتاحها يوم أمس الجمعة في المنستير، وفاز في الدور النهائي على فريق الحرس الوطني بالمنستير، وحضور عديد الأطر الأمنية والجهوية والمحلية كانوا حاضرين في هذا الدور النهائي. الكرة الطائرة، وغدوة تبدأ الدورة الترشيحية لبطولة إفريقيا المنطقة الأولى، تونس تلعب غدوة ضد المنتخب الجزائري، لقاء تدور في مدينة مكناس المغربية، الجولة الثانية يوم الاثنين تونس ضد المنتخب المغربية. كرة السلة، واليوم انطلقت البطولة العربية للشبان والشابات في مدينة صفاقس، والبداية كانت بالشبان، لقاء بين مصر والمغرب، وفعل المنتخب المصري 84-41، ماضي ساعة وربع يكون لقاء البحرين الجزائر، وستة غير ربع تونس تلعب ضد ليبيا، في الشابات 3:30 المغرب تلعب ضد المنتخب الجزائري. في ألعاب القوى، محمد أمين المجري العداء بن طويرف واللي يلعب في نادي الحرس الوطني تمكن من التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى أواسط بعد تحقيق توقيت مؤهل للبطولة في اختصاص 5000 متر مشي 20 دقيقة 34 ثانية و44 جزء من الثانية. مبروك لابن طويرف محمد أمين المجري. كرة اليد، ومنتخبنا الوطني للوسطيات فاز اليوم على منتخب الصين تايبي 30-17 في ختام مباريات الدور الأول في مونديال الصين 2026 في المجموعة السابعة. منتخبنا كان انهزم ضد بولونيا 26-22 وأمام المجر 32-24، وبانتصاره اليوم باش يلعب مباريات ترتيبية وتخص كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. نفس الشيء منتخب كرة اليد الشاطئية بدأ اليوم مقابلات تحديد المراكز من 9-16 في بطولة العالم في
كرواتيا وانتصر في المقابلة الأولى على المنتخب الأمريكي بضربات الجزاء 14-12. الشوط الأول كان لمنتخب الأمريكي 24-20، منتخبنا فاز في الشوط الثاني 20-14 وفاز بعدها 14-12 في ضربات الجزاء الترجيحية. نكمل بسوق الانتقالات في أوروبا. نادي تشيلسي يتعاقد رسميا مع ظهير ماركو باليسترا من أتلانتا الإيطالي تعويضا لرحيل كوكوريلا إلى فريق ريال مدريد الإسباني. عقد باليسترا 6 سنوات مع تشيلسي، المقابل المالي هو 55 مليون أورو. كذلك غونزالو راموس مهاجم المنتخب البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ينتقل إلى نادي ميلان الإيطالي مقابل 50 مليون أورو. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا من 3 حتى 5 في استوديو الرياضة مواكب المونديال. عودة بالتفاصيل الخاصة بكل مقابلات المونديال ومشاركة المنتخب التونسي وعديد الأخبار الأخرى تخص سوق الانتقالات الصيفية في تونس. إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم ديما في يلا نغني، مواصلين معكم بقية المشوار. كنا أشارنا في لقاءنا الأولاني ومصافحتنا الأولى مع المغني نوف المحويشي علي اليوم الفيديو كليبيت المخدومة بطبيعة والمعادلة بالAI، المعادلة بالذكاء الاصطناعي، وكيفاش فتحت أبواب لبرشا فنانين شبان إنهم ينجموا يخدموا خدمة حلوة واللي تكون أقل برشا برشا برشا في التكاليف، وهكا عملت حل بديل. فما حاجة أخرى زيدة بالذكاء فيها أكيد ومعادلة بالذكاء الاصطناعي اللي ما عاش النجمو الحقيقة ما نحكيوش عليها، ما عاش النجمو نتغافلوا عليها، نحكيو على الأغاني المعادلة بالذكاء الاصطناعي، الأغاني اللي أكيد عندها ناس وراها خدمتها، ربما هكا ساعات النجم يكون فنان فنان يسمع فينا يكون ضد التجربة، لكن تجربة قاعدة تسمع بالباهي، تجربة قاعدة تتبرتاجها بالباهي. نحكيو على الريزو سوسيو، نحكيو على التيك توك، وخاصة انه حبينا اليوم نحكيو عليها باش نشوفوا وجهة نظر الثانية اللي باش نعرفوا من وراها اللي فما برشا خدمة زيدة وراء الأغاني الحلوين هذوما. هذاك علاش اليوم حذر معنا على دين غربي اللي هو صانع محتوى موسيقي معدل بالذكاء الاصطناعي، يحكي لنا أكثر على تجربته مع الموسيقى هذية. علي مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف.
1: السلام أختي من صفا، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيشك علي، مرحبا بيك. علي تجربة فريدة الحقيقة، خاطر أول مرة نحكو عليها في راديو كيف، فما أما هي بديت تكتسح خلينا نقول الساحة الموسيقية، بدينا نسمع برشا موسيقى اللي قد تحقق في نسب مشاهدة كبيرة واللي هي في الأصل معادلة بالذكاء الاصطناعي. حكينا على تجربتك مع هذه.
1: به انا كنت مغروم من الصغير بالموسيقى التصويريه ابارت والجو نتاع التوانسه وكذا والتراث فهمتني، وكنت نخدم على دي لوجيسيال نعمل في موسيقى تسمى موسيقى سيتي بار اورديناتور. ما كتعرف
0: شنو الفرق بينها وبين الموسيقى العاديه، معناتها يعني لي انسترومون والكل يعني يكونوا مع
1: تحضيري.
0: واضح واضح، وانت اللي تكومبوزي معناتها وانت اللي تعمل الموسيقى.
1: فهمتني، ما كتعرف بحكم التطور تنجم تكون أوركسترا كاملة افتراضية معناتها باللي لوجيسيال هذية. وأنا كنت عملها معناتها كغرام في الدار في وقت الفراغ وكذا، ما كنتش خارج من الخدمة نتاعي فهمتني. وبريود اللي فاتت ما كتعرف توا بعد الطفرة تكنولوجية جديدة في العالم وعصر الذكاء الاصطناعي، حبيت نجرب الذكاء الاصطناعي. واكتشفت اني صار برشا حاجات فهمتني في الشيء اللي نعمل فيه. نظم الانتاج يربح شفتو الوقت، لهنا نحكي على انتاج خاص في الدار ما خرج حتى شيء فهمتني. جت الفكره حبيت نوظف الجو هذا في عدد حياه التراث التونسي، عندنا برشا حاجات فيه ايموسيون فهمتني، تعرف الغنيه نتاع كيف وكذا. حاصل استعملت الذكاء الاصطناعي ومعاه اللمسه البشريه بالخبره نتاعي فهمتي باللوجيسيال، وخرجنا حاجه اوريجينال هكا وعجبت الناس.
0: ولهنا باش معناتها نزيدوا نبسطوا الصوره اكثر ونزيدوا نوضحوا معناتها الحكايه، حبيت اليوم معاك زيد نقولوا راو فيه جانب ارتستيك كبير، راو معناتها مش معناتها اي حد ينجم يخدم نفس الخدمه، راو مش اي حد مثلا يكون هكا شويه مغروم فقط بالذكاء الاصطناعي ما يكونش مغروم بالموسيقى ينجم يخدمها، لا راو معناتها فما برشا حاجات تخدم، معناتها حاجه وراها برشا خدمه واحساس زيد هكا ولا عليه.
1: اكيد اكيد بالطبيعه هي فيها معناتها توا ناخذ مثال. البريود اللي فاتت كانت الناس تاخذ غناء مثلا ناخذ اكزامبل من اليوتيوب تبدلو ام بي 3 لي بلاتفورم تاع الاي برشا توا تحط على البلاتفورم تاع الاي وبوتون معناتها نزلت زر يخرج منها الغنيه فهمتني، يكتب هكا امر بسيط يخرج الغنيه ما تطلع هكا ناقصه ما فيهاش روح فهمتني، حكمك تعرف اللمسه البشريه ضروريه فهمتني.
0: صحيح،
1: هو صارت حبوا يعملوا معناتها حمايه شامله للفنانين وللموسيقى وكذا وللمنتجين، عملوا سيستم نتاع كوبي رايت كبير. ولت صعيبة انك حتى كي تاخذ غنية من اليوتيوب ولا معروفة ما تنجمش تخدم عليها فهمتني. بدل السيستم ولوا حلوا الباب للمبدعين باش ينتجوا باش يبدوا باش يعملوا حاجة فهمتني تبدأ اوريجينال اكثر.
0: يعني ما هي معناها بالنسبة لكم يعني ولت الأمور واضحة، معناتها مصرح بها، يعني حتى مثلا المزيكا كي تخدمها وتبرتجيها ما فيهاش إشكال، معناتها المزيكا اللي تخدمها ما فيهاش كوبي رايت معناها.
1: أكيد لا، أنا ما تنجمش تكون فيها كوبي رايت على خاطر الباز، فهمتني، يكون إنتاج كامل معناتها
0: مختلف أي من الأول.
1: مختلف. يعطيك الصحة.
0: وقتاش بدأت تجربة مع الإنتاجات الفعلية علي؟
1: والله ما
0: عندك؟
1: عنديش برشا، تاو بريسك عندي شهر ونص بالضبط، فهمني،
0: هنا
1: شهر ونص،
0: باهي شهر ونص خدمت،
1: شهر ونص حبيت هكا
0: عدد باهي محترم من الغنيات. اي
1: حبيت نعمل حاجة كيما مخي، عملت فيزيون، عملت حاجة جديدة، حتى الموسيقى اللي ما انت خرجت حاولت باش ندخل فيها سيلتيك، ندخل فيها جو اوركسترال هكا، ومام تو خدمت هكا جو نتاع الجو تاع الشتيح والريت هذاك
0: اي مع الصيف، مع جو الصيف زادة. لي قاعة حلو الحقيقة، انا سمعتهم الاغنيات باش نسمعوا منهم، باش نختاروا منهم نسمعهم في كوكتيل اكيد، والبقية باش يبقوا معنا في بقية البرامج وكل مرة نسمع منهم حاجة. انا حبيت نثمن الحقيقة العمل هذي، خاصة بعد ما سمعت ربما هكا من الاول وقت اللي بديت الحكاية وسمعنا اول اغنية، يمكن حتى كان مانيش موسيقية ما كلنا هكا قلنا ليه عاد، معناتها باش تكون اكيد ناقصه روح، معناتها باش تكون ما مش هي، معناتها ما يلزمش تاخذ بلاصه الفنان والكل، لكن هي حاجه اخرى، ابداع اخر ينجم يكون، معناتها هذاك يخدم وهذاك يخدم، معناتها مش حد باش يفك بلاصه حد، معناتها بالعكس فما شكون عنده موهبه في في في هذايا في في المحتوى الموسيقي بالمعدل بالذكاء الاصطناعي، وواحد عنده موهبه باش يغني، معناتها فماش حتى حد باش يفك بلاصه حد، هذيك معروفه ماهيش غشه، معناتها معروفه اللي هي مخدومه بالذكاء الاصطناعي بموهبه شخص، معناتها بشر موجود واللي خذت من وقته بالطبيعة وخذت من أحاسيس وهكا ولا يعني.
1: كل مسألة ذوق وإبداع.
0: صحيح.
1: كل مسألة ذوق وإبداع.
0: صحيح.
1: لكن فما إنسان عنده موهبة ولا عنده ذوق وإبداع، فهمتني، نجم يخرج حاجة مزيانة.
0: اختياراتك تونسية بالأساس في البداية هكا مخمم مدجية تخرج شوية على الستيل هذي، ولا حبيت معناتها هو شوى منك إنك يكون فيه تسميم فقط هكا للأغنية التونسية؟
1: والله أنا مغروم
0: ولا منفتح؟
1: انا يعجبني التراث نتاعنا،
0: واضح
1: يعجبني التراث، وعندنا حاجات مزيانه برشا في التراث نتاعنا، فيها معناتها روح، فيها تسمعها ثم تاريخ ثم كذا، فهمتني، حتى في الكلمات حبيت هكا نخدم على الكوتي هذيك، فهمتني، على الايموسيون اللي موجوده في الموسيقى اللي تمس، فهمتني، سيرتو غنينا في الكيف.
0: باهي برشا. الناس اللي يسمعوا فينا احنا باش نسمعوهم اكيد اختيارات، اما اللي يحب يتبعك، اللي يحب يسمع جديدك، موزيكتك جديده كي تخدمها، كيفاش ينجموا يتحصلوا عليها؟ وين موجوده؟
1: والله باج يوتيوب على غربي A L 2 غربي جي هاش غربي، واضح تحط تكتب حتى على جوجل تطلع لك، ما
0: بي ينجم يلقى الموسيقى الكل ديما، كل ما يكون فما جديد تكون موجوده وحاضره. تبارتاجي فيهم على بقيه وسائل التواصل، فيسبوك، تيك توك.
1: شوف اختي ايمان، جيت مزروبه الحكايه،
0: مازلت شوي
1: جيت مزروبه وبحكم الخدمه وكذا، ومانيش
0: ضيق الوقت.
1: ضيق الوقت والله، يكلموني برشا اللي يتلهاو بالباجات وكذا واللي يخدموا في الخدمه هذيك، قلت ما عملتش بروجرام، ان شاء الله بيانتو ننظموا الامور بالصحيح
0: ان شاء الله. ان شاء الله وترجع بحذينا، وعلاش ليتكم بحذينا هنا في استوديو نحكيوا اكثر عليه. اعطيك الصحه، انت كنت تجربتي الاولى مع المجال هذا الحقيقه في يلا نغني، وحلو ان ناخذوا معناتها الجوانب الكل اللي عندها علاقه بالموسيقى. شكرا ليك علي، موفق ان شاء الله ديما، ومرحبا بك في كل وقت.
1: ربي يبارك، حبيت نشكرك على الاستضافه.
0: يعيشك، مرحبا بيك، مرحبا بينا، نورتنا. احنا باش نسمعوا مع بعضنا كوكتيل، كيما حكينا الموسيقى اللي باش تسمعوها هي موسيقى معدله بالذكاء الاصطناعي، ما فيها برشا خدمه، فيها برشا احساس. هذه تجربه علي غربي، نسمعوها مع بعضنا في كوكتيل وراجعينا.

مع موزيك تعالي الغربي كما حكينا تجربة الموزيكا المعادلة بالذكاء الاصطناعي. وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم من يلا نغني. أكيد حبيت نسلم على كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوى. تحية كبيرة برشا ليكم الكل. موني نقدم لك تحية كبيرة برشا زيدا اللي قدم تحية لحميتها زمردة وصحبيتها اللي تحبهم برشا. تحية كبيرة برشا ليك يا موني انت والعائلة الكل. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وكل كل الأصدقاء الحقيقة اللي تواصلوا معنا من بداية المشوار حتى التوى مرحبا بكم معنا نورتونا. يتجدد اللقاء معكم ان شاء الله في مع بداية أسبوع جديدة مع شبكة جديدة وبرمجة ان شاء الله. بالنسبة لي شكون فقط شوية تغيير مع في التوقيت ما ان شاء الله شكون فما زيد اكيد شوية تغيير في المحتوى ما تقريبا شمشي معكم في نفس النسق مع الصيفية. لازم تكون الموزيكا حاضرة وجوية الموزيكا وآخر مستجدات أكيد لازم تكون موجودة وحاضرة معنا. بقيت متابعة طيبة لبرامج راديو كيف. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم. بتبيع نتلقاو في برامج إذاعية لحقا. باي باي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 من جوال الجاري، منها 6,342,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركة

وتعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالح للشراب ومكونات أخرى. تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بسقية سيدي يوسف وقرع سنان من ولاية الكهف ودعمهما بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من الأول من أوتار القادم وفقا لما صرح به المدير الجوي للصحة بالكهف دكتور محمد المنصف الهواني. انطلقت صباح اليوم بدار الثقافة بالدهماني فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية الكاف الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة على مدى يومين لعرض الانتاجات المسرحية لعدة مؤسسات مشاركة. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز 7356 مليون دينار حتى 23 من جوال الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. حذر المجلس النرويجي للاجئين من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يتواجد نحو 1 مليون نازح فلسطيني في خيام وملاجئ مؤقتة متهالكة في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول مواد الإيواء الأساسية. وأوضح المجلس في بيان نقلته وسائل إعلام أن قرابة 170 ألف أسرة فلسطينية تعيش في ظروف إيواء بالغة الصعوبة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية من الحرارة المرتفعة والظروف الجوية القاسية. نهاية الموجز.

صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3 100% تونسي.

0: هيو هيو يا احباب اسهروا.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لـ 11:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الساعة 3 مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بساقيت سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكافة ودعمهما بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوت القادمة. بلغت الكمية المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6,629,000 قنطارة إلى غاية 26 جوان الجارية، منها 6,342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. تقدمت عملية تجميع الحبوب بولاية جندوبة بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 700,000 قنطار بالتوازي مع تواصل عمليات إجلاء الصابة بنسق عادية والمطالبة بمراجعة سلم التعيير. في أنباء دولية، استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة صهيونية استهدفت منطقة

مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. تحية طيبة من إذاعة الكيف واستوديو رياضة اللي تواصل معكم من توا الثلاثة حتى للساعة الخامسة مساء. استوديو رياضة في مواكبة لآخر المستجدات في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك. نتحدث على بعد خروج المنتخب الوطني التونسي من الدور الأول، الانطباعات متاع الفنيين حول هذا الخروج وأسبابه، وكذلك الأفاق الخاصة بكرة القدم التونسية. نتحدث على أبرز المنتخبات اللي ظهرت في هذا المونديال في دوره الأول، خاصة أنه مازالت جولة أخيرة في ثلاثة مجموعات، العاشرة والحادشة وكذلك رقم 12. اليوم نتعرفوا على كل المنتخبات اللي ترشحت للدور القادم، الدور الثاني من المونديال. نتعرفوا على كل المقابلات، باعتبار الآن عنا 9 مقابلات واضحة في الدور الثاني من المونديال، أبرز المرشحين. هذا كله في قراءة فنية مع المدرب ناجي عاشور. نتحدثوا أيضا على فرقنا التونسية وتحضيراتها للموسم الجديد، جلسات العام وخاصة غدوة جلسة عام انتخابية، لكن لا وجود لترشحات لرئاسة فريق الأولمبي البيجي. نتحدث عن نادي الفريق المشارج على التمارين يوم الاثنين تحت اشراف مدربه فوزي البنزرتي، بطل الموسم الماضي 2025-2026، وتحضيرات للموسم الجديد. اكيد نادي الفريق مش يكون من ابرز الاندية في البطولة الموسم القادم باعتباره بطل، وكل الفرق باش تسعى للفوز عليه وكذلك لي انها تلعب ضد البطل كاحسن ما يكون. نتحدث أيضا في هذه الأمسية الرياضية على فريق جندوبة الرياضي وفرق ولاية جندوبة مع زميلي فوزي المفتاح، الجلسة العامة لفريق جندوبة الرياضي وكذلك للفرق الأخرى بوسالم وكذلك المرجان الرياضي. بتبرقة في شهر جويلية عنده جلسة عامة انتخابية، آخر المستجدات والأجواء في ولاية جندوبة خاصة في ظل هذه العطلة الصيفية، وإلى حد الآن لا جديدة حول الأخبار الخاصة بالأندية والبطولات. ما زالت حتى الجامعة ما عطتش التاريخ اللي باش تبدا فيه بطولات الموسم القادم سواء في الرابطه الاولى الثانيه او في الرابطات الاخرى بالنسبه للهواة. حديثنا ايضا عن كره اليد وكره اليد، مشاركه المنتخب التونسي الوسطيات في بطوله العالم في الصين وخروجه من الدور الاول باش يلعب كاس لرئيس الاتحاد. ايضا كره السله وتحضيرات منتخبنا للنافذه الثالثه من تصفيه مونديال 2027 في قطر، وباش يتحول لانغولا لهذه الدوره الثالثه والنافذه الثالثه. كرة السلة وبطولة العرب للشبان والشبات اللي انطلقت اليوم في صفاقس، أيضا منتخبنا يشارك فيها في البطولة هذه. كرة الطائرة ومنتخبنا يبدأ غدوة مشاركته في تصفيات خاصة بطولة أفريقيا للأمم في الكونغو الديمقراطية. هذا كله إضافة لآخر أخبار سوق الانتقالات سواء على مستوى وطني أو خارج تونس في هذه الأمسية الرياضية اللي باش يكون معنا فيها عياد جندوبي هندسة تقنية، قاعة الفنية سليم الرزقي، وفي تأمين المكالمات الهاتفية زميلي مولدي الهميلي. نبدو بهذا نغم ثم نمشي مباشرة لاستضافتنا في أمسيتنا الرياضية.

0: من جديد اهلا وسهلا بالجميع. 3:13 دقيقة على موجاتنا، نبدأ حصتنا بعد ما قدمنا لكل مواضيعنا في هذه الأمسية الرياضية. باش نبدأ بالحدث أكيد الآن هو المونديال أمريكا كندا والمكسيك، وحضور جماهيري قياسي فتنا حتى 3,650,000 متفرج في مختلف المقابلات إلى حدود مقابلة ألمانيا والإكوادور، وصلنا 3,605,000 متفرج في هذا المونديال، ورقم قياسي يتجاوز الرقم اللي كان في أمريكا 1994، الرقم القياسي السابق في الحضور الجماهيري. وصلنا الجولة الأخيرة في المجموعات 10 و11 و12 اللي تلعبوا اليوم وغدوة الصباح، ووقتها نتعرفوا على كل المنتخبات اللي تأهلت للدور الثاني من هذا المونديال. نتحدث عن المونديال وكل تفاصيله، وعن خروج المنتخب الوطني التونسي ومردود الفرق العربية والإفريقية في هذا المونديال مع صديقنا وزميلنا وكذلك لكل ما نطلبه يكون موجود معنا في المباشر، سي ناجي عاشور المدرب والمحلل الفني معنا في هذه الأمسية. سي ناجي مساء الخير.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينات منستير.
0: إذا أعطي كيف يا سي ناجي. شكرا لك، بارك الله فيك. إذن بعد شوية تكون مع المستير أكيد معنا، تبدأ والأربع إن شاء الله تكون مع إذاعة المنسي سينيج. إذن منتخبنا الوطني خارج المونديال، مردود دون المستوى في هذه المشاركة الجديدة في المونديال، رغم أنه خبرتنا ممكن أكثر من الفرق الإفريقية الأخرى، لكن المنتخب الوحيد اللي خرج من الدور الأول إلى حد الآن على مستوى إفريقي، دون اعتبار اليوم الكونغو الديمقراطي والجزائر اللي مازالوا في المسابقة ممكن يترشحوا، نبقى ممكن وحدنا اللي خرجنا من الدور الأول ومردود دون المستوى لمنتخبنا في هذه البطولة العالمية. ممكن الأسباب اللي خلتنا نخرج بهذه النتيجة، هل هي أسباب فنية، أسباب إدارية، أسباب خاصة بالإطار الفني بالملعبية؟ شنو ممكن نفسر هذه الخيبة، خيبة الأمل بالنسبة لكرة القدم التونسية في هذا المونديال؟
1: كما قلت انت، هي تنجم تكون مع اسباب مختلفه، سواء فنيه مع فنيه، لكن مع متفاهمين فيه فما مشاكل فنيه اداريه بقى مع نشر حيثيات، معنا كما الناس كل بقى فما اشكاليات، فما اشكاليات نتاع الليست، اشكاليات نتاع التحضيرات اللي صارت. بصراحه كريم راوك تشوف المستوى اللي ضرنا به المنتخبات التونسي صراحه، بعد برشا على كل ما معناتها احتراف، معناتها بعد برشا على فكرة معناتها منتخب وطني اللي حضر وعنده تحضيرات وعمل ديستاج وعمل ليسا وعنده معناتها مدة ناخذ الوطني هذا معناتها قاعد يخدم ويحضر معناتها في شنو باش يعمل هو كونت اليابان وهولندا، شنو محضر معناتها، عنده فكرة كاملة وكاملة، وعملنا ستاف معناتها متكون أغلبيته معناتها كفاءات تونسية، كفاءات
0: أجنبية
1: يطلبها هو صبري لموشي، مع دي فونكسيون ساعات فما دي فونكسيون اللي مش مفهومين في الإطار الفني، معناتها معد بدني وحيد، وهذا الخزري مكلف في التحليل والأداء وما زال جديد على ميدان التدريب وعلى ميدان التحليل، معناتها بصراحة فما حوايج غريبة معناتها، فما حاجات صارت كريم لأول مرة معناتها الواحد معناتها يقعد حتى على المستوى الفني بصراحة، معناتها توك تشوف أنت لموش كيفاش حضر التحضيرات وكيفاش حضر للدستاج نتاعو وآخر مقابلة ودية، ومن بعد كيفاش تبدأ الكومبيتيشن معناتها تغير طريقة اللعب، واللي هي ما تصيرش معناتها في منتخب وطني ضعف، المنتخبات الوطنيه كل منتخب معروف بالايدنتيتي نتاعو، تعرف روحك انت قبل الكومبيتيشن باش تلعب كونتر اكس في جراك، تحضر روحك اش عندك انت كم لاعبيه، اش عندك معناتها الرصيد البشري نتاعك، كيفاش باش تلعب، دونك تبدا استراتيجيه كلها واضحه. اللي نشوفوه احنا توا غياب استراتيجيه واضحه وغياب استراتيجيه نتاع احتراف، معناتها ما فماش فكر نتاع مدرب واضح اللي معناتها هزنا الكوب دي موند. بعد تفاجئنا الصراحه البريدولانيه مع سبب لموشي في الاختيارات وطريقة اللعب أبارتير حتى من مقابلة ودية، حتى فما حاجات في مقابلة ترتيش كانت مقبولة بصراحة، فما حاجات مقبولة في مقابلة ترتيش، كنا نستناو معناتها باش الريتم يطلع، نستناو باش أولاد يكونوا أحسن في البلان فيزيكمان، ومن بعد فاجئنا بمقابلة بلجيكا بتغييرات اللي هي كي تمشي أنت تحضر كوب دي موند، بالعكس معناتها كل مقابلة ودية اللي تفكسي أكثر لكيب التيلاي نتاعك باش تحضرها أكثر على المستوى البدني والمستوى معناتها باش يتكاملوا مع بعضهم، تلقى روحك تغييرات في التكاملين على أساس معناتها أنك
0: دور الإفكتيف
1: دور الإفكتيف كيبدا عندك وقت، أنت عندك تو كومبيتيسيون، عندك كوب دي موند، معناتها لازم عندك الفريق نتاعك واضح. ومن بعد الناس كل تفاجأت الصراحة بطريقة اللعب اللي لعبنا بها في المقابلة الأولانية، تشوف أنت الليست صراحة كريم، معناتها تلقى عندك زوز مهاجمين لأول مرة عنا حتى الشواط المصوري ومعهم حتى تركان آخر احنا أقليل ونذكروه. تلقى عندك معناتها ما يلعبوش الزوز، معناتها تلقى عندك أربع تركانات كلوار، في الأخير يلعب بن سليمان يلعب حنا بعد ذات تركان كلوار. خليل عياري مش موجود. تونكسي مرة يلعب ومش في بلاستو. اللي يساعد يلعب مع ويتش العاشوري نفس الشيء. ما كل الاختيارات هذه كل واللخطة هذه كل صراحة لخطة ما هيش مفهومة. إذا تحب تلعب أنت الناس كل تقول سيستم بثلاثة، مش سيستم بثلاثة، سيستم بخمسة. معناتها أنت حتى في مبادئ التدريب ومبادئ حتى السيستم، إذا تخمم أنت باش ليزيكيب الأخرين أقوى منك، على الأقل تحضر ملعب ستاسيون تلعب عليه قدامك تشوف عليه الكرة.
0: نعم.
1: إحنا كتشوف أنت المقابلة الأولانية على سبيل المثال، أتاكون عندك بن سليمان اللي يساعد. من المقابلة من بعد نلقاو تونكسي، المقابلة من بعد باش نلقاو المصطوري. تلقى في كل مقابلة عندك اللاكس نتاعك، في كل مقابلة عندك عكس يلعب. بدينا بالطالبي والرقيق
0: وديلان
1: ديلان، ومن بعد خلدينا
0: براون ديلان برون. نعم.
1: بدينا بن حميدة اللي ما كانش متوقع، ومن بعد نعملوا تغييرات في الماتش الثاني. معناتها بصراحة أني تفاجئت بصراحة اللي صار مع سبب الموشي، ما كنتش معناتها متفاجئ منه، خاطر تتغير أنت في أول ماتش معناتها من الكومبيتيسيون بتاعك وتحذيراتك ما تكونش معناتها في المستوى، كان متوقع. لكن قدوم أرفي رينار هو اللي صدمني بصراحة.
0: كيفاش؟
1: تصدمت في قدوم أرفي رينار على أساس أنه كنت بشرح حاجة مختلفة. قلت حتى ولو أنت ماكش أنت، معناتها أنت رضيت باش يجي لكيب ناسيونال، وما تصيرش هي في منتخب وطني تغير مدرب 72 ساعة، وحتى المدربين الوطنيين.
0: نعم.
1: كي باش ياخذ فريق يعمل تيوت كاملة كريم، يعمل تيوت كاملة. يجي ما يجيش، عنده إمكانيات طيبة ما عندوش، لكن هو شفناه معناتها كلمناه البارح جي غدوة. دونك على أساس إنه تفرجت على مقابلة بلجيكا، تفرجت على مقابلة السويد، وعنده فكرة على المجموعة، لكن تصدمت في تاريخ اللعب، معناتها تاريخ اللعب، معناتها إذا أنت مع صبري اللاموشي شفت المقابلة وأنت تلعب بلوك با تونس شنو صار لها؟
0: تعاود نفس التاريخ
1: اليابان. ومشكل مش غادي، المشكل انك تنحي بن حميدة اكسيال جوشي وتحط الرقيق اللي هو اكسيال درواتي، وتصيرلك مشاكل على الكوتيه هذيك. ومن بعد اول كوتشينج وانت خسرتني بلاش ما بين الميتان والميتان، الناس كل كانت تستنى باش اي ينحي اكسيال ويدخل التاكون دو فوانس ويعبي من التيران تاعه ويعطي ليبرتي يدخلش اسماعيل الغرب يعطي له توش تكنيك، نمشيو لقدام نحاولوا على الاقل نوريه معناتها جرينتا وقلب والناس تحب تلعب كوبيمون. تفاجئنا معناتها بشانجمون، يعاود يرجع بن حميده للاكس ونعاود نقعدوا بنفس الطريقه متكتلين الثاني، معناتها الايماج اللي وراها لنا ريفيرونا خاصه في الماتش الثالث زاد.
0: نعم.
1: اساس انه ما عندناش منتخب وطني، وقت اللي يوصل الصخيري يلعبوها
0: قلب دفاع
1: معناتها لا لا لا الشيخاوي ولا رقيق ولا براون ولا ادم علوس، هذوما كل ينجموا يكونوا اكسيالات. معناتها مش معقول، ولو حتى فرضنا لو فرضنا حتى المستوى متوسط، إذا ما تلقى أنت في سيتياسيون كريزة ذي، فما مدربين راهو حتى بفكتيف ناقص وفكتيف مش أخوي يخلق لك حكاية، معناته يلقى لك حل تكتيكي، يلقى لك مشكل. شكون قال إحنا يا أخي كي نلعب التالي بلوك با معناته شنحلو المشكل؟ شفناها مقابلة اليابان عاودوها نفس الغلطة مع مع مع هولندا، ويزيدك أغرب معناته اسكو راني خذيره يساق يلعب في منتخب كريم.
0: هذه المشكله، هذه الاختيارات الفنيه نتاع الجامعه وكذلك نتاع المنتخب الوطني التونسي كمدرب وطني. علاش عيطت راني خذيره باش يكون في التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي على حساب عديد اللاعبين الاخرين؟
1: انت صحافي ومتخصص في مجال الرياضه، واحنا مدربين. راني خذيره ما قدم حتى شيء للمنتخب. كيفاش يعاود يلعب كونتر هولندا تيتولير ولا والمشكل بجنبه اسماعيل الغربي؟
0: نعم.
1: وتجي معناتها ملاعب كما حنا بعد المجري اللي احنا كنا نتصوروا باش يعطي اضافه للمنتخب التونسي، ما تلومش عليه خاطر ما لعبش حتى مقابله في بلاصه اللي هو اللي مسات يلعب فيه. اسماعيل الغربي جبناه بوتنسيال تكنيك وحكينا عليه ملاعب تكنيسيان، صحيح ما عندوش ماتشات ثقيل، يفقد شويه معناتها كل ما كوتي فيزيك، لكن كنت نجم تعمل حاجه اوتور دو لوي، خاطر توا الكره نتاع توا كريم راهي فيها خمس شونجمونات.
0: نعم.
1: عندك خمس شونجمون، راه تنجم انت بالديسكور نتاعك بالفيستير نتاعك اي ملاعب في منتخب التونسي ينجم يعمل 45 مينوت، ينجم يعمل 60 دقيقه.
0: نعم.
1: معناتها مش للدرجه هذه، معناتها احنا عندنا منتخب وطني اللي ما عندوش الامكانيات كما تحكي الناس كل، لكن ما كانتش فما فكره، ما كانتش فما حاجه واضحه بصراحه اللي تخليك تستغرب بصراحه. منتخب كونتر منتخب هولندا، الاربيتر زفر السونتر، المنتخب الوطني التونسي في الفامات الاخرى من اول ما بدات المقابله. اسكو معقول؟ احنا نعرفوا مدربين فما تقسيم، نجم تعمل 10 دقائق الفوق.
0: نعم.
1: تعمل بريس ما تخليهاش تخرج في الكوره في العالم كامل، اي جنسيه اي ملاعب يكون ان جراند تكنيسيان وقت تعمل له ماركاج انديفيديوال وتحرمه من الكوره راه يلقى مشاكل فنيه. احنا في تونس خلينا ليكيبات الكل تلعب مرتاح.
0: نعم.
1: من بعد نقعد نلومه معناتها نلومه على الشامخ اللي هو ما ما يلعبش واللي ما عندوش تاريخ معناتها في في لي كومبيتيسيون هذه تعمل عليه انت كسبب لا موش. من بعد
0: جيد حمان
1: جيد حمان اللي على الاقل حمان عنده خبره لكن اسكو معقول انا نتسائل يعني حاجه صراحه لي ستاف تكنيك اللي جاوا المنتخب الوطني التونسي وناس كل حكايه وقتها دي ستاف تكنيك ترونجي او هذا دوبل جنسيه او المانيا وخدم دراويل وطن دي جارديان من برا اسكو معقول بربي يا كريم معناتها في اول كومبيتيسيون شنو هو معناتها التقييم اللي يصير باش جارديان ما عمره ما لعب سينيور ايكيب ناسيونال ياخذ كومبيتيسيون تاع كوب دي موند
0: مقابله واحده يعني حكمت فيه بالنسبه لي حارس المنتخب الوطني التونسي يعني تنجم تبعده حتى عن المنافسه وتخليه يعني حتى نفسانيا كيف نقولوا بلغتنا يتحرق الحارس بعد الخماسيه اللي قبلها ضد المنتخب السويدي
1: صحيح نعطيك امتي ديتاي نجم يكون مش ديتاي قوي ولا محله لكن انت ماهو بشام خازم على النادي الافريقي
0: أي.
1: يلعب مع سيفوزي بنزرتي كلها ديفونس افونسي
0: أيه.
1: ما عمره ما لعب في ديفونس ريكولي الماتش الوحيد اللي لعبت فيه الافريقي معناتها التالي كونتر ترجمه تونس لكن باقي الشامبيونات كله يلعب في ديفونس افونسي
0: نعم
1: معناتها قليل ونجي يخسر دونك احنا كي نعمل التقييم نتاعنا كي جاتنا البول يابان وهولندا اخي تو احنا باش نقصوا الخطر على رواحنا وعلى الكاج نتاعنا اخي نلعبوا نقصوا الخطر من ميلي التيرا والفكر نقصوا الخطر نجيبوا لي نحن دونك هذا التقييم اللي مش مفهوم صراحه
0: نعم
1: به سيستم بثلاثه في اللاكسر سيستم بخمسه
0: أي.
1: راه تفضل له برشا خدمه هو تخلق راه اللي تلعب في تونس مش بثلاثه في اللاكسر بخمسه راه سيستم بثلاثه راه تخلق الدوز اكسنتري يفك الفوق ويلعبوا الفوق كما تلعب المكسيك كما تلعب اليابان توا كي نلعبوا بالطريقه هذيك راه نحكيوا على 5 3 2 على 5 4 1 كان سيستم ديفايون صراحه اللي يخلق برشا مشاكل ويتحب له برشا لياقه بدنيه.
0: ثم لاعبين ممكن كنا نجموا نعملوا عليهم في المونديال هذا ما لقيناهمش في التشكيله تاع صبري لموشي ممكن حرمناهم من المونديال اللي كانوا يعاونوا برشا المنتخب.
1: والله تشوف صراحه ما فهمتش اني العاشوري معناتها تو مشي ملاعبي معناتها يلعب في بطوله البرا معناتها ما شفناش.
0: في الدنمارك نعم.
1: ما شفناش التونكتي كيف لعب في بوست مش بوست نتاعه. شفنا اسماعيل الغرب انا كنت نتصور اسماعيل الغرب باش يعطيو اكثر طونجو
0: خليل العياري ما لعبش تقريبا حتى دقيقه
1: نفس الشيء انا كنت صدق كنت يعطيك صح خليل العياري كان ينجم يعرض على على على, على دفاعات تعبه شويه يقعد 60 دقيقه يعطيو 30 مينوت الاخرانيه يبدا فري ملاعب رابيد عنده توش تكنيك معناتها هذه الافكار هذه كل معناتها غريبه معناتها اسو بوان معناتها زينه ملاعبيه حطيناهم على دكه الاحتياط كي تشوف انت اخر مقابله مرتضى بن يونس يابط في بوست ما عمره ما لعب فيه في حياته كامله اللي هو بوست نتاع فكاك معناتها الصراحه هو الحاج محمود تستغرب بصراحه
0: لخب تبينه في المنتخب في الاختيارات الفنيه في قراءه المقابله في الاماكن اللي يلعبوا فيها الملاعبيه يعني لخبته من لموشي وتواصلت مع ايرفي رونار في زوز مقابلات الاخيره
1: سامحني يا اخي توا احنا كنا نحكيوا على الاطر الفنيه عندنا اطار فني موجود مع الوحيد اللي قد معناتها مع صبري لموشي والوحيد اللي كمل مع ريفيرينا والخطه اللي عنده مكلف بقسم تحليل الاداء وين تحليل الاداء وين معناتها يا اخي اسو بوان معناتها احنا ما نجموش نعطيه الناخب الوطني هذا ريفيرينا نقولوا راه هو بار بوست اش عندنا وهو الملاعبيه اش تلعب اش ما تلعبش معناتها اسكو ريفيرينا هو للدرجه هذه معناتها تدخل في في في فلسفه ما عندها حتى معنى في مقابله هولندا اللي صراحه فنيا معناتها لا ترتقي لا ترتقي لحاجه محترفه ما فماش فكر واضح هذا هو نقاط استفهام كبيره واللي تخليك بصراحه معناتها كي نقولوا زاد ما نجحناش في التحضيرات بصراحه والله حبيتهم ما يقولوهاش اش معناتها ما نجحناش في التحضيرات اش معناتها انت منتخب وطني وفرت لك الدوله وفرت لك معناتها اللي طلبته كل وفرته استاذ جباني معناتها في امريكا وفي كندا استاذ الثاني في تبرقة اش معناتها ما نجحناش في التحضيرات
0: اللي طلبته لقيته اللي طلبته لقيته لكن النتيجه ما فماش نتيجه منتخبنا مفارقات سي ناجي ترشحنا الاولى في مجموعتنا احسن فريق في افريقيا عدد نقاط قياسي دون هزيمه دون قبول اي هدف بعد في المونديال أخيب فريق تقريبا في المنافسة. المنتخب التونسي 0 نقاط، 12 هدف مقبول وزوز أهداف مسجلين، يعني من أسوأ المشاركات لتونس مقارنة بمنتخبات أفريقية أخرى. تقريبا الكل مش يترشحوا، ممكن كان تكمل الجزائر وكونغو ديمقراطية العشية وإن شاء الله بالتوفيق ليهم، يكونوا كل ترشحوا المنتخبات الأفريقية باستثناء تونس اللي بتخرج من الدور الأول.
1: سي كريم، ما فماش كونتينيتي. راهو شوف الليست، انت شوفهم العباد اللي لعبوا في ورشحونا الكوب دي مونت، شكون دونك جينا بعد معناتها قلنا لا هذوما ما عادش
0: ما يصلحوش ما ينجموش.
1: تحب تتبع المغرب، تحب تتبع الجزائر، لازم تتبعها وقت اللي يبدا عندك لاعبيه اللي تلعب في البريمير ليج. انت كنت تنجم تعمل ليست فيها لاعبيه من تونس، فيها لاعبيه بيناسيونال يستحقوا.
0: مصر مثلا بملعبية من البطولة 8 تقريبا من البطولة لعبوا المقابلة الأولى وكذلك المقابلة الثانية، وفما كذلك في المقابلة الثالثة لعبوا عديد اللاعبين من البطولة المحلية من الأهلي زمالك ومن بيراميدز. وتشوف مصر في الدورة الثانية من المونديال.
1: لا تشوف مصر يا أخي، أنت توا في آخر شهر الأخراني نتاع البطولة التونسية، مش الفرق قاعدة تلعب في 3 ماتشات في جمعة.
0: أي يعني عندهم في رجلين من اللاعبية.
1: عندهم أنت توا في ليكيب ناسيونال راه ما عندكش وقت باش تحضر بدنيا. راه في الليكيب ناسيونال راهو نجيبوا الحاضر، راهو نجيبوا سي ناقص كومبيتيسيون، ما نجيبوش براون، ما نجيبوش ملاعبي ما عندوش ماتشات في التقيه. معناتها اللي يمشي للمنتخب الوطني الملاعبي اللي عنده ماتشات في التقيه، وحتى الاعداد البدني في المنتخبات الوطنيه يا كريم ما تسماش معد بدني، راهو الفرنسيه تسمى افيتور. شي معناتها عندهم لاعبيه باش يحاول يركب اكس وجريك وزاد علي ناقصين يكمل لهم، معناتها شنو ناقص على المستوى البدني. لكن اون جينيرال 80% تخدم لاعبية حاضرين.
0: نعم.
1: حاضرين في ديكما وعندهم ماتشات في ساقيهم. مش أنت خاطر أنت موجود كناخب وطني ماكش مدرب راه.
0: نعم.
1: المشكلة هنا ما عندكش وقت لا باش تبني
0: تكتيك. سيليكسيونور.
1: ما عندكش سيليكسيونور، تو فاش سيليكسيونور لي ميور. بور أون تكتيك أدابتي بارابور لجوارات اللي عندك وبارابور لادفيرسير. دونك هذا اللوجيك معناتها نتاع منتخب وطني. هذا اللوجيك هذا كل ما لقيناش في منتخب وطني تونس. ما لقيناش صراحة، ظلمت برشا. ظلمت برشا ملاعبيه تونس، ظلمت.
0: نعم.
1: ظلموا برشا ملاعبيه اللي ساهموا في الترشح للمنتخب الوطني التونسي. لكن اني والله مانيش على قد ما اني قلبي يوجع فيا على اللي صار وعلى شفناه، على قد ما اني ما نقولش فرحان، اما تاريخيا النتيجه هذه ما تكذبتش باطار فني تونسي وما تكذبتش بملاعبيه تونس.
0: نعم. صراحه.
1: لانه كل ما كان اطار فني تونسي، كي تسمع انت ديسكور في الفيستيار كله باللغه الفرنسيه.
0: اي.
1: ما فيه حتى تشجيع. ما تحسش
0: كلمة تتحس يعني من التونسي للتونسي مش موجودة في الفستير تاع المنتخب التونسي.
1: خاطر احنا خرجنا في البلاتوات، لا شوفوا المغرب، شوفوا ايه برا، شوفوا في الفستير كيش يحكيوا بلغتهم. شوفوا هما كي تحكي على المغرب وعلى الجزائر، راهي ناس تلعب في سيتي، تلعب في ليفربول، تلعب في البي اس جي،
0: على مستوى
1: النادي هذوك. دونك احنا كنا نجمو نمشيو في فكرة نتاع بي ناسيونو، ناخذوا لي ميور الاحسن فيهم واللي يلعبوا في لي كومبيتيسيون، وناخذ اولادنا على الاقل نسوقوهم ونسوقوا بطولتنا والفرقه التونسيه تستنفع. خاطر تو كي تسمع انت على سبيل المثال، والله كل مره نسمعها في محطه اذاعيه في تلفزيون، والله عندنا مشكله تاع البنيه التحتيه. بربي سامحني، كوب دي موند هذه دخلها في
0: البنيه؟ اي ما دخلهاش.
1: ما عندنا حتى مشكله تاع كوب دي موند هذه لا تنتمي، ما فماش عندها دخل البنيه التحتيه، كلهم جاوا من برا، الستاف كلهم من برا، جوارات 90% كلهم من برا. حتى الملاعبية اللي مشيت أبار بن حميدة وليدو جارديان الأخرين معناتها ما لعبوش.
0: أي.
1: ما فماش ملاعبية تونس لعبت. دونك لهنا يلزم نقطة استفهام كبيرة يا أخي، يلزمك تعمل تقييم صحيح. راهو يلزم كيما حكيت أنت، اسكو تدخل إداري، فما مشاكل فنية، فما مشاكل في كل شيء كريم.
0: المشكلة المشكلة حتى من المنتخبات يعني نتاعنا في الشبين، منتخب أولمبيا ومنتخب أواسط ومنتخب أصاغر، يعني نتائجهم هزيلة. يعني حتى مستقبلا الأندية التونسية وكذلك المنتخبات الوطنية ممكن نوجد مادة خام للمسابقات القادمة، التصفيات الأفريقية وتصفيات كأس العالم الجاية، وممكن حتى على مستوى يعني ملعبية من جودة يعني مقبولة ممكن ما نوجدوش في المستقبل بالنسبة لكرة القدم التونسية.
1: اي على خاطر احنا مشينا للطريق القصير،
0: اي
1: ناخذ في ملعبية يحبوا يكونوهم من برا، ماناش قاعدين نركزوا على التكوين نتاعنا في تونس، قاعدين نعطيهم معناتها في المدربين ولا تدرب في الصغار نقطة فهم كبيرة.
0: اي كيف
1: الشهاده اللي تعطيه للناس كله معناتها، اللي يعدي ياخذ شهاده، اللي يعدي ياخذ شهاده، من غير ايفاليسيون والناس كلها عندها معناتها لي ديبلوم
0: كل كاف ا وكاف بي وغيره وغيره وغيره وغيره
1: يا انا للامانه معناتها هو الكاف بروسي يعدي فيها من غير ايفاليسيون معناتها اسكو معقول انت من غير ايفاليسيون من غير امتحانات
0: هذه المشكله
1: معناتها دونك لهنا يلزم فكر نتاع جامعه كامل مش الناس كلها معناتها تنجم تدرب راه مش الناس كلها عندها فكره تقديريه يلزمك انت تحط كل شيء كما كنت تحكي انت تو الايفنت روا نتاعنا والايفنت نتاعنا يجيبوا فيهم البرز
0: كيف كيف
1: يودي معنا راهو بصراحة راهو يزمك يزم عندك ناس تبكي على المليون راهو يزم عندك ناس تحس تحس على بلادها راهو شوف تاريخيا تونس كي مشات الكوب دي موند قبل وحتى كي مشي قبل مع الإطارات الفنية التونسية اللي مالوريزمون النقد اللي كان نقدوه الإطارات الفنية التونسية كان نقد هداف مش نقد بناء وحتى الناس اللي رانات معناتها في الإكيب ناسيونال كسوا سامي ترابيسي زي القاضي منظر الطبيعي إكس كريك زاد يودي راهو أهم حاجة في التدريب وحاسة المسؤولين الشخصية شخصية مدرب هي الكل راه من بعد زيد كفاءات راه لكن زيد المسؤول زيد يلزم يعرف روحه اللي راه إذا ولا مسؤول ما عادش يتدخل في حاجة ما تخصوش إذا أنت في ما في كوميتي في جمعية في بيرو فيدرال في جامعة راك مسؤول راك على تنجم توا الناس كل تنتقد في الجزيري الجزيري كان تري كرون جوار
0: أي
1: عطيه برشا لتونسي لكن كمدير رياضي ماهوش البوست نتاعه ما يتحقش ما عندوش تكوين نتاع مدير رياضي كي تقول لي انت وابي الخضري عطانا دون لو تون اخويا عطاك اوكي ولعب معاك لكن مازال ما يستحقش باش يكون هو مكلف بمهمه
0: مكلف بالاداء اي وقتاش قرا وقتاش عرف يعني تكلف التكليف هذا
1: مشي بالبيكي نتاعو مشي بعلاقاته مشي يحب يدخل معناتها الاشكال ولا اشكال سوري هات اخويا نعمل سي في هات ندخل ليكيب ناسيونال هات معناتها نشارك في كوب دي موند ما عادش ناس تخمم في فاعليه في افيكاسيتي نتاع منتخبها انت كي تحط ستاف يلزمك ستاف باع وذراع
0: اكيد
1: ستاف يخدم ستاف معناتها عنده ما يقول في روحه احنا المره هذه معناتها قلنا اي كارتير ستاف التوانسه خاطر كانت هجمه كبيره على الناس اللي خدمت في تونس كلها رغم اللي مش صحيح بصراحه صحيح يغلطوا ما يغلطوش فما حاجات تصلح ما تصلحش اما المبدا نتاع النجاح في كره القدم هو الكونتينيتي
0: اكيد
1: الكونتينيتي والتصليح صلح اخويا خلي الناس اللي تستحق تراني في الانترناسيونال تراني ولا حتى في الجمعيات نفس الشيء كي نحكيو على بنيه تحتيه نحكيو على كي تحكي على بنيه تحتيه في تونس نحكيو عليها بعد 10 سنين 15 عام ومن بعد تنزلني من تونس تحكي لي على بنيه تحتيه
0: نعم هذا هو
1: معناتها كي تسمع معناتها اني نتقلق في البي يحكيو على البنيه التحتيه تاع مزه ورادس وقت اللي راح نلعبوا في امريكا
0: نعم في ملاعب من على تيراس
1: معناتها فما كلام للتسويق دونك لازمنا نشوفوا حتى ولو يجي ارفيرنار لازمنا نعملوا تقييم صحيح راهو ارفيرنار ولا صبري ولا موشي ولا اي مدرب اخر يدخل تونس راه فما مبادئ نتاع تدريب فما مبادئ تكتيكيه الناس كل تعرفها قريناها دونك يلزمك فما نقد يكون نقد بناء نحكيو عليه
0: أكيد.
1: ونقبلوه ونخمو القدام
0: نعم به بعيد عن المنتخب التونسي مازالون تقريبا 5 دقائق في مداخلة معك سي ناجي أبرز ممكن الملاحظات اللي لاحظتها في المونديال هذية قبل دخولنا في الدور الحاسم وخروج المغلوب اليوم جولة أخيرة بالنسبة للمجموعات 10، 11 و12 شنو أبرز الملاحظات اللي شفتها ممكن في هذا المونديال
1: والله أبرز أني عندي ملاحظة ساعة على الفكرة الجديدة نتاع كل 25 دقيقة معناتها يصير فيها مع تيسر بالماء صراحة هذه فيها بوانت انتروغيسان
0: فيها نقد حتى مدرب منتخب انجلترا وكذلك مدرب المانيا وغيره نعم
1: تدخل في الريتم تاع الماتشوات دونك هذه معناتها ما فهمتش علاش الفيفا عملت هذه ملاحظة اللي عندي الملاحظة الثانية بصراحة فما فرق تطورت برشا صراحة كي تشوف الفريق السنغالي رغم اللي انقاد الزوز هذا لكن فريق ممتاز جدا الكوت ديفوار صراحة فريق اتليتيك معناتها فريق معناتها ورا معناتها فوتبول ممتاز جدا شوف معناتها كافير معناتها خلات امبريسيون كبيره برشا رغم اللي هي اول مشاركه الفريق الفرنسي بصراحه يخوف عنده دكه احتياط كبيره برشا عنده ملاعبيه فنيين الفريق الهولندي نفس الشيء معناتها شوف الفكر نتاع الفريق الياباني اللي خلال الفريق نتاع الكونتينيتي نتاع 10 سنين نتاع مدرب عطاتك معناتها فريق متكامل متجانس معناتها عطاك درس معناتها في الحلول التكتيكيه حافظينه محفظه معناتها تشوف فيهم من دكه الاحتياط يعطي سيستم كات سيستم تروا خش عليه في الباسكيت معناتها ملاحظه معناتها اول مره نشوفها في كوب دي مون
0: نعم
1: صح دونك فما فرق الفريق المصري زاد كيف اللي اول مره يتعدى ان شاء الله الفريق الجزائري كما قلت انت
0: ان شاء الله
1: الملاحظات بصراحه فما برشا تطورت برشا كنت قدمت سيرتو معناتها في عمليه الاستحواذ الايجابي
0: اي
1: معناتها فما اوقات كانت فما استحواذ سلبي ويجيك فريق معناتها يعملك ديفونس ريكولي وتخرج ديما دير سنين تبدلت شويه. فما برشا فيرتيكاليتي دون لو جو معناتها فما برشا بروفوندور شفناها في الفريق المغربي شفناها معناتها في فريق حتى متوسط الفريق السنغالي نفسك الكوت ديفوار فريق امريكا فريق ممتاز جدا. دونك بصراحه فما نيفو ممتاز فما ما تتفرج معناتها وان شاء الله معناتها نشوفوا معناتها الدور الجاي معناتها نشوفوا حتى تو لي كونفرونتاسيون اللي جايين بصراحه كونفرونتاسيون ان غران كاليب تاع المغرب وهولندا استنى الماتش ولا يفيد ياو المغرب باش تحط في كونفرونتاسيون مع فريق اللي هو فريق ممتاز جدا.
0: تم كوت ديفوار نرويج كذلك مقابله قويه
1: كيف كوت ديفوار نرويج هذا نفس الشيء معناتها
0: فرنسا السويد امريكا البوسنه والهرسك مصر مواجهه تعتبر في المتناول اللي نجم يتعدى منتخب مصر استراليا
1: نجم صراحه ورا بصراحه مع فريق استراليا عندي الامكانيات البدنيه خاطر صراحه المصاره ديما عندهم راهو ثقافتهم البدنيه في معناتها في الكولتور نتاع الدويل ديما يفوا الدويل نتاعهم يصبروا برشا المصاره المره دي وصلوا اللي يحبوا عليه تعداوا بريمير تور دونك نتصوروا مش تعداوا معناتها في الدوزيام تور معناتها نتصور في المستوى كما قلت انت معناتها ملاحظه ساعه لكن تقعد صراحه ان يقول اليابان والبرازيل باش يشوفوا مقابله ممتازه لكن نعطي سباقيه اليابان هولندا والمغرب معناتها مفتوح على كل الاحتمالات
0: فرنسا في تاريخ مفتوح مع السويد
1: كيف راه فريق يعني نشوف في طريق مفتوح لانه بصراحه عنده ملاعبين معناتها
0: زوز منتخبات تقريبا عنده
1: حتى اكثر من منتخبات
0: الموجودين يعني يكفوا حتى المعوض يكون احسن حتى من اللاعب الاساسي
1: ونعطيك ملاحظه في منتخب فرنسا نتصور انت كريم تفرجت على بريمير ميتون مع السنغال
0: اي تفرجت فيه
1: بريمير ميتون السنغال كانت خير برشا من فرنسا على شوط وكانت تنجم حتى تنقل زادات كوتشينغ اللي حكينا عليه بكري في ميتون كوتشينغ عملوا دي ديشان اللي كان مش دي في مخه هو شو يكون ديما ديمبيلي ومع مبابي معناتها كدوز اتاكون
0: خرج ديمبيلي
1: ما خرج ديمبيلي هزوا على الكولوار وجاب اوليزي حطوا تحت اتاكون وتبدلت من وقتها قعد بنفس الطريقه هذيك اللي كدت روان نتاعها تبدلت الفكره تبدلت اوليزي دخل تحت اتاكون شوفوا الكاليتي نتاع الباس الكاليتي نتاع التير معناتها فما حوايج عندك كاليتي جوار تحكم فيك وزاد حتى الكوتشينغ نتاعك قراءتك للاعب حتى ينجم تصير انت عندك ميتون ما تعديتش فيه لكن لازمك تكون فايق كاطار فني في منتخب تبال دروا باش تكون معناتها ماكش عايش الماتش كما شفناه احنا شفنا ديسيبسيون كبيره برشا على دكه الاحتياط حسينا مدربين مش عايشين الماتش مش عايشين 90 دقيقه في الكوتشينغ معناتها اخر اهتماماتهم معناتها شكون باش يلعب ولا مش اخر اهتماماتهم كي ترى شكون تخلوا في نابوست معناتها تقول معناتها الناس تستنى في الماتش وقت تشوفه ان شاء الله خويا الفيرسيون هذه اللي شفناها نتاع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله ما عاودوش تشوفوها مره اخرى.
0: نعم ان شاء الله. مقابله اخرى في الدور الثاني مش نكمل بها جنوب افريقيا كندا، جنوب افريقيا بدات مع المنتخب المنظم اول جوله مستوى هزيل جدا ضد المكسيك وخساره 2-0، عادت في المسابقه ترشحت في الدور الاول تلعب ضد منتخب بلد منظم اللي هو منتخب كندي وكذلك امكانيه كبيره نشوفوا جنوب افريقيا في الدور ثم النهائي من هذا المونديال سي ناجي.
1: صحيح تقييم تاعك صحيح ما بداش كومبيتيسيون كيما لازم. يصير تربي معناتها من بعد في ماتشواتك راهو كندا مش سهله.
0: اي مش سهله بالطبيعه.
1: كندا فريق رغم اللي هو فريق تو تسمى العمر نتاعو صغير قاعدين يخموا كندا بيزيدوا يشبوا اكثر. معناتها في الكومبيتيسيون جايين لكن فريق صعيب برشا صعيب الماتش على جنوب افريقيا لكن الفرصه اللي هي كما قلت انت كفريق افريقي باش نجم يتعدى لكن بصراحه انا نشوف مقابله صعيبه برشا على
0: وهي أول مقابلة في الدور الثاني بشكون يوم غد في الساعة 8 ليلا مقابل جنوب أفريقيا والمنتخب الكندي. شكرا لك سي ناجي على هذه المداخلة معنا. بارك الله فيك
1: وكل مستمعي ذات كيف.
0: بارك الله فيك. كل ما تكون ثم مناسبة أكيد تكون معنا في المباشر في تحليلك الفني. أكيد تحليل مميز جدا بالنسبة لك سي ناجي عاشور. بارك الله فيك. ملتقانا إن شاء الله في مناسبات قادمة سي ناجي
1: إن
0: شاء الله. بارك الله فيك. نواصل إذا موعدنا في هذا الاستوديو المباشر استوديو رياضة. الآن حديثنا عن فرق الشمال الغربي وجلسة عام انتخابية غدوة لفريق أولمبي البيجي حسب آخر الأخبار. ما ثماش ترشحات لرئاسة الفريق. نتحدث على الجلسة وكل ما يهم الجلسة هذه والجديد في هذه الأمسية مع زميلي جلال عرفاوي في المباشر. جلال مساء الخير.
2: مساء النور كريم. أهلا وسهلا بك. تحية لك وكيف السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكاف في هذه الأمسية الصيفية الرياضية. كما شرط كريم معناتها فريق الأولمبي البيجي يستعد لعقد جلسة عامة انتخابية عكس يعني الهيئة التسييرية اللي سيد الجمعية على امتداد موسم كامل في 25 و 26. لكن هذا ويوم الأحد مبرمجة
0: غدوة
2: يوم
0: الأحد في الخامسة يعني مساء
2: بعد غد غدا يوم الأحد 28 جوان 2026 على الساعة 5 مساء بفضاء حديقة الأمراء بباشا. لكن هذه الجلسة مبدئيا لن يكتب لها أن يتحدد اسم الشخص أو الرئيس الحالي الجديد لفريق الأولمبي بيجي. علاش؟ لغياب ترشحات للهيئة الجلسة العامة الانتخابية لموسم الموسمين القادمين 26 27 27 28 حسب ما ورد يعني النظام الأساسي لفريق الأولمبي البش. 35 منخرط في عند غلق باب الانخراطات يوم الجمعة على الساعة منتصف النهار يوم أمس على الساعة منتصف النهار تم غلق باب الانخراطات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، و35 منخرط تقريبا سجلوا أسماءهم. بداية كانت بسبعة ثم مشينا لتسعة ثم مشينا 12 19 ثم 35 منخرط إلى نهاية يوم الجمعة يوم أمس على الساعة منتصف النهار.
0: وعدد يعني قليل. أكثر من نقطة استفهام يثير هذا الرقم وهذا العدد بالنسبة لفريق كبير مثل أولمبي البيجي.
2: نعم رقم مخجل بالنسبة لفريق الأولمبي بيجي. شفنا حتى سنوات وشفنا وحضرنا جلسة عامة سواء تقييمية أو انتخابية شفنا حتى وصلنا إلى رقم 9 منخرطين فقط كذكر كريم.
0: نعم.
2: موسم ذكر فيه قريبا موسم 22 و 23 9 منخرطين حضروا الجلسة العامة الانتخابية وقتها لفريق الأولمبي بيجي. يعني 9 منخرطين حددوا مسار جمعي.
0: جديد
2: 35 منخرط رقم مخجل. علاش نقول رقم مخجل؟ لأنه تشوف الحماس بعد نهاية مباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي ومباراة المكلوي والشباب القيروانية وبقاء فريق الأولمبي البيجي بالرابطة المحترف الأولى في موسم قلنا حقق فيها معجزة البقاء. تشوف الحماس على الأحباء وتاع الغيورين وتاع الناس الكل في بيجا اللي أنه اللي صار لفريق الأولمبي بيجي لن يعاد ولن يتكرر مهما كانت الأسباب. كلنا ننتظر اللي هناك هبة كبير. هذا الحماس سيترجم على أرضية الواقع، سيترجم على مستوى التبرعات، على مستوى الانخراطات، على مستوى الهيكلة وإعادة هيكلة الجمعية. لأنه من أكبر مصيبة في فريق الأولمبي بيجي هو أنه هذا الفريق لا يملك مكونات ولا يملك هيكلة خاصة واضحة بفريق الأولمبي بيجي. كلنا ننتظر هذه الإخلالات التي تركتها الهيئة السابقة، ومش نرجع للهيئة السابقة، تركت يعني دمار شامل في فريق الأولمبي بيجي. كل شيء كل هذا كنا نعتقد وأنه كل شيء هذا سيتم إصلاحه بالسرعة المطلوبة، لأنه الموسم الجديد على الأبواب وما عادش برشا وقت، لأنه البطولة في سبعة تنتهي ثم تعود نحو النشاط من جديد، والأعداد والعدة للموسم الجديد على مستوى الانتدابات بطبيعة حال فرق كبير على مستوى الانتدابات، وكذلك على مستوى الديون، وتنرجع للديون نحكي عليها شوية. كل هذا لم يترجم على أرضية الواقع.
0: نعم.
2: لأنه بعد الحماس ذاك تقريبا أسبوع من الحماس ثم بدأ هذا الحماس يفتر رويدا رويدا إلى أن عدنا إلى النقطة الصفر ونقطة الانطلاقة اللي تقريبا كل شيء تم نسيانه ولم يعد الفريق معناتها يحظى بالمتابعة ويحظى بالدعم وغير ذلك.
0: الأولمبي البيجي
2: الصحفية ونقطة عالمية كان تحدث عليها سيد كمال والي، اللي بصراحة نقول له برافو، لأنه الوحيد كان تقريبا الوحيد نقول له كلام بصراحة كان الوحيد مؤمن بأنه فريق معناتها يتمكن من ضمان البقاء بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تشجع خلال فريق على عاتقه وتمكن من تحقيق معجزة البقاء.
0: ده.
2: قلت ندوة صحفية أو نقطة إعلامية وضح فيها عديد النقاط التي صدمت الجميع، صدمت الجميع، ولكنها لم تصدم إذاعة الكاف، لأن تحدثنا عن هذا الموضوع، موضوع ملف الديون ما في فريق الأولمبي بيجي وما تركته الهيئة السابقة، وكل شيء بالأرقام، وقال حتى وقال صحيح، يعني تحدثت عليه كله صحيح، ولم يكن تجنيا على الرئيس السابق لفريق الأولمبي بيجي فضل النكبي، لأنه تقريبا 5 أحكام باتت نهائيا لم تكلف الهيئه انذاك نفسها ب يعني تعيين محامي على الاقل الدفاع عن حقوق فريق الاولمبي بيجي وعلى الاقل التخفيض في قيمه المبالغ من 5 أحكام بات نهائيا بقيمه 346 الف دينار. تخيل هذا الرقم كريم في فريق يعاني من شح الموارد ومن قله الموارد الماليه. 5 أحكام بات نهائيا احمد العمري 23-24 شوف راتك الموسم 43-41 ألف دينار محس بالراجح 43 ألف دينار باش نقدم 68 ألف دينار طرق جري 71 ألف دينار والمعدل البدني جمال الدين نفاتي 22 ألف دينار وطرح 5 أحكام باتة نهائية ونضاف إليها هو بطلي هذا اللاعب اللغز في فريق الأولمبي بيجي اللي تعاقب عليه الأولمبي بيجي بمنعه من يعني الانتداب. هذا اللاعب تم خلاص فريق وجوز فرق مازالوا مطالبين لانهم مازالوا ما خلصوش في يعني في امور تقنيه لابد من الخلاص فيها. واليوم اصبح فريق الاولمبي بيجي قلنا قريبا في مراسله سابقه قلنا وانه قريبا سياتي قرار منع انتداب لفريق الاولمبي بيجي ماذا حصل؟ جاء قرار منع انتداب على نفس اللاعب باتيلي ب 130 الف دينار. كل هذه الديون لابد من خلاصها حتى يتمكن فريق الأولمبي البيجي من يعني على الأقل أنه يبدأ يحضر الموسم نتاعه. بالإضافة إلى خلاص تقريبا 150 ألف دينار يعني متخلدات للاعبين اللي يشتغل في 25-26 مع فريق الأولمبي البيجي. كل هذا يعطيني مبلغ تقريبا في حدود 500 ألف دينار. وقال السيد كمال والي قال يزمننا 500 ألف دينار حتى نتمكن من تسوية الديون وغلق ملف النزاعات اللي حقيقة أصبح صندوق أسود في فريق الأولمبي البيجي ونواصل تحذيرات والمدرب واللاعبين لأنه قلت فما فراغ كبير وحتى تصح الرؤية. لكن فما حملة الحملة التبرعات انطلقت في جزئين، جزء يتعلق بحملة تخص تبرع بألف دينار لميسوري الحال وتبرعات عادية من أحباء فريق الأولمبي البيجي دون حديث على يعني بيع الشراكات السنوية والانخراطات هذا موضوع آخر. لكن الحملة نجم نقوله مقبول لحد الآن لكن دون المأمول ما زالت الحملة في طريقها تسير بخطى بطيئة نوعا ما. إن شاء الله تتحسن مع يعني مساهمات يعني الفلاحة بهذا الصابة يعني الجيدة في هذا الموسم. على كل الأولمبي البيجي والهيئة الجديدة أمامها عديد من الملفات الكبرى منها خلاص الديون ومنها كذلك انتداب اللاعبين لأنه هناك فرق كبير في الانتداب ثم توضيح الرؤية بخصوص الإطار الفني لفريق الأولمبي البيجي والاستعداد من الآن لموسم جديد 26-27 يعني على كل
0: يعني هذا كله يعني جلسة عامة غدوة ماهيش مش تنعقد ولا مش تنعقد ولا نأجلوا يعني نفتح باب الترشحات من جديد أو من هنا نعملوا هيئة تسييرية فقط.
2: نعم هو ما دأب عليه فريق الأولمبي البيجي في الموسمين الفريتين أنه يقع جلسة عامة تنعقد الجلسة العامة للمصادقة على التقرير المالي والأدبي ثم تؤجل الجلسة حتى يقع فتح باب الترشحات من جديد وحتى يعني تأتي ترشحات وإذا كان فيه ترشحات هنا واللي يتحدثوا على إعادة تجربة الهيئة التسييرية في فريق الأولمبي البيجي.
0: يعني حساب هكا مازالوا شهرين ممكن تنطلق البطولة لأنه يعني في أواخر شهر أوت النجم الأولمبي البيجي ما يرجعش الجمعة الجاية الجمعة اللي بعدها إلى حين عقد الجلسة هذه أو النجم نرجع نترينه يعني الملاعبين الموجودين على ذمة الفريق ونرجع بالمدرب تاع الصنف النخبة وغيره ونحضره إلى حين عقد جلسة عامة جلال حسب ما هو موجود من فر يعني يتداول في الهيئة التسييرية الحالية للفريق.
2: بالضبط كريم وكانك حاضر معي معناتها تقريبا كل الدلائل وكل مؤشرات تشير إلى أنه سنعيد لكوبي كولي سنعيد نفس السيناريو الموسم الفارط باعتبار لا وجود لترشحات وستكون هيئة تسييرية في انتظار ممكن معناتها ممكن السيد كمال والي سيعود على رأس هيئة تسييرية لا وجود لترشحات الكل خائف من تحمل مسؤولية لا ندري لماذا. هذا هو السؤال مطروح للفريق الأولمبي البيجي.
0: تقريبا الأندية كلها ممكن تولي تمشي في التمشي هذا كل عام هيئة تسييرية واحنا ماشيين دون انتخابات وغيره لأنه ولت حل تقريبا في بعض في العديد من الأندية بخلاف يعني ممكن نوادي قليلة في البطولة تقريبا كلها تمشي بالهيئة التسييرية. الملاعبين اللي مازالوا على ذمة الأولمبي البيجي جليل
2: تحدثت قلت الجانب الوضعي المالي لفريق الأولمبي البيجي يعني تقريبا كل اللاعبين انتهت عقودهم في 30 جوان الحالي نهارين ونهار بقي لنهاية قانونية معناتها نهاية العقود، يعني تقريبا كل اللاعبين غادروا فريق الأولمبي البيجي لأنه لم يعد بالإمكان مواصلة الرحلة مع بالنسبة للاعبين اللي نشطوا في فريق الأولمبي البيجي، وعلى الأقل معناتها أنقذوا الفريق لأنه الكل حسب الصفحات أو المواقع نتاعهم على الفيسبوك نتاعهم كلهم أعلنوا يعني نهاية تجربتهم مع فريق الأولمبي البيجي. وذاك قلت علاش أنه الهيئة القادمة والهيئة التسييرية القادمة أمامها ملف كبير كبير جدا في خصوص أن الفريق تقريبا تم فراغه من اللاعبين ولا بد من تقريبا انتداب تقريبا أكثر من فريق في فريق الأولمبي البيجي، هذا مرتبط كذلك بالمداخيل وكذلك بوضوح الرؤية. إذا كان فما هيئة تسييرية وفما مداخيل نجم تتعدل الأمور ومعناتها الأمور تتحل، لكن المشكل الكبير هو الأمور المالية اللي ستكون محددة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. وهذا نقول في كل مرة كريم، كل الفريق لا يتعظ من أخطاء المواسم الفارطة إلى حد الآن. دعوة تبقى دائما مفتوحة لأحباء فريق الأولمبي البيجي إلى إسراع بالدعم المالي، لأنه الوقت قاعد ينفذ رويدا رويدا وما نحبوش تكرر سيناريو الموسم الفارط، لأنه ستكون بطولة كذلك صعبة على فريق الأولمبي البيجي في الموسم القادم.
0: نعم، شكرا لك جلال. هذه كل الإضافات الخاصة بالجلسة العامة لفريق الأولمبي البيجي. إذن غدوة جلسة عامة تقييمية، تقرير مالي، تقرير أدبي، ومن جديد فتح باب الترشحات لرئاسة فريق الأولمبي البيجي باعتبار لا وجود لترشحات في جلسة الغد الساعة 5 مساء بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. شكرا لك جلال على هذه المداخلة. أكيد كل إضافات عندك حول فريق الأولمبي البيجي وفرق ولاية بيجا الأسابيع القادمة أكيد تكون معنا حول بقية الفرق الناشطة في ولاية بيجا في مختلف الاختصاصات. نواصل معك موعدنا في استوديو الرياضة، راجعين إن شاء الله بعد الساعة 4 في إضافات أخرى من جندوب الآن وجندوب الرياضي، كذلك لجلسة عامة وكذلك المرجان الرياضي بتبرقة واتحاد بوسيلم، مشاكل عديدة تعاني منها هذه الفرق أكيد. مع فوزي المفتاحي بعد الساعة 4 كونوا معنا.

0: Radio Kef FM. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: مساء الخير تمام الرابعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. بلغت الكمية المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6,629,000 قنطار إلى غاية يوم أمس، منها 6,342,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركة الإنتاج. وفيما يتعلق بسير موسم تقليع اللفت السكري بولاية جندوبة، أكد المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي أن الموسم يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الإنتاج. تم وضع برنامج لإنجاز مجسمة جمالية تعكس خصوصية الجهة بعدد من المفترقات الرئيسية ووسط المدينة بمعتمدية جندوبة الجنوبية بهدف إضفاء مزيد من الطابع الجمالي على المنطقة. تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 مليون دينار لفائدة 450 عائلة. تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بسقية سيدي يوسف وقلعة سنان ودعمهما بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها. انطلقت صباح اليوم بدار الثقافة بالدهماني فعالية الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية الكاف، الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة

0: أهلا وسهلا بالجميع الأربعة ودارجين. وصلوا معكم موعدنا في استوديو الرياضة بعد ما كان معنا جلال عرفي ويتحدثنا معها قبل الأربعة على آخر المستجدات حول الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي واللي باش تتأجل إلى موعد لاحق غدوة، جلسة تقييمية لتلاوة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما. الآن نتحدث على فرق ولاية جندوبة، من جندوبة الرياضية المرجان للاتحاد بوسالم، الغير من الفرق في رياضات أخرى، أخبارهم ومستجداتهم في هذه الصائفة قبل استئناف النشاط والتحضيرات للموسم الجديد مع زميلي فوزي المفتاحي معنا في المباشر. مساء الخير فوزي.
1: مساء الخير كريم، تحية لك والسادة المستمعين.
0: إذن فريق جندوبة الرياضية المرجان الرياضي ببرقة كنا قرينا اللي هو يعني عنده جلسة انتخابية في شهر جويلية، أخبار جندوبة اتحاد بوسالم وفرق ولاية جندوبة قبل استئناف النشاط والتحضيرات للموسم الجديد.
1: وقبل الحديث كريم عن فرق أندية ولاية جندوبة، نجم نقولوا مش نقولوا أنه حصاد الموسم الأخير كان سيء جدا بالنسبة لأندية ولاية جندوبة. فريق جندوبة الرياضية كان أنهى الموسم في المركز الرابع، اتحاد بوسالم غادر الرابطة المحترفة الثانية، المرجان الرياضي بتبرقة كان غادر الرابطة الثالثة المستوى الأول. كان حصاد سيء، ربما النقطة الإيجابية في أندية فرق ولاية جندوبة هو بطبيعة الحال كالعادة فريق مولودية بوسالم في الكرة الطائرة، وكذلك الفريق الحديث يعني على فريق نصر الرياضي الأمل الرياضي ببوعوان اللي قدم موسم ممتاز في ربيط الشمال ببنزرتي، أول تجربة ليه لهذه الفرق. على كل بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية رسميا يعني الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية باش تكون يوم 24 جويلية يوم الجمعة، 24 جويلية الجلسة العامة الانتخابية لفريق جندوبة الرياضية. أكيد الإعلان عن هذه الجلسة سيكون غدا أو بعد غد بأحد الصحف اليومية التونسية. بطبيعة الحال الحديث عن من سيترأس فريق جندوبة الرياضية في الموسم الجديد هو الحديث يعني كثر في الأيام الأخيرة حول أنه منجي العبيدي رئيس الهيئة التسييرية لفريق جندوبة الرياضية في الموسم الأخير قد يقدم ترشحه لرئاسة جندوبة الرياضية رفقة بطبيعة الحال الأعضاء اللي معاه. هذا مبدئيا ما يدور يعني كريم حول أن منجي العبيدي ينوي الترشح لرئاسة فريق جندوبة الرياضية. قبل ذلك يعني فريق جندوبة الرياضية ما زال ينتظر إلى حد الآن 120 ألف دينار منحة الوزارة، القسط الأول والقسط الثاني لخلاص بطبيعة الحال اللاعبين والإطار الفني حتى يمكن الحديث مع اللاعبين من أجل تجديد العقود. نعرف أنه تقريبا 6 أو 7 لاعبين انتهت عقودهم مع فريق جندوبة الرياضية، الوحيد اللي كان تحول إلى مستقبل مرسى هو أمين بن بريك في انتظار بطبيعة الحال الحديث مع بقية اللاعبين من أجل تجديد العقود للموسم الرياضي الجديد. المهم والأهم كريم أنه إن شاء الله فريق جندوبة الرياضية يجد مسير يقود الفريق في الموسم القادم، أو قد تضطر يعني السلطات المحلية والجهوية إلى تكوين هيئة تسييرية. مبدئيا نقول أنه منجي العبيدي ينوي الترشح لرئاسة فريق جندوبة الرياضية. بالنسبة للمرجان بطبيعة الحال تقريبا يوم 17 جويلية الجلسة العامة الانتخابية لخلافة مصدق الحسناوي في موسم كان سيء بالنسبة للمرجان اللي غادر الرابطة الثالثة المستوى الأول إلى الرابطة الثانية إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني. يبقى السؤال يعني كريم من سيترأس المرجان؟ صعب جدا خلينا نقول ربما عودة الرئيس السابق أو من يمكن الحديث عن شخص آخر باش يقود فريق مرجان تبرقة في الموسم الجديد. نفس الكلام ينطبق كريم على الاتحاد الرياضي ببوسالم اللي غادر الرابطة المحترفة الثانية، يوسف الصماري رئيس الهيئة التسييرية للموسم الفارط لا نعرف هل سيقدم ترشحه لرئاسة الاتحاد أم هناك شخص آخر. يعني صعوبات كبيرة كريم نعرفه مش أندية ولاية جندوبة، جل الفرق تعاني من الصعوبات المالية، رغم أنه في ولاية جندوبة ربما النقطة الإيجابية هو تحسن كبير على مستوى البنية التحتية باستثناء ملعب بوسالم فقط المعشب اللي يعني ملف طلب العروض لإعادة تعشيب الملعب العشب الطبيعي يعني في القريب العاجل، باستثناء ذلك بقية الملاعب جاهزة يعني لاحتضان بطبيعة الحال المباريات والتمارين بالنسبة لأندية ولاية جندوبة. كذلك الجمعية الرياضية بغردمة وجميل المفتاحي، يبقى نفس السؤال يعني كريم هل يواصل رئاسة الجمعية الرياضية بغردمة ناصر السلامي بالنسبة للأمل الرياضي ببوعوان؟ ربما الوحيد الواضح هو مصباح المحمودي بطبيعة الحال يواصل قيادة فريق المولودية، طائرة المولودية في كل موسم يعني تتحفنا بموسم متميز فريق المولودية الرياضية ببوسالم. إن شاء الله يعني أندية ولاية جندوبة تجد مسير يقود الموسم الرياضي الجديد بطبيعة الحال باش يكون صعب على جميع الأطراف وفريق الجندوب الرياضية يرغب في العودة والعودة إلى الرابطة المحترفة الأولى، الاتحاد بوسالم في العودة إلى الرابطة الثانية، كذلك المرجان للمستوى الأول بالنسبة للرابطة الثالثة. إن شاء الله هذه الفرق يعني كريم تجد يعني مسير. الإمكانيات المادية هي بطبيعة الحال الحاجز الوحيد بالنسبة لأندية ولاية جندوبة في الموسم الجديد.
0: نعم، وكرة اليد كذلك فريق جندوبة الرياضية وفريق بوسالم يعني رغم المشاكل ما زال النشاط متواصل، وموسم قادم أكيد تحديات أخرى بالنسبة لزوز فرق.
1: فعلا يعني في كرة اليد بجندوبة يعني بطبيعة الحال اللي خلينا نقول أصبح في الخفاء، يعني هذا النادي العريق الذي كان يلعب في الربط في الوطني لكرة اليد يعني نفس المشاكل يعني معاناة مادية تقريبا منذ أن تمت الاستقلالية عن فرع كرة القدم. دخل هذا الفريق في طريق يعني خلينا نقول مظلم بالنسبة لنادي كرة اليد بجندوبة. لما كان مع فريق كرة القدم كانت الأجواء ممتازة يعني جدا، كذلك فريق المستقبل الرياضي ببوسالم لكرة اليد يعني النسائية يعني فريق كذلك متميز رغم الصعوبات المالية. هي في الحقيقة كريم عديد الفرق يعني في رياضات أخرى متألقة رغم الصعوبات المالية، كذلك الجمعية النسائية بجندوبة متألقة في كرة اليد، لكن للأسف يعني الصعوبات المالية حاجز كبير بالنسبة لهذه الأندية. إن شاء الله هي تتطور كورتنا يعني كريم، نعرف الوضعية والفضيحة خلينا نقول للمنتخب الوطني لابد من مراجعة عديد الأشياء، الاحتراف وكل شيء، حتى يمكن لعديد الفرق اللي حتى لا تصاب بالاندثار. دائما يعني كريم في بالي نادي كرة القدم بجريسة الفريق العريق. يعني هذا يبقى درس بالنسبة لعديد الفرق، فريق عريق يعني اضمحل يعني نسبيا خلينا نقول. مع بطبيعة الحال تهانينا كريم للمستقبل الرياضي بجريسة، سغريات بتتويجه بكأس الرابطة لكرة اليد كريم،
0: كرة القدم النسائية. نعم
1: النسائية فعلا.
0: شكرا لك فوزي، بارك الله فيك.
1: مراسلة أخرى كريم، يكون هناك الجديد بالنسبة للجلسة العامة أو للترشحات بالنسبة لرئاسة جمعيات أندية جندوبة لكرة القدم وكذلك كرة اليد.
0: شكرا لك، بارك الله فيك فوزي على هذه المداخلة. أكيد كل الإضافات عندك حول فرق ولاية جندوبة سواء على مستوى البنية التحتية أو مستوى التحضيرات وأيضا الجلسات العامة الانتخابية وكذلك التقييمين. وصل معك موعدنا في هذا الأستوديو المباشر، نذكركم برنامج اليوم في مونديال 2026، البداية بشكون في الساعة 8 أو 10 ليلا في مجموعة 12 جولة أخيرة، إنجلترا بأربع نقاط مع بنما 0 نقاط الحكم عبد الرحمن الجاسم من قطر، وكرواتيا 3 نقاط مع غانا، 4 نقاط الحكم الكندي درو فيشر. بقية البرنامج إن شاء الله بعد قليل بعد ما نرفع الأذان لصلاة العصر نعطيكم بقية البرنامج خاص بمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نرجع نواصل معكم استوديو رياضة. نعود نرجع لبرنامج اليوم في مونديال 2026. بداية باش تكون بالجولة الأخيرة في المجموعة عدد 12. اليوم العشرة متاع الليل زوز مقابلات، كرواتيا 3 نقاط مع غانا 4 نقاط الحكم الكندي درو فيشر، وإنجلترا 4 نقاط مع بنما بصفر من نقاط الحكم هو القطري عبد الرحمن الجاسم. بالنسبة للمجموعة الحادية عشر الساعة الثالثة أو ساعة منتصف الليل والنصف لقاء كولومبيا بست نقاط مع البرتغال 4 نقاط، والحكم هو الأسترالي الإيراني علي رضا فغاني، ونفس التوقيت كونغو الديمقراطي بنقطة مع أوزباكستان اللي عندها 0 من نقاط هو الحكم فيليكس زواير يدير اللقاء وهو من ألمانيا. مقابلة صباح الغد كذلك الثالثة الأرجنتين بست نقاط مع الأردن بصفر من نقاط خرج من المنافسة الحكم ستيفان كوفاكش من رومانيا، ولقاء القمة بيكون بين الجزائر والنمسا زوز عندهم 3 نقاط، الأوزبكي الجيج ناتشيف هو حكم هذه المباراة. تمنيتنا بالتوفيق للمنتخب الجزائري في مقابلته غدا صباحا ضد المنتخب النمساوي. مقابلة الدور الثاني في المونديال تبدأ غدوة لحد الساعة 8 ليلا بلقاء جنوب أفريقيا كندا، نهار الاثنين 29 جوان 6 متاع العشية البرازيل مع اليابان، و 9:30 متاع الليل ألمانيا باراغواي، نهار 33 جوان 6 باش يكون لقاء كوت ديفوار النرويج، العشرة فرنسا مع السويد، الأربعة 1 جويليا ساعتين تاع صباح المغرب مع هولندا، الخميس 2 جويليا 1 صباحا أمريكا مع البوسنة والهرسك، ونهار الجمعة 3 جويليا 7 متاع العشية مصر مع أستراليا، وال11 متاع الليل الأرجنتين مع الرأس الأخضر. هذه المقابلات الواضحة بناء على القرعة اللي موجودة منذ بداية التنظيم لهذا المونديال، في انتظار المقابلات الأخرى اللي باش توضح بعد إجراء الجولة الأخيرة اليوم وكذلك غدا صباحا. كرة قدم على مستوى جهوي، ومنتظر أنها انطلقت المقابلة عندها أكثر من 20 دقيقة، لقاء نهائي بطولة رابيت شمال غربي لكرة قدم بالكيف في صنف المدارس، لقاء في ملعب لوكريب يبدأ الأربعاء بين الاتحاد الرياضي بسليانا والمستقبل الرياضي كيفي ببرنوسة، وكذلك مقابلات في أصناف أخرى. نعطوكم برنامجها إن شاء الله بعد قليل طوال 4:23 على موجاتنا. نواصل معكم مع استراحة غنائية ثم رجعين.

من جديد نرجع لكم ونواصل معكم هذا الاستوديو المباشر بعد ما عطينا البرنامج الخاص بنهائي كأس رابطة أو بطولة الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكافي صنف المدارس واللي تلعب توا في ملعب الكريم بين اتحاد سليانة والمستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. بالنسبة لنصف نهائي الأداني غدوة في الكريم الساعة الرابعة على البرق التستوري مع الملعب تبرزقي، وفي قعفور الاتحاد الرياضي بسليانة مع ترجي الكريبي، هدايف الأداني المقابلتين في الساعة الرابعة مساء. بالنسبة لنصف نهائي الأصغر اليوم في ملعب تبرزق الترجي الكريبي مع البرق التستوري، وغدوة في ملعب تبرزق كذلك في الساعة الرابعة الاتحاد الرياضي بسليانة مع المستقبل الرياضي كافي برنوسة. وتحياتنا لمستقبل الرياضي كافي برنوسة اللي متأهل للأدوار نصف النهائية بالنسبة للأصغر، وكذلك في صنف الأواسط، وكذلك في صنف المدارس يلعب توا لقاء الدور النهائي، وهو الفريق الصاعد للرابطة الثالثة المستوى الثانية. فرق الرابطة الأولى لكرة القدم والنادي الإفريقي كان أعلن ولت البارح أنه عودة التمارين والاستعدادات للموسم الجديد ستكون يوم الاثنين بعد غدوة في حديقة الرياضة ألف، والإطار الفني اللي كان كمل الموسم الماضي بقيادة فوزي بنزرتي باش يواصل قيادة الفريق الموسم القادم. النادي الإفريقي اللي خرج منه لاعب اللي هو متوسط الميدان قائد الفريق معتز الزمزمي اللي رسميا أمضى لنادي سياسكا صوفيا البلغاري نهاية عقد مع النادي الإفريقي، أمضى عقد بثلاثة مواسم مع هذا الفريق. وفي الطريق كذلك أسامة سيلي قد يغادر باعتبار وجهته قد تكون نادي خالدي البحريني بعد تعثر المفاوضات معه لتمديد عقده مع النادي الإفريقي. لاعب آخر شاب قد يكون انتداب في فريق كبير وقد يدر يعني عديد الأموال وأموال لكأس النادي الإفريقي اللي هو يوسف المختار. نتمنى له التوفيق. هذا الشاب موجود توا في كوريا الجنوبية في تحضيرات شبان فريق بايرن ميونخ الألماني، في ثلاثة مقابلات تلعبهم سجل زوز أهداف وقدم مستوى فني رفيع. إن شاء الله بالتوفيق ليه يوسف المختاري، مستقبل أكيد لكرة القدم التونسية. الترجي الرياضي التونسي بدوره بعد انتداب منتصر الصيد وكذلك التجديد لكل من حمزة جلاسي ومحمد بن علي، الفريق قادم كذلك على انتدابات أخرى منها من لاعب النادي الصفاقسي يوسف بشا، محمد الحاج محمود، ملاعبي أخرين في الانتظار اتصالات معهم موجودة، ورسميا تعيين البلجيكي جويل كراهاي مدرب ومدير فني للشبان متاع الفريق. المدرب هذية كان خدم في بارادو في الجزائر، ونعرفوا أكاديمية نادي بارادو اللي خرجوا منها عديد اللاعبين إلى أوروبا، أيضا خدم في هذا الفريق وكذلك مع أندية أندرلخت ستاندارد ديليش وفريق شارلوا في بلجيكا. هذية المدير الفني الجديد لشبان الترجي الرياضي التونسية. على مستوى فريق الإقليم الحرس الوطني بالكاف، الفريق هذا حرز البارح لقب كأس المدير العام آمر الحرس الوطني لكرة قدم المصغرة بستة لاعبين. نهائي كان جمعوا بفريق المونستير، فريق إقليم الحرس الوطني بالمونستير، وفاز هو باللقب. مبروك مرة أخرى لفريق إقليم الحرس الوطني بالكاف، تألقوا وأحرزوا هذا اللقب في ولاية المونستير. إلى الرياضات الجماعية الأخرى، ومنتخبنا الوطني الكرة الطائرة موجود في المغرب ويبدأ غدوة المنافسة في منطقة بطولة منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا في الكونغو الديمقراطية قاعة المسيرة في مكناس في المغرب. غدوة الافتتاح بين المغرب والجزائر، والمنتخب الوطني التونسي باش يكون معفى ويلعب لقاءه الأول يوم الأحد ضد المنتخب الجزائري. غدوة إذا أو اليوم باش يكون في الستة متاع العشية اللقاء الأول بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي 28 جوان، إذن 6 متاع العشية لقاء تونس الجزائر. لقاء ثاني المنتخب مش يكون هار الاثنين 29 جوان السادسة مساء ضد المغرب. بعدها تبدأ مقابلات باعتبار ثلاثة منتخبات يشاركوا وانسحاب المنتخب الليبي، يعني ثم فريق معفى وبش تمشي الذهاب وإياب. لقاء الأول الإياب مش يكون هار 1 جويلية تونس
رئيس الجزائر واللقاء الثاني نهار 2 جويلية ضد المنتخب المغربي. تمنيتنا بالتوفيق للمنتخب التونسي للكرة الطائرة. منتخب كرة السلة أكابر كذلك يواصل استعداداته بعد تربص في الدوحة القطرية وانتصار وهزيمة ضد المنتخب القطري في قاعة الغرفة، فوز 69-64 وهزيمة 61-50، رجع لتونس وباش يتحول إلى أنغولا للمشاركة في الدورة متاع النفذ الثالثة المؤهلة لكأس العالم. دورة مش تكون 2-5 جويلية، من 2 حتى 5 جويلية، ويشاركوا فيها الملاعبية التي ذكرهم 14 ملاعبي في قائمة المدرب عادل إتليتلي، عمر عبادة، يوسف الضيف، أسامة المرنوي، بلال الجزيري، محمد منفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، أحمد العدامي، واصف المثنيني، فراس الأحياني، محمد فارس العشي، مختار غيازة، وبشير بن يحيى. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في هذه النافذة الثالثة المؤهلة لبطولة العالم 2027. كرة اليد منتخب الوسطيات المشارك في بطولة العالم في الصين فاز اليوم في أولى مقابلاته على منتخب الصين تايبي 30-17 بعد زوز هزائم ضد بولونيا 26-22 وضد المجر 32-24. منتخبنا باش يلعب مقابلات كأس رئيس الاتحاد الدولي باعتبار تأهله الثاني فقط عن كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، تأهل المجر وكذلك منتخب بولونيا. منتخب كذلك كرة اليد الشاطئية يلعب مقابلات ترتيبية في بطولة العالم في زغرب في كرواتيا، مقابلات من أجل المراكز من 9 حتى 16. لعب لقاء أول اليوم ضد المنتخب الأمريكي فاز فيه بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد. ألعاب القوى وتألق ابن طويرف العداء محمد أمين المجري وتأهل هذا العداء إلى بطولة العالم في اختصاص 5000 متر مشي بتوقيت أهله للبطولة هذه، حقه البارح في ملعب ألعاب القوى برادس في توقيت 20:34 و44 جزء من الثانية. مبروك أخرى مرة أخرى لمحمد أمين المجري عداء طويرف ابن طويرف، ويلعب في نادي الحرس الوطني على هذا التألق والترشح لكأس العالم وبطولة العالم للأواسط في اختصاص 5000 متر مشية. نواصلوا ديما مع بعضنا في استوديو الرياضة 4:45، راجعين بعد قليل لختام هذه الحصة في آخر موعد لنا في هذه الشبكة قبل العودة إن شاء الله مع عودة النشاط الرياضي الموسم القادم.

نرجع ونكمل معكم هذا الموعد من استوديو الرياضة مسك الختام. نعاود نذكركم برنامج اليوم في المونديال العاشرة متاع الليل انجلترا مع بنما كرواتيا غانا ساعة المنتصف الليل والنصف كولومبيا البرتغال كونغو ديمقراطية أوزباكستان والساعة الثالثة صباحا الأرجنتين الأردن الجزائر مع النمسا. تمنيتنا بالتوفيق للمنتخب الجزائري من أجل تأهل الدور الثاني من هذا المونديال. هكا نكون وصلنا لنهاية هذا الموعد من استوديو الرياضة. تحياتي العيد الجندوبي سليم رزق فابو عشا ومولدي الهميلي. بعد خمسة تكون معكم زميلتي كريمة لكسوري في كريمة شو. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الساعة الخامسة مساء. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. وأوضحت في كلمة ألقتها خلال إشرافها اليوم على ندوة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة أن جميع المندوبيات التابعة للوزارة مدعوة إلى مضاعفة الجهود وحشد الإمكانيات في سبيل تجسيد الدور الاجتماعي للدولة. تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بسقيط سيدي يوسف وقلعة أسنان من ولاية الكافة ودعمهما بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوت. تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 مليون دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب ومكونات أخرى. انطلقت صباح اليوم بدار الثقافة بالدهمان فعالية الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية الكافة، الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة على مدى يومين لعرض الانتاجات المسرحية لعدة مؤسسات مشاركة. استشهدت فلسطينية وأصيب 7 آخرون اليوم خلال غارة لجيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن الطائرة المسيرة الصهيونية استهدفت منطقة نبطية في جنوب لبنان اليوم، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الكيان الصهيوني ولبنان اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية يهدف إلى خفض التوتر على الحدود عقب مواجهات لأشهر عبر الحدود مع حزب الله. هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد الآن معك زميلة كريمة لكسوي. مساء الخير.
3: مساء الورد، تحية طيبة ليك آسيا، شكرا، وتحية لكل زملائي في قسم الأخبار. موعدنا ينطلق معكم تو

0: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي، كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.
1: وقولوا مساء النور في كريمة شو لكل أصدقائنا ومستمعينا أو فينا كل من يلتحق بنا الآن على موجه إذاعة الكيف الخمسة 5:21 نقول لكم الكل مرحبا، أهلا وسهلا، تحية طيبة للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير. شنو حوالكم؟ حرارة مرتفعة، طقس سخون سخون، طقس صيفي بامتياز حقيقة، معناها ربي يكون في عون كل العمل في التوقيت هذايا وإن شاء الله بتوفيق ليهم. حتى إحنا خرجنا رو في الشموسيت باش نقابلوكم ونشوفوكم ونحكيو معاكم ونحدثوكم في لقاء كريمة شو اليوم حتى 8. خليني قبل كل شيء نقول شكرا للفريق الكل اللي معايا في هالأمسية اللي هما موجودين زيدا معانا، التأمين مشوارنا إن شاء الله 5:55، عياد الجندوبي معايا مرافقة تقنية بامتياز إن شاء الله على أجهزة الكونسوليت. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك عياد. كيف نحيي زميلتي ألفة بوعشة في التنسيق العام لهذا المشوار، مرحبا بك، أهلا وسهلا ألفة، وإن شاء الله منوعتنا تكون 5:55 بكل البصمات اللي إن شاء الله اليوم بكم الكل نأثوها أصدقائي حتى 8. كيف نحيي برشا زميلي سليم الرزقي موجود معنا اليوم في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية، محمد ريان بن رمضان اليوم معنا في الإخراج، إن شاء الله موفق ريان، يعطيك الصحة على الحضور معنا اليوم بكل هكا روح رياضية وبروح ومعنويات مرتفعة. ريان كيف الليكيب الكل معنا باش يقدم لنا إن شاء الله بصمته، هو باش تشوفونا على باش راديو كيف اللي لايف متاعنا الكل إن شاء الله. تحية كبيرة لزميلنا مولجي لهميلي موجود معنا في تأمين خدمة الهاتفية، معنا زميلتنا إيمان مرعي اليوم في البوابة، وكل عادة صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري معاكم من توا حتى 8 في كريمة شو، أحلى الإيقاعات أركين عزيز شوية آخر في ألاؤن مع موضوع جديد. كيف اليوم باش نتحدث على حاجة منتظرة باش تبدأ نهار الاثنين اللي هي الشبكة الصيفية الكلنا ننتظروا فيها، إن شاء الله باش نعطيكم عليها فكرة بعد ألاؤن، وبتبيعة باش تكون هي في دارنا اليوم لأنه احنا في دارنا بالحق، دونك في دارنا باش نتحدث على دارنا على إذاعتنا وشنو حضرت لي سيف 2026. دونك انتم أصدقائي معايا ما تبدلوش الموجة، أبقوا ديما برفقتنا على موجات إذاعة الكيف، ونرحب بكم على الباج بتمشيوا توا اللي خلطتوا عليا تسمعوا فيها، تمشيوا ديريكتومون للبوبليكاسيون الخاصة بكريمة شو وتكتبوا لي شنو توقيعاتكم اللي تحبوها، هدايتكم، أغانيكم ربما اللي نجموا إن شاء الله اليوم مساعدة الكيب الكل نقدموها لكم في لقاء كريمة شو. دونك متابعة طيبة وشيقة لكل فقراتنا على برنامجنا وعلى موجاتنا.

0: الأون.
1: الأون أصدقائي، أكيد معناها عنا موضوع يهم الشباب. أنا باش نبدأ بكلمة وقولة نقول: في الحياة كنوز لا تشترى وأغلاها صديق صادق. هذه مؤشر على الموضوع متاعنا، والأون يعني أصدقائي معايا اليوم كرونيكر الحصة دائما في الموعد صديقنا محمد عزيز مشيرية. مساء النور محمد عزيز، شنو حوالك؟
2: مساء النور مدام كريمة،
1: تحية طيبة ليك عزيز.
2: تحية طيبة ليك أيضا. تحية طيبة لكل مستمعينا، لكل من يستمع إلينا من إذاعة الكيف. اليوم على أون تتجدد مرة أخرى في موضوع جديد، موضوع نحسه معناها مهم، موضوع نتاع كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة. موضوع يهم كل الطبقات وكل أطياف المجتمع. وكل معناها الموضوع هذا يمس كل شيء.
1: احنا اخترناه الموضوع لأهميته أكيد، لأنه حاجة كما قلنا معناها برشا يوصفوا الصداقة بأنها أصبحت عملة نادرة. هل هذا صحيح حسب رأيك أنت كشاب وعندك أصدقاء وتتعرض في حياتك اليومية لمواقف قد تكون جيدة وقد تكون سيئة عزيز من طرف الأصدقاء؟
2: هو في زمن الشاشات وإغراءات الذكاء الاصطناعي ربما نجد أنه الإنسان الطبيعي يبتعد عن البشر وينكفئ على الذكاء الاصطناعي نظرا لما يوفر الذكاء الاصطناعي من إغراءات الشخص يكون معناها يبحث عنها بعينها، مش يبحث عن معناها شخص بعيوبه، يبحث عن شيء يحتضنه، عن أداة توريه معناها لو هو ديما إنسان بوزيتيف.
1: يعني هنا كاينك تقولي انه كاين يعوض على الانسان هذيك بالذكاء الاصطناعي لانه ما يقولش لا، لانه ينجم يحتضنه كما قلت انت، اما في كل الحالات هو يبقى برنامج ماهوش انسان. هل انه مش يلقاه في مواقف؟ هل انه ماديا يعني باش يعوضه؟ صحيح يقدم له معلومات، اما عمره ما يكون باش يعوض الجانب البشري.
2: هو معناها مش باش ينجم يعوض الجانب البشري، مي هي معناها كيف الادمان بالضبط، متعه لحظيه باش يتبعها حتى كش لاخر لحظه.
1: هي اما خلينا مسيش في العلاقات،
2: تولي الصداقه نادره و
1: فهمت
2: مشي بعد برشا.
1: فهمتك، اما خلينا نمشي في اطار انه احنا توا عنا اصدقاء، ما نجموش نعيش باش اصدقاء، يعني في حياتنا اليوميه عنا ناس نتعاملوا معاهم يوميا ونكلموهم يوميا ونخرجوا معاهم وكذا وكذا، يعني العلاقات هذه موجوده في نهايه المطاف، ماهيش منعدمه،
2: موجوده وديما تتوجد.
1: اي لكن هل هي علاقات مثاليه والا ما تنطبقش عليها كلمه في حد ذاتها اللي هي صديق، لانه يحمل برشا معاني اللي هي ابرزها الصدق، يعني صديق صادق صدوق هكا والا
2: هو معناها مهما بحثنا في الدنيا مش تلقى علاقة مثالية تحت مسمى مثالية، مش تلقاها مثالية في إطار بشري، في إطار المعقول معناها مش تجاوز المعقول. فما حد مثالي، بش تلقى ما يسمى بالمثالية لازم تقبل الآخر بعيوبه معناها بش توصل المثالية، ولا معناها اللي تلوج عليه باطل مش تلقيه.
1: يعني كل انسان فيه الباهي وفيه الخايب، واحنا ربما من الاصدقاء نختاروهم، ما همش كيما مثلا مفروضين علينا كيما العائله نتاعنا. يعني ساعات تلقى روحك في عائله تنجم انت تحبها تنجم ليه، اما بالنسبه للاصدقاء انت تختارهم. دونك انت اللي باش تقرر الانسان هذاك باهي
2: ولا خير،
1: والا ماهوش معناها في مستوى انه يكون صديقك، يعني انت اللي باش تقرر الشيء هذا. هل انت مثلا كشاب عزيز انتقائي في اصدقائك؟
2: ليه مشني انتقائي خلاص في اصدقائي؟ مثلا في الاسبوع ما قبل الفرد والاسبوع الفرد جاء وفد ايطالي باش يعمل مجموعه من التربصات لهنا، قعدوا هكاك 10 ايام في النهار العاشر معناها عاونتهم في التحضيرات النهائية وفي لحظة الوداع معناها بالدموع وهم بالدموع
1: ماكش انتقائي أما تتشبث أما متعلق
2: في ساعة ولينا أصحاب وعملنا جو وضحكنا برشا وكل يوم يراسلوني من إيطاليا
1: يعني تكونت بينتكم اللحمة والمودة واللي تسألوا على بعضكم
2: قالوا رقدنا وفزينا والكيف في قلوبنا
1: محليها جيب الكيف رأي طب خوين إنسان يجي للكيف ويدخل
2: يدخل يبكي ويخرج
1: فالا هذا هو المثل المعروف به باش نمشي للنصائح لأنه يعني أنا نعرف علاقات الشباب ساعات نقول مش جيبة مش نظلمش الفئة هذه تكون مجدة برشة يعني اليوم سنة مع صديق والعام جاي مع صديق آخر وتنقطع العلاقة بالصديق القديم ما فماش استمرارية هل إنه صديقة ربما لازم تكون معناها مرتبطة بمقعد الدراسة لازم يكون صديق يقرأ معك وش تمشي معاه وبش تحكي معاه وإلا يخدم معك وإلا جارك وإلا ينجم يكون كيف ما هكا صديقة افتراضية بعيدة ناس تجمع تجمعكش بيهم نفس الفضائيات والأماكن ولكن تجمعك بيهم مودة ومحبة كبيرة حتى كين ما تقابلوش
2: هي الصديقة أغلب صداقات الشباب من تتكون تكون من مقاعد الدراسة من جماعة القسم من جماعة الليسي بعد تبدأ الانتقائية أكثر في العطلة الصيفية شكون من هكا الجماعة نتاع مقاعد الدراسة باش يبقى صديقي إلى ما بعد ما نمشي كامل معايا
1: ماي مش مر مرتبط بعام
2: لهني نوصلوا للمرحلة معناها نتاع الصداقة الحقيقية شكون مشي كامل معايا للآخر وبعد بطبيعة الحال معناها باش يزيدوا تفرق بيناتهم المسافات كل واحد في يونيفرسيتي كل واحد في بقعة لهني باش تظهر بالحق شكون باش يبقى صديقك
1: محافظ على صديقك
2: باش تبقى محافظ عليه حتىكش لآخر عمرك حتىكش لآخر لحظة بالطبيعة باش يظهروا أصدقاء جدد معناها باش تزيد تطور الليستة أما ديما الرواسب هي بالحق الأصدقاء واللي باش يبقى من فوق الكل راو ما زايد مش تكبع
1: المهم انه بالنسبه لينا هي تبقى صديقه قيمه ثابته وساعات معناها صديق بالحق يكون اقرب لك حتى من ناس اقاربك في الدم يكون قريب لك برشا ويفهمك ويعاونك وتلقاه موجود في الوقت الازمات قبل وقت معناها المسرات والافراح والصديق اللي ما يغيرش منك الصديق اللي ما يحاولش انه يفك بلاستك الصديق اللي يفرح لنجاحك هذوما الاصدقاء اللي تعرفهم في المواقف يعني في المواقف الكل يعني مش المواقف الحزينه فقط الفرح قبل حتى الحزن دونك الاصدقاء ويكفي انه نقول اصدقائي المستمعين انه من اكثر تيم معناها اللي تلوش فيه تلقى فيه برشا ما تحكي وتلقى فيه برشا كتاب تناولوا الموضوع برشا شعراء كتبوا على صديقه برشا مؤلفين يعني اقوال ماثوره باغتو معناها باش تلقى برشا كاتبين على صديقه لانها باش تبقى في نهايه الامر هي قيمه ثابته لا تتغير فقط انا نتصور وانت تنجم تزيد تاكد لي والا لي عزيز انه نعرفوا كيفاش نختاروا اصدقائنا مش اللي يجي ربما يدخل في حياتنا وحتى كان صار موقف نجم نعتبروه الاختبار به في المواقف هذه
2: اختبار
1: به
2: هو وقت
1: باش نختموا معناها التيم تاعنا اليوم عزيز اي
2: وقت ما نختاروا صديق نحنا نختاروه خاطرو مثلا كين لقينا في حاجة جبدتنا لكن مزلنا معناها متعلقين بالصورة اللي رسمناها للشخص هذاك مش تظهر الصورة الحق مش تظهر الداخلين الحقيقي موقف واحد يكشف كل شيء
1: المواقف هذا هو يا عزيز يعطيك صحة عزيز
2: على ذكر الصديقة وقبل ما نختتمه نهار الاربعاء هذا اختتام مشروع أبجدية الحب، دعوة موجهة لكل أصدقائنا في الكيف ومن خارج الكيف، بمركز الفنون الدرامية والركحية الساعة 7 مساء. الاختتام نتاع المشروع نتاع أبجدية الحب اللي جمعنا برشا أصدقاء واللي باش يزيد يجمعنا برشا أصدقاء في حفل الاختتام. نستنوكم حضور مكثف، وان شاء الله ان شاء الله يتعدى حفل اختتامي موفق
1: ان شاء الله. الحفل هذه وقتش بالضبط في مركز
2: سبعة.
1: نهار الاربعاء اصدقائي السبعة هكا شجعوا عزيز انت موجود على عزيز شاركوا حاضر حضور مشرف فعليا ممثل
2: تحضيرات هو معناه حفل كيفي بامتياز. المشروع جمع بين 5 دول
1: شكون فيه بربي عزيز؟
2: المسؤولين بطبيعة الحال
1: أكيد يعني فما حضور
2: ديجا هي دعوة باش نزيدوا نكثفوا حضوركم. نحبوا أكبر عدد من الحضور باش تحضروا على الاختتام، على معناها الزبدة نتاع المشروع هذا اللي جمع 5 دول مع بعضهم، اللي جمع حب 5 دول مع بعضهم، ومعناها صنع بيناتهم علاقات وصداقات وكسر الحدود بيناتهم.
1: هذا علاش عزيز راهو الكرونيكر نتاع الحصة، خاطر عزيز مطلع ويشارك في برشا تظاهرات، وذلك علاش هو يعني معانا في الركن الأول. فكل ما فما جديد بحذينا أكيد عزيز من غير دعوة. شكرا ليك، يعطيك الصحة والتوفيق. عايشك يا عزيز، إلى اللقاء. احنا أصدقائي صديقاتي موصلين معكم المشوار، وبعد شوية باش نعطيكم فكرة في ركن في دارنا على الشبكة الصيفية صيف 2026 كيفاش باش يكون في إذاعة الكيف.

0: دارنا.
1: أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل من يلتحق بنا الآن على موجات إذاعة الكيف. موعدنا متواصل في دارنا، في دارنا هي دارنا إذاعة الكيف. دونك اليوم شنتحطوا على إذاعة الكيف اللي تسعد للشبكة الصيفية، شبكة صيف 2026 اللي باش تنطلق نهار الاثنين إن شاء الله، نهار الاثنين بداية هذه الشبكة اللي باش تكون إن شاء الله متميزة كالعادة، افتتاحها منذ الخامسة نصف إلى حدود منتصف الليل، وإعادة البث كما تعرفوا إذاعتنا تتواصل 24 ساعة. خلينا نتحدث على البرامج من 6 متاع الصباح، انطلاق لقاء صباح الخير يوميا من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس للتسعة ونصف الشبكة الصيفية مش للتسعة، ومن بعد نهار الجمعة مش يكون من 6 للتسعة، نهار السبت صباح نربيح كالعادة ولا حد باش يكون من 6 حتى للعشرة. باقي البرمجة 9:30 بعد صباح الخير الاثنين والثلاثاء الاربعاء والخميس، فما فقرة جديدة اسمها دنيا الصغار من اعداد مصلحة البرمجة، بتكون فقرة خاصة بالاطفال، فيها اغاني وفيها مسلسلات، يعني فقرة جميلة جدا جدا خاصة بالاطفال في هذا التوقيت من 9:30 للعشرة ان شاء الله. بعد موجز العشرة إن شاء الله نواصل ديما من الاثنين للخميس أصدقائي، إن شاء الله بيش يكون عنا المنوعة، أو هي منوعة صيفية مجازين تنجموا تقولوا، لأنه تجمع برشة معنيها أركين، فيها أكتواليتي، فيها برشة تفاصيل. خلنا نسمعوا اللحن المميز متاحة اللي هي برنامج ستوديو الناس، وبعد نعطيكم الأركين والفقرات. ستوديو الناس،
2: ستوديو الناس، ستوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة الكيف.
1: الناس على موجات إذاعة الكيف عيد إن شاء الله، نهار الاثنين مع زميلتي عواطف اليعقوبي، نهار الثلاث مع زميلتي دوحة البوكيري، نهار الأربعة مع زميلتي خيرة الشيرني، ويوم الخميس أيضا مع زميلتي دوحة البوكيري. كيفاش باش يكون استوديو الناس من العشرة النصف نهار؟ به هو كل يوم عنده خصوصية، لكن يشتركوا في برشا أركان، أولها المستجدات في الساعة الأولى، والقطاع العام اللي كيف كيف باش يكون في الساعة الأولى، لحداش ودرج نهار الاثنين يعني باش يكون خاص بالتونسيين بالخارج، وبعده فما فقرة المراسلين اللي باش تكون كل نهار من الأيامات ذوكم بلاتو برينسيبال، معناها مع مراسل من ولاية، والآخرين زملائنا المراسلين باش يقدموا المجازين اليومية ريكاب لأبرز الأحداث والأخبار والتوقعات. هذا بالنسبة للاثنين. كيف كيف نهار الثلاث نفس التمشي، فقط لحداش ودرجين باش تكون خاصة بال التكوين المهني، يعني ركن خاص بالتكوين المهني، نهار الأربعاء الاقتصاد، ونهار الخميس التوجيه الجامعي اللي هو مهم جدا. يعني حاولنا في الشبكة هذه انه نحطوا معناها كل الحاجات المهمة والأساسية واللي الناس في الصيف تهتم بها. دونك من 10 ل 12 استوديو الناس على موجات إذاعة الكيف. نرجو نهار الجمعة بعد صباح الخير من 6 ل 9 نواصلوا مشوارنا مع البرنامج دين القيم مع زميلي كمال الزديري والأستاذ رضا الوسلاتي من 9 حتى 11، الفلاحة دوام من 11 الماضي ساعة مع زميلنا فتح الرئيس، نهار السبت 10 برنامج صحتك مع زميلتي يمينة رزيق، وكرهبتي من 11 حتى الماضي ساعة مع زميلنا توفيق الشيرني، نهار لحد زميلتنا ألفة بوعشة تجمع لنا مجموعة كبيرة من الأطفال مع لقاء يحبوه برشا الوليدات الصغار، وحتى احنا الكبار انا واحدة من الناس نحبوا برشا البرنامج اللي هو الكلنا صغار مع ألفة بوعشة من 10 لل11 ان شاء الله نهار الاحد. ارض الضيافة برنامج جديد اللي هو معناها برنامج يهتم بالسياحة وتعريف المناطق متاعنا في الشمال الغربي، بتأمين زميلنا نبي ربيل الشيخاوي من 11 حتى الماضي ساعة. ونرجعوا لبقية البرامج في نصف نهار، نصف نهار نهار الاثنين برنامج جديد اسمه إليك سيدتي، إليك سيدتي اللي هو من تأمين زميلتنا ضحى البوكيري. طيب نرجع بعد شوية عيد عندك الحق نرجع بعد شوية مش نسمعوا الانديكاتيف متاعو. نهار ثلاث دليل الفلاح والعيادة البيطرية أسبوع بأسبوع مع صديقتنا رفيقة الكافي مع نحميها صديقتنا هاني مدفعي برنامج بيئي بين المواطن والإدارة نهار الخميس لزميلتنا عواطف اليعقوبي. ماضي ساعة وربع تنطلق البرامج الإخبارية والحوارية بداية بحدث ورأي يوم الاثنين من ماضي ساعة وربع حتى الساعتين مع زميلتنا خيرة الشيرني. وفي الشأن العام يوم الثلاثاء من تأمين زولينا بقسم الأخبار وبرنامج جديد يوميات نائب بإمضاء الزميلة سندس مسعاوي.
2: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
1: يومية نائب بإمضاء زميلتنا سندس مسعاوي في الشأن العام من تأمين زملائي بقسم الأخبار. اسمعوا الانديكاتيف الخاص بالجديد الخاص ببرنامج يهتم بمشاغل المرأة. إليك سيدتي.
2: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البوكيري.
1: نعم هذا هو البرنامج الجديد الموالي. نرجع للويكاند. الويكاند يلا نغني. تواصل معكم صديقتنا إيمان حناشي نهار السبت الموعد من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة وإن شاء الله باش يكون معناها الجزء البداية خلينا نقول الجزء الأول من العشوية ثلاثة يبدأ من ساعتين حتى الأربعة بين كلمة ونغمة مع زميلتنا أيضا إيمان حناشي يوم الاثنين والثلاثة والأربعاء في نفس التوقيت ويوم الخميس إعادة وإن شاء الله معنيها مباشرة بعد الخمسة تنطلق العشوية عشوية صيف من الخمسة حتى الثمانية بأركانها بالمصائف والجولات بالمتابعات بالأخبار الثقافية بليالي المهرجانات وقائمة معنيها إن شاء الله باش تكون حول معنيها المهرجانات والأنشطة الجمعياتية زيادة باش تكون حاضرة. زوز أركان جدد إن شاء الله باش يكونوا الصباح وباش تم إعادتهم إن شاء الله العشية اللي هي ثنية زينة بتأمين زميلنا توفيق الشيرني. وأيضا عنا ركن جديد إن شاء الله اللي هو وثيقتك بسهولة برنامج مهم معنيها يعرف بالخدمات الإدارية وبعض الإدارات وكيفاش معنيها يتم معنيها استخراج الوثائق الإدارية. هذا بالنسبة للعشية كما قلت الثمانية وتنطلق بعدها السهرات اللي هي باش تكون نهار الاثنين بين ثنية ذاكرة لزميلي كمال الزجيري ودكتور محمد تليلي وبرنامج جديد يأمنوا زميلنا عادل الخماسي اللي هو برنامج فرسان الكلمة.
0: فرسان الكلمة مع عادل الخماسي.
1: إذا نواصل مع السهرات اللي هي باش تكون إن شاء الله من العشرة حتى النصف الليل في التوقيت الصيفي من العشرة حتى النصف الليل. عيش السهرة نهار الأربعاء مع زميلتنا آمنة الخليفي. ليالي صيفية باش يكون متابعة للمنتزهات وشنو معناها أجواء العائلات والسهرة العائلية مع زميلنا نبيل الشيخاوي. ليالي صيفية.
0: ليالي صيفية. ليالا صيفية. ليالا صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: تلقاكم نهار الجمعة زميلتنا إيميل مرعي في ذات الصيف سهرة أيضا إن شاء الله بشكون من العشر نصف الليل في توقيت نفسه. نهار السبت أهزيج وقوافي مع صديقتنا هنا مدفعي وعيني ومارات فتحي الرئيس نقشة جديدة فكرة جديدة برنامج جديد لفتحي إن شاء الله أنيق في اختيار عناوينه وأفكاره بطبيعة. عيني ومارات شنو يقصد اكتشفوا انتوما توا نهار لحد القادم ان شاء الله. اي هو عين المستمعين ومراتش وما نعرفش كيفاش خليها عياد على فتحي تو يزيد يفسرها بالكدا. نتخيلوا ميسالش. هذا بالنسبه لبرنامج عيني ومرات فتحي الرئيس الشبكه الصيفيه. نرجع بكم شويه للسبت والحد. ما ركزتش على العشويات، انتم تنتظروا سبت والحد شنو فيها العشويه. ها شو نقول لكم العشويه نتاع نهار السبت فيها؟ فيها كريمه شو. ان شاء الله باش تتواصل في الشبكه الجديده في هذا التوقيت بالبيت من 5 إلى 8 مع بصمه، باش تكون بصمه اكيد صيفيه 100%. كريمه شو معايا ان شاء الله. ثم برنامج جديد غنائي من تامين صديقتنا سندس مسعاوي فوق القمه. كيف نهار لحد العشويه باش تكون رياضيه مع صديقتنا حنان الغري من 5 حتى 7 فواكه من سبورت تايم، ثم فواكه من التراث من بعدها بعد حنين من 7 إلى 9 مع زميلنا عادل الخماسي. هذه شبكتنا مع برشا معنيها أركان جديدة وهكا لمسة صيفية جديدة إن شاء الله معاكم في هذه الشبكة. فما جوائز زيدة كالعادة مع زميلنا نبيل الشيخاوي، وإن شاء الله حتى في كريمة شو بشكون عندنا جوائز صيفية بإذن الله بداية من الأسبوع القادم. الشبكة هذه تبدأ الاثنين القادم بإذن الله تعالى، معناها بعد غدوة. فنقول لكم لكل أصدقائي المستمعين إن شاء الله تعجبكم الشبكة متاعنا، برامجنا، كل ما باش نقدموه مع الفريق الكل، مع كل الزملاء، مع قسم الإنتاج وقسم زيدا البوابة وقسم الأخبار وقسم التقنيين والإداريين والموزعين الهاتف والمنسقين، من غير ما ننسى حتى حد، الناس الكل. دونك إن شاء الله نقول لكم إن شاء الله صوتنا يوصلكم 5 على 5 في هذه الشبكة المقترحة القادمة إن شاء الله. يلا نرجع لإيقاعات الصيف. 6 عنا الأخبار، ومن بعدها نرجع مع الضيوف والمتابعات اللي بيش يكونوا حاضرين معنا حتى 8 في كريمة شو.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة 6 مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: الكمية المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج تتجاوز إلى حدود يوم أمس 6 ملايين قنطار. بولاية سليانة تقدم أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بجليدة بمعتمدية العروسة بنسبة 70%. رقمنة الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بولاية الكافة ودعمها بتجهيزات حديثة لتقصي الأمراض الوافدة. في تفاصيل الأنباء، بلغت الكمية المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6,629,000 قنطار إلى غاية يوم أمس، منها 6,342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. واحتلت ولاية باجة المرتبة الأولى بنسبة 21% من الكميات المجمعة على المستوى الوطنية، تلتها ولاية الكاف بنسبة 14%، فيما جاءت ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 12%. وتقدمت عملية تجميع الحبوب بولاية جندوبة بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 700,000 قنطار بالتوازي مع تواصل عملية إجلاء الصابة بنسق عادية والمطالبة بمراجعة سلم التعيير وفق المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
3: ولاية جندوبة نسبة تقدم موسم الحصاد 55%، نسبة تجميع لغاية 26 جوان 2026 صرنا جمعنا 704,896 قنطار، يعني بنسبة 51% من المبرمج. التخزين معناتها تم الكميات المحمية هي قرابة 82%، والكميات في الهواء الطلق قرابة 18%، معناتها حوالي 93,738. وقع إجلاء 173,638 قنطار، منها 167,785 قنطار قام حصل بوقع إجلاءه، و 5,852 قنطار شعير وقع إجلاءه، بعدنا 0 قنطار قمحلين وتريتيكال ما تمش إجلاءه من الولاية. بالنسبة للإشكاليات الإنتاجية في الاتحاد، طالبنا باش نراجع سلم التعيير في الخلاص نتاع الفلاح، خاطر ذي كونه فهمت للفلاح برشا عوامل خارج على نطاق.
1: وفيما يتعلق بسير موسم تقليع اللفت السكري بولاية جندوبة، أكد المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة خالد الخميسية أن الموسم يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الإنتاج، مشيرا إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة خلال الموسم المقبل لتبلغ 3,000 هكتار.
3: موسم تقليع لفت السكري بولاية جندوبة، نسبة في جندوبة عندنا 781 هكتار، نسق التقليع وجمع الصابة معناتها نسق طيب باهي، ونعمل وفر زوج ماكينات معناتها للتقليع جدد. بالنسبة للإنتاجية معناتها ثمن إنتاجية باهية معناتها فوق 80-85.

0: الفاعلية نتاعو ضعيفة.
1: تم وضع برنامج لإنجاز مجسمات جمالية تعكس خصوصيات الجهة بعدد من المفترقات الرئيسية ووسط المدينة بمعتمدية جندوب الشمالية بهدف إضفاء مزيد من الطابع الجمالي على المنطقة، وفق ما ذكره عضو المجلس المحلي وحيد الطرخانية.
2: بالنسبة لمفترق طريق يعبر عنه بالمنجالة في ثوب جديد وجميل برمجة في القريب إن شاء الله. بالنسبة لمدخل بوسال في مفترق ما يعبر عنه بالحمامة كذلك في ثوب جميل، وهناك مجسم سيقع أحداثه في مفترق كيف غرديمو جندوب مفترقة كبيرة. ومن بين المطالب بالنسبة للعماد العازم هي تعتبر البوابة الرئيسية لمدينة جندوب، ثم المفترق حول الطريق الوطني عدد 6 والطريق الجهوية 75 سوي 7. من بين المطالب متاعنا أن يكون مفترق به كذلك مجسم.
1: تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 مليون دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب ومكونات أخرى. عضو المجلس المحلي بالعروسة عن عمادة بوجليدة كمال الوسلاتية.
3: المشروع انطلق ديجا هو عمل نسبة 70% من تقدم الأشغال. الحي الشعبي هذا عنده سنين يعني متروك، الحالة كارثية اللي كانت صايرة فيه كطرقات وبنية تحتية بصفة عامة، العباد كانت تعاني في الشتاء خاصة. كمشروع بدا فرحة به العباد الكل، يمشي يعود بالفايدة على المتسكنين ويحرك التنمية في البلاد. المشروع قاعد يمشي والحمد لله توسع الحاضر. بوجليدة كانت منعزلة خاصة في الشتاء، المتسكنين يتعطلوا ما يجوش للولوج لديارهم، برشا عباد تركت المنازل نتاعهم وهاجرت للمدينة. السبب الرئيسي هو الطريق، ذاك أول حاجة. احنا تو الفايدة انها العباد بلاد تعبت ترجع لديارها، نحتك الطباعي والغرم والوسخ وكل ذاك كله تنحى، يعني تو العباد مش تعاود ترجع تسكن من جديد في البلاد.
1: تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بساقيت سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكافة ودعمها بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها، بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدة الصحية بداية من غرة أوت القادم، وفقا للمدير الجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الهوانية.
4: تم دعم الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بتجهيزات حديثة تمثل في ديتابلات لرقمنة الخدمات نتاعنا، وكذلك تجهيزات طبية وشبه طبية حيث يتوفر كل المستلزمات الأساسية ككشف وتقصي للأمراض المزمنة واليقظة الصحية لكل الأمراض لا قدر الله الوبائية، لأنه بالنسبة لمناطقنا ومعابرنا الحدودية عندها ارتباط وثيق بالمرور نتاع أشقائنا الجزائريين من دول شقيقة. لذلك وزارة الصحة قررت دعم المراكز هذه، وكذلك توسعة توقيت العمل متاعها إن شاء الله من 1 أوت مش تولي تخدم 12 ساعة إلى أن تولي 24 ساعة تعمل الخدمات متاعنا، وذلك في نطاق تشاركية مع كل الإدارات سواء كانت معابر الحدودية سواء كان قواتنا الأمنية والديوانية، وهو عمل مشترك لحماية بلادنا ولحماية المواطن من الأمراض الوافدة وكذلك للوقاية من الأمراض المزمنة واكتشافها في الوقت المناسب.
1: انطلقت صباح اليوم بدار الثقافة بالدهماني فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية الكافة الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة على مدى يومين لعرض الانتاجات المسرحية لعدة مؤسسات مشاركة. مدير الدار الثقافة بالدهماني مروى الخماسية.
5: بقاعة العروض الدهماني سنعيش يومين من الفرجة من المتعة واليومين الإبداع والخيال. هذا يعود الفضل لأساتذة نوادي المسرح بدور الثقافة والمجهود المبذول طيلة سنة ثقافية كاملة. هذه الأعمال هي ثمرة نشاط وتكوين وإبداع من شباب ورواد دور الثقافة. اليوم وقع الافتتاح على الساعة 10 صباحا. نشكر برشا الأولياء والشباب اللي واكبوا في التظاهرة معانا واللي مؤمنين بالأنشطة اللي تقدم فيها دور الثقافة. المسرحيات موجودة من كامل ولاية الكاف، عنا اليوم مسرحيات من مدينة الدهماني، من القصور، من قلعة سنين، الساقية، جريسة. غدوة إن شاء الله عنا تجروين المركب الثقافي بالكاف، دار ثقافة سرز، دار ثقافة نبل، دار ثقافة قلعة سنين، وختامها دار ثقافة قلعة الخصبة وطويرة، ويتم الإعلان عن نتائج غدا مساء إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع.
1: في أنبائنا الدولية، استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب 7 آخرون اليوم خلال غارة لجيش الاحتلال الصهيوني

0: على جنوب قطاع غزة. على صعيد آخر، حذر المجلس النرويجي للاجئين من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يتواجد نحو 1,000,000 نازح فلسطيني في خيام وملاجأ مؤقتة متهالكة في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول مواد الإيواء الأساسية. قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني اليوم أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج تتجاوز إلى حدود يوم أمس 6 ملايين قنطارة. بولاية سليانة تقدم أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة من معتمدية العروسة. رقمنة الوحدة الصحية بالمعابر الحدودية بولاية الكافة ودعمها بتجهيزات حديثة لتقصي الأمراض الوافدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: كريمة شو
2: مع كريمة.

0: عودة معكم وأهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى على موجات إذاعة الكيف. أصدقائي صديقاتي، نواصل المشوار معكم في لقاء كريمة شو. مرحبا بالناس الكل على موجاتنا فيما كنتم في الاستماع لإذاعة الكيف. نقول لكم الناس الكل المتابعة طيبة وشيقة. كنا تحدثنا منذ قليل على الشبكة الصيفية، أكيد مازال في الشبكة بقية، مازال بقية لأنه برامج مسجلة أخرى جديدة أيضا موجودة في الشبكة، حبيت نشير لها أكيد ما ننساهاش، بالإضافة للبرامج المتواصلة. يعني فما برامج أخرى تعرفوها خدماتية ما زالت متواصلة كما حديثك كبير وكما استشارات قانونية. فما زاد صيف إيه من اللي هو ركن جديد إن شاء الله باش ينضاف من البرامج الوامضة إن شاء الله اللي باش تسمعوهم على موجات إذاعة الكيف في شبكة صيفية وتتعدى إن شاء الله في عشوية صيف. كيف كيف ما ننساش برنامج جديد أيضا إن شاء الله تسمعوه مسجل، هو البرنامج لكن تسمعوه نهار الجمعة من 9 للـ10 اللي هو رحلة عبر الأوتار لزميلتنا ليلى سميدة. ومن البرامج الجديدة الهامة اللي هي تعنى بالتراث وتذكرنا في برنامج من قاع الخابية، تفكرنا في برامج من الزمن الجميل اللي تحكي على تراثنا وحضارتنا وثقافتنا وغنينا، والكلمة في حد ذاتها اللي هي عنوان البرنامج هو في حد ذاته يرجعنا لهالنمط هذية من البرامج التراثية الجيدة والمفيدة في الآن نفسه اللي تعرفنا. وإذا كان إنسان ما يعرفش موروثه التراثي والثقافي أكيد ما يكون نقص برشا يعني في الموروث في الثقافة متاعه. دونك إن شاء الله عنا برنامج جديد بإمضاء سي حمادي الخميسي، يتعدى كل يوم جمعة من 3 حتى 4 لموجات إذاعة الكيف مسجل اللي هو برنامج الميعاد.
1: الميعاد
2: يلابسة خرس وخلال الحزام واتا حرام السالف السالف على الخدمال وفي الساق في الساق نين اشبح وشامل.
1: مع حمادي الخماسي
0: حلو برشا اللحن المميز، جميل جدا جدا، واللحن المميز أكيد الألحان المميزة من تأمين وإخراج زميلنا لسعد بن عيد، نحييه أيضا في هذه الشبكة. نواصل المشوار أصدقائي الآن مع لقائنا مع فقراتنا آخر الأخبار الثقافية اللي هي باش تكون هذه المرة من قبلات باش نتحدثوا على تظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية. برنامج انطلق نهار 25 جوان 2026 بالتحديد، معناها نهار الخميس، ويتواصل. أكيد حبينا ناخذ فكرة على هذا البرنامج من خلال ضيفتنا الموجودة معنا، يتواصل نهار 28 جوان 2026. حبيت تكون عنا معناها استضافة خاصة لسيدة مروة فرحاني اللي هي مديرة دار الثقافة بيقبولات، سعيدة جدا باستقبالها معنا على موجات إذاعة الكيف عبر الهاتف. ما هي جاهزة الآن بمسج، ناخذ استراحة غنائية في انتظار أن ضيفتي تكون حاضرة معنا. مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف في لقاء كريمة شو.

0: ريما شو، الجو يبدا توه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكاف. ما تفوتوش الرونديفو،
1: ما تفلتوش الرونديفو أصدقائي. ديما في كريمة شو في الموعد من 5 إلى 8 على موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نواصل مع أخبار الثقافة. كما قلت، تظاهر التعبيرات التشكيلية بأنام الطفولية الدورة الرابعة من 25-28 جوان بدار الثقافة قبلات. سعيدة جدا باستقبال السيدة مروة الفرحاني مدير دار الثقافة بقبلات. مرحبا بك سيدة مروة، مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: النور، تحية ليك ولكم المستمعين
1: إذاعة الكيف. يعيشك يا لله، نرحب بك على موجاتنا، وأكيد سعيدة جدا بحضورك معنا بما أنه نتحدث على آخر أخبار الثقافة وهي عديدة متنوعة في الآونة الأخيرة. وقبلات دار الثقافة ظهر لي حافلة الفترة هي بسيدة مروة.
2: أي
1: حكينا شوية
2: تظهر بأنام طفولتنا في إطار تظهر تعبيرات تشكيلية بأنام الطفولية.
1: نعم.
2: الحقيقة تظهر هي بالأساس عندها أهداف تربوية فنية تتيح للطفل الفرصة في ممارسة ورشات فنية. من خلال الورشات هذه نكتشف فيها إبداعات وقدرات الفنية. إلى جانب ذلك، التظاهرة هذه من أهدافها أن نشجع على الإبداع والابتكار ونبعدهم على الشاشات المسطحة، لأنه توصيف وما همش قاعدين يقرأوا، دونك معناها شلقوا أو وقت فراغ يجب أنك تشد تليفون ولا حاجة، علش لا ما تمارسش ورشة تتعلم فيها حاجات وتصقل فيها موهبتك، خاصة إذا كان صغير يكون موهوب ويكون شغوف ويحب الحاجة. يحب
1: الإبداع وخاصة الحاجة اليدوية اللي فيها فن، يعني فيها زادة لعب شوية، هما وميمتهم يعني تحسهم يبدعوا ويلعبوا زادة، لأنه فيها الألوان وفيها الوراق وفيها، فما دي ما تشيخ أخرين زادة ذهل اللي تستعملوه
2: بطبيعة. وخاصة أنه الورشات انت في تظهر تعبير التشكيلية بأنها من طفولية.
1: نعم.
2: مختلفة يعني وحتى الخدمة فيها مختلفة وبخامات وتقنيات مختلفين.
1: أحكينا شوية على الخصوصية
2: يعني
1: والاختلاف.
2: نعودهم وندربوهم على يستعملوا حاجات مختلفة وبسيطة ويطلعوا منها حاجات مزيانة.
1: فما إقبال لطفيل على الحكاية هذه؟ أكيد
2: يعني بتبيع، فما إقبال والحمد لله. وصبح ديجا كانت عندهم ورشة في فن الكروشيه، شيخوا عليها على الأخر وتبادلوا يعني الإبرة باش خدموا الكروشيه ذيك البداية متاعه، معناها كيفاش يعملوا سلسلة من الكروشيه.
1: فما شكون اهتموا بالورشة هذية؟ فما شكون معناها وليدات اللي فهموها
2: وفما اللي أنجزها، معناها لقيتها صعوبة من الأول وبعد
1: تفوق فيها.
2: والأصيل الكل يحبوا يجربوا، معناها الكل يحبوا يجربوها هكا خلقت فيهم روح المنافسة، وشكون يخدمها وشكون يحاول يخدمها، معناها ما شاء الله تعدت ورشة مزيانة على الأخر. ولهنا نعودوهم على العمل الجماعي وزاد روح وتطوير روح المبادرة فيهم، يعني حتى اللي ما يحبش من الأول يشوف صاحبه يولي يتشجع
1: هو فيها جانب كبير لتنمية الإبداع والخيال حتى عند الطفل، يعني في الفنون هذه كلها في الورشات هذوما. سيدة مروة،
2: اي بطبيعة الخيال ينمي الخيال الفني نتاعو ويحب الفن، واللي حتى هو يبدا هاوي في الرسم. في مثلا عندنا زادة ورشات اخرين، كانت عندنا امس 25 جوان كان عندنا ورشة في تزويق قوالب الجبس، زادة ورشة مزيانة على الاخر وخدموا قولبة الجبس وكل واحد فيهم هو واستعملوا القوارير البلاستيكية
1: اللي
2: معناها باش انت حافظ على من جانبك تحافظ على نظافة البيئة، تاخذ قارورة بلاستيكية أو في عوزة لوحة تستغلها إنك تصنع بها تحفة من جبس تصب فيها، وعلمناهم هكا تقنيات بسيطة وينجموا يخدموها صغيرات حتى في الدار، وينجز حاجة مزيانة ينجم يعملها حتى كادو لهم في عيد.
1: معناها فيها برشا أبعاد، يعني أولا تنمي هكا الذوق الجمالي عند الطفل الإبداعي الجبالي، ربما حتى المهارات الاجتماعية، بما أنه باش يكون وحده باش يكون مصحوب معناها بإطارات وبأطفال أخرين، معناها باش يكون فما مهارات اجتماعية في الإطار هذايا. وحاجة أخرى أنا نتصورها زيادة مهمة، ما نعرفش تشطرني الرأي مدام مروة وإلا ليه، اللي هو التعبير عن المشاعر. الطفل عادة ما يعبرش على مشاعره بالكلام بقدر ما يعبر
2: بالأدوات
1: والهوايات هكا ولا ليه؟
2: أكيد صحيح، وزاد فيها جانب أنه المحافظة على البيئة وأنه يستعدوا خاصة على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كما التليفون كما ماذا بينا نحاول نقربوا الحاجات هذه للصغيرات ونشجعوهم أنهم يبدعوا ويبتكروا من خلالها.
1: الورشات هذه متواصل غدوة إن شاء الله هكا ولا ليه مدام مروة؟
2: متواصلة غدوة، والحقيقة كان عنا زيادة في الافتتاح جانب أنه شاركنا ذوي الاحتياجات الخاصة، ده مهم برشا في الأنشطة الثقافية، وكانوا موجودين معنا وتفرجوا في عرض تنشيطي كان على الساعة 10 صباحا، وعدي وجهوا محليه معنا. بأكيد الورشات مازالت متواصلة غدوة إن شاء الله عنا ورشة في النحت وورشة في الفنون التشكيلية، ونجدد دعوتي للأطفال باش يجوا يحضروا معنا.
1: من وقتاش إن شاء الله صباح؟
2: على الساعة 10 صباحا في دار الثقافة كالعادة. مرحبا بكم، مرحبا بكم
1: هذا هو الكل. يا عايشك مدى مروة، ان شاء الله يلتحقوا بكم، ومرحبا بك انت معنا. شكرا لك على المعلومات هذوما، ان شاء الله بالتوفيق في هذا العمل. سيدة مروة فرحاني، مديرة دار الثقافة بقبلة، تحياتي لك يا للا.
2: شكرا
1: على تقديمك للإضافة وإلى اللقاء. في الإطار نفسه آخر مستجدات الأخبار الثقافية، كيف في بيجة زيدة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح في دورته 36 تحت شعار إبداع وابتكار، اللي انطلق نهار 24 اليوم الاختتام يوم 27 بدار الثقافة عمار فرحات بالمركب الثقافي ببيجا. فيه برشا معنيها تظاهرات، فيه برشا ليامات الفارتة معنيها لقاءات حوارية، شخصيات يعني حضرت الإيفينمون معنيها التظاهرة، فقرات غنائية مسرحية، مسرحية تم عرض العديد من المسرحيات. دونك اليوم إن شاء الله الاختتام، آخر عرض اليوم العشية إن شاء الله، يعني بالتوفيق لكل كل دور الثقافة ومؤسسات الثقافية في بلادنا، لأنهم توا في الصيف ما همش باش يرتاحوا، بالعكس وقت النشاط نتاعهم وقت الخدمة نتاعهم وقت أنهم يحتضنوا شبابنا وأولادنا وأطفالنا، خاصة في المناطق الداخلية اللي برشا فيهم ما نجموش يخرجوا للصيف، ولكن عنا هنا في الشمال الغربي أماكن جميلة ورائعة، من البحورات للغابات للخضار كل شيء موجود. دونك نجموا نستغلوا هالموروث اللي عنا هذا الكل باش صغيراتنا نعملوا لهم تظاهرات بالحق اللي تخليهم يبدعوا، تخليهم يعبروا عن رأيهم، تخليهم يعبروا عن مشاعرهم، وتخليهم زيادة يبدعوا ويسقلوا مواهبهم. نواصل المشوار شوية آخر، دبرت غدوة مع شكون؟ مع الشيف محمود في زعمة إيش نطيب غدوة، بعد شوية بعد ما نسمع النغم الموالي على موجات إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: زعما ايش نطيب غدوة؟ ونرجع معاكم واهلا وسهلا مرة اخرى. مرحبا بكم الناس الكل على موجات اذاعة الكيف. تحية طيبة لكل من يلتحق بنا الان وين ما كنتوا في الاستماع لينا، حتى كان في الطريق ان شاء الله نقول لكم طريق الامان والسلامة للجميع. غدوة احد واحنا كالعادة ديما نحاولوا نعطيو استيوس، فكرة جديدة لاصدقائنا على دبارة غدوة اللي هو يوم معناها عطلة وراحة اسبوعية للجميع تقريبا، مع بعض الأشخاص اللي أكيد عندهم عام، مش الجميع، الجميع بالفعل عيد هذا شقل، بعض الأشخاص اللي عندهم العمل كيفنا أحنا. والله والشافي ولي يجي للإذاعة ويجيب الفطور معاه ويجي وحدينا هنا الأصدقاء والصديقات. دونك الشيف محمود بوعزيزي كالعادة يعطينا أفكار باش غدوة تتلم العائلة وطيب دبارة سهلة مهلة. شيف مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
2: السلامة مدام كريمة، مرحبا بك من الناس كل معنا.
0: يا عيشك، مرحبا بك يا شيف. هكا عيد دبر لك دبارة، قال لك غدوة تجيب الفطور وتجيب حذينا، هكا يجي حتى دبو زمان قال لك احنا رانا خادمين خادمين.
2: انا ما جيتكمش اليوم بالله يا مدام كريمة. عندي تحية اللي ياخذ معايا كل مسلمين عليك انت خاص.
0: سلم عليهم برشا
2: مدام كريمة،
0: مرحبا بيهم وسلم عليهم برشا برشا، تحية كبيرة ليهم الكل. كيف سميهم لنا شيف؟ سميهم لنا بالاسم
2: معايا بالله. خلينا نسمعكم. سميرة الشيرني.
0: اي سميرة، مرحبا مرحبا. اي
2: سميرة خميري.
0: اي مرحبا سميرة خميري.
2: سمر مسعودي،
0: مرحبا يا سمر.
2: ويمين، ويمين بوغاني،
0: يمين بوغاني، مرحبا بيهم الكل.
2: سلمين عليكم الكل
0: يا اخواتي واخواني. استهلونا فك المعنيه تياب والبيعات والشيف راهو. ما شاء الله عليهم، تبارك الله عليهم.
2: بداية الافراح يحضر كل ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: الحاج البيعي. نعم ان شاء الله.
0: تحيه لي الكل يا شيف، وان شاء الله ديما هكا ملمومين انتم في الافراح والمسهرات.
2: سلم تحياتي للمدام الفا وعيد معك كل التحيه كل، سلم عليهم غير.
0: يعيشك يبلغ، يعيش.
2: نقول لهم اليوم باش نعطيكم الدباره تاع غدوه ان شاء الله.
0: انا نستنوا فيك شيف. قال لك عيد اليوم وغدوه منتظرينك.
2: ان شاء الله. اليوم عندي روز، اليوم عندي روز بالفيكي اليوم.
0: هيل
2: اليوم عندنا
0: هيل هيل هيل. اعطينا اعطينا كيفاش نطيبوا، يلا شنو الفكرة؟
2: تحبي تاخذ مع الروز ولا فطور غدوة؟ تحبي
0: كيما على فطور غدوة ومن بعد اعطينا لاستيوش تاع الرز بالفيك. يا ميسيرش
2: نمشي وليا، مش مشكل. بالنسبة لدبارة غدوة مدام كريمة، حبينا نعملوا جلبانة بالعلوش ومعها سلطة مشوية ومعها خبز طابونة.
0: جلبانة علوش، سلطة مشوية وخبز طابونة. اللهم صلي على النبي، تبارك الله.
2: هذه لما تلم عليها العائلة ان شاء الله.
0: جلبانة حمراء ولا زعرة؟
2: لا اللي يحب الحمراء.
0: انت شخطرت، انت شخطرت، انت تحب الاحمر. تحب ديما شيفها يحب الحمراء.
2: حاجة زمنية حمراء فيها. الأغلبية الحمراء، ثم بعض يحب الزعر، أما الأغلبية
0: أنا نحب الزعر.
2: كريمة تحب
0: الزعر. الله قال بين نحب الزعر. حبها زعرة وبالقنارية والعلوش. الله غالب هذيك. وأكيد حتى الحمرة بنينة، الحق تاع ربي. بالعكس الحمرة زيد بنينة برشا برشا.
2: تجي بنينة برشا بالعلوش صراحة، تجي بنينة ياسر.
0: شنو لاستيوس باش تجينا بنينة شيف؟
2: الجلبانة يعني لاستيس نتاعها تكون بنينة. هو لحم العلوش، يبدا العلوش هكا باهي صغير، راهي الجلبانة تجي بنينة برشا برشا برشا. نقصوا البصل نقلوه معاه اللحم نتاعو تاع العلوش، نضيفوا له الطماطم كعب، ناخذ كعبات طماطم نلحوهم نقلوه معاها، ومن بعد نزيدوا طماطم كونسونتري معناها حتى لاسيوس تاع الطماطم الكعب توقتها باهي برشا. تعطي نكهه باهي.
0: اي تعطي نكهه باهي في الماكله، صحيح. نعم
2: نضيفوا له شويه فلفل اكحل وشويه فلفل احمر. نضيفوا يعني من حطة كل مكونات كلها مع بعضها نزيدهم شوي الماء تتغلى شوي. بعد نضيفوا لها الجلبانة، بطبيعة الجلبانة تبدأ تاع السنة أكيد الناس كل مركزة من الجلبانة تاع السنة للعام الجاي
0: موجود موجود في كل الثلاجات
2: كل الثلاجات
0: وما تغيبش ما تغيبش
2: والحمل أيضا هذه الأخرانية في البقايا ما عادش
0: كيكا ما نضمن لكش أنا ما نضمن لكش أنا ما تعرف الجمعة الأولى
2: يوفر الجمعة الأولى لما حالها هو
0: ما هو خطر مش كبير سنة مع الحم أنا تبارك الله يعني العلوش غالي دونك علي ليش صغير نتصور جميع
2: اللي
0: اي هكاك جميع تينك يبدا معناها به ما نعرفش هكا نتصور به يلا شوف
2: نضيفوا له نضيفوا له بعد نحطوا الجلبانات يعني عندنا الجناري بطبيعة اكيد ريحه الجناري موجود
0: موجود اي كنجلة حاضره باش
2: كنجلة اكيد ريحتها مع الجلبانه ونزيدوا مكعب بطاطا
0: اي اي
2: ومعها في الاخر خاصك بطيبه كي فلفل هذيك لاصيص الاخرانيه تاع الفلفل
0: اي اي
2: تقدم حمرة مزيتك يا مصلي على النبي
0: بارك الله
2: تجيب هنا برشا
0: ما تزيدهاش من فوق الرشه نتاع المعدنوس انت شايف وبصل ولا تحب
2: باش تحضر هي باش تحضر هي
0: انت والذوق
2: ضربه معدنوس ضربه بصل هذيك الاخر هذيك
0: زين بها الصحن الصحن معناها نتاعك
2: ومع سلطه بشويه تبدا فلفل توها بدا رخيص وطماطم حاجه طبيعيه تو شويه الحاجه تجيب هنا برشا
0: اي
2: وخبز طابونة يبدأ معاك تبدأ قاعدة الناس على الطاولة ما شاء الله
0: خبز طابونة تقترح معناه نطيبوه في الدار وإلا معناه ناخذوه حار
2: لا ماذا لا ماذا بني طيبوه في الدار خير
0: أي كيفاش تراه شايف كيفاش نطيبوه
2: الخبز لا محاله هو الاستيس تاعو ما مش مركز معها برك نتو نحكوا فيه المره الجايه ما
0: دونك ميساج خليوه للجمعه الجايه تعطينا البات بالضبط كيفاش باش تجينا هكا بالطريقه البنينه اللي ناخذوها من الشارع خاطر بنين الحق تاع ربي خبز
2: طابونه ثم من الشارع بنين ثم نفس تاخذ من صحرايه ونفس
0: اي اما في الدار ديما باش تبقى النكهه احلى
2: دياري فوالا
0: ملا نخلي لك الجمعه الجايه
2: نحكي لك تو على الرز القديم
0: بالفاكهه كيفاش
2: الفرح تاع البنيه تو هذيا خذينا العلوش نطيبوه العلوش في الصوص نتاعو نعملوا شويه زعتر شويه كليل شويه فلفل اكحل شويه بصل يطيب في الماء نتاعو وشويه كركم وناخذ الرز نتاعنا نحطوا فيه الماء السخون بالباهي نغموه بالماء نكبوا الماء هذاك وزيد نعاودوا
0: برشا مرة
2: الثانيه باش المشاه تاع الرز ما يعجنش هيك يخرج على روحه هو مالو لك تحط قاصعه تحط الرز نتاعك شويه كركم وشوية زيت يتخلط بالباهي بالباهي وشوية ملح يتخلط بالباهي بالباهي بعد صب الماء السخون يبدأ يغلى نغمو به نكبو المالول زد نعاود الثاني نكبو والثالث بعد كي نعرف روحي مشى ما عادش فيه جملة
0: ما عادش فيه هاي يصفى الماء
2: هذه نحكي لك كمية كبيرة
0: اي اي اي مثلا كل واحد ياخذ حسب اللي عنده هو في داره
2: اي مثلا انا نحكي على 150 شخص نحطوا الرز بعد يتصور نتبعوه بشوي نسقوه بالماء تاع اللحم اللي قاعد يطيب تاع العلوش هذاك على جلبته
0: اي
2: ونتبعوه بشوي بشوي بشوي للي فيه ساعه يطيب هو ديجا هو
0: هو ياخذ الشيء ياخذ
2: برشا وقت انت كي ناخذ بالماء السخون هذاك اللي يغلى من الاول الرز يترفخ يولي باهي فورمه تاعو يخشين فهمتي
0: اي
2: مع الماء السخون مع الفوار والماء السخون اللي ناخذه من الصوص تاع الصوص تاع اللحم اللي يطيب هذاك يطيب فما يبطاش برشا كي نهبط اللحم نتاعي الاستيس هي شوف الخبره في الصوص باش يجي الصوص باش يجيك الواحد بنين الجي تاعو يجي بنين تاع العلوش اذا كان انت لقيت الصوص تاعك جاري برشا مثلا تاع اللحم
0: شنو تزيدو؟
2: تزيدو تدخل له باكل شاء
0: باش يخفر شويه
2: يعطيك الصحه تخفر شويه
0: باش ما يجيش جاري معناها في
2: الصوص وبعد تسقي بيها نسينا نحن الفيكيا
0: والفيكيا حمرتها في الزبدة
2: بعد ما حمرنا الفيكيا باش تحط الفيكيا الفيكيا باش نحط انا الرز نتاعي نحطها معاه نخلط بها الرز هذيك الاول الاول وباش نخلي الفيكيا من بعد باش نزين بها من فوق
0: معناها شطرين الفيكيا شطر باش تحطه في وسط الرز
2: وشطر
0: الثاني باش تزين بها البلا
2: نزين بها البلا صحيح
0: باش تزين بها البلا والصحفه نتاع الرز وكذا
2: يعطيك الصحه كي نخلط الرز نتاعي صحيح ناخذ على الجي هذاك تاع اللحم نحاول نسقي به الرز باش يشرب بالباهي ويشرب شويه تحط فوق حاجه سخونه يشرب شويه يشد ورمته يجي بنين ما شاء الله
0: يجيب بنين برشا صحيح
2: ما شاء الله
0: ما احلى الرز بالفيكه
2: يجيب
0: بنين وبالشرطو ازعر هكايا وبالعلوش
2: عندنا فيها
0: عندك تو ان شاء الله ربي هنيها ان شاء الله ان شاء الله
2: هنيها خدمنا لها روز بالفيكه تو بالحمر علوش وعندها سلطه خضراء وسلطه مشويه ما شاء الله
0: ان شاء الله ربي هني وان شاء الله هو هو موسم الافراح والاعراس هكا كل جمعه كل جمعه ناخذوا حاجه هكا من لي ريسيت نتاعك على على موجاتنا ان شاء الله شايف شكرا ليك شكرا ليك كيف معاك الكل ان شاء الله ربي يوفقك يبلغ وصل في المباشر شايف والله وصل في المباشر وكلهم يسلموا عليك كلهم يسلموا عليك يعيشك يا شيف بارك الله فيك تحيه ليك والى اللقاء نواصل احنا مشوارنا بعد شيف محمود نرجعوا لايقاعات مساء على موجات إذاعة الكيف نعلو الريتم يلا شنو رايكم مع عياد والأجواء هذه الكل الأجواء الصيفية بامتياز مع كل إيقاعات اللي اخترناها تحية لأصدقائي وصديقاتي اللي تحكوا بنا الآن على موجات إذاعة الكيف

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: مساء الخير، تمام 7 هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تقدمت عملية تجميع الحبوب بولاية جندوبة بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 700,000 قنطار بالتوازي مع تواصل عملية إجلاء الصبا بنسق عادي والمطالبة بمراجعة سلم التعيير. وفيما يتعلق بسير موسم تقليع اللفت السكري بولاية جندوبة، أكد المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة خالد الخميسي أن الموسم يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الإنتاج، مشيرا إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة الموسم المقبل لتبلغ 3,000 هكتار. تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 مليون دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب ومكونات أخرى. تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بسقية سيدي يوسف وقلعة أسنان ودعمها بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة للتوقي من الأمراض الوافدة والتوقي بل لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوتا القادم. في الثقافة، فازت اليوم السبت في اختتام فعالية الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية التي انتظمت من 24 إلى 27 من جوان الجاري بمدينة باجة تحت شعار المسرح دعامة للإبداع والابتكار. فازت 5 أعمال من جملة 16 عملا شارك في المسابقات بباجة، وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر المقبل بولاية الكاف. حقق السباح التونسي بلحسن بن ميلاد رقما قياسيا تونسيا جديدا في سباق 50 متر فراشة، وذلك خلال بطولة فرنسا للنخبة. ويعكس هذا الإنجاز التطور الكبير الذي تشهده السباحة التونسية، كما يؤكد الإمكانيات الواعدة لبلحسن بن ميلاد من مواليد 2005 الذي يواصل فرض اسمه بين أبرز السباحين التونسيين. عربيا، أصيب عشرة الفلسطينيين بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الصهيوني اليوم خيمة للنازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 8:00. إلى اللقاء.
5: كريمة شريمة شو كريمة شو كريمة شو كريمة شو
6: كريمة إيه؟ وما بس هتقول لكريمة؟
5: كريمة شو
7: مع
5: كريمة.

0: أكيد. هل طاقتك الفنية الطربية لكوكب الشرق أم كلثوم نهديه لكم وين ما كنتم في الاستماع لإذاعة الكيف؟ أصدقائي صديقاتي تحية طيبة لكم الكل وين ما كنتم معانا ديما في لقاء كريمة شو. يلا مع الركن الموالي اللي هو بوان غوت، يرجع هذا الأسبوع من جديد زميلنا مصدق الشيرني من تجروير مباشرة عبر موجاتنا وعبر خطوطنا الهاتفية. مصدق مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير كريمة، مساء النور ليك وللفريق العامل معاك ولكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك مصدق، مساء الخيرات. مرحبا بأصدقائنا من تجروين بوان غوت اللي كل مرة معناها ناخذ موضوع فيه ونحاولوا أن نصافحوا أصدقائنا الموجودين عبر خطوطنا. بوان غوت، شنو اخترت لنا الأسبوع هذا يا مصدق موضوع؟ يلا مصدق.
1: أكيد توا عطلة قريب، معناها العطلة الصيفية إن شاء الله، أتمناو عطلة آمنة للجميع. للأسف بديناها كريمة أمس تم حادث مرور قاتل في الطريق بين تجروين والكيف، الطريق على الطريق الوطني رقم 17. الحقيقة ثم تصادم بين السيارتين أدى إلى وفاة شاب من مدينة تجروين على أي المكان، وثلاثة أخرين حالتهم مستقرة إن شاء الله ربي
0: يشفيهم. والله ولت مؤلمة جدا الأخبار هذه مصدق، وكثيرة جدا زيادة
1: كريم، ما حبيناش نحن، لكن الحقيقة الظرف يتطلب
0: أي أكيد أكيد أكيد
1: باش معناها السواق يعني حقيقة معناها ينقص شوي من السرعة يتفادوا تجاوزات الممنوعة. حبينا اليوم كريم نحكوا الحقيقة على الطريق هذا، الطريق الوطني رقم 17 اللي ما بين تجروين والكيف تحديدا في منطقة سيدي مطير. ثم برشا جر الحقيقة في الرياح الأخيرة العاصفة الأخيرة، ثم برشا جر طاحت الحقيقة، وهي تمثل خطر على مش على السيارات برك، حتى على المواطنين
0: الناس
1: جي مواطنين يهربوا ظلم طر يهربوا تحت شجرة، لكن في الحقيقة هذا يمثل خطر. معانا مواطن الحقيقة مش يحكي لنا على وبالأحرى لا معناها يوصل صوته باش للسلطة معناها الحقيقة لإيجاد حل للأشجار هذه وللطرقات بصفة عامة. مرحبا بك.
2: بيك عسلامة.
0: مرحبا عسلامة. مرحبا بيك.
2: مرحبا الموضوع هذا نتاع الأشجار، هي الأشجار رحمة من عند رب.
0: نعم.
2: وفي الطريق خاصة واحد يطيح حنطان واحد سخن كرهبت ويحبس هذه تحتك الشجرة باش يرتاح، لكن احنا ولدت نقمة.
0: كيفاش
2: نقمة الشجرة؟ نخلوها تطوار برشا تضعاف من فوق اي ريح قوي شوية تتكسر، نجم تهبط على كهرباء تسبب في حادث، نجم تهبط على مواطن
0: يعني تولي تشكل خطر، يعني تولي خطيرة
2: هنا. يلزم شوية عناية وشوية صيانة لك الأشجار هذيك، نتلاقيو فيها شوي باش طريق المواطن يتمتع بك الشجرة ذيك وقت يزم يسحقها، والطريق يبقى شوي ظل وشوي يتقي السمس زيادة ما تسببش في حوادث هي في حد ذاتها، وإن شاء الله ناخذ الأمر ضاي بجدية.
1: خاصة أنه نحن كريمة كيف نقوله نحن الشجرة شجرة موكلتوس وما بطلية الحال على الطريق الشجرة تنخر من اللوطة برشة تولي برشة أعراف من اللوطة، لكن الحقيقة ساعات لساعات معناها كل أعراف معناها تسكر الطريق معناها تقريبا متر والاثنين في الطريق،
0: معناها
1: تحجب حتى الرؤية
0: تحجب الرؤية وتنجم تسبب في كوارث لقدر الله وتسبب حتى حوادث الطرقات. لازمها عناية ولازمها اهتمام ورعاية ومعنى باش نتفيدوا مثل الأشياء هذه أكيد.
1: وشفناها نحن كريمة في الأسبوع على الفارط الحقيقة معناها ريحة قوية كثرت برشا عراف وتحت في
0: تحت في الطريق على الكيس
1: يعني، والحقيقة معناها وهذا تمثل سواء كان ساعات مطر قوية هو من بين معناها النصائح يقول لك إذا كان السائق ما يحبسش تحت شجرة لأن يعني الشجرة معرضة ولكن نحن يلزم الوقاية يلزم نعملونها. ثم حاجة أخرى،
2: ثم النقطة الثانية بلاي
0: حبيت تفضل،
2: ثم الطريق الرئيسي في وسط تجروين وقعت أشغال على متاع السونيت، لكن في الحفرة ذيك قدوها بالسيمين
0: طول المدة
2: رخت والحفرة ساعة لساعة كرهبة جي تجري تشوف الحفرة يهرب من غير التركيز هكاك
1: يهرب على اليمين
2: ولا على اليسار نجم تحب تسبي حاد كيف كيف
0: اي يعني لازمها لازمها كيفاش يعني تعاود تتهيأ مرة أخرى وتتسكر بالقدا
2: اي تعاود نورمالمون تتهيأ باش تولي منبسطة مع الخياط كل ولي كيف كيف
0: على مستوى الطريق معناها الكل كيف كيف يولي واضح واضح جدا
1: هو كريمة خاصة
0: هذه الطريق الوطنية رقم 17
1: لا بالنسبة للحفر وسط مدينة تجروين
0: في وسط تجروين واضح
1: تجروين واضح خاصة كريمة درجة النارية الدرجة النارية وما لا يكفي سرعة ولكن كي يشوف حفر قدامه يهرب على اليمين وعلى اليسار
0: اي نجم لقدر الله يتعارض مع حاجة اي ينجم وارد
1: حبيت نشير لها سمك ولو انه ما عندهمش قانون الحقيقة التروتينات التروتينات ظهرت بصفة كبيرة برشا لكن ما عندهمش قانون هما ظهما هما اللي حتى اللي يفكر باش يصنعها في اوروبا معناها عملوا لهم مسارات خاصة نحن لهنا وليدات صغار في وسط الطريق الطريق الرئيسي مع الحفر مع السيارات مع الدراجة النارية وهذا في الحقيقة يدخل اختر واختر برشا وهذا من هنا دور دور دور شرطة المرور أن هي يشوفوا حل خاصة اللي
0: دكتور واضح
1: هم يحبوا يبقى تعرف صيف ويحبوا يلعبوا كذا كذا
0: لازم يعني
1: ماذا بينا ماذا بينا لفتة خاصة الأولياء لأنه دور الأولياء لنا كما قلت لك هم ما فيش قانون التروتينات ولكن دور الأولياء مهم في هذا
0: يوعى أولادهم ما يبش يعرفوا وين بالضبط يستعملوها هذا هو مصدق يعطيك الصحة نتمنى لكم السلامة إن شاء الله وإن شاء الله ملاحظات وصلت للسلطات المعنية إن شاء الله كيف كيف نشوفوا صيف آمن صيف ما فيش بالحق أصبحت الحوادث هذه تؤلمنا جدا جدا يؤلمنا سامحة أصدقائي صديقاتي شكرا مصدق احنا مواصلين معكم من مشوار على موجات إذاعة كيف شوية آخر وننتقل لركن جديد اللي هو ألوي مع أصدقائي ومستمعينا اللي يحبوا يتواصلوا معنا عبر الهاتف إذا كان عندهم ملاحظات وإلا عندهم اقتراحات مرحبا بهم الناس الكل في ألوي بعد قليل إن شاء الله عيد نرجع للريتم نرجع لقاعنا ديما على موجات إذاعة كيف كريمة شو

0: أصدقائي صديقاتي اللي تحبوا تتواصلوا معنا، نعطيكم الرقم اللي ما يعرفوش رقمنا، هو 70 281 726 في ألوية. ألوية أكيد لأصدقائي وأوفي اللي يحبوا يشاركوا معنا واللي يحبوا يقدموا اقتراحاتهم. ونذكر زيدا أصدقائي اللي موجودين معنا على الباج إني باش نرجع لي تعليقاتهم، إنا نشوف الباج ونشوف التفاعل معاكم ونسمع فيكم زيدا وسمعتوني معاكم. أكيد نشوفوا المكالمات الهاتفية الجاهزة. يلا نبدأ بأول مكالمة مع محمد منظر.
1: مساء الخير.
0: مساء النور محمد منظر. مساء الورد.
1: مساء الورد والفل والياسمين.
0: مرحبا بك
1: مستمعين هي أيقونة إذاعة كريمة الكسوري.
0: يعيشك يا منظر، يعيشك يا منظر، مرحبا بك معانا.
1: والله مع الموسيقى المرافقة وأجواء غادي عيد وسليم والأولاد كل عامين جو
0: كيف جينا احنا نستقبله في الشبكة الجديدة قبل ما تبدأ.
1: يا رئيس الشبكة يظل برشا برشا برشا
0: إن شاء الله.
1: وكريمة ما تنسوش الموعد كريمة شو كل نهار سلد من 5 إلى 8 من 5 إلى 8 ومن الجمعة الجاية باش تكون فما المسابقات وأحلى الكادوات
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا منظر معاكم أكيد وتفاعل هذايا اللي نحبوه برشا. نعم
1: يقولوا ونحب نقول لكم مبروك مبروك في عيدك يا حبيبي استوديو جديد.
0: يعيشك يا سيدي.
1: ألف ألف مبروك.
0: يعيشك. وإن
1: شاء الله كما عودتنا إذا بالكاليتي الباهية
0: إن شاء الله.
1: والأخلاق ودمست أخلاقهم
0: يعيشك يا
1: ما توصفش بالحق والله نحبكم من حريت حد كي تتغشوا علينا هكا وانا نتغشوا شوية
0: بسيش الأخوات ويتعاركوا يا منظر خلي احنا ما نتعاركوا وش احنا نحبوكم برشا برشا ومتغشوش منكم
1: كبيرة لا سعد لا سعد على دياج لا سعد بن عييد هي كبيرة لي
0: قسم الكيسية زميلة كمال الزجيري وزميلة لا سعد بن عييد
1: انا اقترح ان النغم
0: يلا شنو
1: انت الاجواء هكا وعايين وعايين انا باش نعايش اجواء الصيف 100% اللي هي فما اغنيه ديما نطلبها انا عرفت
0: اللي هي شنيا
1: مورينا مورينا مورينا
0: مورينا مورينا
1: مورينا مورينا توم بوكسر حبيت نحييها العباد الكل اللي خارجين نقولوا سنيا زينه للكيف واللي ماشيين للكيف نقولوا مرحبا بك
0: ان شاء الله
1: كنت تمشيو وتجيو
0: هذا وي عايشك
1: انتظروا كريمة الشو من 5 إلى 8 البرمجة الصيفية
0: ان شاء الله يا منظر ان شاء الله يا منظر يعطيك الصحة يا منظر على المداخلة الحلوة في ألوي. شكرا شكرا منظر يعيشك وتحية ليك انت زيدا. اكيد نحيي زيدا الأصدقاء اللي موجودين معي على الباشف محمودة كمعانا يتبع فينا ولبنى في الخاص بعثت لي لبنى خليني بربي نرجع للمساج متاع لبنى انا بعثته حتى للشيف شنو قالت لي لبنى قالت لي اليوم فطوري شهوة أسلم ولدها أسلم روز بالفاكهة معاه دكويس محمرين وطاجين أزعر وسلطة خضرة نودك ولنشهيك صحة صحة وبشفية يا لبنى ما شاء الله أكلة صيفية جيت بنينة ودلاع ونودكم ولنشهيكم وهوكا خديت راي شيب غدوة باش نعمل جلبينة وسلطة مشوية وهكا غدوة مبرمجة كيني عبارة تقراو في أفكاري. تقول لي زيدا رمارك تقول لي بالليل نأكدوا على الشيف على الأكلات الصيفية البنينة والصحية. أكيد أنا في العشية تقول نعمل حاجات مثلا بيتزا ميني وإلا باجيت فارسي وإلا فريكاسي نحب نطيب حاجات بنين وتتاكل بالوقت بيه يا لبنى هكا بلغنا صوتك بالوقت زيدا للشيف محمود وقال لك على عيني وراسي يا لبنى أنا والإكيب الكل معاكم باش نقدموا لكم أفكار صيفية بنينة برشا في كريمة شو السنة بإذن الله تعالى. به هذا بالنسبة للبنى. نرجع للفيدباك على الباج مع أصدقائي وصديقاتي الكل اللي متواصلين معنا محليهم الكلهم محلى كليمهم متفاعلين معنا بالفعل يعني بالفعل والقول. دونك خنشوف أصدقائي اللي حيونا كما سميرة شيرني سميرة خميري يامن بوغانمي الكلهم يحيوا الشيف ويحيونا. تحية كيف كيف وصلتنا من صليحة بن علي، يعيشك يا صليحة. صديقتنا الكوتش ذكرى مرزوقي، برافو، يعيشك يا ذكرى، يعيشك صديقتي الغالية. كأنت باش تنضم معايا راو باش نلح عليك باش تنضم معايا في برمجة الصيف بإذن الله تعالى في كريمة شو ذكرى. بهي شكون آخر من أصدقائي المتفاعلين مع كريمة شو اليوم؟ أيمن زخامة صديقنا من سوسة يقول لي ربي وفقك، يعيشك يا أيمن. عثمان فرشيشي يقول لي نحب إهداء جميع أغاني الحصة إلى ابنتي بالبحرين بمناسبة مولودها الجديد، إن شاء الله مبروك عليك يا عثمان على بنتك وحفيدك، إن شاء الله ربي يفضلهم ومبروك من زيدكم ويتربى في عزكم. مهدي أو هادي محمد يقول لي مساء الخير وديما متألقة، يعيشك يا محمد، شكرا لك. وهادي تحية ليكم الكل. مازال مازال فما برشا تفاعل، أكاش نرجع له ومن بعد شوية خلينا مع الإيقاعات نرتحوا شوية في انتظار إذا كان فما مكالمات هاتفية أخرى نستقبلوها في ألوي معاكم إن شاء الله في هذه الأمسية على موجات إذاعة الكيف. ورقمنا بطبيعة موضوع لذمتكم هو 70 281 726، ومرحبا بالناس الكل على موجات إذاعة الكيف.

0: Halloween.
1: Halloween.
0: Halloween.
1: Halloween.
2: ثانية على موجة جديدة كيف السي عماد. عسلامة سي عماد، مساء النور، أهلا وسهلا.
3: مسيك بالخير وبالهناء.
2: يعيشك.
3: كل المستمعين الأوفياء.
2: يعيشك سي عماد، مرحبا بيك.
3: تحية النجاح، تحية التعلق، تحية
2: يعيشك.
3: الإبداع.
2: يعيشك.
3: صدق والله يعجز الإنسان على التعبير، كل صدق يشوف يعني هالتطور الحاصل هذا في البرنامج.
2: يعيشك
3: من بداية وكل حصة يجي تطور أكثر. والتطور هذاك لو يشد المستمع، خاصة التنوع نتاعه وذا ومراعاة معناتها كل الشرائح ومراعاة كل الأذواق، الاختيارات الغنائية، الأركان المتنوعة. يعني فكرت في الناس كل، فكرت في الصغير، فكرت في الشباب، فكرت في المرأة خاصة الأساس اللي هي تتبع عن كسب يعني في الطبخ. بصراحة أنا بصراحة منجم كان نثمن هالمجهود هذا.
2: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك سي عماد.
3: مش حتى حاجة سلبية باش نقولوها بكل صدق. ثم حاجة نحن نبنوا على التقييم نحن.
2: هذا هو.
3: والله ثمش حاجة وعلاش نكذبوا على رواحنا نحن ونخلقوا سلبيات.
2: بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك.
3: برنامج متنوع. متنوع، سريع، متطور، يعني ماشي في طريق التطور. وأكبر حاجة، أكبر حاجة اللي هي شرط النجاح هو الانسجام بكل صدق. والله أنا نحييكم علي
2: وزملائك
3: كل،
2: الحمد لله.
3: نشوف
2: الحمد
3: العبارات متاع الاحترام ونشوف العبارات هذيك راهو تخليكم تبدعوا. وطريق الإبداع هو راهو كل البولونتي،
2: وهو كذلك. واحنا هنا والله انت ياك عباره كاينك معانا سي عماد، خاطر احنا لبرا في الكواليس حسنا في دارنا، يعني بالحق تحسنا في دارنا. هذا هو
3: ضربت في مخي هذه. يعني انسان في داره،
2: في داره
3: معناتها في داره، في داره يعني الحاجه المهم يقدمها. ما نجمش يحيبك لي حاجه، ما نجمش يقدم حاجه دوزيام سوا، ما نجمش يعني الانسجام والفولونتي طريق الى الابداع بكل صدق.
2: وين الحقيقه نحب نحييهم ليكيب الكل، لانه اللي معايا الزملاء ما شاء الله عليهم كل واحد، حتى اذا كان صدقني حتى كان فما حاجه معني ماهيش من اللي تاش نتاعو يقدم عليها ويحاول انه يساعد فيها، وهذه حاجه اللي بالحق تعمل الاضافه والحمد لله. تحيه ليهم الكل الكل.
3: علاش عرفت انا اذاعتي كيف تحت المرتبه الاولى عليه هنا بالحق بالفولونتي هذه، والفولونتي اللي هي انسان معناتها كالبنيان المرصوص، يعني الناس مع بعضها الكل، الناس اللي تحترم بعضها، تسمع كلمه طيبه، الناس تفكر في بعضها، تخدم مع بعضها، ما تعطيش قيمه للوقت. او ثلاث سوايع كاين ربع ساعه تعدي كاين ثلاث ساعات.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: المجتمع بالسيف يعني نهار السبت حتى كان عنده قضية أجل.
2: يعيشك يا سيدي، والله هذا يشرفنا، كلامك برشا برشا بيزيد يشجعنا باش نواصلوا في سياق أكثر تطوير وأكثر عمل وأكثر إرادة بإذن الله تعالى إن شاء الله.
3: أنا معبية تو الأركان معبية هكا، وأنا نشوف أنا تو باش نبدا نزيد كيفاش باش نستوعب الركن الجديد نتاع المسابقات ومش تحطيه.
2: إي هكا آخر الحصة باش يكون آخر الحصة.
3: هي هذيك الحرفية.
2: هذا وإن شاء الله. ان شاء
3: الله
2: كلها تبدو يعطيك الصحه. هذا
3: مش المسابقه،
2: هذا هو
3: الحيره في
2: يا عايشك يا سيدي، تفهمنا وفهم الدومين بالكدا. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك،
3: لانه العمل راهو تجامع واحد جماعي، راهو
2: صحيح
3: العمل راهو تضامني كلهم. وان شاء الله نحن انا متفرهدين في جلودكم نحن، وماذا بينا ذات كيف تقول شو ما يقول 35 سنه عمرها
2: ما شاء الله،
3: اي عمرها 70 80 سنة.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: الحرفية دي في كل المجالات. واحد من الخمسة بتاع الصباح يحل الراديو نبتوشي ولي ال 12 بتاع الليل.
2: ال 12 تعليل إن شاء الله في الصيف. إن شاء الله.
3: سمعت البرامج
2: كلها. مركز معانا ما شاء الله عليك سي عماد. يعيشك سي عماد، نحب نشكرك برشا برشا برشا على التفاعل الإيجابي، وإن شاء الله كل أسبوع تلقى معانا الإضافة بإذن الله تعالى. شكرا سي عماد، شكرا ليك، وإلى اللقاء. احنا هكا نوصل معكم ختام موعدنا اليوم في كريمة شو. شكرا للناس الكل، تحية عياي، تحية ألفة، تحية ريان، تحية إيمان، مولجي، سليم، وأجمل تحية صديقتكم بعد إذنكم كريمة في كريمة شو. مرحبا بكم الناس الكل، بداية من يوم الاثنين في الشبكة الصيفية، وإلى اللقاء.

0: Karima Show.
1: Karima te! Uma vez que eu com a Karima.
0: Karima Show. Karima. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
3: وبراديو الكافة ساعة تشير إلى الثامنة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكافة.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تقدمت عملية تجميع الحبوب بولاية جندوبة بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 704,000 قنطار، بالتوازي مع تواصل عملية إجلاء الصبا بنسق عادي والمطالبة بمراجعة سلم تعيير الحبوب. أكد المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي أن موسم تقليع اللفت السكري يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الإنتاج، كما أشار إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة الموسم المقبل لتبلغ 3,000 هكتار. تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 مليون دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب وعدة مكونات أخرى. فازت اليوم في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية 5 أعمال، من جملة 16 عملا شارك في المسابقات التي انتظمت بباجة. وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر المقبل بولاية الكاف. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة اللبنانية، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب الكيان من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز الخطوط الحمراء. دعت مصر اليوم إلى إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لكافة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم تعيقها في مضيق هرمز. تحية الموجز، إلى اللقاء.

真爱。

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمل الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجة إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. تقدمت عملية تجميع الحبوب بولاية جندوبة بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 704,000 قنطار بالتوازي، مع تواصل عملية إجلاء الصبا بنسق عادي والمطالبة بمراجعة سلم تعيير الحبوب. أكد المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي أن موسم تقليع اللفت السكري يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الإنتاج، كما أشار إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة الموسم المقبل لتبلغ 3,000 هكتار. تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بالعروسة من ولاية سليانة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 مليون دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد طرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب وعدة مكونات أخرى. فازت اليوم في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية 5 أعمال، من جملة 16 عملا شارك في المسابقات بولاية باجة، وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر المقبل بولاية الكاف. أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن غارة للاحتلال الصهيوني على النبطية أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين. في الأثناء قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة اللبنانية، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب الكيان من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز الخطوط الحمراء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
3: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم الناس الكل وين ما تكون، ومرحبا بكم معنا في أهزيج وقوافي من توا حتى للأحداش. تحياتنا لكل مستمعينا، إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير إن شاء الله يا رب. بعد إن شاء الله يكون حاضر معنا عم الشريف كالعادة، عنا لغز هو تشنشينة الأسبوع الفارط، بما أنه ما خديناش مكالماتكم الهاتفية فأنه باش نرجعوا لها إن شاء الله اليوم. والغالب بيتعذر أنه يكون حاضر معنا سيل عياشي فنانة، وإن شاء الله بالتوفيق ليه إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم. أكيد تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في أهزيج وقوافي. من بعد إن شاء الله ناخذوا مكالماتكم الهاتفية بعد ما يكون حاضر معنا عم شريف. تحياتنا لكم الناس الكل، نمشوا الأولى أنغامنا.

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokif.tn. تحياتنا لكم من جديد, رجعنا مواصلين معكم المشوار في هذه جواقة وافي, وحاضر معنا عم شريف الحيدري, تحياتنا ليه أكيد, وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا في جريسة, تحياتنا ليهم, مرحبا بيهم, مرحبا بيك عم شريف, مساء الأنوار.
1: لا لا بس
0: الحمد لله يا رب, شنو أحوالك؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. سار ظهر فيك عم شريف الليل به, هو لما حلق التشنشينا خليناها متاع الأسبوع الفرد, بما أنه ما خديناش إجابات حبيت نرجع معك للتشنشينا كان نذكروا بها مستمعينا. تفضل عم شريف.
1: لا باهي
0: تفضل
1: يا قلب, لو كان تهنى يا قلب, لو كان تهنى وتبيت هاني على ضيف جانا كيال ودرقوا عليه ثواني.
0: تعودنا عم شريف.
1: يا قلب لو كنت أهنى وتبيت هاني عظيف جانا كيال ودرقوا عليه ثواني.
0: نعاودوا لهم آخر مرة
1: مرسيل
0: بالطبيعة.
1: يا قلب لو كنت أهنى وتبيت هاني عظيف جانا كيال ودرقوا عليه ثواني. إيش تنسي أنت؟
0: نعم
1: قلت تنسي أنت عاوديها ترى.
0: لا أنا قلت لي ما عاش تعاوديني, ما عاش نعاود. واضح عم شريف هو وقايدنا. تفضل شنو؟
1: لا مسلم عليك يا سي محمد.
0: سلمنا عليه وتحيتنا ليك انت ولكل.
1: سلم عليك الله يقبلك لا سلام.
0: يعيشك, سلمنا عليه وتحيتنا ليه وللعائلة كلها وليك انت زيد عم شريف ولكل العائلة. شكرا ليك وتحيتنا ليك, نرجعوا لك عم شريف قبل ختام مشوارنا اليوم ان شاء الله. تحياتنا لكم الكل, باش نرجعوا النغم واكيد باش نواصلوا معكم المشوار في اهزيج وقوافي. ما نعرفش كان لانه عم عايشي اتصل بينا زيدا, نعاود نتصل به اذا كان باش يكون حاضر معنا, يكون ان شاء الله حاضر معنا, واكيد نرجع لكم بعد قولكم شنو بتبيع. تطلبون على الرقم 70-281-726 70-281-726 70-281-726 وتعودوا على أرقامنا الجديدة. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا, ونرجعكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار، وحاضر معنا عم عياشي، تحياتنا ليه عم عياشي عياشي، حاضر معنا الفنان الشعبي اللي عنده بطبيعة فرقة شعبية، اكيد تحياتنا ليه ومرحبا بيه ومساء الانوار عم عياشي. مرحبا، مرحبا بيك، ان شاء الله تكون بخير.
1: نحن وانت ان شاء
0: الله يخليك، الله يخليك عم عياشي، وان شاء الله ديما ربي يشدك في صحتك ان شاء الله. يعيشك. فقط عم عياشي حاول تبقى في بلاصه فيها الريزوري، انه الصوت فيه شويه حس، ولكن بحذاك راديو سكر وباش هكيك نسمعوك 10 على 10. اي سكرنا الراديو باش نسمعوك بالباهي، بصوتك يبدا واضح هكا كي نسمعوك اكيد. وتحيه لكل مستمعينا وين ما يكونوا، وان شاء الله نرجع لكم من بعد مع مكالماتكم الهاتفيه، في انتظار انه عم عايشي سكرنا الراديو جمله. سكروا عم عايشي خير، لانه ثم حس برشا نسمعوا فيه اكيد. مرحبا بكم الناس الكل، وباش نكمل معاكم المشوار ان شاء الله بعد عم عياشي، اذا كان مازال لنا وقت او بعد النشره نرجع ناخذ مكالماتكم الهاتفيه على الرقم 70 281 726. نرجع مع عم عياشي. مرحبا، يعيشك، تو نسمعوا فيك على العال، يعطيك الصحه اكيد. مرحبا. اليوم شخو اخترت لنا المحله؟ ما نعرفش، كان عندك الكيت نحيها مع عيشي. اسمعنا،
1: لا خديش بنيت الكيت.
0: تفضل، يمكن تمام ريزو ولا حاجه، باهي مش مشكله. تفضل عم عيشي، شنو حضرت لنا الليله باش تسمعنا من حاجات اخترتها لنا انت بطبيعه باش نسمعوها معك؟ تفضل.
1: والله يا شوفي، انا اخترت مودي مع الافراح ان شاء الله، الافراح الجيش، الافراح
0: ان شاء الله يا ربي،
1: الافراح النجاح، الافراح الافراح للطلاب للعائلات. البنيت الكتب على الصباح نتاع العالم، العالم فهمتي ولا لا؟ كل اللي انا فهمتي هما خرجت غنيه وكل ثاني عبلاتي. انا غني على ولايه الشيخ، وغني على بناتي وعن انا شاب وعبدي فهمني. قلت هذا موال، قلت شوفوا بسيد نوم الهاء سبحان من خلق الشاه، وسبحان اللي جرب عارف مجراك يا ربي، ما تصلح في الدنيا واللي عرفها كل كلها لاير في شهر طار في جهه سوق احمق لحب هذا اللي يحب البنات تحبه ونعمله كراف الكيس
0: اكيد
1: مش نقع ولا فين متكيس.
0: به هذي على الكيف ومحبة الكيف كبيرة عند عم عياشي أكيد. هو كل واحد ماذا بيه يحب جيهته، يا بلادنا الكل تونس عزيزة وغالية علينا أكيد جدا. به شنو اخترت لنا حاجة هكية بشتغلني هنا من التراث المنعش؟ تحب الكيفي ولا غيره؟ أنا منيش بش نقايدك.
1: غني غني شعبي كيفي، غني تونس عامة، هي غنية معتمديات وولاية كاملة. قل باهي ولاية باهي باهي مواكل غناية عيش وعيش عيشت على التيت جرتة اي خرجت لي الطفلة وردة حليل باهي عشرة بردة بحاجة جين هبلية والله يا جبني يا سيد فاطمة يا وبها أي جيت على خاطر الجريسة خرجت لي خميسة أي تعجبني عين البخوصة فاطمة جوها بنية والله يا طفلة خميسة طفلة جراحي فيها أي جيت على حاتي الجوين عرضي لي لفلت مين والله كانت هي الطفل مراعي فيا ناري عزة زوج والزهرة عليا طيجت على خاطري المحجوبة خرجت لي الطفلة محبوبة صغيرة وضفها مطلوب وجب قاسية والله يا طفلة محبوبة وتصبح عليا ويجيت على وطري جنزيته خرجت لي تبخر خيطة طفلة وشدية الله يا ربن تنزيته وتعزي عليها ويجيت على وعين منيخة أعرف في عمل أكيد أي طفلة رأي فيها والله في عين مليخ نعمل فيها شريمة وجيت على أفريق مرموطة أعرف في لبك يا أرض في ركبك كروطة أي طفلة رأي فيها والله يا ابني مرموطة وتعزي عليها ويجيت على عطريق الشيخ أنا فعطر بالسيخ عجال انتريك اليهو على عيدية والله يا أبني تنسيح وتنسي عليها
0: هذه على الكيف
1: هذه على الكيف على بلاد
0: بي هذه يعني أنت كتبتها ولا
1: أنا كتبت ما بحرك حلوة برشا يعني من التراث التراث القديم من التراث القديم القديم
0: شنو حكايتها يعني هي هذه
1: هذه يغني على صحفته يغني على صحفته
0: ما يغني بطريقة انه ما يبينش اسمها وما يبينش حتى شيء
1: يعطيك الصحة برشا هنا برشا ياسر ياسر قضية هنا وطلع حق مرات انت كبير
0: نعرف اكيد هو عم عايشي الغناء التراثي والشعر اللي قاعد يكتب فيه, وكيد ان شاء الله بالتوفيق وموفق, وان شاء الله زيد اللي يخدموا معاك في الفرقة ان شاء الله موفقين اكيد ان شاء الله, ونشوفوهم ان شاء الله في القريب ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا ونشوفوهم ان شاء الله بقدرة ربي.
1: شوفي هو بنتي مغرام هو غرام انا شفتي بكورة كي اخوها وليس مهلين في ريبو ساعتي عزم دوبة نزيل ولا مش بها من تحمل كبير كي تخرج من ديال طول دخل تلعب المراج تبقى هكا كي نتجح ومتغشش وقمت ليش يعني لما نبيت يعني تبقى تربح سبحان الله الله غالب الله
0: أنا غالب هذاك
1: لخذ وقلت لها وقلت لها شوف وبليت نبوك أخذ وبليت كما كان يبطل تقرب وشيط تقرب وقرب ويجيبه من زياد ويجيب العالم ما تستاش تكيبك راك ما تستاش حبك وكو فوق كان نوال ها سبحان ما خلقت مشاه سبحان من جرن خارف وجرن يا ربي ما تطلع دريح يا ربي تصلح ان شاء الله في الريح
0: يعني
1: ان شاء الله كل بالله ماير في الجهه كلها وبيجاه الصوت ما بتحفظ وتراه يعني شفت كبير يعني شفت شوف قلت الكوره هزموها في العالم رمي عليه
0: اكيد هو في العالم اجمع يحكوا عليها ما نحن كنا حابين حويجه هكا تفرحنا الا غلط
1: الله غلب الله شوفي شوفي بس شو نقول لك انا ما ما خطي والله فزنا ما خطي ونحفظ الغناية كثير لا اله الا الله شوف نقدر يعني بالله يعني بيحبها مش واحد يقرا بيت وراه مش تيش تخلق فيها قلت لي قلت يقرا بيت ينقبوا احب بلادي نحبه مخلوق فوق راسي ستيش واللي يكره بلادي نصره لو كان من الحجير يعني ما فنيش من خير من حاجه
0: بالطبيعة
1: فهمتي ولا اللي يكره تونس نكره ولا ما نكذبش عليه لو هو الى كل ولد
0: أكيد هو تونس غالي علينا وتبقى ديما غالية ورايتها إن شاء الله في العلالي مهما يصير ربحنا في الكورة ما ربحناش الله غالب ذيك حظنا
1: والله شلف لكن سامحيني أنا واحد من الناس كسلوا يلقوا لنا في البعض ما نازل تونس يجميش والله يجميش عادي أنا في حويديتي هم راح أتباج وليتي كيف وصل لها جنوب وليتي جبل وليتي وصل في تونس ما كيخرجوا برا ما يجيش عليك
0: ما عجبنيش الله غالب الله غالب اللي صار صار اش باش نعمل نجموش نرجعوا حتى شيء لتالي تو سيء اللي صار صار
1: الشيء اللي صار صار وربي وربي يحميهم وشوفي بنتي وشوفي انا ما عجبونيش تتلمينا وتلمينا تلمينا ونحلوا اللعب مش مدري اللعبة مش كتير أنت ولا لا كل جو من درينا راحت لنا حتى مش من هالشو من البطرة الأولى على الأقل في كل الديار في
0: الله غالب هذاك اللي صار نجمو نعملو حتى
1: ان شاء الله
0: يا ربي بي نرجعو للغناء نتاعنا يعني هذوما الغنايتين اخترتهم لنا لليلة
1: الغنايتين اخترتهم لليلة وتحب نزيد بنتي وانا اخرى ما زال حتى مشكله
0: اللي يساعدك انت كنت تحب تزيدنا تفضل اللي على راحتك
1: على راحتك انت والله على راحتك
0: ونحن نحبوك انت مرتاح باش ما نتعبوكش وكاو
1: لا لا ما نتعبش
0: ان شاء الله ان شاء الله تحب تقدم لنا اغنيه اخرى تفضل من التراث اكيد ماذا بينا حاجه تراثيه قديمه
1: باهي من التراث يا اخي
0: لما حالة ما نعرفش كنت حاول تبدلنا البلاصة عم عايشي ما نعرفش عندك شوية حس في التليفون ما نعرفش منيش وثما برشا حس
1: عندي حد شيء اللي إذا عم
0: تفكر بيه تبقى معنا عم عايشي نعود ونتصل بك مرة أخرى باش نمشوا النغام ونرجع نتصل بك مرة أخرى لعل يتحسن الصوت خير
2: صفحة التراث قلصة الأصيل

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أكيد تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا مواصلين معكم مشوارنا ونرجعوا مع عم عياشي. وإن شاء الله المرة هذه يكون الصوت واضح 10 على 10. مرحبا بك من جديد عم عياشي.
1: بيجي عايشك.
0: الله يخليك. تعالوا نسمعوا فيك بالباهي باش نختموها معك بنغم من اختيارك. تفضل. حاجة تراثية قديمة كيما تحب أنت.
1: تحبي والله ما هو طورة.
0: إيه
1: سيدي. تحبي على الباب والثمرة. الباب والثمرة كيف شيء يتحاكوا ببعضهم ويشعر عليهم كل شيء.
0: شنو؟
1: أخر هذه تم لما واحد عند صاحبه يعني كان هو كان وجود العطايا وتعرف على بني قالت هزهم شو يصنع له يقول على هو
0: ليه نسمعوا هذا يعني هي بعدت عليه وما حتى يجون بعد هي بعدت عليه
1: يحطك الصحة
0: بيه عطا عمل عليها شعر وتغنى بطبيعة من بعد
1: ما بالضبط يعطيك الصحة
0: واضح نسمعوها تفضل
1: الله يبارك
0: عم عايش تسمع فينا من عرش ريزو زاد درجع وقت تبدأ تحكي معنا خير من اللي تبدأ تغني يتقص الصوت على الاخر. من عرش كنت نجم تبدل البلاسة وهنا معك ما غير ما تعلق تبدلنا البلاسة وهنا نسمع فيك اكيد تحيتنا ليك وكل ما تفضل
1: هكا تسمعيني بالله
0: هكا نسمع فيك تفضل ان شاء الله ما يقصش تفضل عم عايش باقي الصوت يتقص يعني الشطر الغناية ما نسمعوش وما نعرفش كان تحاول أبقى معانا وحاول بدل البلاصة شوية ما نعرفش وإلا حاول ما تحركش راسك وقت تشد التليفون باش هكاك نسمعوك بالباهي خاطر الغناية شطرها تقص وهي حرام مزيانة الغناية نحبو نسمعوها
1: باهي هكايا
0: أنت تقولنا هكا باهي تبدأ تغنينا وهو يتقص ما نعرفش علاش
1: باهي كي يتقص كلمني
0: أي بالطبيعة تفضل باقي الصوت يتقسم ما نعرفش انت قاعد تتحرك ولا شنو المشكل بالضبط على كل ما نعرفش كان تحب نحاوله مرة أخرى إن شاء الله تكون معنا بعد النشرة نحاول نرجع لك إن شاء الله ويكون الصوت أوضح خير إن شاء الله ما نعرفش ثم مشكلة ممكن عندك في الريزو نرجع لك إن شاء الله لأنه ثم الكلمات قاعدة تتقاس والغنية ظاهرة مزيانة حلوة نحبوا نسمعها معك إن شاء الله. نحن مازلنا باش نواصل معكم المشوار نذكركم في التشنشينة اللي قدمها لنا عم شريف يا قلب لو كان تهنا وتبات هاني عذيف جينا كيال وأكيد ودركوا عليه إثواني هذي التشنشينة متاعنا لليلة ونرجعكم إن شاء الله نرجع إن شاء الله مع عم عايش وبعد نرجع نكمل معكم مشوار.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. ومن أبرز عناوينها: تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب بكل مناطق الإنتاج إلى حدود أمس والمطالبة بمراجعة سلم التعيير. تقدم أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بنسبة 70%. ورقمنة الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بولاية الكاف ودعمها بتجهيزات حديثة لتقصي الأمراض الوافدة. في تفاصيل هذه النشرة: فاقت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6 ملايين قنطار إلى غاية يوم أمس، منها 6,342,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. واحتلت ولاية باجة المرتبة الأولى بنسبة 21% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها ولاية والكاف بنسبة 14%، فيما جاءت ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 12.2%. وبولاية جندوبة تقدمت عملية تجميع الحبوب بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 704,000 قنطار بالتوازي مع تواصل عملية الإجلاء الصعبة بنسق عادية والمطالبة بمراجعة سلم تعيير الحبوب وفق المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي.
2: في ولاية جندوبة نسبة تقدم موسم الحصاد 55%، نسبة تجميع لغاية 26 جوان 2026، ثم جمعنا 704,896 قنطار، يعني بنسبة 51% من المبرمج. التخزين معناتها تم الكميات المحمية هي قرابة 82%، والكميات في الهواء الطلق قرابة 18%، معناتها حوالي 93,738. وقع إجلاء 173,638 قنطار، منها 167,785 قنطار قام حصل بوقع إجلاءه، و 5,852 قنطار شعير وقع إجلاءه، بعدنا 0 قنطار قمح لين وتريتيكال ما تمش إجلاءه من الولاية. بالنسبة للإشكاليات الإنتاجية في الاتحاد، طالبنا باش نراجع سلم التعيير في الخلاص نتاع الفلاح، خاطر في كونه فهمت للفلاح برشا عوامل خارجة على نطاق.
0: من جهة أخرى، أفاد المهندس الفلاحي خالد الخميسي أن موسم تقليع اللفتة السكر يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الانتاج، مشيرا إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة الموسم القادم لتبلغ 3,000 هكتار.
2: موسم تقليع لفت السكر بولاية جندوبة، نسبة في جندوبة عدد 781 هكتار، نسق التقليع وجمع السابة معناتها نسق طيب باهي، ونعمل وفر زوج ماكينات معناتها للتقليع جدد. بالنسبة للإنتاجية معناتها تم الإنتاجية باهية، معناتها فوق 80-85 طرناطة معناتها في الهكتار. بالنسبة للموسم الجاي إن شاء الله مبرمجين 3000 هكتار بولاية جندوبة، 2000 هكتار على منظومة بوهرثمة من سقوية بوهرثمة، و1000 هكتار على منطقة سقوية غردماء ودمليس. بالنسبة للفلاح هنا كاتحاد ونطلب كان تحضير جيد للموسم القادم، اللي الموسم القادم سيبدا من تو، ماذا بينا معناتها حتى العقود تتوزع، الفلاح يطالب باش يتوزع عليهم العقود من تو باش يحضروا الارض مع بالطبيعه تو التسريع في خلاص الفلاحين وامضاء العقود مع الفلاح. وحاجه اخرى، ماذا بينا نتفادوا الاشكاليات اللي صارت خلال الموسم هذا، اشكاليات التمويل فكان في الدواء، فما الدواء معناتها الفاعليه نتاعو ضعيفه.
0: تم وضع برنامج لإنجاز مجسمات جمالية تعكس خصوصيات الجهة بعدد من المفترقات الرئيسية وسط المدينة بمعتمدية جندوبة الجنوبية، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الطابع الجمالي على المنطقة، وفق ما ذكره عضو المجلس المحلي وحيد الترخاني في تصريح للزميل هشام الصغيري.
3: بالنسبة لمفترق طريق يعبر عنه بالمنقالة، يثاب الشرطة في ثوب جديد وجميل برمجة في القريب إن شاء الله. بالنسبة لمدخل بوسالم في مفترق ما يعبر عنه بالحمامة كذلك في ثوب جميل، وهناك مجسم سيقع احداثه في مفترق كيف غردي ماو جندوب مفترقات كبيرة. ومن بين المطالب طبعا بالنسبة للعماد العازم هي تعتبر البوابة الرئيسية لمدينة جندوب. ثم المفترق حول الطريق الوطني عدد 6 والطريق الجهوية 75 سوق السبت. بين المطالب متاعنا أن يكون مفترق به كذلك مجسم.
0: تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 ملايين دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب ومكونات أخرى. عضو المجلس المحلي بالعروسة عن عمادة بوجليدة كمال الوسلاتي:
4: المشروع انطلق بجهة عمل نسبة 70% من تقدم الأشغال. الحي الشعبي هذا عنده سنين يعني متروك، الحالة كارثية اللي كان صايرة فيه كطرقات وبنية تحتية بصفة عامة، العباد كانت تعاني في الشتاء خاصة. كمشروع بدا فرحة به العباد الكل، يمشي يعود بالفايدة على المتسكنين ويحرك التنمية في البلاد. المشروع قاعد يمشي والحمد لله توسع الحاضر. بوجليدة كانت منعزلة خاصة في الشتاء، المتسكنين يتعطلوا ما يجوش للولوج لديارهم، برشا عباد تركت المنازل نتاعهم وهاجرت للمدينة. السبب الرئيسي هو الطريق، ذاك أول حاجة. احنا طول فايدة انها العباد

0: خدمات نتاعنا، وكذلك تجهيزات طبيه وشبه طبيه، حيث يتوفر كل المستلزمات الاساسيه ككشف وتقصي للامراض المزمنه واليقظه الصحيه لكل الامراض لا قدر الله الوبائيه، لانه بالنسبه لمناطقنا ومعابرنا الحدوديه عندها ارتباط وثيق بالمرور نتاع اشقائنا الجزائريين ومن دول شقيقه. لذلك وزاره الصحه قررت دعم المراكز هذه، وكذلك توسعه توقيت العمل نتاعها ان شاء الله من 1 أوت مش تولي تخدم 12 ساعة إلى أن تولي 24 ساعة تعمل الخدمات متاعنا، وذلك في نطاق تشاركية مع كل الإدارات، سواء كانت معابر الحدودية سواء كان قواتنا الأمنية والديوانية، وهو عمل مشترك لحماية بلادنا ولحماية المواطن من الأمراض الوافدة، وكذلك للوقاية من الأمراض المزمنة واكتشافها في الوقت المناسب.
1: نبقى بولاية الكاف، حيث انطلقت اليوم بدار الثقافة بالزهماني فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة على مدى يومين لعرض الانتاجات المسرحية لعدة مؤسسات مشاركة. مديرة دار الثقافة بالزهماني مروى الخماسي:
2: بقاعة العروض الدهماني سنعيش يومين من الفرجة من المتعة واليومين الإبداع والخيال. هذا يعود الفضل أساتذة نوادي المسرح بدور الثقافة والمجهود المبذول طيلة سنة ثقافية كاملة. هذه الأعمال هي ثمرة نشاط وتكوين وإبداع من شباب ورواد دور الثقافة. اليوم وقع الافتتاح على الساعة 10 صباحا. نشكر برشا الأولياء والشباب اللي واكبوا في التظاهرة معانا واللي مؤمنين بالأنشطة اللي قدم فيها دور الثقافة. المسرحيات موجودة من كامل ولاية الكاف. عنا اليوم مسرحيات من مدينة الدهماني، من القصور، من قلعة سنين، ساقية، جريسة. غدوة إن شاء الله عنا تجروين المركب الثقافي بالكاف، دار الثقافة السرز، دار الثقافة النبل، دار الثقافة قلعة سنين، وختامها دار الثقافة قلعة الخصبة وطويرة. ويتم الإعلان عن النتائج غدا مساء إن شاء الله، بالتوفيق للجميع.
1: فازت اليوم في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية 5 أعمال، من جملة 16 عملا شارك في المسابقات بباجة. وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر القادم بولاية الكافة. وقد اعتبرت شادلية البوزيدي كهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بباجة أن المهرجان يمثل مسابقة سنوية مميزة تنتظم على 3 مراحل، جهويا وإقليميا ووطنيا، وتمثل فرصة لتلاقي الشباب والتنافس لدعم الابتكار والإبداع واستقطاب الشباب لهويات من شأنها إبعاده عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في أخبار العالم، استشهدت اليوم مواطنة فلسطينية وأصيب 7 آخرون اليوم في خلال غارة لجيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. على صعيد آخر، حذر المجلس النرويجي للاجئين من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يتواجد نحو 1,000,000 نازح فلسطيني في خيام وملاجئ مؤقتة متهالكة في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول مواد الإيواء الأساسية. في لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن غارة للاحتلال الصهيوني على النبطية أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين في الأثناء. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم إن الاتفاق الإيطري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة اللبنانية، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب الكيان من جنوب لبنان بنزع السلاح حزب الله تتجاوز الخطوط الحمراء. دعت مصر اليوم إلى إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لكافة الأطراف في المنطقة، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم تعيقها في مضيق هرمز الإيرانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب.

0: بكل مناطق الإنتاج إلى حدود يوم أمس والمطالبة بمراجعة سلم التعيير. تقدم أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي ببوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سريانة بنسبة 70%. ورقمنة الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بولاية الكاف ودعمها بتجهيزات حديثة لتقصي الأمراض الوافدة. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في تمام 11 في آخر مواعيدنا الأخبارية، إلى اللقاء.
1: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. تحياتنا لكم واصلين معكم المشوار. تحياتنا لكل اللي اتصلوا بينا, سي جلول شبراي تبرقة, اكيد تحياتنا لكم الكل اللي اتصلتوا بينا, مرحبا بكم وين ما تكونوا. ان شاء الله نرجعوا لمكالماتكم الهاتفية. باش نختم مع عياشي من جديد. مرحبا بك مع عياشي.
1: بنتي عايش بنتي,
0: الله يخليك. نرجعوا للنغم اللي من بكري قدمته لنا, لكن للاسف الريزو خان الليله. مش مشكله, نحاولوا نزيدوا نقدموه مره اخرى. تفضل مع عياشي.
1: وعليك الفضل. إله مرحوم هذا يتني على حديث هو يعني كيفاش هذيك مشد يعني كل عام يجوا بحد معايا لهنا ومعايا يتعرف عليها وجاب على وقتها
0: لا يظهر لي حتى ريزوتا وخير نعم عايش عمل علينا بالعاني الليل ما نعرفش البقعة اللي تفهمنا انك تبقى فيها من بكري وقت دعوت اتصلت بيك هي نفسها.
1: هذيك هي نفسها.
0: بيه تفضل.
1: فهمتي عادي جاب عليها غنايه. غنايه دي تعرفي على عمرها
0: ماكش حاطه التليفون وبارلور عم عايشي؟
1: لا
0: ما نعرفش مشكله في الريزو الليله, ما نعرفش شنو هي الاشكال بالضبط. كي تتكلم نحس الصوت متقطع.
1: بيه. هكا باهي.
0: تفضل.
1: باهي هكا.
0: اي تفضل اي.
1: باهي. عاد فيك شنو عليها؟ فيك كيف عمرها غنية
0: هذي.
1: انا حافظ عليها جدا. حافظ على خير.
0: فهمتي
1: كيفاش. وفيك شر فاتنك وعدوني وواش ما فرقنا نغا هذا وهو مبسو وهاد معيك عشر اشتاو لا وفاتحو ايك في الصفات ايك وكزو هاتزام الحج
0: عايشي. باقي الصوت مش واضح. الاغنيه حلوه برشا, كنت سمعتها معك في الكواليس يعني وقت سمعتها لي حلوه برشا, لكن ما نعرفش شنو هو الاشكال الليله في الريزو. خان الريزو الليله ما خلانيش نستمتع بالاغنيه معك. انا غالب مش مشكله. على كل مش مشكله عم عايشي, نسمعها ان شاء الله مره اخرى بقدره ربي ان شاء الله. هنخليك تقدم التحيه للي تحب انت. تفضل عم عايشي.
1: وعليك الفضل. التحيه عام البنات والولاد من انا حتى الفتح.
0: يعيشك الله يخليك, ونحن زيد نسلم عليك وعلى العائله كلها, وان شاء الله تكونوا ديما بخير. وان شاء الله الاسبوع القادم ترجع معنا, لكن باش نقولك باش تبدل التوقيت اللي كنت والناس اللي يسمعوا فينا عزيز باش تكون من 10 نص الليل ان شاء الله بقدره ربي. نرجعك ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله تكون حاضر معنا, وهكاك نجموا نستمتعوا بالاغنيه هذه ان شاء الله تكون حاضر معنا بقدره ربي. شكرا ليك على كل عام عايشي, تحيتنا ليك وليلتك زينه. الى اللقاء. احنا مازلنا باش نواصل معاكم المشوار, وحاضر معنا عماد يقولوا لي في الكواليس الو عسلامه. شكرا لزميلتنا كافيه. الله يخليك. شكرا ليك, تحيتنا ليك.
2: يعيشك. مساء التالق, مساء الورد, مساء النجاح, مساء
0: الله يخليك. الله يخليك يا رب. الله يخليك.
2: اكثر حاجه في الاحلام مدام هناء قالوا البرنامج اكتب ليه الدوام.
0: خذيت بخاطركم. خذيت بخاطركم قلتوا لي كم يعني باش نكمل.
2: زعما طارت ليك هي الحق تعرفني.
0: لا لا مش طارت لي, لا حبيت زعما باش نعمل تغيير بعد قلت ما يسالش كي انتم تحبوا نكملوا فيه.
2: قلنا لك نحن ما نقولك نحن لو ما سيبوش نحن.
0: هاكا رضخت للامر الواقع.
2: ياخذ بخاطرك.
0: يعيشك الله يخليك. قلت هاكا سيفيه خلينا نشوفوا نكملوا من بعد في الخريج
2: فينا نمشيو في الصيف
0: هاكا خليت لكم في الصيف هاكا خديتو بخاطر
2: اذا كان لو في الشتاء والقالة ويز كبير في الصيف هو وقت افراح
0: والله ما نجموش نقصوه وقت
2: ان شاء الله ديما الناس فرحة
0: يعيشك الله يخليك
2: وهذا كاول المتنفس نتاعنا راهو نستنوا السبت نحن بطبيعتنا
0: اي
2: باش نسمعوا بعضنا وباش نسمعوا كيما هكا ما والله موسى عبيد كليل انا بصراحه متكسرت شوي الحق تعرف
0: الله غالب هو عم عايش مسكين
2: حبيبي
0: هو خاتي هو الرزو الله غالب
2: لا انا بس باش التعليمات بويك
0: لا يمكن ثم مشكله في الرزو عنده حتى ساعات بكري شوي رجع وبعد
2: شويش على
0: الله غالب الله غالب
2: ما تشيلش نحن المهم ان سمعنا القليل
0: انا سمعتها بالبي انا سمعتها في الكويت وليس عجبتني ذاك عليه
2: صحيح عاد انت كيفاش عاد كي انت بكلك يعني القايده بكلك وما تسمعش بالقداس تسمع
0: حبيت نسمعكم اللي سمعت ولا غلط تحيه العام عايش ربي يفضله ان شاء الله
2: عايش وربي يفضله وربي ياخذ بخاطره
0: امين يا رب هو زاد مسكين تعبناه معانا من بكري وهو يعاود لنا يعاود لنا يا ربي يفضله ان شاء الله
2: الله ياخذ بخاطره ان شاء الله هو بيك الشريف كجماعه كلها الحق تاع ربي
0: صحيح
2: والله انا نحيي الناس كل كما تعرفين ديما من غير ما نذكر الاسماء كانوا مكزينا برك الله غير بهذيك راه يومنا
0: انا مديده ما سمعنيش صوتها لمحال
2: لا لا ما سمعناه المره اللي فاتت ولاباس والحمد لله غير يمكن ما خلتش
0: الرقم
2: طلبت برشا مرات قلت لهم اولادي اذا كان طلبت خذوا النمرو نتاعها ذاك هو الغيب ديما حجتوا معاه على الاقل نسالوا عليه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
2: نقول ان شاء الله خويا تحيي للناس الكل
0: يعيشك
2: كبير وصغير ويدبي على حصير
0: الله يخليك
2: ان شاء الله ليلتكم سعيده
0: يعيشك ليلتك اسعد
2: ان شاء الله العاقبه للدكتوره نتاع بنت هناش صغيره
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله راسك حي ان شاء الله يا ربي
2: اكثر من باك
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي
2: كل جمعه نهنوا على حاجه جمعه باك وجمعه دكتوره وديما ماشي
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي الله يخليك الله يخليك ليلتك زينه شكرا ليك وتحياتنا ليك وللعائله الكل وليكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما تكونوا زاد اللي تبعوا فينا على الباج اوفيسيال راديو كيف نحييهم الناس الكل ان شاء الله ديما يكونوا بالف خير نحن اكيد باش نواصلوا معاكم المشوار ونرجعوا نكملوا معاكم بعد نغم هذيا نرجعوا لكم ونواصلوا المشوار تحياتنا لكم

0: تحياتنا لكم من جديد مواصلين معكم مع مستمعينا. مرحبا بكم. ناخذ المكالمه الاولى والثانيه مع بعضنا. ناخذ ساعه المكالمه الاولى. لو عسلامه
1: عسلامه تهلا.
0: مرحبا. شنو الاحوال يا عادل؟
1: الله
0: يخليك. شنو احوالك انت؟ ان شاء الله تكون بخير والرفاهيه كلها لاباس.
1: الحمد لله انت لاباس.
0: الحمد لله يا رب. الله يخليك. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك يا عادل. بارك الله فيك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لك.
1: الله تحية ليك وكل عام وانت معك.
0: الله يخليك. شكرا لك.
1: تحية لأخنا غزة أمينة تليفون تحية رهبية.
0: الله يخليك. شكرا لك.
1: تحية لله كل عام وهي حية فيك.
0: يعيشك.
1: تحية لك انت وعائلتك وتبنيتك.
0: شكرا لك.
1: تحية. طيب أبي أخي أول مكان مخصني ها؟ ولا أقدم؟
0: لا لا ثم شكون قبلك.
1: لا ما سمعت من برنامج من الأول معك.
0: كان معنا سي عماد قبلك يا عادل.
1: يعني تحية ليه وكل عام وهو خير فيه.
0: الله يخليك يا سيدي.
1: والله تحينا تحية لمن المسؤول.
0: ربي يفضلها إن شاء الله.
1: تحية كانت عندي أختي في حق.
0: ما سمعنكش يا عادل. الريزو قص. ما فهمتش مش تعمل أنا مع الريزو. تفضل. إيه قلت لي أختك شبيها؟
1: أختي صفة الله يرحمها.
0: الله يرحمها إن شاء الله. البركة فيكم إن شاء الله.
1: ربي
0: يعيشك إن شاء الله. ربي يصبركم إن شاء الله.
1: تحية بالله يا أخونا الواعر.
0: هاوك معنا زيد الواعر بعد شوية بعدك أنت. أي
1: تحية لي كل عام وهو حي فيه وعائلته. تحية للمنظمة. تحية يا أخونا جلول مع كل المدافعين. تحية له.
0: يعيشك. الله يخليك.
1: تحية في عيش. تحية لي. تحية لكل كل معنا الليلة.
0: الليلة معنا لسعد.
1: تحية لي لك كل عام وهو حي خير.
0: يعيشك. الله يخليك.
1: قلنا احنا نستنى في البرنامج هذا وقلنا شفت شفت ما وقتها فك برنامج في مرحلوه.
0: اي اي الجمعة اللي فاتت صحيح تعدى هزيج لكن ممزوج مع الحفلة حفلة الجيش الوطني.
1: الجيش الوطني.
0: امين يا رب.
1: الله تحيي كل عام لينا معك كل اختنا.
0: الله يخليك يا عادل. عايشك. الله يخليك وتحية ليك وللعائلة الكل. شكرا ليك يا عادل وليلتك زينة. ناخذ مكلمة أخرى مع الواعر. مرحبا.
2: يا رب الغالي.
0: أهلا بك يا الواعر. شنو الأحوال؟
2: ونعم بالله
0: الحمد لله يا رب. مرحبا.
2: سمعنا الصوت الغالي ولا
0: الله يخليك. حاضر. الجمعة اللي فاتت غير اللي غالب.
2: والله خليتيني كاب وكاك في حالة خلاص. والله من المغرب. والله ذكرت ربي ما لقيتك شتي سيد.
0: الله يخليك يا الواعر. الله غالب. الله غالب. الجمعة اللي فاتت عنا حفلة في القصبة.
2: يا بنتي ربي يبارك فيك. وجيت عملت لنا برنامج سوي من الاسبوع الجاي ولي من 10 الليل.
0: اي نزيد نسهركم.
2: يا ربي الحمد لله.
0: نزيد نسهركم اكثر.
2: والله ما قلت لك من السنة.
0: يعيشك. ربي فضلك ان شاء الله.
2: يا مخيك يا مخيك. لا عزيز اختاتك انت يا ربي.
0: سيد نحو.
2: ولا مطيح.
0: يعيشك يا الواعر. ياخذ بخاطرك. الله يخليك. اعطينا الحل. اي تفضل. اي
2: تب الجو هنا هي هنا الاهازيج والقوافي تستقبل فينا وسلعه الياشي باشعاره ينشط فينا وتشري بالالغاز يخاطب فينا وهناس اخلاق العاليه والابتسامه الدواب وتستقبل فينا.
0: الله يخليك.
2: انا ربي يهنيك. ربي يشونك ويعليك ويبعد كل حاسد عليك وبيضة كل تحية.
0: يعيشك يا ربي. يعيشك يا الواعر. وتحية لكل بياضة وكل مستمعينا وين ما يكونوا. وان شاء الله ديما بخير يا الواعر.
2: ان شاء الله بها يا اللغز.
0: سمعتوا معنا
2: الغيش الغيش تتغير اللي يفطنوه على الزرم.
0: حتى سي جلول تحيتنا ليه زاد قالنا الإجابة هذه في الكواليس.
2: هذه بالضبط يبقى يبكي ما يبقاش دوالف ويرجع للمعتاد ولا بعد مدة عملوا لكم مربع حشاك مربع بر ويعملوا برش عزيز.
0: باهي نرجع العام الشيف بعد ويقولنا ترى.
2: باهي باهي التحية.
0: تفضل.
2: أنا يمكن الأغنية ما كتعرفيها كين
0: إن شاء الله. هو لما حالة قريب يكمل الوقت. أي تفضل. أي.
2: توفيق جلاسي كاتب نب الفجر مختار بن منوب اليحياوي سي عماد سي محمد العيد بن مودي السليتي محمد العبيدي سوق الشبت المدى محمد علي برمضان برمضان وزوجته ربح وأخوه شكري محمد علي بو يزيد نقريفي الوفي صلاح الحرباوي الأخضر بن حمد العبيدي عثمان العبيدي الصدار منطقة مدين العزيز جلول الغزواني وربي يبارك فيه هاو كان يطلب فيه هاو برد كان يطلب فيه والله زايد جلول راك فارس الخير لا جلول واجب حبيبي كينادي الستار المحامدي سي محمد بن سعيد موجي مرحوم وام الدمرة عبد الحفيظ حكيم ورم جميل وربي طول ربي في عمرها
0: أمين يا رب
2: عادل الرفاهية ويرحم أخيته وربي يشده في يوم مسعودة الوقت محبوب ومعروف وكل أبنائها وإن شاء الله تظهر بوليداتها عايشوش يعقوب ما نسوهاش أمي زينة وإن شاء الله نسمع صوتها درهم الخلفاوي الهادي محفوظي علي بن طاهر بن عمار السيتي حسن وقريد المد علي المديني محسن العبيدي رفيقة ورغي وبنتها ايناس جليلة ورغي ليلى السباعي ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنية وكل أحباء هذا البرنامج
0: دائما متعلق الله يخليك يا الواعر ان شاء الله ديما بخير ان شاء الله يا رب
2: ربي يبارك فيك
0: الله يخليك
2: والله راك غادي
0: يعيشك ربي فضلك ان شاء الله يا الواعر ان شاء الله ديما بخير ان شاء الله يا رب شكرا ليك يا سيدي الله يخليك ليلتك زينة تحياتنا ليك وللعائلة الكل وتحياتنا لسي جلول كان باش يحضر معنا الليلة ولا مش حاضر حيوه لانه اتصل بينا اكثر من مرة شكرا ليك سي جلول وان شاء الله تكون بخير دائما انت والعائلة الكل والحاجة كيف كيف نسلموا عليها قبل ما نمشوا النغب هذية من لبنى الفريحي تقول بنت دهماني أسعد الله مساءكم خيرا وسلاما فيما مضى كنت أكتب لكم وكنت أتمنى الشفاء لأخي محمد التابعي كان يستمتع لأهازيج أو يستمع لأهازيج الإذاعة ويسعد بمشاركتي كان أخي حبيبي وعشيري وحافظ أسراري واليوم رحل إلى حيث لا رجوع لكن روحه باقية معي وسأواصل محادثته ولكم إذاعة الحبيبة أن تمتعوني بأغنية مما أحب بنت العرجون وشكرا إن شاء الله ربي يفرحوا سامحوني إن شاء الله ربي يرحمه محمد تابعي وإن شاء الله ربي يصبركم أسيلة ويصبر الناس الكل اللي توفي لهم شكون أكيد وتحياتنا لكم مستمعينا الكل أعمر الحميدي قدس العلوي جلاسي محمد نبيل بن علي الورفلي مروان ويجي إن شاء الله مش غالطة يا مروان صابرين اليونسي تحياتنا لي كيف كيف محمد الناصر الجبالي ومحمد بن سعيد أم أسلم تحياتنا ليك وشكرا لكم الكل خالد العكرمي ومنيا العيساوي وعبد النبي الركروكي تحياتنا لكم الناس الكل شكرا لكم على الكلمات الكل باش نمشي النغم قصير باش نرجع مع عم الشريف لا يقولوا لي ثم مكالمة ناخذ المكالمة ألو
3: مرحبا
0: أهلا بك سي جلول بكري وين نمدح وانت موجود
3: وين بك مشكورة سلمت علي يا رحمة والدين
0: وليلي ما رجعتش معانا
3: الله يخليك يا بنتي والله يعيشك إن شاء الله
0: يعيشك ربي فضلك إن شاء الله
3: اللي لي توفت أختي نقول إن شاء الله طاعت عمرها في عادل الماء
0: أي
3: نقول إن شاء الله طاعت عمرها إن شاء الله يعطيكم الصبر وعطيكم إن شاء الله يعطيكم الصبر
0: أمين يا رب أمين يا رب أمين
3: يا لله نسلم عليكم الكل وعيدات الكيف على عياشي ولد الحاج والمضى وانتعى أولاده ونسلم على سي حسين معري سلالة مستضل بالمناسبة جاري ونسلم على صاحبي الواعر ورفاق الخماسي أم زينة رفاق الخماسي ناس معنا رفاق الورغي
0: الورغي
3: الخماسي عنده باك بالله أي نسلم عليه سيدي ونقول له بالمناسبة إن شاء الله ربي يهنيك إن شاء الله بالإجازة
0: أمين يا رب أمين يا رب إن شاء الله ربي
3: يهنيك الله يخليك
0: الله
3: يخليك سلمي على
0: المنطقة الجلالي تفضل على خير يا سيدي الله يخليك
3: ابتداء مشي مع جاي تفضل البرنامج
0: العشرة متعليل إن شاء الله
3: ان شاء الله
0: كده الله ربي عايشك الله يخليك سبحان خير الله يخليك الله يخليك سبحان خير شكرا لك سي جلول وتحياتنا ليك وللعائلة الكل ناخذ مكالمة أخرى ألو ألو عسلامة ألو مرحبا مرحبا بكم معنا إذا كنت تسمعوا فينا ظهر لي الصوت ما هوش وصل لهم ونحب نشكر بكري كافي أخذت مكالمات وتوا الأسعد شكرا ليه الأسعد تعبنك معنا هاوك عشرتين شكرا ليك ألو عسلامة ألو
4: أحلى تحية أحلى سنة أحلى منسقين وأحلى منسقين وأحلى تقنيين
0: يعيشك الله يخليك يا عبد الحفيظ تحيتنا ليك
4: منور
0: الإذاعة يعيشك بوجودكم يا عبد الحفيظ
4: وتعرفي النمر هذا مقبل مطلب يعطيه لي الواعد
0: يعني باتصال مع بعضكم نفرح هكا كي تبدو الكل تكلموا في بعضكم
4: المفروض هنا كل مرة والمنشطين معنا نمر جديد ما فيها باس يقولوا لنا راه تتصلوا بالنمر هذا
0: مازلنا ما حفظناش والله كي غير قاعدين نحفظوا فيه
4: هاو البعر يعطيه.
0: أنا قاعدين نحفظ معكم في الرقم.
4: ربي خليك.
0: يعيشك يا ستي.
4: وفرحنا برشا أن البرنامج مش يتواصل معنا في الصيفية.
0: إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله. أخذيت بخاطركم هاوكا قلتوا نحبوا نكملوا معه يعني كملنا معه يا ستي.
4: الشيء من مأته لا يستغرق.
0: الله يخليك يا عبد الحفيظ.
4: تحياتنا قبولتنا لك البنوتة والعيش المادة كل في جندوبة في الكية في يد مليس وإن شاء الله تقديمة منورة الإذاعة.
0: أمين يا رب.
4: تحياتنا لك الغالية إيمان حناشي أكيد وتبلغ لها هنا
0: إن شاء الله. أي
4: تحية العبد الحيندي عائلة الواعد عايشوشة أمي زينة سكري الزويني ووكلي اللي يحبوا هالمدفع كل واحد
0: حتى ما يحبونيش ما يسيل
4: سلام عليكم نفسي كل تحب أنا المدفع
0: أنا ربي حابب فينا خلق إن شاء الله
4: المستمعين كيف يتواصل البرنامج كثير
0: يعيشك الله يخليك تحيي
4: لك الأكل الأنيق المتألق لا سعد بن عيين
0: يعيشك ربي يفضل
4: ما نسمت مثل بالأنغام خاطر البرنامج
0: سيء ما عادش وقت
4: تحيي العيين فيصل الحين
0: هاوك حتى فيصل معنا رفقات
4: هاي ها مالا هاك أقبل ما تقولي ها بس بقول فيصل أو بس معش اسم فيصل تحيات من نقوله لمريوم وريتاج يعيشك
0: الله يخليك
4: الناشي وتحية لهشام بن صحاب وسلم الرزق
0: الله يخليك وإن شاء الله ديما بخير يا عبد الحفيظ وسلمنا على
4: عائلتك وكل صاحب اللبسات السحرية هشام بن صحاب
0: برب الله يخليك تحياتنا ليك وللعائلة
4: برب سمى واحد ديما يقول لي بالله عبد الرحمن الخليلي يسلم لنا على هنا مادفع وعبد الحميد العزاوي اللي ديما يسمع فيكم في الإذاعة
0: تحياتنا ليهم وإن شاء الله ربي يفضلهم والتحية وصلت يا سيدي بارك الله فيك شكرا لي الله يخليك تصبح على خير يا سيدي وللتكزينة تحية للعائلة الكل ناخذوا آخر مكالمة معنا لأنه باش نتصلوا بعم الشريف ونختموا المشوار معاكم ألو عسلامة ألو
5: عسلامة مرحبا بك
0: مرحبا شنو الأحوال
5: شحوالك سلام
0: الحمد لله يا رب انتم هم لباس ولا
5: الحمد لله الحمد
0: بركة مرحبا لغرب ما نجمتش نتصل بيك مع التليفونات يا شابرة مرحبا بيك يا سيدي
5: ماذا وعدت نشكل صوتك أخلاقك كلمة التليفونات
0: كل يعيشك ربي فضلك إن شاء الله يا رب الله يخليك شبراي أما نحن ماذا بينا نسمع نعرف الاسم علاش شبرايك هاو أنت كنت اتصلت بينا قبل
5: ايه اتصلت بكم ايه محسن خمدي معك
0: مرحبا بك يا محسن اتفضل اتفضل يا محسن
5: ديجا هبطت جديد عنده اقل من شهر
0: كيكا اقل من شهر سمحني والله لا تبعت سمحني
5: شلتك خلتك
0: ان شاء الله ميلو ميلا ان شاء الله نشوفوا كيفاش نبرمجوا نحاولوا انك تكوني اذا كان ما نعرفش زميلتي ايمان حناشي ما نعرفش كان اتصلت بيك ولا
5: اي اتصلت لي ديجا عدت هالي
0: اه يا باهي الحمد لله يا رب نعرف ايمان سباقه للامور هذه
5: عايش
0: عايشك الله يخليك يا سي محسن ولا الشبرة
5: ايه ديجا باش يحبوا اللي يعرفوا القناة اليوتيوب يكتبوا الشبرة دي اويت اجريك
0: واضح يا سيدي هذا
5: حاجة مزيانة هبتها
0: باهي ان شاء الله المستمعين ينجموا يدخلوا الباج نتاعك ويشوفوا الاغنيه جديده هكاك ويتبعوا معنا ان شاء الله ونسمعوها معنا مره اخرى ان شاء الله
5: وعندك الباج الشبره
0: والشبره واضح يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ديما من حسن الى احسن الشبره يتبقى ان شاء الله يا رب الله يخليك يا سيدي الحمد لله يا رب الله يخليك الله يخليك يا سيدي
5: انت وعائلتك الكل وتعودوا متهنين واحلى
0: واحلى عايشك ربي فضلك وان شاء الله نقابلوك بحدينا لهنا ان شاء الله
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله الله يخليك شكرا لك يا سيدي الله يخليك تصبح على خير قبل ما نوصل معاكم الختام مشوارنا مع الاغنيه باش نحاولوا يكون حاضر معنا عم الشريف باش نختموا معاه باش نعطيكم الحل نتاع اللغز نتاع الليله شكرا لكم الناس الكل نرجعكم ان شاء الله

0: تحياتنا لكم قبل ما نختم المشوار. حاضر معنا عم شريف، مرحبا بك من جديد عم شريف. عم شريف، عم شريف تسمع فينا؟ عم شريف معوش كان عم شريف يسمع فينا ولا. قبل ما نختم المشوار مازالولنا بضع دقائق قبل ختام مشوارنا لليلة، باش ناخذ معاه الإجابة الصحيحة على لغزنا لليلة أو تشنشينا لليلة. ما نعرفش كان يسمع فينا عم شريف ولا ما نعرفش، ممكن ماهوش يسمع فينا. إذا كان ماهوش يسمع فينا مش مشكلة نحاولوا. ماهوش يسمع فينا مش حاضر معانا لأنه عم شريف.
1: تمام،
0: اهلا بيك عم شريف، بقي لنا دولك الوقت باش يشوفه معنا مع البرنامج. شنو الحل التشنشينا لليله؟ من عاش كان سمعت من بكري الواعر وسيدي.
1: لا سمعت ما مسكر البورتابل نسهر فيه.
0: هما يقولوا لك ربي يرحمه ان شاء الله، هما يقولوا لك انه الصغير اللي يتفتم. من عاش صحيحه هذه ولا
1: هذيك؟
0: واضح يا سيدي،
1: هذيك ما المراك الدرج الزرع على تفل قولوا بح
0: واضح
1: عليه، هو بيت مسكين مريض بيت.
0: واضح يا عم الله يخليك.
1: شكون طلعها بالله؟
0: الواعر وسجلو.
1: يعطيهم هذيك
0: الله يخليك. نتقابل ان شاء الله معك، نتصلوا بك الجمعه الجايه ان شاء الله في نفس موعدنا. الله يخليك، ليلتك زينه، شكرا لك. الله يخليك، شكرا لك عم شريف، تحياتنا للعائله الكل وتصبحوا على خير. نحن هكا وصلنا معكم لختام مشوارنا لليله من اهزيج وقوافي. شكر كبير لسعد اكيد اللي كان مرافقنا اليوم بلمسات الذهبيه، ومعكم زاده بالتليفونات. شكرا للفيصل، تحياتنا لكم الناس كل اللي

سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجة إذاعة

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: الحادي عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. فاقت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6 ملايين قنطار إلى غاية يوم أمس، منها 6,342,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخامة لدى شركات الإنتاج. واحتلت ولاية باجة المرتبة الأولى بنسبة 21% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها ولاية والكاف بنسبة 14%، فيما جاءت ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 12.2%. وبولاية جندوبة تقدمت عملية تجميع الحبوب بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس تجميع أكثر من 704,000 قنطارة بالتوازي مع تواصل عمليات إجلاء الصابة بنسق عادية والمطالبة بمراجعة سلم تعيير الحبوب. تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بساقية سيد يوسف وقلعة سنان من ولاية الكافة ودعمها بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوت القادمة. فازت اليوم في اختتام فعاليات الدورة 36 المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية 5 أعمال، من جملة 16 عملا شارك في المسابقة بباجة، وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر القادم بولاية الكافة. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجة الحر، مع التجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة ضرورة إلى عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى، داعية إلى شرب الماء بانتظام بكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا مع تهوئة المنازل ليلا. استشهد فلسطيني اليوم وأصيبت طفلة في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على جنوب وشمالي قطاع غزة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن غارة للاحتلال الصهيوني على النبطية أدت إلى استشهاد شخص وجرح اثنين آخرين. أخيرا، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية اليوم بسماع دوي انفجارات بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع تحيات قسم أخبار إذاعة الكاف، تصبحون على خير.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وثائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلتنا الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الك...

0: دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عبد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره؟ أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 و900 ألف في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
1: كان دائما جابر يقول لي: أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية، فأنا مناضل سياسي وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
0: الدكتور خليهنه للرجل، باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابري كاملا وأعاد قراءته.
2: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فجيج شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي، حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961 ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط لعدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
0: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله: من أين أتيت؟ ومن علمك التفكير؟ ولماذا توقفت هنا؟ في مشروعه الشهير نقد العقل العربي، قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد

0: لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الشابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان، فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه، ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
1: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ 70s ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة للتراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه. ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في 4 جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي. ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد، وهو طبعا القرآن الكريم. فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق، وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في 3 مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستمدة من الفلسفة المعاصرة، ميشيل فوكو، لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم، غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية 10s بل 100s مصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن مفاهيم والمصطلحات التي بالوراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
0: للدكتور خليه النول الرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
2: يتميز المشروع الفكري لمحمد عبد الجابري أو كتابة محمد عبد الجابري ب4 سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عبد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين. فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراث دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عبد الجابري هي التبسيط. فأسلوب محمد عبد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عبد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة. فيمكن أن يقرأ محمد عبد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عبد الجابري هي العقلانية النقدية. ففكر محمد عبد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
0: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن، الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابري وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
2: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عبد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عبد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بينه بين أجزائه وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عبد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
0: الدكتور سيد اللبا المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري. نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
1: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم من نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري، كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري، لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي، أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحقل التراثي مثل الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية تأويلية القطائعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ذرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
0: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص، يقول تماهيا من منتقديه.
3: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا. أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد، هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه، ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر. أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة، لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يردوا بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة، بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعرفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه، أعبر به، أعبر عنه. وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

0: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات تدرس كتبه، لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه، وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة، بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والنقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد وليدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيى فالح.

احرق بنا جسدي وكل جوارحي واحضر على قلبي فانك فيه ان انكر العشاق فيك صبابتي فانا الهوى وابن الهوى.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. 8:04 دقائق على موجات اذاعه الكيف. هذه سهره الرياضه وسهراتنا مازالت ب يعني نسمه المونديال تقريبا جمعه على افتتاح كاس العالم لكره القدم الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. حديثنا باش نواصلوه في هذا العدد كذلك من سهره الرياضه في حديث على هذا المونديال، على المقابلات الأولى على المنتخب الوطني التونسي، الفرق العربية المشاركة الإفريقية، الفرق الكبرى في العالم يعني اللي مرشحة أنها تكون تلعب الأدوار الأولى في هذا المونديال، وكذلك عودة على المونديالات في البال مع ضيوفنا اللي مش يكونوا حاضرين معنا في سهرة هذا المساء على موجات إذاعة الكيف 18 جوان 2026. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا مع باقة من الأغاني الطربية اللي نسمعوها هذا المساء. باهي خيري نسمعوا نغم، خيري في الإخراج، أمين في المراقبة، لطفي آسيا، تحية لكل الفريق اللي أمن هذا المساء بث المباشر.

0: نجم تحمل تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور والأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي.
1: من بعيد 24 ساعه توجد اذاعه الكيف في خدمتكم.
2: The station
1: www.radiokef.tn.
3: فيسبوك.

0: رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بتحياتنا توصل لكل مستمعينا. بعد شويه ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا في المباشر، واختارنا ان يكونوا من المدربين واللاعبين القدامى كذلك لتاثيث هذا الفضاء. بل هذا خليني نسمع جلال. بعد جمعه الاسبوع الفارط كيما لقيت هذا قدمنا المونديال والفرق المشاركه والمنتخبات، حكينا على المنتخب الوطني التونسي، حكينا على المشاركات في هذا المونديال. اليوم تقريبا جمعه، نذكر المقابله الاولى تلعبت بالجمعه، جمعه مقابلات شفنا فيها برشا حاجات وبرشا نقاط سجلناها. مش نحكيو على المشاركه الافريقيه، على المشاركه العربيه والفرق اللي تلعب الادوار الاولى، واسبوع من مونديال الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك. كالعاده ديما المنتخب الوطني التونسي يعمل البروز والشو في المناسبات هذوما، والمره هذه تقريبا يعني كان الاول. جلال مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
1: مساء الخيرات حبيبي، مساء المحبه والسرور لك ولكل الساده المستمعين ومسامعته في ذات الكيف في مونديال امريكا 2026. سيبقى في الحقيقه يعني راسخا في اذهان احباء الرياضه والشعب التونسي باعتبار مباراه اولى كانت يعني مخيبه الامان. وتحدثنا قلت مع مشاركة المنتخب التونسي مش ننتظر منه برشا لكن انك تنتظر هزيمه بخماسيه لاول مره في تاريخ مشاركه المنتخب التونسي في نهائي كاس العالم، وبتلك الطريقه عاش مباراه وتواصلت اكثر من 90 دقيقه لكانت يعني نتيجه يعني مخجله.
0: كان زاد 6 دقائق راك شفت
1: بالضبط. تواصل المباراه حتى في الوقت الاضافي 6-7 دقائق، كنا نشوفوا يعني حصيله يعني مخجله جدا في المباراة. على كل كما شرح حنان يعني توصيف جيد ودقيق في مشاركات المنتخبات العربية والإفريقية لحد الآن، معناتها عموما يعني إجمالا نجم نقول
0: مقبول.
1: إلا المنتخب الوطني التونسي يعني خرج عن السرب، تطوير تهاجم يخرج على السرب، عصفور الاثنين يخرج على السرب، فيتيه ويذيع في المسار.
0: بلي جليل بلي تصورنا وكنا نعرفه يعني الأمور ما كانتش خير، تخسر مع بلجيكا 5-0 والنمسا، وصراحة يعني مع التشكيلة والقراءة ما مش بالطريقة اللي ظهر بها المنتخب وخسر بها يعني.
1: نعم وقت
0: جليل فقط انه جنوب افريقيا وجمهوريه التشيك كملوا متعادلين 1-1
1: 1-1 وشوط ثاني من نار بالنسبه لجنوب افريقيا. كان قريب جدا من الفوز على الفريق التشيكي، لكن هذيك الكره لكنه اظهر وجه مغاير على المباراه الافتتاحيه.
0: هذاك علاش وين حكيت قلت حتى انها الاثنين جليل، قلت بيه ما يسيرش خلينا نلعب ونوروا اللي رانا نجموا نعملوا حاجه ونخسروا ما يسيرش. اما مش ما ظهر حتى شيء، ما توري حتى شيء على الميدان الا الهزيمه الثقيله التاريخيه، يعني عرض نتيجه يسجلها المنتخب يعني هزيمه تاريخيه نجموا نقولوا عليها.
1: هو شوف حنان يعني ديما الناس توصف معناتها النتيجه، انا وصف معناتها مآل النتيجه يعني علاش النتيجه ذيك؟ نتيجه طبيعيه حنان طبيعيه، وقلناها 20,000 مره، قلنا هذه الخطط الدفاعيه اللي ولات في تاريخ كره القدم التونسيه. اولا ما عندناش هويه تاع كره القدم، ما عندناش، لا جينا في اليوغوسلاف، لا جينا يعني في المدرسه اليوغوسلافيه، لا الفرنسيه، لا الالمانيه، لا الانجليزيه، ما عندنا حتى هويه نتاع يعني مدرسه تونسيه، ما عندنا حتى شيء، لا تونسيه ولا عربيه ولا غربيه، هذه واحده. اثنين الخطط الدفاعيه منذ 82 بعد 82 بعد يعني كاس العالم 82 وايطاليا وباولو روسي وعشره يلعبوا تاني باولو روسي القدام، وذيك من وقت هذاك وتغيرت معناتها المشهد في تونس وتغيرت كره القدم التونسيه، ما عادش نجبوا مهاجمين، ما عادش عندنا مهاجمين. شوفوا تقول على الامتداد، شوفوا وقت هذاك لليوم ديما شنو الانتاجات نتاعنا، شنو تنتج كره القدم التونسيه وبيتم تميمها بالمدربين نتاعها الكل، باش ما ندخلش في متاع اخر. ما تنجمنا كان جيش كامل حتى في المدرب الوطني كي معناته يختار التركيبه نتاع 24 25 لاعب مش شبه كاس العالم وكاس افريقيا يختار جيش كامل كلها من مدافعين ومتوسطي ميدان دفاعيين بيفوات كلها بيفوات وديفونسور يعني هذا مش كلها بلغه الكوارجيه
0: لانه ما عندكش مهاجم
1: تلقى اربعه في الاخير الهجوم تلقى اربعه خمسه لاعبين من وقت انت تبدا تفيق ولا واحد فيق علاش لانه الادارات الفنيه نتاعنا للشبان والمدربين نتاعنا كلها لا تصلح للتدريب مش كون واضح معك حالة
0: يعني ثم خلل في التكوين
1: خلل في التكوين وفي التدريب وفي الشيء بتاعته وفي كل شيء وذاك علاش ديما نبقى انا نادي انا باسمي انا كيش بعرفين النادي فقط باحداث انت ماك جامعة تونسية ماك تتعامل مع الفيفا يا اخي اجي الفيفا وقول لي خويا جي من بني ما تعنيش بني ما تعطي حال ما حاش حد شيء
0: جيب لي مدرب
1: مركز دولي للتدريب مدربين مركز دولي مدربين تشرف عليه الفيفا واللي عنده ذراع يتفضل اللي عنده ما يكون في معناتها في البيع والذراع نتاع التدريب يتفضل وك عندك شهاده من جبتها من عش ما همش نسمي تو مش نسمي من معهد هذه نتاع التربيه البدنيه هو ما ادري شنو وجبتها من برا تفضل هاو معهد دولي تفضل كان عندك ذراع تفضل كان نجحت صح تو شوف ليش تشوف ليش مدرب يدخل من المعهد هذيك تو شوفوا الناس اللي تحكي وتبدا تحلف بلاتوات مش نحكي على بلاتوات او موضوع اخر وتبدا تحلل وتقول مثلا واحد اللي يسمع يقول هذا يخلق الكوره خلق الكوره قدم يتفضل هاو مع الدوري يتفضل انت المفروض ما تحب تصلح صلح وقت يحب وقت شوف وقت فما هو قدروا باش يجيبوا فيرونا
0: في في في في رق في رق قياسي
1: في 24 اللي كان ما يخرجش في ساعات
0: بالحق يعني
1: ما باش تفهم ما فماش ايراد والباقه ما
0: عندوش كي مش تجيب الفيرونار شبيك ما جبتوش من بكري يعني
1: بالضبط
0: شكون اللي كان مانعك انت بكري باش ما تجيبوش مثلا
1: بالضبط
0: هات مجرد تليفون ولا
1: ثم
0: جاي يجري
1: اداره فنيه الشبان
0: ايه
1: الشبان ماك جبته مدرب اجنبي معناتها في قيمه المدرب هذاك كمل جيب مدرب اجنبي وهبط كلها مدربين الكل تاع مدربين الشبان الكل جيبها اجنبي اعمل اداره فنيه اجنبي مش خير من الدول الاخرى مش خير من دول الخليج ولا خير ولا كذا
0: المغرب جليل تذكر يعني في الفتره
1: امكانياتك علاش ما تعرفش انت كون هذيك حدود الامكانيات هذيك حدود الامكانيات علاش لكن ما نقفوش تو بعد 10 كي نحتكوا بالاجانب هذوما وتعلموا منهم برشا حاجات ولي عندنا ناس قادرين يعملوا تغييرات في حقها نشوفوا كيف تقدم نشوفوا لو عندهم حاجات يوقفوا في المباريات ساعات مدرب يعمل شيء ما هي تغييرات تبقى انت يا نحن يعني معرفتنا البسيطه بكره القدم ما انت تبقى تقولي في قدام المدرب هذا حتى في المنتخبات الوطنيه تعود المباراه تمشي معناتها سيره عاديه في اتجاه يعمل تغييرات تقول في تفرج في ماتش اخر.
0: حتى في المقابله الاخرانيه يعني تغييرات صبري لموشي اليوم كل واحد حتى ما يفهمش تفرج مره واحده يبقى يتسائل
1: يعني يعمل هاشي في الاجانب في المدربين الاجانب راه ما يعملوش مدرب اجنبي درجه صفر ما يعملوش مدرب معناتها ظهير ايسر بن حميده ما نجيبش تحط واحد في المحور الدفاع معناتها في الاخير هذه اختيارات مش نبقاو شادين فيها لا تقييمات ذكرنا تحدثنا على فشل معناتها قطر في 2020 وحدثنا على وقت كاس افريقيا وقلنا راه مش سي تقييم مش يبقاو في الكوبي
0: هي هو اخر حاجه راهو ما ينجمش يصير راهو جليل تقييم شكون مش يقيم شكون مثلا؟
1: معناتها مادام احنا من يقيم من ما ثماش برا جيب ان بلان من برا وركبوا انتهى الموضوع ما عندك حتى حل هذاك هو الحل هذاك ما نبقاوش معناتها شبيه حاطي التذاكر نحي التذاكر رجعت التذاكر شو معناتها التجربه الوحيده عملناها مع رجل ما نجح فقط
0: من بعده في الحل
1: لانه هو اغلق اذنيه وعينيه وكامل حواسه على تفاهات اللي نحن نحسوا بها بلس
0: يعني
1: عاش معي شباكه وذاك احسن وياها وذاك في ماشي بطوله عن فرجه في بطوله فيها معناتها 16 فريق معناتها وفيت معناتها بشق الانفس بمعناتها بنسق
0: معناتها. شوفوا فتوا لمزيان الجلال هو بما انه امورها عند الفيفا يعني شوف توفى ولا ما توفاش الله اعلم.
1: بتوفى رابطه جهويه انا شفت بعد رابطه جهويه الجمعه اللي فاتت العادية في المقابله في الدكتور في رابطه جهويه في منتصف شهر جوا وكلام تعدي في بكالوريا وسخانه 50 هذه رابطه جهويه في 10 فرق حنا.
0: اي فهمت.
1: قيس على ذاك قيس على ذاك هذا هو هما شبيه لو عندهم شهرين في شهر في رمضان وشهر التالي ماشي رم ما تفهمش ما يدربوش ولا يلعبوش وكاو وبعثوا في خلعه ما بيش ما بين افريل ما يحطوا مباريات
0: نلعبهم كل
1: هذا نحن شفنا حاجه بسيطه.
0: اليوم استقدام الفرنسي روي رونار جليل به نجيبوه باش نسكتوا به الشارع التونسي باش من الاخر جبناه الفني الفرنسي باش يبقى المكتب الجامعي
1: بالضبط باش يبقى الفرنسي وممكن حمامي وقت مش يطلع على البنية التحتية نتاع ملاعب كرة قدم
0: ان شاء الله برا ما يتعداش على ملعب المنزة حتى كيكا بارازار فهمتني
1: اي مش يتعدوا مشوا الملاعب مش يشوفوا
0: وقتها اكيد كيكا غدوة يروح وياسر اللي عندها ملعب واحد في تونس في العاصمة
1: ان شاء الله برك ما يقولهمش معناتها يقولهم تو شوفوك مدرب معناتها يدرب منتخب اللي كان يشوف ملاعب من النوعية هذيك شنو الملاعب لا تصلح للاعب كرة قدم لا تصلح
0: اليوم تعدت وجهة النظر حول استقدام الفرنسي هل مش يكمل جزء مقابلات ومن بعد يروح على روحه ومش يبقى ثم صمت رهيب جليل رافق العملية كسوا إقالة صبري لموشي وإلا الإعلان عن استقدام الفرنسي رونار بعد البارح شفنا لأن الماكينة خدمة جليل حتى الماكينة الإعلامية بعد ما شفنا الناس كلها الجامعة وأعضاء الجامعة وشكون جاب صبري وشكون طرد صبري وشكون معاه أنه يبقى وشكون معاه أنه يمشي الكل شفناهم على البلاتويت كسوا في الراديو ولا في التلفز وإذا به جليل بيرها بقدرة قادرة شفنا الناس اللي يأكلوا من الأقداح الكل تبدلوا ثم وجوه تبدلت ثم شكون اللي دافع أصلا على المكتب الجامعي شنو تحبوه يعمل المكتب هذا ثم اللي يدافع على أسماء بالحق يعني شيء حشم إنهم الناس هذوكم بيدهم قلت البارح كانوا سيودة أصلا وإذا بهم يعني وقت تشوف تصريحاتهم بين البارح بين اليوم جليل تشوف ناس أخرين يعني اليوم المكتب الجامعي عمل غلطة صلحها في المكسيك وبدأت الماكينة تخدم في تونس باش يهدى الجو أنا بدلنا المدرب هذوما الناس يخدموا وأكبر دليل أنهم جابوا مدرب في 24 ساعة وكهو ويوفى الحديث ومن بعد ونرجع نعمل الرزنامة وتبدأ البطولة نهار 22 أوت
1: 22 أوت بطولة معناتها في تونس 22 أوت يعني بطولة على الملاعب اللي عندك وعلى على 50 سنة مفيدة
0: فيه ونمر مرور الكرام على التقييم وعلى شنو صار في المكسيك وعلى شنو رافق رحلة المنتخب وعلى شنو شكون اللي كان معاه صبر وشكون اللي رافض هم الكل ما يزنيش وديجا البارح شفنا خميس الحمزاوي يعني قرب يقول لو ما صار حتى شيء ومرت الأمور بسلام ليكيب الفرنسية عكس هذا هي اللي فضحت اللي صار الكل في النزل وفي الملعب وفي الدنيا الكل
1: شفت هو هذاك فاش الاعلام تاعهم فاش معناتها
0: بالتفاصيل زاد بالتوقيت جليل
1: وما يخافنا حتى واحد ما يخافنا حتى حاسب
0: اللي نرفزني جليل انه من بعد يصير تكذيب لا ما صار حتى شيء بكري نسمع في زياد الجزيري يعني بقيت نخزر رخيه ما شكون جابوا صبري لموشي ما جاي صبري ملك الاجتماع اللي صار في الوزاره 20 واحد ماشي 20 واحد جاي شكون طردوا صبري لموشي في المكسيك الحصيل يعيشوك في الدوامة لولا ليكيب الفرنسية اللي كشفت الأمور الكل سينو نبقوا نشوفوا في التصريحات نتاعهم ونصدقوا اللي صاير
1: بالضبط حاليا المستوى أولا ما عندكش إعلام معناتها على المستوى المنتخب الوطني التونسي يعطيك المعلومة اللي تنجم معناتها سيئة شوف المفروض فما حاجة نحن نحكيو على المنتخب مش نحكيو على فريق يعني على منتخب مس بلاد يعني فما ضرب وفما عدم لكن ما عندكش هيك الاعلام او اعلام على الاقل يعطيك ويقول لك من خف هاد الشيء شنو المشكله اخطانا واين
0: اصلا الفريق الاعلامي في حد ذاته كانوا فيه مشكله اخي امس قيس رجاز ساي خارج اسوار الجامعه احمد الصالحي وين احمد الصالحي تذكر اخي التصريح انا والله نسيته وقت صرح احمد الصالحي ولو انه راه زميلي ونحترمه ونقدره رجل طيب اما الظاهر يعني ثم امور اكثر من انك تعاود ترجع تشوف قيس رجاز تشوفه في الندوه الصحفيه يعني ثم برشا اسئلة جليل اليوم اذا انت الفريق الاعلامي المنتخب الوطني التونسي الجامعه ما يعطيكش تستنى ليكيب حتى ليكيب الفرنسيه حتى تفضح يعني وتطلع المعطيات هذيك الكل
1: ما يضيع ولا نتحف عليه نتحف عليه شوف ما نخليش انا غيري حتى ياخذ زمام الامور ولا نتحف على انت منتخب يعني بالواقع مش هذه معناتها بالوكاله على هي ليكيب الفرنسيه ما جات ليكيب معناتها مش تعطي معلومات انت وينك بعيد عليك 1000 كيلومترات انت في غاديك في معناتها مقر اقامه المنتخب
0: العالم كامل تحدث على إقالة صبري لموشي ولا بلغ ولا كلمة على صفحة الجامعة ولا في وسيلة إعلام رسمية تونسية
1: بصراحة قلت حاليا ما رو هو رو فما موضوع حاليا ديما أنا نحكي بيني وبين نفسي يقول أن أنا حلو كي انضمينا تحت الفيفا هل حاجة ما تمش ضيفنا حاجة جديدة أم مش تخر بينا هؤلاء هو المشكلة بها أي الجاء شكون علاش الناس تصرفك وهذا سؤال مطروح علاش الناس في الجامعة تصرفك لأنه يقول لك أنا راني الجامعة منتخب من الفيفا ولو من الدولة التونسية ما تنجي تعمل حتى شيء
0: هذا هو
1: هذا صحيح هذا صحيح صحيح هو كما فسال ذاك سلطة قضائية نحن أكبر سلطة في البلاد وأعلم الدولة وأعلم الجمهورية معناتها يعني الدولة فوز الدولة أي شيء مش معناتها الجامعة التونسية خاطر أنت من الفيفا ما تمسنيش ما عندكش حق يا وزير تمسني وما عندكش حق يا الجمهورية تكلمني وما عندكش حق يا شعب التونسي تحاسبني أنا والفيفا تحمي فيا ما كانش تو الفيفا تحل الجامعة وتحل كذا وما عادش تعرف منتخبات والله كان نمشيو في اتجاه 4 سنين كتعقبنا الفيفا نكونوا رواحنا ونرجعوا نصفر ونعاودوا البنيه كذا ونفس الكل تشد نفس الخط وكذا افضل من هذه الاموال هذه المليارات هباء المنثور.
0: وي.
1: انا هكا اذا كنت مش تقول لي انت سيدي مسبوع اليوجع خاطر الفيفا تو تنجم تعاقب دوله كامله هذه الجامعه التونسيه راك تنظيم فما ضراب وراها. فما وطنيه راهو. إذا كان واحد يوسع عادي يتحدث على الوطنية بالطريقة هذه وأنا الدولة نحكي على دولة فوز دولة ما تكلمنيش وما عندكش الحق وأنا منتخب من الفيفا سامحني نقول لك الفيفا شنو هي؟ الفيفا راهو هيكل رياضي دولي هاو شنو تعرف الفيفا؟ شنو مش ولي معناتها أكبر من الدولة التونسية أكبر من تاريخ كذا نفسنا حضارة لاباس
0: اليوم جلال جي المدرب الفرنسي زيرو زوز مقابلات اليابان هولندا هو في الخطاب نتاعو وديسكور مع الملاعبيه واضح يعني ثم تحفيز نفسي وذهني وكذا على الميدان حكايه اخرى مش تشوفوها ثم ردة فعل لي مجموعه هذاك هو هذيك الخدوده
1: ستكون حاصله حاليا هذا مؤكد من ردة فعل
0: اما
1: النتيجه فوق هذيك الميدان ما نتصورش ان المنتخب التونسي مش عاود ينهزم بخماسيه هذا مستحيل انا في حالة باب الاستحيلات انا مش عاود 5 مجاري مع هولندا وما مع هولندا لكن ردة الفعل ستكون ايجابيه لكن هل انه ردة الفعل مش تزني ضد الدور الثاني هنا تولي فما نوع من الصعوبه لكن كنت قدم مش حاجه مش مستحيله لكن انا نخمم ما بعد المشاركه تاع المونديال هل بالرسمي سنضع حدا لحالة الفوضى والتسيب ونرجع للجادة والناس يقول تنحي هذه الجهويات والنعارات الجهوية اللي أضرت بكرة قدم التونسية وال
0: دمرت كرة قدم
1: ضرت برشا والرياضة التونسية بصفة عامة مش كرة قدم عينة صغيرة هل سنقطع ونجي نقول الآن أي قف انت ستوب تو وقف كل شيء تيار اخوي اجي بقلوب صادقه ومعناتها عقول نظيفه خلي نصلحوا كره القدم ونزيدوا نبداو نصلحوا الرياضه الكل التونسي ابتداء من القوانين من معناتها طريقه الانتخابات الى غير ذلك اللي فيها برشا ما اوصل حاجات كما كانش وكنت لابس وظائفها يجي نتحاسب هل نحن لازم نعملوا معناتها خلينا نعملوا نقطه معناتها خل تكون معناتها تاريخيا في تونس كامل. راي تونس فترة عام 2026 عملت وقف طيار جيت نفس الكل حتى تجي في الكل يديروا في بعضها بقلوب صادقه.
0: ايه شكون المبادره هذه شكون المسؤول عليها؟ وزاره؟
1: هذاك الجامعه ما دخلش فيه الوزاره، ايش دخلوا هذاك الوزير ما دخلني في الفيفا؟ راني منتخب من الفيفا معناتها واحد راهو راني الدوله في الدوله.
0: يعني انت جليل تتصور ان المجموعه هذيك اللي اليوم في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وشوف شكون زاد خلطت عليهم اليوم وبرا وبرا وبرا، يعني ذوكم مش يرجعوا في غرغور الصيف هذا وباش يحطوا طاولة كراسي ويحكوا على اليسار وكيفاش نصلحوا، هما راهم امتداد لمنظومه كبيره. يعني قلت ما دام الاولمبي للنقل وما ادراك تم يعني تدميره اليوم الاولمبي للنقل في رابطه جهويه، ما دام اولمبيك الكيف بقى 9 سنين في الرابطه الثالثه وسامحوني بقيت الفرق، اما ذوما راهم زوز اكاديميات زوز مدارس كبيره، وقتها تقول لي ثم حاجه في المنظومه هذه ماهيش ماشيه. بالحق جليل راهو لما ذوما زوز رموز راهم
1: والله يا حبيبي ساعات انا ما نمشي ناكل مباريات في الرابطه الثالثه والاولى والثانيه حتى الرابطه الجهويه، والله صدقني حنان يتروح بألم وغصه
0: بالضبط،
1: معناتها تروح تقول شوف ما انت مسؤولين
0: ما فيش
1: شيء تتكلم على دبو زمان مش تتعني باش توفرها ما انت والله روح مريض حلو والله ما روح مريض.
0: يعني اسمعني ونتمنى سي مولدي راهو يسمع فيا تو بعد شوي يكون حاضر معانا، يعني انتشر المرض جليل في يلزموا وقفه كبيره يلزموا تدخل يلزموا مرة ترايتون بفترة فراغ هيك في الرياضة ومن بعد رجعنا من الباب الكبير لعبنا كاس العالم في كرة اليد وهزينا كاس افريقيا تعدينا الكاس العالم في اكثر من مناسبة جبنا ميداليات في الرياضات الفردية بالمئات جبنا ابطال مرة تونس بفترة فراغ. اليوم جينا نحكوا فوت اما برا نشوف الرياضات الاخرى لو اكثر واكثرين اليوم وكأنه يعني حاجة ولت عادية كهو. ينعجبني كل المحلل المغربي جليل
1: يمشي تربص معناته ما عادش حب يروح لتونس
0: يحرق من غادي وما عادش يشوف
1: وفما حكاية التجنيس
0: التجنيس
1: مو خطيرة يا حبيبي
0: زوز مواضيع كبار جليل اليوم ذوما رم زوز حاجات رم يفجعوا اليوم صوت الإشراف ولا تحل الموضوع في هذا علاش هذوما شنو ناقصهم حتى اللي باش يحرق ولا يبدل جنسيته ولا عادي الموضوع شو يتعاملوا معاها عادي. اليوم برا شوف ما بين قطر والسعوديه والامارات عدد التوينز عادي هذا يعني نورمال نشوفوه. صحيح نحن اليوم لانه المونديال فرض علينا باش نحكي عن منتخب كرة قدم، اليوم رغم المنتخبات الاخرين كرة اليد اللي الجمعة الفات جلسة عامة واني بالحق فترة فراغ وتصحر كبيرة جدا تعرفها الرياضة التونسية الا من رحم ربي. يعني
1: تو هما النقد كبير لرئيس الجامعة السيد كريم الهلالي وهناك الجلسة صوت الناس الكل
0: نفس الشيء لو في كرة قدم
1: شيء مشكلة في الأندية وفي الجامعة خلينا نعرف فين راح مشكلة في القاعدة ولا في القمة ولا معناتها الأمور في القاعدة في القمة نفس اللغة نفس معناتها نفس التصرفات هذا هو مش معناتها شو حتى في الملك خلاص تقول معناتها هذا مكتب جامعة كرة اليد راهو معناتها تدمر كرة اليد التونسية عايشة ساعة عامة وانتخابات
0: هكا معاودتو انتخبتوه ليه بالمفارقات
1: كبير جدا عن القائمة الثانية
0: بالطبيعة
1: مش معناتها ولو كان جيت بفارق كذا أربعة أصوات ممكن فما أنه فما على الأقل فما الشق معارض أنه فما قوي شق معارض
0: إيه
1: فارق رهيب نفس الشيء اللي يصير في كرة قدم التونسية معناتها في انتخابات الآن وتشوف معناتها وقت جامعة انتقادات وقت الناس تمشي تصوت الكل هذا العلامة الخضراء
0: هذا الموضوع بتبيع مدام ثم إقامة نهاية أسبوع تهز معاك العائلة وتاكلوا ماكلة بديلة
1: أنا نعتبره هذا ما يسمى بالنفاق
0: إي بالضبط ونفاق هذا ونوصل
1: هذا ونوصل من النفاق ولا هو وصل لح. في البلاتوات العالمية يبدأ يتحدث حال حرف لكن الوقت الرسمية
0: صدقني رو بين قلت البارح والبارح واليوم ثم تغيير 180 درجة
1: النفاق
0: ليه ما هذا
1: النفاق أنواع وألوان وطوى الناس ولا كان عندها معناتها استاذيات ومعناتها دكتوراه في النفاق حل حليلة بصراحة
0: بصراحة الوضع
1: مشكلة كبيرة المشكلة أنا قلت لك أنا إذا كانت تحب تصلح وقف الطيار جيب تجارب أجنبية جيب ناس أجانب
0: هيك أثبت اللي قادر باش تخلص لو جاك كيكة
1: ونيس يعرفوا وضعياتي يعرفوا إيه؟ أوروبا شوف حاليا اللي هو اللي قاري التاريخ رأي أوروبا كانت أسوأ منا أكثر من هك
0: بالطبيعة
1: قال شوف أوروبا في قرن الرابع عشر وقرن الخامس عشر اللي ناس عامل التاريخ وجغرافي يفهموا شيء رأي رأي كانت أسوأ من تونس بألف ألف ألف مرة احنا نتبر كلا مطورين
0: ناس عارفوا كيفاش يراجعوا
1: وعنا الدماغ كانت أسوأ لكن معناتها صلحوا وقلت عن ساعة الوطنية اللي نتحدث عن الوطنية الوطنية رأي مش كبيرة مش شعارات
0: تحس بيت شوية ضاعت شوية جليل راي والوطنية اللي تبدأ من الروضة وقت اللي تعلم ولدك كيفاش ينشد النشيد الوطني وتعرفوا كيفاش تعلموا محبة الدراب ومن ثم تبدأ راي مش كل يوصل لعمره 30 سنة باش وبالحق جليل ثم حاجات تبدأ في الصغر يعني ما
1: برشا
0: يعني
1: بيدو هي توس راهي بالنسبة أنا تعز علي برشا برشا برشا برشا راهي ما تستاهلش راهي ما تستاهلش راهي من أحلى الدول راهو مش أنا نقولك الكلام راهو حتى الناس اللي عايشة في أمريكا وعايشة في أعلى الدول في أكبر دول في أكبر ناطحات السحاب وقت يجي يشوف تونس ويجي جاي تاع تونس ويجي يشوف الصيف ويجي يشوف العادات نتاعنا وفي رمضان وفي العياد يقول لك راهي أحسن بلد في العالم أما أنتم راكم مع مثل مشاعرين يكون راكم عايشين في النعيم للأسف أولادها يحبوا مجموعة مش كلها مش كل واضح فما ناس في قلوبهم مرض وزادهم الله مرض يحبوا البلاد هذه ديما لهمومة يأخذوا كل شيء لهمومة والبقية الطوفان يعني بعد ما
0: هذا هو وقت نغلب اليوم المصلحة الشخصية
1: يجي تتعاقب إنسان يتلعك الغلير اللي محمل الفيف شوف ما قلت لك حاجه هذه نقطه انا ما اليوم ما حبيت نفهمها ما حبيتش يا نقطعوا جمله مع الفيف وخلت عقمله شي حاجه باش يصير فهمت ونعاود نبنيو معناتها كره قدم ورياضه تونسيه 100% تونسيه 100% بامكانيات نتاعنا ما حاشيش بالاحتراف حتى يجي عايشنا هنا اللي حاب يحترف قالوا قدام يمشي يهاجر ويرد براسه اما يا اخي الراس مرفوع اسمه راس تونس عاليا هذا ما نعرف لا تحكم فيا فيفا ولا تقول لي مديشني وما تنحيش هذاك خاطر نحن وكذا فماش حتى واحد نحن لا احد فوق الدولة التونسية
0: من المفروض زوز مقابلات مازالوا بعدها ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا شنو اللي نجم يصير اذا ما ثماش تصيف او ثماش بحورات وجو ودنيا ومهرجانات وكذا ومن بعدها تبدا البطوله وراجعين او ثم حاجه صارت تصير بعدها رجم المفروض اذا الناس تحترم رواحها سينو مش نواصلوا هكاكا و2027 نمشوا للكاس افريقيا وبعدها كاس افريقيا اخرى لانه 28 زاد جليل وتبدا الامور هكاكا ونواصلوا في نفس الخيبات للاسف اللي طولت شويه جليل مده الخيبات طولت بالنسبه للرياضه التونسيه وكره قدم خاصه
1: من في الربع حنان احنا في الخيبات اليوم بعد في الربع الخيبات اليوم ما شيء شيء عمل بعد في الربع ما تمشوا استفحل الامر يعني استفحل الامر بشكل رهيب وبكل نعيشوا على الامل والاحلام وهذا مجرد واليوم نقول ما نمشيش نعدي واحنا تونسي راهو كيك راهو من طبعه تونسي راهو متسامح يقول لك ماشي
0: ما عنديش مشكل
1: طبعه راهو متسامح التونسي لكن للاسف احنا فما ناس تستغل الطيب التونسي وتستغل التسامح التونسي هذاك التقاليد معروف عليها التونسي
0: وخليته يطبع مع يعني الخيبات هذه
1: اصبحنا نطبع مع حاجات كما مع التطبيع مع الفشل وهذا راهو خطير خطير تطبيع مع الفشل
0: محلل فني مغربي جليل من عرش فرش فيه الفيديو للي وقت لي يحكي على هزيمة تاريخية المنتخب الوطني التونسي ويحلل في المقابلة نتاع تونس وسياد من جملة الحاجات اللي يحكيهم قال هو الوضع كرة قدم في تونس من وضع البلاد اقتصاديا وكذا وكذا وكذا ممكن محق عادة قال نحن في المغرب مثلا معرفنا تطور الكبير في الرياضة وصلنا عملنا الإنجازات الكبيرة للرياضة المغربية إلا ما المملكة تحسنت اقتصاديا وعلى سيتها كما قال هو يعني الأمور مربوطة ببعضها كلمة ممكن فيه برشا صح يعني ممكن فيه كلمة صحيح قال في تونس الرياضة ماهيش من الاهتمامات بالنسبة للدولة التونسية أذك علاش ممكن شفنا المنتخبات نتاع تونس يعني وصلوا للوضعية هذه وحكي على برشا اختصاصات يعني كلام مقنع للأمانة يعني جليل هذاك هو بعد السنوات العجيب في ذمر كل عادي اليوم باش نوصلوا للوضعية هذه
1: بالضبط هو صحيح كلامه علاش لأنه وقت أنت تشوف المشاريع الشبابية والرياضية معطلة في تونس شيك بشوف تاني ملعب المنزة معناتها خير المثال
0: هو المنزة برك جليل
1: بالضبط هو هذيك عينة
0: أما بالحق يعني الوضعية نتاع ملعب المنزة اليوم تحسها بالحق حاجة خيبة على الاخر منظر في العاصمة بالطريقة هذيك في حي كيف هكيك في العاصمة يعني ملعب مثلاش لي حل او لي كل مرة هكي طلع علينا شركة صينية ونعرف شنو مو مفروض انه هذيك ولو انه رئيس الجمهورية تدخل شخصيا يعني مش يجيب مقاولات ويبدأ يبني وكذا وكذا جيت شركة صينية جليل من المفروض انه راهو رمز ملعب المنزة موش هاي حاجة راه صحيح كانوا مش يبدلوا له وجهته وصيغته وكذا وكذا وكذا تدخل رئيس الجمهورية لكن ثم أطراف أخرى رغم المفروض أنه تأخذ الملفات هذوما واليوم شبيه ملعب طيب المياني ما شدش عامين ولا ثلاثة وعاود رجع وكذا وملعب سوسة وكذا يعني بالحق يعني ثم ملفات اليوم الشارع الرياضي يحب يعرفها والرياضيين في تونس يحبوا يعرفوا ثم أسئلة مطروحة كبيرة جليل اليوم
1: نرجع أمور اقتصادية حنان أنت الدولة واللي هجس نتاعها معناتها انه توفر غذاء للشعب مقاومة اسعار بشكل رهيب حنان صعود صاروخي الى شيء كبير معناتها وفما حاجات اصبحت غير معناتها مقبولة بطبيعة الحال يعني اقتصاديا البلاد تحسها معناتها تشكو صعوبات خاصة في التمويل الى غير ذلك نحب تعمل امكانيات ذاتية برشا ديون خارجية قاعدة تسدد فيها
0: نقطة مهمة جدا نشرت لها

0: رجاءً مرحبا بها، تحياتنا توصل لكل المستمعين. نذكر أن جنوب أفريقيا تعادلت مع منتخب التشيك 1-1، وبقية المقابلات تباعا باش يكونوا هذا المساء. نذكر حديثنا على المنتخب على واقع الرياضة التونسية، وتوقفنا عن نقطة هامة والعامل الاقتصادي للبلاد للدولة وتأثيره على الرياضة. جليل مرحبا
1: بك مجيد حلال وكل السادة المستمعين والمستمعات. فعلا هو العام الاقتصادي رو محدد، وحتى يعني في النظريات الاقتصادية الكبيرة قلت يعني البنى التحتية تحدد البنى الفوقية، هذه نظرية موجودة يقرأها في الفلسفة وغير ذلك. المهم أنه قلت أنه واجهت الدولة وتواجه صعوبات كبيرة في مسألة الأمن الغذائي والأولويات، خاصة بالنسبة للحكومة التونسية والدولة التونسية. هناك أولويات لابد معناتها من عدم معناتها نشان إطلاق، لأنه هناك أولوية معناتها الأمن الغذائي والأمن وغير ذلك، الناس على الشرب إلى غير ذلك، هذيك أولويات قصوى بالنسبة للمواطن التونسي. هذيك حدود الإمكانيات، قلت الدولة تعاني من ديون كبيرة، خروج بعد الثورة معناتها وتجربة معناتها بين أخذ ورد، هل هي فاشلة من أفشلها، هل هي أصلا معناتها انطلقت بفشل، هل هناك من أفشلها إلى غير ذلك، مش ندخل في التفاصيل هذه. لكن الواقع يقول أن الدولة التونسية تعاني عديد الصعوبات، خاصة في تمويل عديد المشاريع المعطلة، ومن المشاريع الشبابية والرياضية، وقلنا ملعب المنزل مثال على هذا. الأمور الاقتصادية صحيح حاليا عندها تحديد وعندها أثر على هذه المشاريع، حتى في يعني الجامعة وخلاص المدرب وهذا المدرب ما عندك إمكانيات، وذاك علاش مشينا الفيفا باش على الأقل تساعدك. لكن بالإضافة إلى هذه الأزمات الاقتصادية، وشوف برشا الدول كانت تعاني نفس الإشكاليات اللي تعاني فيها يعني تونس اليوم، استطاعت بصدقي النوايا والشعب متاعها، علاش قلت لك راهو لازم ناس تنحي كل شيء من قلوبها، كل احقاد كل اضغان معناتها تنحيها وتنطلق في العمل من اجل انه نرفع التحديات هذه كل باش نجموا نتجاوزوا الخلافات ونتجاوزوا الاشكاليات هذه والعوائق الاقتصاديه الى غير ذلك في جميع المجالات. فلاحيا شفت انت اليوم مالت والبارح يعني سد ملاذ، من اجل تنفيذ سد ملاذ معناتها كانت الامر انه بوابه ما نجمتش معناتها تغلق بسبب معناتها عطب فني، مش معناتها عطب فني.
0: اسمعني كانك حاضر مع عيد وخيري في الاوف، فهمتني تقريبا حديث الناس الكل بعد اللي صار البارح هو العطب الفني. هذا
1: شنو العطب الفني؟ راك تحكي على سد، راك تحكي على سد، اش معناتها سد؟ راهو سد، راهو معناتها تطير. شوف انت في الدول راهو سد عباره راهو معناتها وكانك
0: خلال هي يعني سرب يتحل باب واحد، كان تحلوا زوز راك لا قدرنا نشوفنا حاجات اخرين يعني بالدرجه يعني
1: كانت ارواح الناس معناتها معناتها في الميزان في اللعبه مش شارع عليها. تصور انت معناتها صد ملاك وماذاك معناتها
0: وين السيانه وين عنده يعني مده صلوحيه كما اي حاجه اخرى يعني ما
1: فما رو فما خيارات. رو وقت انت بوابة الكترونية ما تسكرتش رو عندك يدويز تسكر، يعني فما وراك خيارات، فما بلان او بي وانت ماشي، رو تحض على صد مش انت حض على حاجة اخرى. رو ريت حاجات كما كان ساعتها احنا ساعات تصير معناتها في فيضانات والا في موج ثلوج والا تجي انت تجهيز ولا بلدية مش تعالى تجبد معناتها الكاسحات تلقى اشترى ما تخدمش ونخرى مزيد نقص الصيانة. رو هذه راهي عقلية، عاش قلت كان حالي راهي العقلية مش ايش هذي في دول اخرية ما تصيرش ديما على اوبة استعداد، سواء دنيا لباس ومش لباس، ديما على اوبة استعداد. انت عندك معناتها تجهيزات ومعدات وكذا تقوم لها بالصيانة، تعرف الدورية تعمل الصيانة متاعها تكون امور خاطر ما تجيش عليها، هذه راهي ظواهر طبيعية راهي سبحان ربي معناتها راهي ما تجيش عليها في اي لحظه تصير حاجه في اي لحظه تصير كارثه في لحظه. الظواهر الطبيعيه من اخطر شوف الدول الكبيره امريكا وما ادراك وغيره دول راهي تحيه في كوارث طبيعيه لانهم لا احد يتوقع معناتها حدوثها تنبؤات حتى واحد يقول لك ما يصير حاجه معناتها بلاد تعود لابس عليه ضرب زلزال ايش تعمل انت ماكش جاهز ما تعمل حتى شيء. هذاك علاش قلت حنا راهي وقت عود الصدق النوايا كل واحد في الموقع نتاعو خدمته يخدمها صحيحه ويعمل هالاستراتيجي نتاعو كيما الرياضه راح ما عندش استراتيجي نخلو بالبعض كل واحد في المدينه يخدم بعد هذاك عادي جدا وانه كل شيء ينعكس على الدوله.
0: وذاك علاش ما بالش قالوا راهو اللي صاير في المنتخب راهو مثال مصغر اللي تعيشوا للبلاد يعني ما جايبين من كوكب اخر هذوما
1: بالضبط سيدي. وعندك انت كل مره الفيفا تساعدك في فلوس وهلا مجرد ابني كل يوم كل يوم قول خذ مش ناخو انا كل عام مش ناخو زوز فرق الكلابة من الاخر واحنا ماشي 10 سيارة نكملنا الفرق وكل تعرف ربطة محترفة له وهكيك. اما انت باش تجي تسكت فرق ربطة الثالثة وكل عام مش عارتي 15 مليون كثير مليون
0: ولي نحسبوا فيهم العربية بالفرق يعني وهو صبري لموش يستنى انه يرجع لفرنسا وينحي شوي ستريس هكا وترونك عنده برشا حاجات باش يحكيهم مادام عنده وسائل عليهم وكذا. هو قال انه باش نروح ومن بعد توا عندي برشا حاجات باش نفسح عليهم وقت لي في وقت لاحق يعني
1: مش بخاف المنتخب حاليا قديش عنده في المنتخب عنده برشا
0: ليه يبقاهم شفاهم حاجات
1: شكشف معناتها أشياء معناتها مسكوت عنها
0: هو الشارع التونسي هم ولا يعرف كل شيء
1: يبقى له 4-5 شهور لم عمل دوسي كامل